فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمًا.

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

إليهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى سنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين

يفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً

كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد

إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.

يوسف لولا أن تفنن

بسم الله الرحمن الرحيم. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرًا.

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس

حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا

وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سبباً

قبيلا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.

بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً.

0: كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.
1: صدق الله العظيم.
2: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
3: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
4: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد، تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع، إخراج تمام قاسم.

0: لا تعد عادة النذور عن كونها حالة تفسير لمبدأ الشيء وضده، فحيثما حل الفقر والحاجة وضيق ذات اليد ونفاد السبل الطبيعية والشعور بالحيف والمظلومية والكبت، حلت النذور بوصفها اتكالاً على كل ما هو مقدس وأملاً أكثر ثقة بالآتي. النذر رسالة تمن لا تبدأ بليت أو لعل، إنما تبدأ مشروطة بنوع من العلاقة الديمقراطية بين العبد والخالق. لا تكتفي بالدعاء كوسيلة مخاطبة، إنما تلجأ إلى الوسيط توكيداً لطمأنينة الدعاء. ولا تقتصر عادة النذور على ملة أو مذهب، بل هي الأكثر شيوعاً في ثقافات الشعوب في مختلف بقاع العالم، خاصة في أوساط الشرائح الاجتماعية الفقيرة ذات المداخل القليلة. للنذور شروط وضوابط بحسب الدين الإسلامي، فلا يجوز النذر إلا بعد أن تنطبق عليه مجموعة اشتراطات بحسب الشيخ عبد الله كنعان.
1: شروط النذر، هذا النذر شبيه هذا للنذرة. أولاً أن يكون الناذر شبيه أن يكون بالغاً، فلا يصح النذر من النذر منين؟ من الصبي، وإن كان شنو مميزاً، ما يجوز النذر من الصبي، وإنما النذر ينعقد بالمن للبالغ زين، وأن يكون عاقلاً فلا يصح النذر من المجنون، وإن كان جنونه إدوارياً فلا يصح نذره وهو في حالة الجنون. ويجب الاختيار والقصد، فلا يجوز النذر منين؟ من واحد مثلا، فيجب أن يكون بعقله وصاح وقاصد ومختار، مو مجبور مو مخصوب بالنذر، الاختيار والقصد. وبعد وأن لا يكون ممن حجر على ماله إذا تعلق نذره بماله الذي حجر عليه، خوش عيني، فإن تعلق في ذلك المال سقط ولم ينعقد النذر. بعد أن يكون مقدورا عليه، مثلا واحد طخت عدة قال مثلا أنه إذا صار كذا أصوم الدهر كله، كل عمري أصومه، صعب جدا صعب جدا. أو مثلا قال إذا صار هيج عيني أعبر المحيط الأطلسي سباحة مثلا. أو واحد قال لله علي نذر إذا صار كذا أصلي 3000 ركعة بيوم واحد، أو أروح للحج مشي مثلا، هذا نذر صعب، فيجب أن يكون شنو مقدورا عليه. بعد أن يكون النذر شبي راجحا، راجح شنو شرعا، يعني مقبول شرعا، مو واحد مثلا يقول انه اذا صلى لله عليه نذر اذا صار كذا اليوم ما اصلي، ماكو شيء نذر، هذا ترك للواجب او فعل المحرم، اذا صار كذا مثلا اكل ضم وابوي وفشخهم مثلا، هذا نذر شنو مرجوح شرعا غير راجح، يجب ان يكون عقلا ومنطقا ودينا، وهذا شنو شرعا مقبول، فلا يجوز الوفاء، لا يجوز النذر ولا الوفاء به ولا انعقاد شنو النذر غير المرجوح وغير المقبول شرعا. بعد لا يصح نذر الزوجة بمن بدون إذن زوجها، إذا تعلق النذر بمن حق وين بالاستمتاع من الزوجة، مثلا قالت وحدة لله علي نذر إذا صار كذا أصوم مثلا 10 أيام زين، أكو زوج ما يصبر على مفارقة الزوجة هالمدة هاي الطويلة مثلا يعني، فلا يجوز نذرها إلا بإذن زوجها، أما إذا وافق الزوج فماكو إشكال. أما الولد فيجوز له النذر بدون ما إذن والديه، ولكن متى لا يصح النذر ولا يجوز إذن نذر الولد؟ إذا شنو؟ إذا كان ذلك يؤذي الأبوين، يؤذي الأبوين وأنهم شنو منعوه سابقا هو ما امتنع، فلا يجوز نذره ولا ينعقد، خوش عيني؟ إذا يشوف الأبوين أن هذا أذية لهم، أذية لهم من ناحية عطفهم، من ناحية حنانهم، من ناحية برهم مثلا، فلا يجوز الوفاء بالنذر إلا ولا ينعقد إلا بإذن والديه.

0: في العراق تحتل هذه الظاهرة مساحة واسعة من الوعي الاجتماعي كسبيل سري لقهر السلطة السياسية الباطشة، والتي تحمل في الغالب مسؤولية تعطيل الحاجات. فبعدد الغائبين عن البيت والوطن والذاهبين للحروب، وبعدد العاطلين عن العمل والفتيات اللواتي غادرهن قطار الزواج، وبحجم الخوف العراقي وفقره الذي لا ينقطع، تكون الحاجة للنذور. فمن يعقد النية للسفر من البصرة إلى بغداد فثمة نذر تعلقه الأم أو الأب أو الزوجة حتى يعود الغائب سالما غانما، وكأنه عاد من جبهات القتال في حرب لا تبقي ولا تذر. هل النذور من الثوابت النصية والنقلية العقلية، أم هي تجربة إنسانية يستمد منها الكائن المستلب طمأنينة نفسية تحولت بعد ذلك إلى عادة ومعتقد؟ أم يمكن قراءتها السلاح السري والمبرر ضد الدكتاتور والظالم والجاحد ومانع الحاجات؟ سابقاً كان يجري توزيع النذور بصورة عشوائية، إذ لا فرق بين مكونات المجتمع البصري. هذا الماضي يتحدث عنه الباحث الاجتماعي نبيل عبد الله.
1: وناس كانت تعطي ناس، وجار يعطي جار، وماكو بدون أن يفكر هذا الجار سواء كان مسلم أو صار مسيحي أو صابي أو كذا. يعني الفكرة فكرة إنسانية أكثر ما هي فكرة لها علاقة بالمذهب أو الدين أو علم ينتمي. الكل هو يشعر نفسه أنه هو بصراوي وعايش في هاي المحلة وخدمته للوطن والبلده. يعني كان هو الشعار مالهم أو شعار أي إنسان هو أن يكون هو من البصرة أو سواء من المدينة اللي ينتمي لها ومن البلد اللي ينتمي لها. أما أنه هذا هو ينتمي له فلان دين، فهو الهدف واحد. وشنو الهدف الدين؟ هو السلوك الصحيح للإنسان بالحياة، هو هذا السلوك، غير شيء بعد ماكو. أما أنه أنت مختلف عني، هاي اختلافات موجودة. يعني مثل ما اسمك فلان واسمي فلان، هم أكو اختلاف بالأسماء، فهي اختلاف بالأفكار بالهذا، بس ما تصفي بودقة واحدة، هي بودقة الوطن وحب البلد. كل شيء إلى تاريخه، كل شيء إلى تاريخ، كل النذورات إلى تاريخ من زمن إبراهيم، نبي الله إبراهيم سلام الله عليه، من نذر إلى ابن إسماعيل ونزل الكبش عليه وصارت النذور. فالنذر هو شنو؟ عملية إقناعية للإنسان، يعني انه بدل ان انه يتعرض الى خطر معين او الى كذا ينذر. فهاي موجوده يعني، وعلى الشخص اللي ينذر ان يوفي بالنذر ماله، كان يذبح حيوان معين او دجاجه او ديك او خروف او ما شابه، يعني الاشياء المحلله للانسان. ما اشعر بها انا هاي بها اختلافات، بس بوجهات النظر. يعني ربما اكو بعض الاخرين يعني لعملية الإظهار، أكو شخص ربما يكون مثلاً أو شخص لا ينذر بداخله، يعني أكو شخص مثلاً ما يقول لك أنا فلان سويت، وأكو شخص لا يحب يبين هذا الشيء الادعائي. يعني فهي الحقب التاريخية المختلفة اللي يمر بها الإنسان، ما تقدر تعاقب هسه المقابل ماله، لهذا عاش في هاي الفترة، الفترة مختلفة تاريخيا وسياسيا. ما تقدر أنت تقارنه في شخص عاش قبل 30 سنة وقبل 40 سنة.
0: عند مدخل باب أي مرقد اكتسب صاحبه درجة القداسة التاريخية الدينية، ستجد من يبيعك الخيط الأخضر، الرمز التشبيهي لثياب أهل الجنة التي وصفها الله في محكم

0: وأهمية المطلب، تلهمهم الطمأنينة بأن قدرة الولي قادرة على التمييز وفك الشفرات، خاصة وأنهم قد همسوا برسائل حاجاتهم لحظة ربطهم للخيط في الضريح والتوسط بها إلى الله. ومهما كان حجم الفضول فلن يتمكن أحد من معرفة الحاجات المرسلة، إنه شرط النذور وضرورة تحقيقها. وقد بلغ خوف السلطة يوم ذاك من تلك الحاجات المهموس بها مبلغا كبيرا، الأمر الذي قادها إلى توظيف من يسترق السمع. سنحكي لكم عن ملف وجد من بين ملفات كثيرة في مديرية أمن كربلاء، أفاد التقرير المكتوب بخط اليد من قبل ضابط التحقيق والمرسل إلى مدير أمن المديرية في عبارته الهامشية التي تقول:
1: اعترفت المدعوة كريمة هاشم زباري بجريمة التطاول المعلن على كيان الدولة وأمام الحاضرين من الناس في ضريح الحسين، وبأنها قالت: أريدك أن تنتقم من الذين قتلوا أولادي، علما أنه قد تبين بعد التدقيق والتحقيق اشتراك أولادها قاسم وعباس وأحمد في صفحة الغدر والخيانة، وقد تم إلقاء القبض عليهم وإعدامهم. لكم الأمر سيدي مع التقدير.

هذا هو نص التقرير، ويمكن للسائل أن يسأل من تبقى لكريمة أم قاسم حتى تتمتم نية النذر بخيط يربط في الضريح. ويا ترى هل حالفها الحظ عند قدومها المشؤوم آنذاك في ربط الخيط؟ وهل نمني النفس أن لا تكون كريمة من ضحايا المقابر الجماعية؟

في الضريح تكون للخيط الأخضر العلق وظيفة أخرى تظل وفية لعلاقة الربط المقدسة، حيث يؤدي الخيط دور القيد في صورة تراجيدية واقعية. بطلها إنسان يربط من يده أو قدمه بطرف من الخيط، فيما يربط الطرف الآخر في شباك الضريح. قال أحد سدنة الأضرحة المقدسة عن هذه الممارسة بأنه قيد من الإيمان المادي والروحي ابتكره الإنسان ليصله بالتحرر من قيود مرضية ضاق ذرعا بها، محددا المقصودين بها بأنهم أولئك المصابون بالأمراض النفسية والعصبية التي نفدت سبل الطب في معالجتها، والتي أحالتها الطرق المسدودة إلى دنيا العرافين والشوافين، الذين بدورهم شخصوا مثل هذه الحالات على أنها مس من الشيطان، أو أن ثمة جناً من النوع الخبيث قد تلبست جسد العليل. وأكد بأن هذا التشخيص لا يمكن اعتباره كذبة، بل هو حقيقة شهدها بنفسه في أكثر من حالة. وفيما يخص العلق فقد وصفه بالحبل الذي يشد الصراع ويقربه بين المقدس وهو الولي والمدنس وهو الجن الخبيث، وإن من علامات بدء الصراع هو صراخ الشخص المربوط في حالة هستيرية تشبه الصرع، هي حصول حالة من فقدان الوعي المؤقت للشخص موضوع الصراع.

مهما كان حكم العقل على هذه الممارسة، فهي تبقى واحدة من العناوين المؤدية والمعبرة عن معتقد الإنسان في التحرر والاكتشاف، ختامها بخور وشيكليت تنهمر على رؤوس الطائفين حول الضريح. وعندما نسأل عن أسبابها، سنسمع من يخبرنا بأنها مقدمة فرح وابتهاج لنذر تحقق. لا يتعدى كبشا سمينا سيراق دمه في صحن المرقد الفسيح، أو يطلق سراحه تائها حسب نية النذر التي عقدها الناذر يوم همس بحاجته الساخنة في برودة معدن الضريح. وحتما سنسمع قبل أن نغادر بوابة المرقد من ينادي على الداخلين والخارجين من الناس لشرب قدح من الماء أو العصير أو اللبن. ويعود الشيخ عبد الله كنعان للحديث عن أشكال النذر، وبين أن هناك حالات لا يصح أن تكون نذراً.

0: رجال نذر أنه يصدق بمبلغ معين، يعني نذر وصار عليه نذر هذا ومات، فلا يجب الوفاء به من تركته، ما يجب من التركة قصدي من الإرث، ولكن يستحب أنه الورثة من حصصهم يجمعون ويوفون شنو نذر الأب، نذر الأم، نذر الأخ مثلا، وش عيني، ويوفون بنذرة. أبو أم قالوا لله علينا نذر، إذا كبرت هاي البنية بتنا نزوجها السيد، نزوجها الفلان العلان، ما ينعقد النذر ولا يجوز، مو بكيفهم يصرفون بحياة بتهم هذا الشكل، فلا ينعقد نذر الأبوين في زواج بنتيهما. واحد وقلت لك مثلا قال لله علي نذر إذا صار شيء شنو أزوجها الفلان سيد، نذرها الفلان سيد، فماكو يجحكي ولا ينعقد. زين، أنا إنسان نذر صوم مثلا، نذر صوم اليوم صوم معين مثل قلت لله علي نذر باكر أصوم، خوش عيني، يجوز لي أسافر حتى أفطر، يجوز، ثم تقضي ذلك اليوم في موعد آخر أو في يوم آخر إن شاء الله.
1: تحقيق النذور يمنح الناذرين الكرم ويزيدهم ثقة بالولي الذي أشفى سقمهم أو قضى حاجاتهم المحيرة، حينها يصبح من الصعب إقناعهم بقيمة الدواء وحكمة العقل، ويبقى الخيط والضريح سكتي قطارهم إلى الرضا بالحياة وقوتهم النافذة والمتحدية للمجهول والطواغيت. لكن من يحدثنا عن تلك الجدلية غير الفلسفية بين الخيط والضريح أو بين الضريح والخيط، وكيف كان أمر الحاجات دون خيط أخضر وضريح مقدس؟ وللحديث عن جدلية النذر غير الفلسفية هذه، يقول الكاتب والروائي مرتضى كزهر:

فكرة النذر هي ممارسة قديمة قدم الإنسان نفسه. في العراق قديما كان الناس إذا اشتد القحط والجفاف يقدمون القرابين للآلهة عشتار، وعشتار بدورها تقوم بإنقاذ الإله تموز، وتموز هذا هو إله الرعي والنمو. اختطفته آلهة الجفاف في الأرض السفلى، وحينما تنقذه عشتار ويعود إلى هذا العالم يبدأ فصل الربيع أو شهر نيسان. فنيسان هو استجابة للقربان أو النذر، وهو أيضا عرس أو زفاف بين الآلهة ينتظره الناس ليرعوا أغنامهم ويمارسون الزراعة وباقي أمورهم الحياتية. التعامل مع النذر يشبه، يعني يشبه التعامل مع الآلة، فهو يتم بنحو ما بطريقة برمجية تشبه التعامل مع الآلة. اليوم مثلا كل الأجهزة والتطبيقات لا تخلو نهائيا من الأداة الشرطية التي هي عبارة عن جملة منطقية، إذا فعلت كذا فافعل أنت كذا. يعني هذا جهاز الموبايل مثلا يستلم أوامر، وهذه الأوامر كلها شرطية، ملخصها يعني المنطق القائل if I do that you do this. الإنسان يفعل ذلك لأنه يؤمن أن هذه الآلة لا تخطئ، لأنه هو من لقنها وهو من جعلها خاضعة لنظام بسيط. فكذلك من ناحية أخرى يقيم البشر النذور للإله أو للولي الصالح، لأنه يؤمن أن هذا الولي الصالح معصوم ولا يخطئ، أو هو مطلق على الأقل بشكل من الأشكال. ويبقى السؤال، ماذا تستفيد الآلهة من القرابين؟ في الحقيقة الأديان الإبراهيمية التي هي أول من ألغى فكرة النذر البشري أو القربان البشري، لأن الناس كانت تستخدم الناس البشر، ويعني من خلال إغراقهم في الأنهار أو حرقهم أو إلى آخره كنذور. الديانة الإبراهيمية حسب قصة النبي إبراهيم القرآنية، بعد أن منعه الله عن ذبح ابنه، فهذه كانت بشارة لإلغاء أيضا النذور أو القرابين البشرية.

0: الموت يلد الحياة. المغتسل جرح كبير في وجه المدينة. سنسلم بأن قائل هذه العبارة هو شخص من جيل الحروب العراقية، فهل تصدق العين ويقبل العقل أن تتم مباهج الفرح والسرور في قلب بناء أحد مغاسل الموتى؟ تلك المرأة التي أقامت الدنيا ولم تقعدها بين راقصة مزغردة وبين باكية مستكينة، كانت تؤدي نذراً عليها. صبيحة غانم صادق ذات 37 عاماً، متزوجة منذ 13 عاماً، تحلم أن تكون أماً، وبعد طول انتظار جاءها اليأس بفكرة تبني طفل من ملجأ الأيتام. لم تفلح الفكرة، لكن ثمة نصيحة من امرأة مجربة ألقتها في أذن صبيحة الحالمة ببطن منتفخة بجنين ترتضيه كيفما كان جنسه أو شكله. حسب ما قالت، كانت النصيحة أو الوصفة المجربة أن تعبر 3 مرات من فوق جثة امرأة ولود في حياتها، يضاف إلى ذلك أن تغتسل بمدعكة أو ما تعرف بليفة تغسيل الجثة في غسلها 3 دورات شهرية. تم الالتزام بشروط وتعاليم الوصفة، ونذرت صبيحة في لحظة طيش يائسة أنها لو حملت بعد هذه الممارسة التي داست من أجلها الخوف الفطري من الموت والميت، فسوف ترقص وتغني في فناء المغتسل. وبعد أن عرف السبب بطل العجب، لكن يبقى السبب والمسبب فيما يتعلق بحملها متأرجحاً بين القبول والرفض، غير أن ما يهمنا هو أن صبيحة قد تحقق حلمها وحملت وأوفت بنذرها الغريب، وهي تحمد الله على رحمته وقدرته ورزقه. ويصف الكاتب والروائي مرتضى جزار ملامح بعض النذور بالإبداعية، وأنها تتناسب وحجم المستحيل، حيث أن هناك نذوراً تحمل بعداً رمزياً سامياً.
1: ملامح النذر أيضا بقيت واضحة في مناطق العالم وفي المناطق في الجغرافيا التي انتشرت فيها هذا الأديان. وفي الحياة العراقية اليوم يلاحظ بقايا مفهوم النذر، بعضه ديني شرعي وبعضه تتسامح معه الشريعة. في الحقيقة هذا الجزء الذي تتسامح معه الشريعة، هذا الجزء هو الذي يحمل بعدا رمزيا كبيرا، ويحمل بالحقيقة عناصر درامية في حياة الإنسان. فتراه يدخل في الشعر والأدب والغزل والشعر الشعبي وإلى آخره، وتسمع وتقرأ أحيانا في القصص الشعبي والمحكي الشفاهي الكثير من القصص الغرامية وحواديت العشاق. وهذه كلها نوع من أنواع السايكودراما. يعني حسب التفسير الأرسطي للسايكودراما، السايكودراما تساعد على التطهير. يعني النذور قد توجد حلا حتى لو كان مؤقتا لضخ الإنسان بنوع من التطمين والاستقرار أو الأمل، لأن النذر هو الأمل. يعني حتى لو كان هذا الولي الصالح أو الآلهة مثلا هو المكان غير المناسب، مع ذلك فالنذر ساعد الناس كثيرا في التحلي بالأمل وترقب الخير. فالنذر هو ممارسة تطهيرية تجعل الإنسان يعلن وفاءه وعواطفه. هناك أيضا نسمع مثلا عن نذور غريبة يعقدها الإنسان والنساء بشكل خاص، كلما كان المطلوب صعب المنال أو شبه مستحيل أو يعني مسببا لفرح أو فرج أو حلم كبير، مثل النذور التي كانت تعقدها الأمهات والأخوات لعودة ذويهم من الحرب أيام الثمانينات مثلا. فالكثير منها كان غريبا يعني وإبداعيا في الحقيقة، ويتفنن في اختراعه. وهذا يشير إلى صعوبة الانتظار، يعني هذا تعبير عن الصبر الشديد مثلا، أو صعوبة الانتظار وثقل أو يعني كثاف أو ثقل. وحينما يعقدن النذور تتغذى أرواحهن بالطمأنينة وتوقع قدوم الغائب.

ومع تطور الطب وإمكانية السفر للعلاج وحرية المرأة في اختيار شريكها الأنسب وإمكانية إيجاد الحلول لحاجات كانت عصية، يبقى النذر هو الطريق الذي يختاره الكثير من الناس. هل لأن النذر مرتبط برحمة المقدس؟ أم لأن إطلاق النذر يشعر الكثير بالطمأنينة النفسية؟ لأن الحاجة قد أرسلت إلى ولي أو صاحب كرامة مجرب. تعالوا نسمع براحة النذر وأريحيته، وهل تأتي النذور بثمارها دائماً؟

0: مو شرط كوبيهم يتحققان وكو ما يتحقق حسب النية. أكون ياس صافي العفو وأكو لا، فكوبيهم يتحققان والحمد لله أكو لا.
1: يمكن حسب النية، لأنه أي مرات أنه أنذر ويتحقق ومرات لا ما يتحقق.
2: يعني مو كل نذر نذرة، ويعني هو أصلا هو أمنيات تعتبر هي هذه النذور، يعني أغلبها أمنية. يعني مو كل أمنية يعني نريدها ونتمناها تصير، والنذور مو كل نذر. يعني ربما مرتي أنا صدفت ويا انذرت يعني إذا تحققت لهاي الشغلة مثلا أذبح أو هيك شيء، يعني دي الوجه الله سبحانه وتعالى. صارت ويا مرتين وهواي ما صارن، يعني والحمد لله والشكر.
3: مو كل شيء إحنا ننذر له أو نحقق أمنياتنا، لأن أكو شغلات ما ننذر لها وما تحقق، مو معناها إنه هذا النذر راح ننذره راح يكون حتمي. ما تحقق إنه أنا صف سادس علمي أول سنة انذرت إنه أنجح، إذا نجحت راح أذبح، ما صار هذا الشيء. سنة ثانية صار بدون نذر.
4: والله مو شرط هو يعني هاي أمر رب العالمين، مو أكيد يعني جزم إنه إلا يتحقق النذر، يعني هاي أمر الله. وأنت نيتك خالصة للإنسان اللي ينذر بعد إنه يقبل أو ما ينقبل، هاي أمر رب العالمين مو قطعا مو شخص.

0: تحت عنوان قدور الأحزان والنذور والتحدي، كتب أحمد علي خان قائلاً:
1: دأبت أمي في حرص على كتمان سر اقتنائها لقدرين من النوع الكبير كتب على الأول اسم الإمام الحسين عليه السلام، وعلى الثاني اسم أخيه العباس عليه السلام، ومهما كانت منزلة من يطلبهما معا أو انفرادا من باب القرض الذي لا يتعدى يوما واحدا، فإنها لا تملك سوى الاعتذار عن الطلب قائلة لمن كان: إنها قدور مباركة لا يطبخ فيها غير زاد الحزن والنذور. وتمضي أمي في مستهل كل عام على جلوها بسبب تعرضهما للنار أيام الطبخ في عاشوراء. لم تكن هذه النار الملتهبة تحت القدور شبيهة من حيث الفكرة بنارنا المعروفة، كذلك لم يكن الطعام المطهو داخلها هو ذات الطعام الذي نتناوله دائما. إنه صنف يراه القائمون بالطهي مختلفا في الذوق والمذاق وفي القيمة والمقام، كذلك في العبرة والاعتبار. والقدور تحمل قيمة الحياة الحاوية لكل معاني البقاء. يوم ذاك لم يكن الرز والقيمة والعدس والحمص واللحم والهريس سوى عدة قتال ثورية أو منشور سري سياسي يستمد قوته من المنع في أيام عشرة عاشوراء الحرام، أيام نظام صدام حسين البائد. تنشغل آنذاك الحكومة وأجهزتها الأمنية بمراقبة هذه القدور أو بمنع اشتعال النار تحتها. استمرت حرب الطف العراقية بين القدور والحكومة زمنا طويلا، كانت كفيلة بزرع الكثير من النذور المفخخة في قدور أخذت تغلي بلا هوادة، حتى تحقق نصرها المعني بسقوط رأس النظام الذي وجد في حفرة لا يتجاوز قطرها سعة قدر واحد. حان الوقت لتدخل هذه القدور في حرب نذور جديدة تبحث عن الأمن والأمان والسلامة والاستقرار. يقول الطباخ الحسيني عباس مهدي: قبل أيام سألت أمي عن قدريها الأثيرين، فأجابتني بأنها أقرضتهما لأحد الجيران وأنها ستأخذ هريسها في يوم العاشر من محرم لتمزجه مع هريس الجار. لحظة إذ خطر لي بيت الشعر المعروف، لكني تقصدت أن أستبدل الكلمة الأخيرة في البيت من القدر إلى النذر، فقلت: ناري ونار الجار واحدة عليها ينضج النذر.

وبطعم الحزن والسواد والبكاء ينتصف العاشر من محرم عرس القاسم، تظهر الشموع وأقداح العصير والحناء، وتفتح النساء شعورهن ويدبكن برقصة حزن باكية لا طمات على شاب هو قسيم الحياة والموت، قسيم الزواج الذي منعه ظلم الموت من أن يتحقق، وظلم السطوة الرخيصة على عيال الإمام الحسين وصحبه. في العرس الضمني للقاسم تنتظر الأمهات طقوس النذر وتحنية راحات أكف بناتهن وإيقاد شمعة، وفي القلوب نذور لزيجات عجولة لفتيات يخفن العنوسة، وحال البلاد يضيق على الرجال، ينافسهن في ذلك الأرامل والعوانس، ولا تتوقف النذور عند مجلس حسيني واحد، وإنما يتجدد النذر نفسه في كل مجلس بيت، وكأن ذلك دعما وإصرارا سيحرج الولي على إيفاء النذر. والغريب أن ثمة من تسرق فنجانا من صاحبة المجلس خلسة وتطلب نذرها، وعندما يلبى النذر تأتي بدزينة فناجين وتفشي سر نذرها الذي تحقق. لا قصاص لسارقات الفناجين غير زغرودة ودموع يمتزج فيها الخشوع والفرح. كيف تكونت تلك الطقوس؟ وما هي قصة عرس القاسم؟ وكيف تشكلت داخل تلك المأساة الدامية؟

0: أول شيء هاي ذكرى لأهل البيت، وثاني شيء يقولون إنه هذا الذكرى تنطم رعد، لما تطلب شيء بنية صادقة راح يتحقق إن شاء الله. والله أشياء بسيطة مثلا نجاح أو نال، يعني أشياء شغلات والحمد لله والشكر يعني تصير.
1: من الشعائر اللي إحنا متعودين عليها واللي عنده مراد أكيد يطلبه إنزين، وما أظن أحد طلب ورجع خاد، كل الأماني اللي طلبوها من صينية القاسم يحصلوها على شرط أنه كل سنة هم يبلشون بهذه المراسم وبقتها. أنا إن شاء الله راح
2: أرعد النساء أن البنية إذا أرادت تشيل صينية القاسم أنه إلها هي الزواج بس مو شيء ثاني. بس أنا العام الصراحة جربتها أنه قلت كل سنة إذا شيل سنة القاسم من خطب يعني نذر كل سنة، وصارت الحمد لله. وكذلك نفس الحالة أنا هم أحضر مجلس من أشوف مثلا من يدرم سنة القاسم عليك الموضوع يصير، حالة حامل أو حالة يردون طفل بعد الوضع يصير.

مسكينات نساء هذه البلاد، يطلبن حاجتهن حتى في الأحلام، وعندما يستيقظن مبتهجات من معطيات الرؤيا يبقينها في صدورهن خوفا من الحسد. كثيرة هي الزيجات التي جلبتها مجالس العزاء الحسيني، وكثيرة هي الخصومات الاجتماعية والأسرية التي حل خصامها البكاء المشترك على مشكلة يجدنها هي الأكبر، وهي مصيبة الإمام الحسين عليه السلام وموقف العقيلة زينب في طف كربلاء المقدس، ومسير السبي الأليم وموقف العقيلة الشجاع أثناء السبي، وكذلك الوقوف بحضرة يزيد بكل شجاعة وقوة وقول خطبتها الشهيرة.

0: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين
1: وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء كيف وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك ما أجرأك على الله وما أقبحك
0: نكأة بدر بنكأة كربلاء
1: إي والله فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهلين تدعوهم والله يا يزيد لتردن وشيك موردهم ولتودن أنك شللت وبكنت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت لسنا برعيتك فكت كيدك بسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت فما رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وما جمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين
0: أسكتوها أسكت الله لسانها أسكتوها
2: اهدئي يا عم فوالله قد أفهمت ما عز على عالم بفهم

ذكر موضوع النذر للرب في العهد القديم، وعلى الأخص في سفر المزامير، ولم يكن النذر أمراً تلزمه الشريعة اليهودية، أي أنه ليس قانوناً تشريعياً في العهد القديم، بل هو أمر يعتبر تطوعياً من الشخص نفسه من دون أي قانون أو نص في الشريعة أو حتى طلب من الله. فكلمة نذير في اللغة العربية مأخوذة من الفعل العبري بمعنى تكريس أو تخصص. وللنذر تعريفات اصطلاحية عديدة اختلفت في اللفظ، إلا أنها متفقة في المعنى، نورد بعضا منها. يقول الألوسي: هو عقد القلب على شيء والتزامه على وجه مخصوص، قيل وأصله الخوف، لأن الشخص يعقد ذلك على نفسه خوفا من التقصير أو خوفا من وقوع أمر خطير عنده. وقال القرطبي: هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات. وأما ابن جرير فكان رأيه هو ما أوجبه المرء على نفسه تبررا في طاعة الله وتقربا إليه من صدقة أو عمل خير، وقد يكون مطلقا أو معلقا. وحث العهد القديم المرء على ضرورة الوفاء بالنذر وعدم تأخيره وعدم تغييره، فذكر في سفر الجامعة: إذا نذرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به، أوفي بما نذرته، أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي. وذكر أيضا: وكلم موسى رؤوس أصباط بني إسرائيل قائلا: هذا ما أمر به الرب، إذا نذر رجل نذرا للرب أو أقسم قسما أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه حسب كل ما خرج من فمه يفعل. ورغم أن النذر اختياري، إلا أنه يلزم الوفاء به إذا نطق به رجل كامل السن، وذلك وفقا لما ورد في العهد القديم حسب كل ما خرج من فمه يفعل. وسبب تقديم النذر كما هو واضح في العهد القديم تعهدات الناذرين بوفاء نذورهم، وذلك كاعتراف بفضل الله عليهم وتقديمهم مشاعر شكرهم وتمجيدهم للرب الذي أحسن إليهم من دون أي استحقاق لهم، بل هو فضل الله عليهم ورحمته، وهم يقدمون الشكر والحمد عمليا بالنذر، ويتضح ذلك في سفر المزامير. اللهم علي نذورك، أوفي ذبائح شكرا لك، لأنك نجيت نفسي من الموت، نعم ورجلي من الزلق. وأيضا في سفر المزامير: هكذا أرنم لاسمك إلى الأبد لوفاء نذوري يوما فيوما. الدكتور جعفر المنصور التدريسي في جامعة البصرة يصف نذور اليهود قائلاً:

اليهودية هي أحدى الديانات السماوية العراقية، ويعد اليهود هم أحد مكونين المجتمع العراقي لغاية 1948. لهم عاداتهم وتقاليدهم التي يشتركون مع المسلمين فيها إلى حد بعيد، ومن تلك التقاليد هي جانب النذور. فنذور اليهود مثلا على سبيل المثال ليس الحصر، هو النذور التي كانت تقدم في عيد الفصح، وعيد الفصح عند اليهود يمثل عبور اليهود مع نبي الله موسى عليه السلام إلى البحر الأحمر وتخلصهم من العبودية. هذا العيد يبدأ مع مطلع شهر آذار، بالضبط في يوم 12 آذار، ويستمر لغاية 15 نيسان، حيث أن نشوف اليهود يحتفلون في هذا العيد ويقدمون النذور. وشرط النذور اللي تقدم من قبل اليهود هو بها شرطين أساسية: أولا أن تحرم تقديم الخمر بأي شكل من الأشكال خلال فترة النذور، وأن يكون النذر من المال الحلال ولا يختلط بشائبة من الشوائب. وكلمة ذو الكفل في العبرية تعني الله يقويني. عندما يزورون نبي الله حزقيال أو نبي الله الكفل كانوا يرددون فالترنيمة حقيقة لطيفة، هي على حد تعبيرهم: يا النبي يا النبي تحفظ لي غيابي، ونشعل شموع العسل ونزور النبي. كانوا يرددون هذه الترنيمة عندما يقومون بزيارة. كذلك يقومون بذبح الماعز أو الحمل ليلا، ويلطخون بدمائه الأعتاب والأبواب، وذلك باعتقاد اليهود هو إبعاد الأرواح الشريرة. كذلك يؤخذ هذا اللحم ويشوى ويؤكل من قبل العوائل اليهودية. هذا باختصار هو شيء قليل عن النذور في الديانة اليهودية.

والنذر حاله كحال بقية أبواب الشريعة اليهودية، فله شروط يجب أن تكون متوفرة فيه لكي يكون النذر صحيحاً ومقبولاً. وأهمها، أولاً يجب أن يكون الناذر إنساناً ناضجاً حراً في غير وصاية أحد، فإن كان الناذر عبداً يتحرر من النذر إن سمع سيده بالنذر واعترض حال سماعه، وأيضاً إن كان الناذر زوجة فلا تلتزم بالنذر إن اعترض زوجها عند سماعه بالنذور، وهكذا الفتاة التي في بيت أبيها، ويتضح ذلك في سفر العدد، حيث يوضح العهد القديم أن الابنة في بيت أبيها وكذلك المرأة في بيت زوجها ليست حرة في نذر شيء من دون موافقة الأب أو الزوج، فربما كان الأب أو الزوج غير قادر على الوفاء بنذر الابنة أو الزوجة لقصر ذات اليد. كما يرى بعض علماء اليهود أن ما كان ينطبق على الابنة ينطبق أيضا على الابن إذا كان قاصرا وما زال في عصمة أبيه. وأما نذر أرملة أو مطلقة فكل ما ألزمت نفسها به يثبت عليها ذلك، لأن الأرملة أو المطلقة ليست تحت سلطة أب أو زوج، بل هي المسؤولة عن نفسها، فكل ما تلزم نفسها به يثبت عليها ويتحتم وفاؤه. ثانياً، يجب أن يكون موضوع النذر مقدساً وليس نجساً، وإلا دفع عنه فدية، فلا يجوز تقديم حيوانات نجسة مثلاً في بيت الرب. وتنقسم النذور إلى نوعين رئيسيين، أولاً إما أن يكون النذر عهداً يتعهد به الإنسان ووعداً بإيفائه أمام الله، مثل ما فعل يعقوب عندما رأى في الحلم السلم الصاعد إلى السماء وملائكة الله صاعدة ونازلة عليه، ونذر يعقوب نذرا قائلا: إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه، وأعطاني خبزا لآكل وثيابا لألبس، ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلها، وهذا الحجر الذي أقمته عمودا يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فإني أعشره لك. وكذلك حنة امرأة القانة التي نذرت نذرا وقالت: يا رب الجنود، إن نظرت نظرا إلى مذلة أمتك وذكرتني ولم تنسى أمتك، بل أعطيت أمتك زرع بشر، فإني أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موسى. وقد نفذت وعدها وأعطت صموئيل ابنها للرب. ويعود الدكتور جعفر المنصور متحدثا عن ملامح النذور في المسيحية.

أما بما يخص الديانة المسيحية واللي تتعدد كنائسها وطوائفها بالبصرة، حيث أن معظم الكنائس تتواجد في منطقة البصرة القديمة أو محلة الباشا كما يسمى، وكذلك في العشار، فكانت تحتفل بأعيادهم وكذلك في مناسباتهم الدينية، وأحياناً يحضر بعض المسلمين إلى تلك الاحتفالات، بل مو بعض المسلمين، بعض رموز المسلمين وعلماء الدين في البصرة يحضرون الاحتفالات المسيحية. تقدم في هذه الاحتفالات الوجبات اللي يصنعوها المسيح واللي تكون مميزة حقيقة. وما لفت انتباهي أنه مثلا كنيسة السريان في العشار وفي أيام الحصار الاقتصادي كانت تعيش مدينة البصرة خلال تسعينيات القرن الماضي، كانت هناك جمعيات أهلية خيرية تقوم بتوزيع النذور وتوزيع الهدايا على العوائل المتعففة من المسيحية، وحتى معالجة المرضى، وخاصة يعني جمعية معالجة العميان كانت تأخذ على عاتقها تقديم المساعدات وتقديم العلاجات إلى وتقديم الوجبات الغذائية إلى الفقراء من المسيح، وأحيانا أصلا للمسلمين بعضهم، وكانوا يشاركون المسلمين في احتفالاتهم الدينية ويحضرون حتى احتفالات أو مجالس العزاء في عاشوراء.

وأروع ما في النذور عندما تكون لفائدة مجتمعية، كأن يفي طبيب نذرة مثلاً أن يعالج مرضاه مجاناً ولمدة زمنية وهو من يتكفل بذلك، أو يبيع صاحب متجر بضاعته بالمجان، حينها يتوزع ريع إيفاء النذر بين كل الطوائف والأديان.

وكم هو جميل ورائع عندما لا تتوقف روح المساعدة عند حدود إيفاء النذور، وتكون شجاعة العطاء والمساعدة هي الروح الغالبة والمتغلبة.

0: كنا كل سنة بنذرنا كل سنة يوم 10 محرم نذبح عبارة عن عجل ونسوي يا تمن وهاي فنسر في الطبخ يعني. فالسنة هاي عرضت عليهم عرض انه قلت لهم انه هذا التمن وهذا كله راح ينذب وما حد راح يستفاد من عنده. سوينا على شكل اكياس هيجي صغار على حجم نص كيلو نص كيلو، خلينا العوائل الفقيرة تستفاد من عنده باستخدامات اكثر. النذور انا وياها، لكن النذور لما تكون مساعدة العالم، لان يعني الوضع الان متأزم ويحتاج المساعدة.
1: هو أكيد الشعار الحسينية اللي قائم على أنه العزاء واللطم واستذكار مصيبة الإمام الحسين والتأثر بها لابد أن تكون حتى استمرارية أو حتى نتأسى بها ونتأثر بها ويعني نمشي على هذا الطريق. لكن يعني المنافع الاجتماعية اللي يقدمها الشخص أكيد تكون مفيدة وتكون يعني الشخص اللي يتأسى بالإمام الحسين والشخص اللي يتأثر بالإمام الحسين أكيد إذا يقدم المنافع الاجتماعية للناس طوال السنة هذا أكيد تكون مفيدة وتكون اجتماعية أكثر مما اللي التوزيع اللي يقتصر على شهر محرم أو الأشهر هذي.
2: هذا وضعنا كلش تعبان، وبالنسبة للإنسان يحتاج الأموال ويحتاج يكون نفسه. أبسط شيء الدكتور تروح له معاينة 15,000 وأكثر وأكثر وأكثر، كل من دكتور اختصاصه. بعدين مين واحد يجيب فلوس يجيب يكون عائلته؟ طبعا اذا يستاهل ويا المواطن طبعا يصير حل يصير هادشي شيء اكيد.
3: والله كل من رايه، بس بالنسبه لي انا رايي والله اشوفهم صارت مسابقات على هالطبخ وعلى هاي العالم. هسه تنصب المواكب والاف المواكب جاي تنصب وجاي تصير تبذير بس ما بيه فايده. بس اكو هواي امور تستفاد من عندها. مثلا هسه اكو ناس حصر عليها بايام مو ايام محرم، ايام العاديه اكو ناس نام بدون عشاء. يعني هي لو يكون هذا اللي يسوي مأتم بايام الحسين يوزع بهاي الفقره، الحسين راضي عليه، يعني هو كله للحسين، كله لله عز وجل. يقول لك الحسين هو اسعد الفقير، ما ضل فقير. اللي عنده مثلا كين هدوم ملابس غيره جاهم مثلا تمته فقير ماكو، واشوف افضل من هاي المواكب جاي تنصب جاي يصير تبذير بشوارع اكثر من اللازم.

اليوم يا سيدتي يا عقيلة الطالبيين، تشاطرك المصريات الحزن والعطش، الفقد والظلمة، والنوم بعيون بكت حتى نامت صغيرة من اليأس والتعب. تسألك البصرة بحق الحسين وعيال الحسين وأصحاب الحسين، كم من النذور يحتاج أهل البصرة حتى تلبى حاجاتهم، وكم من الأرواح تزهق حتى يعيش أهلها بكرامة. وكأني بك تصرخين الآن وأنت تحملين بين يديك كل الدماء الشهيدة الشريفة، وتصرخين صوب السماء: اللهم تقبل منا هذا القربان.

0: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع، إخراج تمام قاسم.
1: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
11: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد ورحلة من رحلات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، منصة الإبداع والجمال التي حاول وتسعى دائما أن تقدم لكم كل ما هو ممتع ومفيد. حلقة جديدة إذن من البرنامج ورحلة في عالم الأفكار، عالم الكتاب، عالم المعرفة والفنون. وخليني في البداية أرحب أطيب وأجمل ترحيب بكل الذين يسمعوننا

سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أصدقائنا اللي سمعنا من خارج البصرة عبر منصات بودكاست حول العالم والجاردن وكل تطبيقات الراديو المعروفة. حلقة اليوم راح نبديها بكلام عن دماغ الإنسان، هذه الوحدة أو هذا التاج الذي منحه الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان، والذي حقيقة يحدد كثير من تفاصيل ومصائر مو بس الأفراد بل حتى الشعوب. دماغ الإنسان مركز التفكير، مركز التطور، مركز تحليل المعلومات واتخاذ القرارات. في البداية نتكلم عن هذه القصة. أكو عالم أمريكي حاول أن يجمع مئات الجماجم البشرية، بعدين بدأ يمليها بكرات من الرصاص حتى يقيس السعة مالتها، يقيس كبرها. هو كان يفترض أنه حجم الدماغ دليل على مستوى ذكاء صاحبه. هذه التجربة تجربة سامويل مورتون، والتي أجريت في النصف الأول من القرن التاسع عشر، ما خلت من بعض الانحياز العنصري. هو اعتقد أنه العرق الأبيض يفوق ذهنيا سائر الأعراق الأخرى، وطبعا هذا ما تنفيه منجزات البشر، لأن الحاسوب اللي نشتغل من يمه، الأجهزة هاي التي نبث من يمها، السيارة اللي تنقلنا، هي ساهمت في بديع صناعة هذه الأشياء أعراق عديدة ومتعددة. محورنا الأول عن الدماغ، هذا السر الغامض عند الإنسان. مرحبا بكم في مجاز.

بعد حقبة الجماجم إجا العالم فرانسيس غالتون. هذا اعتقد أنه الذكاء وراثي، يعني ذاك قال والله الذكاء بحجم الرأس، فجاء هذا شوية تطور عليه غالتون، قال لا والله الذكاء وراثي يقاس بمحيط الرأس أيضا. جاء بعدين ألفريد بينيه، واحد زميل آخر إليه، حاول أيضا مساعدة الحكومة الفرنسية في مد يد العون للأطفال المتعثرين دراسيا، قدم لهم تسهيلات تعليمية. فكانت المفاجأة أن الذكاء لم يكن ثابتا، الذكاء يتطور بتطور الإنسان ويتنوع بتنوع تجاربه ومعارفه. محاولات البشر حتى يفهمون الدماغ لم تنتهي. الأمريكيين حاولوا أن يبحثون عن الأذكياء بين أكثر من مليون مجند خلال الحرب العالمية، لكن أسئلة الاختبارات أيضا لم تخلو من انحيازات ثقافية كانت تبدو متعمدة، فأظهرت الأقليات وكأنه هم أقل ذكاء. مو بس هاي، يعني أكو علماء ذهبوا في محاولة لسد الفراغ العلمي في فهم غموض العقل، فطرحوا أيدلوجيا. أيدلوجيا تسمى تحسين الجنس البشري. شلون يا أبو هاي شلون نحسن الجنس البشري؟ يقول لك والله الأغبياء أو اللي درجاتهم قليلة نمنعهم من الإنجاب. يا أبو شنو السبب؟ غباء أسلافهم. يقول لك الشخص الغبي هذا أنا ما أخلي يجيب.

ولهذا تشوف أنت طريقة تعامل البشر مع فهم الدماغ طريقة انتقائية، طريقة تعكس ميولهم الشخصية، يريد يطلع السود أغبى بسبب عنصريته، فيتلاعب بالاختبارات، يتلاعب بالأسئلة اللي تنطي، يطي الجماعة البيض أسئلة سهلة فيجيبون معدلات عالية بالاختبارات العامة، ويطي للسود أسئلة صعبة، أسئلة ما يعرفون بيها، حتى تجيهم درجات تعبانة، فيقول والله يا بالبيض أذكى من السود. ويحجون أمريكا، يحجون إن هم بلد الديمقراطية وبلد الحرية وبلد، وهم وي أبناء شعبهم عندهم هذه السلوكيات التعسفية المنحازة، والتي كثير منها حقيقة لا تزال مستمرة حتى الآن. يعني يخطئ اللي يعني شفتوا هاي الحادثة، تذكرون قبل سنوات حادثة هذا الجندي الذي اعتدى على مواطن أمريكي من السود وقتله، يعني دق عنقه على الرصيف، وصارت وقتها مظاهرات كبرى في ذلك الوقت.

0: في عام 1983 صارت نظرية جديدة شوي نظرية لافتة سموها نظرية الذكاءات المتعددة أو الذكاء المتعدد. يا بشلون هذه الذكاءات المتعددة؟ منو صاحبها؟ صاحبها هارولد غاردنر. هذا كشف أنه البشر لديهم ذكاءات متنوعة مثل الذكاء اللغوي، الأدباء، الشعراء، الذكاء المنطقي أو الذكاء الرياضي أو الذكاء المكاني أو الذكاء الموسيقي أو الحركي أو الاجتماعي وغيرها. ذكاء اجتماعي تلقى واحد لبق، ذكاء رياضي تلقى ميسي ورونالدو وحسين سعيد ورعد حمودي، ذولا إمكاناتهم يعني طبيعة دماغهم إلى خلينا نسميها نقاط قوة في منطقة الرياضات كرة القدم أو السلة وغيرها، وهو ما يعكس حقيقة الواقع. تلقى عبقري في الرياضيات ما يقدر يكتب بيت شعر، ما يقدر يكتب عبارة حكيمة واحدة. وبنفس الوقت يعني لو توقف جيش من الشعراء، جيش من الأكاديميين، ما ينجحون في منافسة من يتحلى بذكاء حركي أو بدني، يسوي لك حركة، يرقص لك رقصة معينة، يعوج لك جسمه، يفتح 180، شايفين هاي قبل بالتسعينات كانت طاشة مال، تفتح حتى 180، تقدر تفتح 100، غريبة حقيقة. وإحنا شفنا حقيقة عباقرة ضاقت بهم الأنفس لافتقارهم للحد الأدنى من الذكاء الاجتماعي، ما يعرفون، ما عنده، ما يقدر يحكي، ما يقدر يتعرف على حبيبة، يبقى بلا زوج، خلي أمه تتزوجها أو الوالدة يختار له زوجة أو كذا، ما عنده قدرة على احتواء الآخرين، ما عنده قدرة أو حس على التعايش مع الآخرين. ولهذا أنت لا تحكم على أنه الذكي في مجال معين ممكن أن يكون ذكي في كل المجالات. أكو رقم يسمونه الآي كيو اللي هو حاصل الذكاء، هذا يقيس جانب يسير من القدرات الذهنية، لكن هو ليس دليلا دامغا أحبتي على ما يمكن أن يفعله العقل البشري، خاصة إذا وضع في البيئة المناسبة وكلف بما يحسن من العمل. إضافة إلى ذلك مسألة مهمة، أنه أرقام الاختبارات، أرقام الامتحانات ما ممكن أن تتنبأ باحتمالات النجاح المستقبلي. يعني مو شرط واحد بالسادس جايب 100% أو 99.9 يكون ناجح أو تكون له قيمة كإنسان بالمجتمع لاحقا. هواية من الأشخاص سقطوا حقيقة في اختبارات، في امتحانات، في البكالوريا، لكنهم نجحوا في ميادين الحياة. خلينا نسمع هذا التقرير الذي يتحدث لنا عن واحد من الكتب المميزة، كتاب اسمه الدماغ قصتك أنت لعالم الأعصاب ديفيد إيجلمان، اللي يكون مدخل ممتع حقيقة لفهم الدماغ البشري. نسمع ونرجع.
1: يقدم كتاب أوف الدماغ قصتك أنت لعالم الأعصاب ديفيد إيجلمان مدخلا ممتعا وذكيا لفهم الدماغ البشري بعيدا عن التعقيد الأكاديمي المعتاد. الكتاب يحاول تفسير الطريقة التي تتشكل بها شخصياتنا وقراراتنا ومشاعرنا من خلال النشاط العصبي داخل الدماغ، ويقود القارئ إلى إعادة التفكير بكثير من المسلمات اليومية حول الوعي والإرادة والسلوك. من أكثر الأفكار إثارة في الكتاب أن الإنسان لا يدير كل أفعاله بوعي كامل كما يعتقد عادة. إيجلمان يشرح أن أجزاء واسعة من حياتنا اليومية تدار عبر عمليات ذهنية تحدث في الخلفية من دون انتباه مباشر. القارئ يجد نفسه أمام أمثلة مألوفة، شخص يقود سيارته لمسافة طويلة ثم يكتشف أنه لا يتذكر تفاصيل الطريق، أو إنسان يتخذ قرارا سريعا ثم يبدأ لاحقا بتبريره منطقيا وكأنه خطط له مسبقا. يتناول الكتاب أيضا الطريقة التي يبني بها الدماغ فهمه للعالم. التجربة الإنسانية ليست نسخة مطابقة للواقع، لأن الدماغ يختار المعلومات التي يراها مهمة ويعيد تفسيرها باستمرار. لهذا يمكن لشخصين مشاهدة الحدث نفسه والخروج بانطباعين مختلفين تماماً. هذه الفكرة تمنح الكتابة بعداً فلسفياً يتجاوز حدود العلم البحث. ومن الجوانب المهمة كذلك حديث إيجلمان عن مرونة الدماغ وقدرته على التغير مع الزمن. العادات والمخاوف وطرق التفكير ليست ثابتة بصورة مطلقة، لأن الدماغ يعيد تشكيل نفسه تبعاً للتجارب والتكرار والتعلم. هذه الفكرة تمنح القارئ شعوراً بأن الإنسان قابل للتطور والتغيير حتى بعد سنوات طويلة من السلوك المتكرر. أسلوب الكتاب واضح وسلس، ويعتمد على قصص وتجارب واقعية تجعل المعلومات العلمية قريبة من القارئ العادي، كما يناقش قضايا ترتبط بالإدمان والجرائم وإصابات الدماغ وتأثيرها على الشخصية والسلوك، وهو ما يفتح باباً واسعاً للتفكير في معنى المسؤولية الإنسانية وحدود الإرادة الحرة. يشعر القارئ أن الكتاب يتحدث عن حياته اليومية بقدر ما يتحدث عن الدماغ نفسه، وأن كثيراً مما نعتبره أنا ما يزال يحمل قدراً كبيراً من الغموض.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. ممكن واحد يفكر أنه شلون أنا أقدر أو هل أستطيع أنا أن أطور من عقلي من دماغي؟ الدماغ مو فد شي ثابت، الدماغ يعيد تشكيل نفسه يوميا عبر ما يسمى بالمرونة العصبية، يعني طريقة تفكيرك، عاداتك، حتى ردود أفعالك يمكن أن تتغير مع الوقت ومع التكرار، وممكن أن الدماغ أيضا يتغير ويتطور مع الوقت. تطوير الدماغ أخواني يبدي من البيئة اليومية أكثر ما يبدي من الذكاء الفطري. يعني الطفل، طفلك إذا تسمح له بالأسئلة، تسمح له بالتجربة، يجرب أشياء، خلي يغلط، خلي خربط، خلي يسوي يزعبل بالبيت، تطي سماح بأن يتخذ القرار. هذا طفل ينمو دماغه بطريقة مختلفة عن طفل يعيش فقط على التلقين، يعيش فقط على الخوف من الخطأ. يعني علماء التربية العصبية يأكدون أن الفضول واحد من أهم محفزات نمو الدماغ. ليش؟ لأن الفضول يخلي الإنسان يدور، يبحث، يربط، يحلل. فنمي الفضول عند أطفالك، خلي دائما أنت عندك فضول عن الأشياء، تتعلم فد شي ميكانيكي بالسيارة، فد لغة، فد كلمة أجنبية إنجليزية، فد معلومة بالرياضيات، بالطب، بالعلم، بالهندسة. لا بس، القراءة أيضا من أقوى أدوات تطوير الدماغ. لما يقرأ الإنسان رواية، كتاب تحليلي، فإنه مناطق متعددة من الدماغ تشتغل في الوقت نفسه، منطقة اللغة، منطقة التحليل، منطقة الذاكرة، منطقة فهم المشاعر، منطقة ربط الأحداث. ولهذا الأطفال اللي يقرون من الصغر يحققون غالبا نمو عقلي ومعرفي أسرع. كذلك النوم، النوم أخواني عامل أساسي مهم، لأن أثناء النوم الدماغ يرتب المعلومات، أثناء النوم الدماغ يثبت الذاكرة، ينظف بعض السموم العصبية. قلة النوم هذا فتشي احنا هاملي ما ننتبه له، لكن إلى تركيز كبير أو إلى تأثير كبير عفوا على التركيز، على الانفعال، وحتى على القدرة على اتخاذ القرار. المشي، الرياضة، المشي لها دور كبير ومباشر. الحركة تزيد من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، وتحفز نمو ما يسمى سهولة انتقال الوصلات العصبية من بين الدماغ. هل العقل ينقذنا إذا احنا اهتمينا به وطورناه؟ طبعا، الأمثلة كثيرة. احنا نستفز بالشارع يوميا في نقاشات حادة، في مشاكل المجتمع، مشاكل بالحارات، بالأسقة، بين الجوارين، ياما مشاكل تنتهي بإطلاقات نارية وقتلة. لكن انت لما تحتويها بعقلك، لما الدماغ يسيطر على ردات فعل الإنسان الانفعالية، المدير اللي يشوف موظفين مرهقين فيتريث قبل إصدار القرارات، العقل يخلينا نفهم ونعرف ويصير عندنا رؤية على العواقب، ويصير عندنا استشراف يعني بعد نظر، فبالتالي نتجنب الكثير من المشاكل التي ممكن أن نقع فيها.

نعم أصدقائي، مستمرين معكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خطير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. حبيت أذكر معلومة أو عفواً ملاحظة تتعلق بالتجديد. اليوم أكو في الموسيقى المصرية، في الغناء المصري، الملحنين المصريين أسماء جديدة تطرح كل فترة. شفتوا أنتم الأزمة أو الإثارة التي صنعها عزيز الشافعي بأغانية لعمرو دياب ومحمد حماقي ولشيرين ولأحمد سعد ولأنغام ولبهاء سلطان، مجموعة كبيرة. وعزيز الشافعي واضح أنه هو غير وجدد في أنماط التلحين. الرجل يستخدم، هو شاعر أيضا مو بس ملحن، ويستخدم كلمات فصيحة لأنه قارئ جيد للشعر، يقرأ المتنبي وامرؤ القيس وابن زيدون مثل ما قال في لقائه مع منى الشاذلي، ويستخدم الشعر الملمع أو شيء من أنماط الشعر الملمع، بعبارة أنه جملة يأخذ جملة من الفصيح ويكمل عليها، أو يأخذ كلمة من الفصيح ويكمل عليها بالعام المصري. وتجديد عزيز الشافعي مو بس على صعيد الكلمات، هناك تجديد واضح على صعيد الغناء، يعني الموسيقى، على صعيد استثمار الغربي بالشرقي هو بي عنده روح شرقية واضحة جدا في ألحانه، يستثمر الموروث والفلكلور والتراث المصري. حقيقة أنا عاجبني يعني عزيز الشافعي، لكن اللي عاجبني أكثر واللي لافت نظري أكثر إمكانيات مصر على التجديد. وهذا يسحبني أو يجرني إلى سؤال، إنه ليش إحنا بطل يصير عندنا تجديد بالفن العراقي؟ ما عندنا مطربين، ما عندنا ملحنين، ما عندنا صناع موسيقى قادرين على التجرؤ على تقديم أنماط جديدة، على تجديد القوالب الغنائية، على تقديم اقتراحات جديدة. يعني إحنا في 2026 في زمن الذكاء الاصطناعي، تغيرات بالثانية تحدث على حول العالم، لا نزال نغني بأنماط وطرائق تلحين وقصائد وقوانين لغوية عفى عليها الزمن، هي نفسها بالسبعينات والثمانينات والتسعينات. يعني ماكو جرأة، ما يجينا واحد فنان هسه مثلا هذا علي صابر، نصرة البدر وغيرهم القدامى، مثلا مهند محسن ورائد جورج وضياء الدين وكل ملحنين اللي المعروفين، ما عندنا واحد استطاع أن يقفز، أن يقدم قوالب جديدة. شوفوا مثلا أغنية بحرية اللي سووها حماقي، شوف الغناء المصري بشكل عام بداء من الخمسينات للستينات للسبعينات، إيش قد اشتغل على الموروث، إيش قد اشتغل على تقديم أنماط شعبية بسيطة، أغنية بسيطة على حادثة يومية. مو بالضرورة الأغنية تشرح فد علاقة كبيرة معقدة كونية يريد يناقش كل المسائل بيها.

0: مثلا أغنية تانيتكم مثلا لمحمد عبد الجبار، أغنية جميلة، بس أنت تباوعها التعقيد الدرامي اللي بيها بالقصيدة بالموسيقى تحترمها. لكن إلى جانب نحتاج إلى نمط أغاني تشتغل على المفردات اليومية، على الحوادث اليومية. شوف أنت مثلا بحرية وحدة اثنين يحبون بعض، هي تقول لي يمتى تجي تتقدم لي، هي هاي القصة كلها، يمتى تقعد ويا أبويا وأمي حتى تتقدم لي شون، ونبدي بالحلال مثل ما يقول. تلقى أغنية مصرية تحكي عن الصباح، يا حلوة صبح يا حلوة طل. أغنية بسيطة تتكلم بس على صوت حبيبها بالتليفون قال ألو. أغنية ما الشادية أنه باكر والله حبيبها مسافر وجاي تناجي الشمس أنه ما تصير الدنيا حارة لأن باكر الصبح حبيبها مسافر. الأغنية كلها تقوم على هذه الفكرة، بينما إحنا ما عندنا قدرة على جرأة التحديث والتجديد، خاصة بالخمسة وعشرين سنة الأخيرة في الغناء العراقي. تخيلوا هذا عزيزي الشافعي عنده أغنية تبدي اسمها بكائيات. بكائيات، تخيلوا أغنية عامية مصرية تبدي بكلمة فصيحة مع كارمن سليمان، بكائيات ندم بالكوم على اللي عملته أنا في نفسي إلى آخره. أو عنده مثلا خلى عمر دياب يغني فصيح لابن زيدون، أضحى التنائي بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا. في أغنية والله أبدا اللي أنت من تسمعها تحس أكو فد نمط فد جنرة فد فئة اللي هي الأغنية للساوند تراك. هل هي أغنية؟ هل هي ساوند تراك؟ هل هي؟ شوف الخيال، شوف الجرأة، شوف التجديد، شوف البث الدماء الجديدة الحقيقية اللي تخليك أنت دائما تسمع وتؤمن بالفن وتؤمن أنه الحداثة لا تزال بإمكانها أن تقدم شيء. أنا أعتب حقيقة، أعتب هسه بعد الفاصل حتى على شعرائنا، يعني حتى إحنا بالشعر إحنا ما جاي نجدد بما يكفي. والله أنا أحس شعراء الستينيين والسبعينيين الآن هم أكثر حداثة من شعرائنا إحنا هسه بالألفين وعشرين، 2025 وألفين ستة وعشرين، يعني في عشرينيات القرن الواحد والعشرين. شعراء العراقيين قبل 60 سنة، قبل 50 سنة أكثر حداثة من عندنا. ما عندنا جرأة إنه نجرب أنماط جديدة بالكتابة، خايفين أو نشعر باللا جدوى، نشعر أنه خلاص ما حد يقرأ وأنا إلما نكتب وإلما نجدد وإلما نحدث. هذا العالم جاي تطرب على سعدون الساعدي وتطرب على لي فوق ارفع راس أمك. وطبعا هاي النظرية خطأ وإحنا ما لنا علاقة بيهم، والمفروض كل قوم أو كل ناس يجددون في مجالهم ما لهم علاقة بالآخرين. نسمع هذا التقرير عن جواب عن السؤال لماذا التجديد في العراق بطيء في حركات الغناء وفي حركات التلحين في الشعر الفصيح مقارنة ببيئات مختلفة عربية أخرى مثل مصر والمغرب العربي.
1: يملك العراق واحدا من أغنى التواريخ الشعرية والغنائية في المنطقة العربية، من المقام العراقي إلى السياب والجواهر ومظفر النواب. تبدو الذاكرة الثقافية العراقية مزدحمة بالأسماء والتجارب الكبيرة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، لماذا يبدو التجديد أبطأ في الغناء العراقي والشعر الفصيح الحديث مقارنة بما يحدث في مصر أو المغرب العربي؟ جزء من المشكلة يرتبط بطبيعة البيئة الثقافية نفسها. المجتمعات التي تعيش أزمات طويلة تميل تدريجيا إلى التمسك بالأشكال المألوفة، لأن الاستقرار النفسي يصبح أهم من المغامرة الجمالية. العراق عاش عقودا متتالية من الحروب والحصار والانقسام والاضطراب السياسي، وهذا خلق ذائقة تبحث عن الحنين والاستعادة أكثر من بحثها عن التجريب. كما أن المؤسسات الثقافية والإعلامية لعبت دورا مهما في تثبيت أنماط محددة. كثير من الأصوات الجديدة تجد نفسها مضطرة لتقليد النماذج الناجحة القديمة حتى تحصل على القبول أو الانتشار. في الموسيقى مثلا، بقيت سلطة اللون العراقي المعروف أقوى من محاولات المزج والتطوير، بينما شهدت مصر والمغرب تجارب أكثر جرأة في دمج التراث بالموسيقى الإلكترونية والجاز والإيقاعات الإفريقية والمتوسطية. أما في الشعر الفصيح فالمشهد العراقي ما يزال متأثرا بثقل الأسماء الكبرى. الشاعر العراقي يكتب أحيانا تحت ظل تاريخ هائل من الرموز، وهذا قد يدفع بعض التجارب إلى الحذر والمبالغة في الجدية واللغة العالية على حساب المغامرة الشكلية أو الاقتراب من الحياة اليومية. هناك أيضا مشكلة تتعلق بالبنية الثقافية الحديثة في بلدان مثل المغرب، ساهم الانفتاح اللغوي والاحتكاك المباشر بالثقافات الأوروبية والإفريقية في خلق حساسية فنية مختلفة. أما في العراق فقد تعرض المجال الثقافي لفترات طويلة من العزلة والتسييس والرقابة والهجرة الجماعية للمبدعين، ورغم ذلك لا يمكن القول إن التجديد غائب تماما. توجد تجارب عراقية شابة تحاول كسر القوالب التقليدية في الموسيقى والشعر، لكنها غالبا تعمل خارج المؤسسات الكبرى بإمكانات محدودة. وربما تكمن المشكلة الأعمق في غياب البيئة التي تسمح للتجريب بأن يتحول إلى تيار ثقافي واسع لا مجرد محاولات فردية متفرقة.
0: نحتاج أيضا أن نعطي فرصة للشباب أصدقائي. أنا متأكد حقيقة أنه عندنا ناس موهوبين، عندنا أنماط، عندنا شباب وعندنا بنات يردون يقدمون شيء جديد، لكن ربما الفرصة خاصة في المؤسسات الرسمية الحكومية لا تزال بعيدة عنهم. نحتاج إلى وزارة الثقافة تفكر بإبراز المواهب المختلفة الجديدة. نحتاج إلى مؤسسات، نحتاج اتحاد الأدباء ينفتح على التجارب الجديدة، يقدم تجارب جديدة، يشجع تجارب جديدة. احنا للأسف، وخلي يسمعوها مني ويتحملوها من يمي أساتذتي وإخواني، الاتحاد الأدباء أصلاً هي مؤسسة الآن ترسخ الأنماط التقليدية المحافظة القديمة للشعر العربي. هي أصلاً تريد تقول لك أنه إذا ما تكتب قصيدة عمودية وفق السياقات العباسية الأموية أنت مو شاعر، ترى ما يعترف فيك. وإلى الآن ينظر لقصيدة النثر بعين عوراء، يعني يضحكون عليها ويستهزئون بيها. وندور تجديد وتحديث لي فوق ارفع راس امك، هي الماشيه يا اخوي.

أصدقائي، الإنسان مفطور على الراحة، يعني مخلوق على الراحة. بس المشكلة هواي ناس يفهمون الراحة غلط، يعني أكو ناس يأجلون حقيقة السعادة، الراحة، الإجازة، يعني يؤجلون لحظات الاستراحة البسيطة إلى أن يكملون كل شيء. لازم كل شيء مكملين، الشغل كله مكملينه، وكانوا الراحة حقيقة جائزة تمنح بعد المعاناة. يعني لازم تعاني حتى تحصل إجازة. أكو حكمة عند الإيطاليين اسمها سعادة أن لا تفعل شيء، تبقى قاعد هيك كل شيء ما تسوي. الراحة مو جائزة يا أصدقائي، يعني هي ليس بالضرورة أن تعاني حتى تحصل لك راحة. الإنسان يقدر أو يحتاج إلى الراحة كحاجة طبيعية حتى يقدر يستمر. ولهذا تشوف واحد يظل يشتغل ويركض ويضغط على نفسه سنوات، وبالنتيجة يوصل مرحلة ما عاد يعرف بيها شلون يرتاح أصلا. العلم الحديث بدأ يثبت في شيء غريب أصدقائي، أنه أفضل الأفكار مرات تجينا وقت ما إحنا نكون مرتاحين، تكون فارغين، ما عدنا شيء، قاعدين هيك على الكروية مسترخين وممددين وحاطين كوشايتين ونسبح لو نقلب بس بالتلفزيون، أو مجرد نباوع على السقف. يعني إذا واحد ظل بعد يباوع على السقف ما يباوع على الريلزات. علماء الأعصاب اكتشفوا شبكة بالدماغ تشتغل أكثر بوقت الاسترخاء، اسمها Default Mood Network. يقول لك هاي الشبكة الدماغية تشتغل وقت الشرود. هاي المناطق مرتبطة بمراكز الإبداع وربط الأفكار وفهم الصورة كاملة. يقول لك هاي شو وقت تشتغل؟ تشتغل من تكون انت ما عندك شيء. وهذا كلام مو مبالغة. انتم لاحظين مرات، يعني مكرم السامع، مرات الإنسان من يكون بالحمام تجي له أفكار وتجي له حلول لبعض القضايا مالته، عنده مشكلة بالسيارة، عنده مشكلة بالبيت، عنده مشكلة بالعمل، تلمع له فكرة وهو جاي يسبح مثلا، أو هو في الخلاء. هي هاي لحظة توقف الإنسان عن الانشغال بتفاصيل الحياة، تطلع له حلول في وقت الاسترخاء، في وقت الراحة. مرات الإنسان هو يسوق تجي له فكرة، هو يتمشى، هو واقف جوا الشاور مثل ما قلنا، جوا الدوش. ولهذا تشوف التهواي مبدعين بالتاريخ جتهم أفكار بأوقات الراحة. أعطيكم مثال، والت ديزني مثلا، يقال أنه فكرة ميكي ماوس خطرت له وهو بالقطار. أجاثا كريستي مثلا، أجاثا كريستي أنا قاري أنه هي كانت ترتب حبكات رواياتها وهي مستلقية على الأريكة على القنفة في البيت. وحتى اليوم، حد هذا اليوم، أغلب الهواتف الذكية بيها تطبيقات تسجيل صوتي، لأن الشركات تعرف أن الأفكار المهمة غالبا تهجم عليك بشكل مفاجئ، فيخلي لك مذكرات صوتية تسجل الفكرة وانت جاي تمشي وانت بممار وانت صاعد لك سيارة.

0: المشكلة أن ثقافة الانشغال الدائم أحبتي تحولت إلى نوع من التفاخر. يعني أكو ناس أصلا يفتخر يقول لك والله مشغول، دازيت لك ما جاء، والله مشغول، والله ما عندي وقت. يا ليش ما تزور تجينا، ليش ما تزور أهلك، والله مشغول، كنوع من الفخر. يعني أنه هو يعني الله يكرم ما حد يعني ما حد ينوشه. بينما حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، الاحتراق الوظيفي صار من أكثر الظواهر النفسية انتشارا بالعالم الحديث، خصوصا بين الموظفين والمدراء. يعني الإنسان يتصور إذا توقف شوية راح يخسر، راح يتراجع، بينما الواقع غالبا بالعكس، أنه الدماغ المرهق تقل قدرته على الإبداع، على اتخاذ القرار، ويصير أكثر عصبية، ويصير أكثر اندفاع. حتى بالرياضة، ترى بالرياضة أكو مبدأ معروف أنه العضلات ما تنمو أثناء التمرين، العضلات تنمو أثناء الراحة اللي بعد التمرين. ولهذا الرياضي إذا يتمرن يوميا بدون توقف، هذا ممكن يؤذي جسمه بدل ما يطوره. وأنا ولادي ملاذ، وجه له تحية من البرنامج، هلا وبابا شونك، بالجيم، ويا ريت كلكم تسجلون أولادكم بالجيم. يعني المدرب مطي يومين تمرين ويوم راحة، فالراحة مهمة جدا أحبتي، مثلها مثل العمل. لا تتعبون نفسكم زايد، ترى الدنيا ما تسوى، وانت تتعب نفسك بالشغل وتشتغل علي من غير تستمتع، غير يجيك وقت. أنا كلش أقدر الناس اللي يحطون هامش من الوقت كل شيء ما يسوون به، يقعدون يسترخون، يقعد ويا عائلته ويا أمه ويا أبوه ويا إخوانه ويا أقاربه ويا أصدقائه، راح كذا. من المناسبة، شركات عالمية مثل جوجل ومايكروسوفت وحتى بعض البنوك الكبرى تجبر موظفيها، انتبهوا، تجبر موظفيها على اتخاذ إجازات دورية. احنا المدير إذا تقول له أريد إجازة يصير بيه حساسية مزمنة، يعني بالقولون مستعد ينطي بطل دم ولا يعطيك إجازة، شايفيهم، وخاصة المدراء العراقيين. بينما مايكروسوفت وجوجل يقول لك لا، أخذ إجازة، لأن أنا أريدك أنه أنت كل ما ترتاح، كل ما تقل أخطائك، كل ما تقل إنتاجيتك، يعني تقضي ساعات طويلة بالعمل وترهق. نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن قيمة وأهمية الراحة بين ساعات العمل.
1: عام 1965 كان الكيميائي الياباني أكيرا سازوكي يغسل الأطباق في مطبخ بيته. فجأة جاءه الحل، التفاعل الكيميائي الذي قضى أشهرا يبحث عنه في المختبر ظهر واضحا وهو يغسل الأطباق. ذهب فورا وكتبه، وأعلن لاحقا عن الاكتشاف في المجلات العلمية. لم يكن يعمل، كان يرتاح. علماء الأعصاب يعرفون لماذا. في الدماغ البشري شبكة تسمى ديفولت مود نتورك تنشط تحديدا حين يتوقف الإنسان عن التركيز المباشر، حين يتمشى، يستحم، يشرد في النافذة. هذه الشبكة مسؤولة عن ربط الأفكار البعيدة ورؤية الصورة الكاملة، وما يسميه العلماء التفكير التلقائي الإبداعي. بمعنى آخر، الدماغ لا يتوقف عن العمل حين تستريح، يبدأ عملا مختلفا، عملا أعمق. الفيلسوف بريتراند راسل كتب عام 1932 مقالته الشهيرة مديح الكسل، وقال فيها ما يبدو استفزازيا: الكثير من العمل الذي ينجز في العالم هو نتيجة قلق وطاقة مبددة، لا نتيجة حاجة حقيقية. كان يحاجج بأن ثقافة العمل المتواصل لا تنتج حضارة، بل تنتج إنسانا مرهقا غير قادر على التفكير. بعده بتسعين عاما أثبتت الأبحاث ما قاله فلسفيا. منظمة الصحة العالمية صنفت الاحتراق الوظيفي ظاهرة صحية رسمية، والدراسات تثبت إن الموظف المرهق يرتكب أخطاء أكثر وينتج أقل حتى لو قضى ساعات أطول في العمل. في الرياضة هناك مبدأ لا يناقش، العضلة لا تنمو أثناء التمرين، تنمو أثناء الراحة التي تليه. التمرين يكسر الألياف، والراحة هي التي تعيد بناءها أقوى. الدماغ يعمل بنفس المنطق تماما. شركة مثل مايكروسوفت وجوجل لا تجبر موظفيها على الإجازات كرما، بل لأن الأرقام أثبتت أن الراحة الدورية تقلل الأخطاء وترفع جودة القرار. لكن المشكلة الأعمق ثقافية لا علمية. في ثقافة تقدس الإنتاجية، الراحة تبدو خيانة، والإجازة تبدو ترفا، والشخص الذي يقول أنا مرتاح يشعر بحاجة للاعتذار. لكن الحقيقة التي يقولها العلم والفلسفة معا، الراحة ليست توقفا عن التفكير، هي تفكير من نوع آخر. والإنسان الذي لا يتقن الراحة لا يتقن العمل أيضا.
0: أكو شركات تعقد اجتماعاتها، تخيلوا، اجتماعات استراتيجية خارج أجواء المكاتب. يعني أعرف أصدقاء الله ناعم عليهم في شركات عمل، يروح المنتجع يسوي اجتماع، يروح إلى أماكن هادئة، لأنه صفاء الذهن أحيانا يصنع قرارات أفضل من 10 ساعات قاعد أنت في غرفة مغلقة، نفس ماكو، محمضين زين، وها هي بعد ليش؟ لأن البصمة، أهم شيء البصمة. الراحة مو كسل، الراحة مو هروب من المسؤولية، الراحة جزء من عملية التفكير نفسها، جزء من عملية الإنتاج نفسها. الإنسان اللي ما يعرف يرتاح غالبا أحبتي راح يخسر قدرته على الإبداع، على الاستمتاع، وحتى على فهم حياته بوضوح. يعني ما يقدر يفسر حياته، ما يعرف شلون يستمتع بحياته، لأن ما عنده فهم وتعريف لمفهوم الراحة. بهذا أحبتي أصدقائي نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإبداع. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنا أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا، والله ينزل كل موت للعراق يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
3: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
5: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات، والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء، لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
6: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة أي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف إلى أموالنا من البترودولار. استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل، أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
5: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
7: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة حتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطوا أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز مراكز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
5: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
8: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال. اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغي آثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
5: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
6: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
5: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
7: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، نتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية اللي بترو دولار. احنا اكثر من 43 او 45 تريليون البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
5: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
9: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
10: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أرى مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
11: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
10: كريم العراق.

نزهة في أسواق مكة قبل الإسلام. منذ أن تولى هاشم بن عبد مناف جد النبي زعامة مكة حتى منحها رئة اقتصادية جديدة عن طريق التجارة الخارجية، فكان أول من سن رحلتي الشتاء والصيف إلى الشام ومكة بعدما عقد المواثيق مع الدول المجاورة والقبائل الواقعة على حركة القوافل، الأمر الذي يسر من سلاسة تدفق السلع من وإلى مكة. منحت هذه السياسة البريقة للموقع التجاري الهام لمكة بين الشمال والجنوب، واحتلت مكانة بارزة أمام حركة التجارة العالمية بعدما عقدوا الصلات مع الروم شمالاً والفرس شرقاً. أتقن المكيون التعامل بين القوتين العظيمتين وقتها الفرس والروم، وحولوا بلادهم إلى مركز لاستقبال السلع الواردة عبر المحيط الهندي ونقلها عبر الدولتين المتقدمتين.

0: قاسمتين الرافضتين للتعامل المباشر بينهما بغضاً. إن أهل مكة اهتموا بالتجارة مع القادمين إلى بلدهم لزيارة الكعبة، ثم اعتنوا بتقديم خدمات للحجاج ولتجار القوافل التي تمر بمنطقتهم. لاحقاً تطور هذا الدور وتسلم المكيون إدارة تجارة القوافل بشكل تام، واعتنوا بتصريف البضائع خلال رحلاتهم المنتظمة بين الشام واليمن.
1: أسواق مكة كانت تزدحم بالتجار الصاعدين إلى الشمال في الشام أو الهابطين إلى الجنوب في اليمن، فكانوا ينقلون من أفريقيا الجلود والثياب، ومن العراق التوابل الهندية، ومن مصر والشام الزيوت والغلال والأسلحة والحرير والخمور. التجارة كانت عنصراً حاسماً في صمود مدينة مكة وبقاء أهلها على قيد الحياة حتى لحظة ميلاد النبي محمد، فلقد كانت منطقة صحراوية معدومة الموارد، لا يستطيع أبناؤها الاعتماد على الزراعة أو الصناعة أو أي حرفة أخرى لتأمين حياتهم، وبالتالي لم يكن أمامهم إلا التجارة لتكون العمود الفقري لاقتصادهم جميعا بما فيهم الفقراء منهم، وهو ما يتضح من قول أبي سفيان حينما علم باعتراض المسلمين لقافلته، فقال: والله ما بمكة من قرشي ولا قرشية له نش إلا وقد بعث به معنا، والنش نصف أوقية ووزنها 20 درهما. وبعد ظهور الإسلام ظلت التجارة عنصرا أساسيا في حياة القرشيين، الأمر الذي يمكن تبينه من خلال واقعة إعلان أبي ذر الغفاري إسلامه في المسجد، فضربه المكيون وكادوا يقتلونه لولا أن دافع عنه العباس عم النبي ولم يكن حينها قد أسلم بعد، قائلا: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار؟

ومن طائفة التجار خرج سادة مكة الجدد الذين تسابقت كتب التاريخ الإسلامي في تبيان أفعالهم السخية خلال مرحلة ما قبل الإسلام، مثل عبد المطلب بن هاشم بن مناف الذي ساد قريش وأطعم الفقراء ووزع عليهم السمن والعسل، وأيضا عبد الله بن جدعان التيمي الذي كان يشرب في كأس ذهبية ويأكل في صحيفة من الفضة. وحين اشتعلت حرب الفجار الثانية بين قريش وكنانة ضد قبيلة قيس، تكفل ابن جدعان بتسليح 100 رجل. كذلك وردتنا أنباء عن عبد الله بن أبي ربيعة الذي كان يكسو الكعبة من ماله، وأبي سفيان بن أمية والد معاوية، والذي كان يساهم كثيرون من أهل مكة في تجارة قوافله على رأسهم النبي محمد.

الأسواق، مناسبات الرزق والسلام، هذه الهوية التجارية التي طبعت على مكة ألزمتها ببناء أسواق كبيرة يجتمع فيها الناس للتجارة وتبادل البضائع، وفي جو عدائي بدوي لا يكف فيه القبائل عن الكر والفر كان لابد لهؤلاء المتاجرين أن يؤمنوا أنفسهم خلال ذهابهم من وإلى الأسواق، فاتفقوا على شهور يضعون فيها السلاح ويتوقفون عن السلب عرفت باسم الأشهر الحرم. كان العربي يصادف قاتل أبيه في السوق فلا يجرؤ على قتله، وإنما يكتفي بتتبعه حتى يحفظ شكله ويقتله بعد انقضاء الأشهر الحرم، وهو ما تعرض له الشعر

أسواق كان يقصدها طالب الربح وطالب الأمن والفداء، فكان يأوي إليها الساعون لفك أسر أقاربهم، وتعقد جلسات الصلح بين القبائل المتصارعة عبر تبادل الاعتذار ودفع الديات.

أشهر أسواق مكة. عرف سوق مكة الرئيس باسم الحزورة، ووقع ملاصقاً للكعبة ودار الندوة، وفيه كان اجتماع الناس للبيع والشراء. في موضع هذا السوق روى النبي حديثه الشهير: علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. كذلك سوق الكثيب وسوق الليل وسوق ساعة وسوق الأبطح الذي كانت تحط فيه القوافل القديمة من الشام، وكذلك هناك سوق ما بين الدارين والذي كان يقع بين دار أبي سفيان وولده حنظلة، وكانت القبائل تضع فيه بضاعتها من الحنطة والحبوب والسمن والعسل لتبيعها. وقع سوق الليل جوار المسجد الحرام، وعرف بهذا الاسم لأن البائعين كانوا يتجولون فيه ليلا للمناداة على ما تبقى لديهم من بضاعة لم تنفد. وظل هذا السوق محل اهتمام المكيين لفترة طويلة، حتى أنهم أقاموا به حماما عاما. إن الأسواق لم تكن كافية لاستيعاب ضخامة تجارة المكيين، فلجأوا إلى البيوت، فبعض التجار كان يبيع تجارته من داخل دور مخصصة لذلك، مثل صفوان بن أمية الجمحي الذي كان ينيخ جمال قوافله أمام دار تقع جنوب مكة تحمل بضائع ومنتجات مصرية، لذا عرفت بدار مصر. ومثله كان يفعل السائب بن أبي السائب المخزومي الذي كان شريكا للنبي قبل الإسلام.

أيضا عرف العرب أسواقا موسمية تعقد مرة واحدة في السنة لعدة أيام متتالية، أشهرها عكاظ مجنة ذو المجاز. حمل عكاظ هذا الاسم لأن العرب كانوا يجتمعون فيه فيتعاكضوا بالفخار والخصام والحجج، ووقع في منتصف المسافة بين مكة والطائف، وكان الناس يجتمعون فيه منذ بداية ذي القعدة. اشتهر رواد عكاظ بالإتجار في الفواكه كالعنب والرمان والنبيذ والحيوانات من الجمال والخيل والإبل والأطعمة كالشعير والقمح والأرز. وبجانب هذا النشاط التجاري، راج في السوق إقامة منافسات لقول الشعر والنثر، وأيضا لتدشين الاحتفالات الدينية بمعبودات الجاهلية، الأمر الذي حوله إلى مركز ثقافي كبير استمر في التواجد طويلا. أما سوق مجنة فكان يقام على بعد عدة أميال من شمال مكة المكرمة في منطقة معروفة بكثرة المياه والأشجار المثمرة، وهي الأماكن التي كانت يطلق عليها اسم جنة، ومنه اشتق الاسم الذي منح لهذا السوق مجنة. اعتاد الناس أن يعقدوا مجالسهم في مجنة في العشر الأواخر من شهر ذي القعدة عقب انفضاض سوق عكاظ في العشرين من الشهر نفسه، وبهذا كان العرب يخرجون من عكاظ إلى مجنة.

فيما كان سوق ذو المجاز يعرض بالقرب من مساكن قبيلة هذيل، وفيه قال أبو ذؤيب الهذلي: وراح بها من ذي المجاز عشية يبادر أولي السابقات إلى الحبل. سمي هذا المكان بذي المجاز لأن إجازة الحاج إلى عرفة كانت منه. هذا السوق كان يعقد في بداية ذي الحجة من كل عام، وكان يشهد ما تشهد أسواق العرب من بيع وشراء وقول الشعر ومفاوضات لتبادل الأسرى. إن هذه الأسواق تحولت إلى مناسبات يتشاورون فيها ويتبادلون فيها الحديث في مختلف الأمور، فيؤثرون ويتأثرون ببعضهم، فكانت سبباً في دعم الوحدة فيما بينهم والتقريب بين لغاتهم ولهجاتهم. ولهذا حاول النبي استغلال هذه الأسواق في بداية الدعوة، فزارها وعرض الإسلام على جميع القبائل. وحسب ما روي عنه أنه كان، أي الرسول، يوافي المواسم ويتبع الحجاج في منازلهم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه.

حصار تجاري على مكة. إن بزوغ الإسلام ساهم في إضعاف القوة الاقتصادية لقريش، فعندما بدأ سادة مكة في تعذيب المستضعفين من المسلمين مثل بلال بن رباح وعمار بن ياسر وغيرهم، أثر بالسلب على حركة التجارة المكية، لأن هؤلاء الموالي من الشباب كان سادتهم يعتمدون عليهم كثيراً في أنشطتهم التجارية. وعندما بدأ المسلمون في الهجرة إلى المدينة، غادر أثرياء المسلمين بأموالهم إلى المدينة، ما أدى إلى انتقال رؤوس الأموال من مكة، مثل ما فعل أبو بكر الصديق حين رحل بثروة قدرت بنحو 5 إلى 6 آلاف درهم. وعندما استقر المقام بالنبي في المدينة، خطط لاستغلال الموقع الاستراتيجي ليثرب المطل على طريق تجارة مكة الذاهبة نحو الشام، وبدأ مناوشات عسكرية لفرض حصار اقتصادي على مكة، فأرسل سرايا عسكرية صغيرة الحجم الواحدة تلو الأخرى لاعتراض القبائل. في واحدة من هذه التحركات تفجر الصراع مدويا بين الطرفين، وتحول من اشتباك محدود إلى معركة محدودة نعرفها الآن باسم غزوة بدر. وبعدها استمرت هجمات المسلمين على قوافل مكة، ولم تتوقف إلا عقب صلح الحديبية، وهو ما دفع صفوان بن أمية تاجر مكة الشهير والعدو اللدود للإسلام للاعتراف بعمق الأزمة قائلا: إن محمدا وأصحابه قد عوروا علينا متجرنا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه لا يبرحون الساحل.

برغم هذا الحصار فقد بقيت تجارة القرشيين راسخة، وتدفقت السلع على أسواقهم وبيوتهم بغزارة بما جرى بعد غزوة حنين بعد فتح مكة مباشرة ووقوع قرابة 6000 أسير بين أيدي المسلمين. فأمر الرسول بشر بن سفيان الخزاعي بأن يكسوهم جميعا، وهي مهمة نجح فيها بشر بسهولة بعدما ابتاع 6000 ثوب من تجار مكة. ولقد اهتم النبي فور سقوط مكة في حكمه بإحكام السيطرة على أسواقها، فعين سعيد بن سعيد بن العاص مشرفا عليها، وعقب وفاته عين أخاه الحكم على السوق من بعده، وهو المنصب الذي شغله الحكم حتى وفاة النبي.

انتشار الإسلام أمن لمكة زبائن دائمين لأسواقها التي تمركزت حول الحرم، وهو الأمر الذي أثار ضيق الرحالة الأندلسي ابن جبير خلال زيارته للكعبة في ختام القرن السادس الهجري، فانتقد التجار الذين حولوا المسجد الحرام إلى سوق رائجة تعرض فيها البضائع، فأخرجوا حرم الله من القدسية والعبادة إلى ممارسة التجارة. وفيما يخص أسواق مكة الرئيسة، فلقد ضعف شأن سوق الحزورة بسبب قيام أسواق بديلة، وبسبب ضم أرضه إلى توسعات المسجد الحرام المتعاقبة، منها التوسعة الأخيرة في منتصف القرن الهجري الثاني خلال عهد الخليفة العباسي المهدي، حتى أن باب الحرم الذي أقيم فيه عرف باسم باب الحزورة، نفس المصير لقاه سوق ما بين الدارين الذي تحولت أرضه إلى دور في عهد معاوية بن أبي سفيان. أما سوقي الأبطح والليل فقد حافظ على وجودهما لفترة أطول، فإن سوق الليل كان موجودا في مكة خلال العهد المملوكي، لكن هذين السوقين لم يستجيبا للتطور اللاحق الذي ظهر في الحركة التجارية بمكة، وهو ظهور الأسواق المتخصصة التي تعتني بتقديم فئة محددة من السلع كالجلود والفاكهة والرطب والحداد والحبوب وغيرها من الأسواق التي فاقت 38 سوقا. وهو التطور الذي استجاب له دار تجارة هامة مثل دار السياب التي تحولت إلى سوق لتجارة البزازين، أما دار مصر فلقد تحولت إلى سوق للدباغين.

أسواق مكة بعد الإسلام. إن بزوغ الإسلام كان له تداعيات سلبية على تجارة مكة الخارجية بعدما غير قواعد اللعبة في المنطقة وكون دولة واسعة مترامية الأطراف تلاشى فيها نفوذ الفرس والروم. على النقيض تماما، فإن حركة التجارة الداخلية زادت بعد الإسلام عقب تدفق الأموال على بلاد الحجاز نتيجة الفتوحات والغنائم وانتشار العادات الاستهلاكية بين أهلها في المأكل والمشرب والزينة. وبالطبع فإن تدفق المسلمين من جميع الأركان عليها كان فرصة أكثر من ممتازة لإضفاء النشاط على تجارتها الداخلية.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: من قلب البصرة من مول بصرة تايمز سكوير أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
3: تضم محافظة البصرة اليوم أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، رقم ضخم يفوق تعداد سكان دول بأكملها، لكنه يضع البنية التحتية التعليمية للمحافظة أمام تحد استراتيجي حرج في ظل عجز يتجاوز 850 بناية مدرسية واعتماد أكثر من نصف المدارس القائمة على نظام الدوام الثنائي والثلاثي، كما تشير تقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية لهذا العام إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق يكمن في سد الفجوة الهيكلية للنظام التعليمي، حيث تشير البيانات إلى حاجة البلاد الفعلية لأكثر من 10,000 مبنى مدرسي لتخفيف الضغط على المدارس المشتركة. من هنا تبرز الأهمية القصوى للاستثمار في بيئة التعليم كضرورة ملحة لإدخال معايير دولية جديدة تعيد صياغة مخرجات التعليم وتواكب متطلبات العصر. وفي حفل تخرج طلبة الأكاديمية الدولية في البصرة تجسدت هذه الرؤية الاستثمارية في ملامح جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل. في ساحات الأكاديمية الدولية يرى الطلبة أنفسهم جزءاً من تحول نوعي، حيث تروي الطالبة فاطمة أسامة عبود كيف ساهمت هذه البيئة التعليمية في تطورها الأكاديمي، مشيرة إلى أن التحسن في اللغة الإنجليزية كان ملحوظاً وأن الأكاديمية وفرت بيئة تعليمية محفزة اختلفت كثيراً عما اعتادت عليه سابقاً.
4: فاطمة أسامة عبود خرجت من Grade 12 صار لي 7 سنوات، يعني دخلت أول سنة إلي كانت مرحلة سادسة، ما كانت سهلة لأن كانت بداياتي بالإنجليزي وما كنت أعرف إنجليزي، بس سنة بعد سنة بديت أتطور بالإنجليزي، بديت أتعلم والأساتذة ساعدوني بهاي الشغلة والكتب ساعدتني وفروها على الملتزمات المدرسة. الشيء اللي حبيته البيئة الموجودة والطلاب، بس أكثر شيء حبيته إنه قدرت أتعرف على نفسي خلال هاي المدرسة. أنا عندي مشروع ببالي اللي هو بدأ بالبصرة، اللي هو زراعة نبات المانغروف. هذا النبات كلش مهم للبصرة، ويعني إنه هو حتى مو هالقد غالي، هو يكون يعني ينبني ويا نفسه. بدأت البصرة به، هو يساعد على التلوث ويساعد على فلتريشن الماء.
3: أما الطالب مجد محمد فقد لخص تجربته والتي امتدت لعامين قائلاً إن المدرسة لم تكتفي بتلقينه المعلومات بل عملت على تحسين نضجه الشخصي وتطوير طريقة تفكيره التحليلي، مؤكداً أن هذا النوع من التعليم غير من شخصيته للأفضل.
5: I've been here in this school for around 2 years. My name is Majd Muhammad, by the way. My experience with the school has been very interesting, to say the least. I've grown a lot as a person, and I really appreciate how the school made me change and improve a lot and taught me about life, and I appreciate that a lot. First of all, I want to say that the school's teaching is a lot better and more detailed and higher quality than other schools that I've been to. It feels like when I came to the school, it became more of an upgrade. And second of all, about how it improved upon my personality and how I am as a person. Made me grow a lot more as a person, and it taught me to be more mature when it comes to personality-wise and thinking-wise. And it made me a lot more aware of my surroundings and a lot more wary of what I say and do, and made me think before I speak. And honestly, I appreciate a lot of that.
3: من جانبها توضح الطالبة فاطمة هيثم أن الاختلاف يكمن في البيئة المدرسية، حيث أتاحت لها الأكاديمية الاحتكاك بأساليب تدريس مختلفة ووجود مدرسين أجانب، ما ساهم في بناء شخصيتها وتطوير مهاراتها بعيداً عن أساليب التعليم التقليدية.
6: طالبة فاطمة هيثم، صف سادس إعدادي، آخر سنة إلي. الأشياء اللي أكثر شيء يعني أثرت فيه وسوت نقلة بحياتي إنه غير بيئة مدرسين أجانب من دول أخرى، أكو عرب طورون شخصيته أثناء الدراسة، فلن ناخذ درس يشرحون لنا شلون يأثر علينا وبحياتنا اليومية.
3: ولفهم أبعاد هذا التوجه من زاوية رسمية، يؤكد السيد عقيل الفراجي رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس البصرة أن الحكومة المحلية تضع دعم الاستثمار في قطاع التعليم ضمن أولوياتها.
7: كحكومة محلية أكيد داعمين ومستعدين لتدليل الصعاب أمام كل من يريد أن يستثمر في هذا المجال ويريد أن يؤسس لمؤسسة تربوية تعليمية دولية. لا نؤمن ونعتقد أن المقدمات الصحيحة بالنهاية راح تؤتي بنجاحات ونهايات مثمرة إن شاء الله. البناء الصحيح من البداية على أساس التربية والتعليم على مستويات ومناهج متطورة ومنفتحة، تواكب التطور اللي حصل بالعالم راح تؤدي إلى تخرج كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكل القطاعات بشكل صحيح.
3: وفي السياق ذاته، يرى السيد صباح البزوني عضو مجلس البصرة أن مخرجات هذه الأكاديميات وخاصة فيما يتعلق بتمكن الطلبة من اللغة الإنجليزية والوعي الثقافي تعزز من روح الفاخر والاعتزاز الوطني.
8: اليوم نشوف بأنه هؤلاء الخريجين طلاقتهم في اللغة الإنجليزية، ثقافتهم، نشعر بالفخر والاعتزاز، وبالتالي نريد من هذه التجربة أن تكون بالنسبة حاضرة في كل المجالات. وأيضا مجلس المحافظة داعم وساند لهكذا تجربة من خلالها بأنه نظهر هكذا نتائج، وبالتالي تكون البصرة رائدة في مثل هكذا المواضيع، وخاصة في المواضيع التعليمية والتدريسية. يكون هناك أكاديميات دولية ممكن بالنسبة تكون أواصر الارتباط بيننا وبين العالم، فأكيد هذه جسور تواصل ممكن من خلالها أن تصل صوت العراقي إلى العالم وبالعكس.
3: بينما يرى مدير ومؤسس الأكاديمية الدولية السيد عمار عبد الله أن السر يكمن في المعايير، إذ يوضح أن المنهج المتبع في الأكاديمية يعتمد على النظام الدولي والعالمي، والذي يبتعد عن أسلوب الحفظ ويركز على مهارات الطفل وتطوير قدراته القيادية.
9: الفرق بين المدرسة الأكاديمية الدولية وباقي المدارس تعتمد المنهج مغاير، منهج هو يتبع النظام الدولي العالمي، المنهج الأمريكي والبريطاني. أيضا الأكاديمية الدولية هي أول مدرسة أسست في العراق، المناهج هي مناهج معتمدة عالميا تدرس في جميع أنحاء في دول العالم. إن الطالب المتقدم إلها يجب أن يكون ذات مستوى لغة إنجليزية فوق الجيد أو الجيد جدا. مناهج تعتمد ليس على الحفظ فقط، تعتمد على التفكير، تعتمد على مهارات الطفل وتنمي بداخله كثير من الأمور القيادية.
3: تجربة الأكاديمية الدولية في البصرة تعكس تطلعاً حقيقياً لجيل جديد يمتلك أدوات العصر، فبينما يستمر التنافس بين التعليم التقليدي والحديث، يظل الهدف الأسمى هو تخريج عقول قادرة على قيادة التحولات الكبرى التي يشهدها العراق، ما يجعل الاستثمار في التعليم ضرورة استراتيجية للنهوض بالبصرة نحو مستقبل واعد.
10: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل، فالهم كالسيل والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
1: طعام القاهريين في العصر الوسيط. لو كتبنا على محرك البحث العملاق جوجل عبارة انتفاضة الخبز، ستظهر لنا نتائج عدة، ضمنها انتفاضة الخبز في مصر، انتفاضة الخبز في تونس، انتفاضة الخبز في المغرب. ولو كتبنا ثورة الجياع، سنجد أن الكلمة شائعة جدا على ألسنة مثقفين في العالم العربي عموما، حيث يتحدثون عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة للمواطنين. الطعام محرك أساسي لحياة الشعوب، فهو شاهد على ثرائهم وفقرهم، سعادتهم وحزنهم، رضاهم عن حكامهم أو سخطهم. حتى شاعت لدى علماء الأنثروبولوجيا مقولة نحن ما نأكله، وربما يمثل استعراضنا لتاريخ المجتمعات من خلال الطعام باباً مهماً لتقييم هذا التاريخ. القاهرة هي نتاج الحقبة العربية الإسلامية وليست نتاج الحضارات المصرية السابقة، ولذلك فالحديث عن طعام أهلها يتقاطع مع ما كان يأكله العرب، وبالطبع مع ما يأكله عموم المصريين. فقد بدأ بناء القاهرة في عهد عمرو بن العاص حين بنى مدينة الفسطاط في القرن السابع بجوار حصن بابليون الفرعوني، ثم أسس العباسيون مدينة العسكر بجوار الفسطاط، وبالقرب منهما أسس أحمد بن طولون القطائع، ثم أسس الفاطميون ما عرف بقاهرة المعز، ثم جاء صلاح الدين الأيوبي ليتخذها عاصمة لدولته، ففتح هذه المدن على بعضها البعض وصارت كلها القاهرة في القرن الثاني عشر، ثم أخذت تتمدد مع الزمن وتضم أماكن كانت خارجها حتى صارت على ضخامتها المعروفة اليوم.

ماذا لو ألقينا نظرة على طعام القاهريين في القرون الوسطى كواحدة من أهم المدن العربية، لنرصد كيف كان طعام الأغنياء والفقراء فيها، وكيف كانت عادات وتقاليد القاهريين في تناول هذا الطعام، والتي ربما تشير إلى أوضاع المجتمع القاهري في هذه العهود. وتوضح الدراسات الحديثة التأثير العربي على طعام القاهريين، فبجانب الأكلات المصرية الموروثة منذ العهود القديمة، يذكر الباحثون أن هناك مكونات طعام دخلت القاهرة نتيجة الفتح العربي وما تلاه من إمبراطوريات إسلامية، مثل الدجاج ولحم الجاموس، الأرز، السكر. كذلك دخلت أكلات مثل الثريد، العصيدة، الحيص. وبما أن القاهرة كانت محطة تجارية هامة بين الشرق والغرب الإسلامي، عرفت محاصيل زراعية هندية مثل قصب السكر، الليمون، القلقاس. وكذلك عرفت أطعمة شامية مثل الجبن الصقلي السوري، الفلسطيني، والزيت التونسي.

أين كان القاهريون يأكلون؟ ومن كان يطبخ؟ كانت العادة في المجتمع القاهري في هذه العصور عدم الطبخ في المنازل بالنسبة للطبقة المتوسطة والفقيرة، واقتصرت المطابخ على قصور الأثرياء والأمراء والسلاطين لسببين أساسيين، وهما الخوف من نشوب حرائق في المنزل نتيجة إشعال النيران، ولعدم القدرة على تحمل تكلفة إعداد وتجهيز مطبخ. لما سبق انتشرت بكثرة محلات الطعام في شوارع القاهرة، ويمكن رصد أنواعها من كتب الحسبة التي وضعت لتبصير المحتسب بما يباع في الأسواق كي يستطيع مراقبتها، وهي كتب كثيرة توضح كم كانت محال الطعام منتشرة بكثرة. ومن هذه الكتب وغيرها رصد الباحثون والعلماء المتخصصون ما يقرب من 20 طائفة مهنية مختصة بالطعام أو لها علاقة مباشرة به، مثل الحبوبيين، الدقاقين، الطحانين، الخبازين، الجزارين، وهم من يذبح الماشية، القصابين، من يبيع اللحم للناس، الكبوديين، بائعي الكبد المطهي، البوارديين، بائعي الوجبات الخفيفة الباردة، الشرائحيين، بائعي اللحم المسلوق، الشوائين، بائعي اللحم المشوي، الرواسين، بائعي رؤوس الماعز والضأن، قلائي السمك، صناع الزلابية، الطباخين، الهرائسيين، صناع الهريسة، النقانقيين، من يصنعون اللحم السمين بالبهارات والبصل، السمانين، بائعي السمن والزبدة، اللبانين، بائعي الألبان، الفواليين، بائعي الفول. في الغالب الأعم لم يكن الأمراء والسلاطين وعلية القوم يأكلون من تلك المحلات أو من أصحاب هذه المهن، ولكن هذا لا يمنع من وقوع استثناءات. فعلى سبيل المثال يذكر المؤرخون أن الوزير الصاحب فخر الدين ماجد بن خصيب كان يبعث كل ليلة بعد عشائه بخادم إلى منطقة بين القصرين ليشتري له بمبلغ 250 درهماً فضة ما بين سمان، فراخ حمام، وعصافير مقلية. وبعد أن يشتري القاهريون طعامهم من تلك المحل كانوا يأكلونه في منازلهم أو في أماكن عملهم. أما الفقراء ومن كانوا بلا مأوى فقد كانوا يأكلون على قارعة الطريق أو بجوار المطعم الذي اشتروا منه الطعام. وبذلك فإن القاهريين عرفوا المطاعم قبل الفرنسيين بقرنين ونصف قرن، ولكن لم تعرف منازل القاهريين غير الأثرياء غرفاً مخصصة للطعام. فمناخ المدينة المعتدل جعلهم لا يتقيدون بمكان خاص للطعام، وكان من الممكن أن يأكلوا في الهواء الطلق في ردهة المنزل أو في فنائه أو حتى في الشارع أمام باب المنزل، وأن يدعوا المرة ليشاركوهم طعامهم. أما ميسوري الحال فكانوا يستضيفون زائريهم في غرفة مخصصة للضيافة، وكانت هي نفسها غرفة الطعام. وكانت الطاولة التي يوضع عليها الطعام إما الخوان، وهي منضدة مرتفعة قليلاً على الأرض تسمى الطبلية في الزمن الحالي، تصنع من النحاس أو الخشب وتقف على أرجل، أو سفرة وهي ليست كالسفرة المتعارف عليها الآن، طاولة عالية تلتف حولها الكراسي، وإنما كانت غطاء من القماش أو غيره يفرد على الأرض وتوضع عليه الأطباق، أو صينية كبيرة توضع على الأرض أيضا وترص عليها الأطباق.

أصناف الطعام. أولاً الخبز، والخبز له منزلة عظيمة عند المصريين، حتى سموه العيش في ربط بينه وبين قيمة الحياة عموماً. وهو يصنع من الدقيق المستخرج من الحبوب المطحونة ومنها الدخن، وهو غير مستعمل الآن. وقديماً أيضاً لم يكن من أطعمة القاهريين المفضلة، بل كان يزرع في الصعيد وأحياناً في الدلتا. إن الغلاء عم في جميع المأكولات، وعز وجود أصناف كثيرة، فاضطر الناس إلى استعمال الدخن والذرة في صناعة الخبز، وهو ما لم يكن يحدث أبداً قبل ذلك. الذرة، وكانت أيضاً من الحبوب غير المألوف استخدامها في القاهرة، لكن في أوقات الغلاء كان يستخدم في عمل الخبز. سعر الأردب، وهو مكيال قديم استعمل في الكيل والوزن، منه وصل إلى 6 دنانير في موجة غلاء اجتاحت البلاد، واضطر الناس إلى صناعة الخبز منه. القمح، وهو أهم المحاصيل المصرية المستخدمة في الطعام، فمنه يصنع الخبز بشكل أساسي، وكان يزرع في جميع أنحاء مصر. ومن أنواع الخبز التي كانت تطهى في القاهرة والمصنوعة من القمح الحواري، وكان يطهى من الدقيق الأبيض الصافي غير المخلوط بحبوب أخرى.

الخشكر، وكان يصنع من الدقيق غير المنخول المختلط بقشور القمح. السميد، وكان يعمل بالمخابز الملحقة بالقصور الفاطمية. الكعك، وهو خبز جاف كان يعمل من الدقيق والسكر والزبد أو الزيت ويسوى مستديراً، ولازال موجوداً إلى الآن في مصر. إن هذا الكعك كان أكثر أكل الخلفاء الفاطميين طوال العام. الخبز الأسود، وكان يؤكل في أوقات الأزمات فقط، ويعمل من الشعير أو الفول أو الذرة أو النخالة. وتتعدد استخدامات الخبز عندما يدخل في مكونات الطعام، فكان يقطع على هيئة مثلثات ويحشى باللحم ويقلى ويعرف بالسمبوسك الحامض. ويمكن استبدال اللحم بالسكر واللوز المدقوقين والمعجونين بماء الورد ويقلى فيعرف بالسمبوسك الحلو أو المكلل. ويدخل القمح في إعداد الهريسة، وكان لها مكانتها بين العوام في بغداد في العصر العباسي، واشتهرت بين سكان الفسطاط في العصر الفاطمي، بل كانت تطبخ في قصور الخلافة وتعد من لحم الضأن أو البقر، ولم تكن تتطلب مكونات فاخرة أو بهارات. ومن القمح أيضا كانت تصنع حلوى النيدة، وكان لونها أحمر يميل إلى السواد. ولا تصنع النيدة، وهي حلاوة القمح، إلا بالقاهرة والديار المصرية.

ثانياً الأرز، ويعد من الأطعمة الفاخرة التي ميزت موائد الطبقة الأرستقراطية، وعرف في مصر مع الفتح العربي. وفي القرن العاشر الميلادي كان يزرع في الفيوم وصعيد مصر، ولكنه بعد ذلك صار من محاصيلها الأساسية مع القمح والفول والشعير. وكان القاهريون يطهون الأرز بطرق مختلفة، ومنها اللبنية، وتعمل من اللحم والكراث أو البصل واللبن والأرز المسحوق، المهلبية أو البهطة، وتصنع من الأرز واللحم المسلوق السمين والكزبرة، وأعواد من القرفة والسكر. وبالطبع يختلف ذلك تماماً عن حلوى المهلبية الموجودة الآن. الأرز المفلفل، وهو أشهر أنواع الطبخات للأرز، وذكرته أغلب كتب الطبخ التراثية. ويتكون الأرز المفلفل من لحم ودهن كثير، وأرز ومستكة وقرفة وحمص، ومنهم من كان يصبغه بالزعفران ليأخذ اللون الأصفر. المأمونية، وتنسب إلى الخليفة العباسي المأمون، وعرفت في المطابخ السلطانية في مصر خلال عهود مختلفة. الخيطية، وتعرف كذلك بهريسة الأرز. وكذلك يذكر المؤرخون أصناف النرجسية الفقاعية السماقية. أما أصناف الحلوى التي يدخل الأرز في أعدادها فلم تكن كثيرة، وأشهرها الأرز باللبن.

ثالثاً، اللحوم. مصادر اللحوم تعددت وفقاً لمصادرها المتعددة بين الظأن والماعز والبقر والجمال والجاموس، حيث كان لحم الظأن هو الشائع، ولكنها مع طبخات قليلة مثل التنورية حيث يفضل لحم العجل، الهريسة ويفضل معها لحم البقر، القمحية ويفضل معها الظأن وإن لم يوجد فلحم البقر. وبشكل عام كان إعداد اللحوم يتم بطرق مختلفة، وأشهرها السلق، القلي والشوي. وأغلب الأطباق في كتب الطبخ ترتكز على نوعين من اللحم المسلوق، وهما الحوامض والسواذج، حيث يقطع اللحم إلى قطع صغيرة ويوضع في قدر من الماء مع ملح وأشياء أخرى تسلق معه. وبشكل عام اشتهرت من أطباق اللحوم أنواع منها: المضيرة، المتوكلية، الرخامية، العدسية. رابعاً، الطيور والبيض. كان القاهريون بمختلف طوائفهم يفضلون لحوم الطيور، وكان لها مكان دائم على موائد الخلفاء الفاطميين، ويعمر داخل ذلك الصماط على طوله ب21 طبقاً، في كل طبق 21 خروفاً سميناً مشوياً، ومع كل الدجاج والفراريج وفراخ الحمام 350 طائراً. كان فيها من اللحم 20,000 رطل، وما أتى زوج إوز، وألف طائر من الدجاج. أما البيض فكان يعرف بطريقة طهيه: المقلي والمسلوق والمطجن والمخلل. وكذلك كان يدخل في أطعمة أخرى كتزيين أطباق اللحم والدجاج.

خامساً الأسماك. يبدو أن أطباق الأسماك لم تكن لها مكانة كبيرة بين الأطعمة العربية في العصور الوسطى، وكان هناك حوالي 30 نوعاً من الأسماك تؤكل في القاهرة. أما طرق طهي الأسماك فكانت إما التمليح أو القلي أو التسوية في طاجن أو الشوي، ولم يكن القاهريون يستخدمون بهارات كثيرة في إعدادها. سادساً الألبان ومنتجاتها. القاهريون يستعملون كثيراً من الحليب والجبن الطري واللبن الحامض واللبن الذي يخثرونه بوسائلهم الخاصة، يملحون جبنهم فلا يستطيع الغريب عنهم أن يأكله. وهناك ما يقرب من 30 نوعاً من منتجات الألبان كان يستخدمها القاهريون، ومنها الجبن المقدسي والعشبي والجاموسي وجبن الريف الفلاحي، الغنمي والمقلي المشوي، الصقلي والشامي. ونلاحظ أن من بين الأصناف المقدسي والصقلي والشامي وفقا للبلاد التي كان يأتي منها. أما أشهر منتجات الألبان المصرية المنتجة محليا فكانت الجاموسي أو الخيش التي يصنعها الفلاحون وتأكله جميع الطبقات، ولكنه كان متاحا للفقراء الفلاحين أكثر باعتبار أنهم يصنعونه بأنفسهم وكانوا يعتمدون عليه في طعامهم بشكل أساسي. وشاع في محلات الطعام القاهرية الجبن المقلي الذي أقبلت عليه كل الطبقات بمن فيها طبقة الحكام.

0: سابعاً الفواكه. أما الفاكهة في أسواق القاهرة فكانت متنوعة، ومنها التفاح، الكمثرى، والتين، وأنواع مختلفة من البطيخ. وعرفت في القاهرة أيضاً فواكه السفرجل، البرقوق، والإجاص، والتوت، والرمان، والخوخ، والعنب، والمشمش، والبلح، والموز، والنبق. الحمضيات أيضاً كانت كثيرة، ومنها الأترج والليمون. وكانت الفاكهة تدخل في أطباق كثيرة. هذه الأطباق كانت تحتوي على كميات كبيرة من اللحوم أو الدجاج المسلوق. وما يثير الغرابة أنها عرفت بأسماء الفاكهة التي تدخل فيها دون أن توضح كتب الطبخ كيفية دخول الفاكهة بها. ويبدو أن وظيفة الفاكهة في هذه الأطباق اقتصرت على تزيينها.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية

صباحكم الله بالخير مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على راديو تايمز سكوير. أهلا بكم مستمعينا ومرحبا أهلا بكم من انضمنا وابتدى يسمع لموجتنا ولبرنامجنا وكل برامج الإذاعة. مستمعين الكرام، مجموعة من الفقرات بين الصحة والطقس وأيضا الأخبار المحلية وغيرها من الموضوعات التي سنتناولها اليوم في برنامجنا اليومي، برنامج المجلة الصباحية. راح أكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار. أهلا بكم ومرحبا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم مرة أخرى. رحب بكل مستمعينا اللي يسمعونا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان، وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا، ونبدأ برنامجنا اليومي بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعدا للغبار وارتفاعا جديدا في درجات الحرارة. وذكر بيان الهيئة أن الطقس هذا اليوم الاثنين سيكون صحوا وحارا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 46، في المثنى 47، وميسان ديقار البصرة 49. وأضاف إلى أن طقس يوم غد الثلاثاء بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا حارا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار إلى 40 كيلومتر في الساعة، مسببة تصاعد الغبار في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية. وأشار إلى أن الأربعاء سيكون الطقس صحوا وحارا، والرياح الشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار إلى 40 كيلومتر في الساعة، مسببة تصاعد الغبار في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا. مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم مرة أخرى. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 270 إصابة مؤكدة و17 وفاة بالحمى النزفية منذ بداية العام 2026، فيما أكد تواصل الإجراءات الوقائية والتشخيصية والعلاجية. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة تتابع بشكل يومي الموقف الوبائي لمرض الحمى النزفية في عموم المحافظات من خلال فرق الرصد الوبائي.

داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتقال المرض وأهمها شراء اللحوم حصرا من المجازر النظامية المجازر صحيا، ومنع الرعي والذبح العشوائي داخل الأحياء السكنية، ارتداء القفازات والملابس الوقائية عند التعامل مع الحيوانات أو لحومها ومنتجاتها وفضلاتها، مكافحة حشرة القرادة الناقلة، أيضا غسل اليدين وتعقيم الأدوات المستخدمة في تداول اللحوم بشكل مستمر، أيضا خزن اللحوم لدرجة الانجماد وأن تكون واطئة جدا وطهيها بدرجة حرارة عالية جدا لوقت كاف. أيضا أشار إلى أن أعراض الحمى النسفية في مراحلها الأولى تبدأ بارتفاع في درجات الحرارة والصداع وآلام في مناطق مختلفة من الجسم والإرهاق العام، وقد تتطور بعض الحالات إلى أعراض نسفية تحت الجلد أو من فتحات الجسم، ومؤكدا على أهمية مراجعة أقرب مؤسسة صحية فور ظهور الأعراض، لا سيما لدى الأشخاص الذين لديهم تماس مباشر مع الحيوانات كالجزارين ومربي وتجار الماشية.

أيضا ذكر أن دور وزارة الصحة هو تشخيص المرض وتقديم الرعاية الصحية وجزء من حملات التثقيف والتوعية الصحية بالشراكة مع وسائل الإعلام المختلفة، في حين أن مكافحة حشرة القراد والتعامل مع الحيوانات المصابة ومنع الرعي والجزر العشوائي يقع على عاتق الجهات الأخرى في وزارة الزراعة والجهات الأمنية والبلدية. وتابع أن وزارة الصحة تجدد دعواتها للمواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والتعاون مع الفرق الصحية والبيطرية بما يسهم في حماية الصحة العامة والحد من انتشار المرض.

مستمعين الكرام، كشفت دراسة علمية حديثة أن الانتظام في تناول التوت بأنواعه مثل التوت الأزرق والفراولة يرتبط بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بالوهن لدى كبار السن. التوت شوية غالي، حتى الفراولة إذا لقيت فراولة حلوة فهاي يعني معناتها من الزينات يعني. لكن قام العلماء أثناء الدراسة بتحليل بيانات 357 شخصا من الصين و 5553 شخصا جميعهم تجاوزوا 65 من العمر، وحللوا عاداتهم الغذائية في تناول ثمار التوت المختلفة، وقاموا برصد مؤشرات الوهن لديهم، وتبين أن نسبة المواظبة على أكل التوت بلغت نحو 45%، وبين أيضا بين المشاركين الصينيين في لم يتجاوزوا أو 9% فقط. أيضا ضبط يعني العوامل المؤثرة مثل العمر، الجنس والوزن والمستوى التعليمي، التدخين، تناول الكحول، الإصابة بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم، وأيضا ظل الارتباط الإيجابي قائما لدى المشاركين من البلدان بين أيضا استهلاك التوت وانخفاض احتمالية الإصابة بالوهن. وفي أيضا العينة الأمريكية، هناك عينة صينية وعينة أمريكية، من المشاركين كان التأثير الوقائي أكثر وضوحا لدى من يتناولون ما بين 37 إلى 74 غرام من التوت يوميا، أيضا حيث انخفض خطر الوهن لديهم بنحو 39% مقارنة بمن لا يتناولون التوت إطلاقا. جماعة إحنا ما نتناول إطلاقا. كما لوحظ تراجع مماثل في المخاطر لدى من يستهلكون كميات تتراوح بين 74 إلى 158 غرام يوميا، لكن الباحثين لاحظوا أن زيادة الاستهلاك لم تحقق فوائد إضافية. كما أظهرت النتائج أن تناول ثمار التوت بمختلف أنواعها كان له تأثيرا أوضح على تقليل الشعور بالوهن عند الرجال مقارنة بالنساء. ويرجع أيضا الباحثون أن تعود الفائدة المحتملة إلى احتواء التوت على مركبات جيدة، إضافة إلى فيتامين سي، ألياف غذائية التي تشتهر بخصائصها المضادة للأكسدة وتكون مفيدة للصحة العامة. أيضا نوه القائمون على الدراسة إلى أن النتائج التي توصلوا إليها مبنية على دراسة رصدية لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، وأيضا أنها لا تؤكد بشكل قاطع أن التوت هو المسؤول عن يعني هذه التفاصيل. من يعني غير المستبعد أن يكون الأشخاص الذين يتناولون التوت بانتظام هم ذاتهم من يعني يتبعون نظاما غذائيا متوازنا ونمط حياة صحي بشكل عام. أيضا يعني من ممكن يكون هو ما قد يسهم في تحسين صحة أجسامهم بشكل عام.

مستمعينا الكرام, أيضا يعني أشعة الشمس وفيتامين دي والتعرض لأشعة الشمس الصباحية لمدة 10 دقائق يمد الجسم بحاجته الأساسية من فيتامين دي, والضروري لتقوية العظام وتعزيز المناعة النشطة. وأيضا تساهم هذه العادة البسيطة في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم وتحسين المزاج بفضل تحفيز هرمون السيروتونين. وينصح أيضا باختيار الأوقات المبكرة جدا قبل اشتداد الحرارة للحصول على الفائدة القصوى دون تعريض البشرة للأذى, واجعل هذا التواصل السريع مع الطبيعة بداية صحية منعشة ليومك, وأيضا لتضمن عافية مستدامة وجسدا قادرا على العطاء طوال الأسبوع. وكثير من الأشخاص يروح يلجأ إلى المكملات الغذائية ويعني بالتالي يتناولها حتى ممكن يحصل على الفيتامين دي, وبالتالي هي التعرض لأشعة الشمس ممكن تكون الأوقات قبل ما تشتد الشمس, خصوصا أعتقد إحنا يعني مباشرة نصبح بالظهر, ما عدنا شوية صبوح وهاي التفاصيل, إلا ممكن الفجر شوية يا دوب يعني تحصل لك يعني وقت قصير جدا, وبعدها يعني تبسط الشمس وتفرش وتجيب جهالها وتسوي سفرة يعني تقعد.

تنمية خيال الطفل وقدراته اللغوية تبدأ من قصة أو قراءة قصة قصيرة له خلال أوقات الفراغ، خصوصا في هذه الأيام العطلة الصيفية المستمرة، وأيضا الاستمتاع إلى الحكايات يحفز خلايا الدماغ على التفكير الإبداعي ويزيد من مخزونه من المفردات اللغوية بشكل ملحوظ وسريع. كما أن هذه الجلسات الهادئة تقوي الروابط العاطفية بين الآباء والأبناء، وأيضا تمنحهم شعورا عميقا بالأمان والاستقرار النفسي. وأيضا اختر قصصا ملونة تحمل الرسائل تربوية أخلاقية بسيطة لتصنع من القراءة عادة ممتعة ترافق طفلك في مسيرته المستقبلية. وبعد فترة أقول لك والله العطلة شو مرت سريعا، ما حسينا بسرعة خلصت هاي الأيام كلها، احنا يعني ممكن عطلة، فبالتالي ممكن الاستغلال العطلة في أشياء ممكن تكون مفيدة للطفل وتنمية خياله، لا سيما أيضا إعطاء وقت من وقت الأب وقت الثمين، وأيضا وقت الأم للأولاد والأطفال في اللعب، وأيضا يعني بين الحكاية والقصص. هذه من الأمور المهمة جدا في تنمية خيال الطفل.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن الحدود الشخصية ومعنى الحدود الشخصية وكيف تبنيها بينك وبين الآخرين. بصوت شهلة محمد نستمع ونعود.
1: معنى الحدود الشخصية وكيف تبني الحدود بينك وبين الآخرين. تعتبر الحدود خياراً شخصياً عميقاً، وتختلف من شخص إلى آخر، ودائماً ما تكون بحاجة إلى رسم حدود شخصية طوال حياتك. فعلى الرغم من أن الحدود الشخصية يمكن أن تشكل تحدياً لكل منا، إلا أن تحديدها ورسمها بشكل سليم وصحي ضروري لصحتنا وسلامتنا ورفاهيتنا. يمكنك التحقق من حدودك وتحديدها بالتأمل الذاتي، وإليك كيفية وضع حدودك الشخصية. أعرف ما هي حقوقك أولاً. من المهم وضع حدود لتحديد الحقوق الأساسية الخاصة بك، مثل الحق في قول لا دون الإحساس بالذنب، الحق في التعامل باحترام، الحق في أهمية احتياجاتك الخاصة مثل الآخرين، الحق في تقبل الأخطاء والنقد البناء. وبمجرد تحديد حقوقك والإيمان بها، ستحترم تلك الحقوق ولن تحتاج إلى الشعور بالذنب أو بذل مجهود في إرضاء الآخرين. أعرف حدودك وعبر عنها، ثم نفذ هذه الحدود دون الإحساس بالحرج أو الخوف من عتاب الآخرين. حافظ على خصوصيتك ووقتك، وخاصة فيما يتعلق بالحسابات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام كلمات المرور وتفعيل ميزات الأمان. كن حازماً وواضحاً، فلا يكفي أن ترسم حدوداً لنفسك، بل عليك تطبيقها. واللغة الحازمة الواضحة والغير قابلة للتفاوض تحميك من اللوم أو تأنيب الضمير. تعلم قول لا دون مبررات. القيمة الحقيقية للحدود هي إيجاد القيمة الجوهرية في شخصيتك وتقديرك لذاتك، بحيث أنك تصبح قادراً على تمييز قيمة حدودك الفكرية. يحق لك الحصول على أفكارك وآرائك الخاصة كالآخرين. قيمة حدودك العاطفية، يحق لك أن تشعر بمشاعرك في موقف معين. قيمة حدودك المادية، يحق لك الحصول على مساحتك مهما كانت كبيرة. قيمة حدودك الاجتماعية، يحق لك تكوين صداقات والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية كما ترغب. قيمة حدودك الروحية، يحق لك التمتع بمعتقداتك الروحية والدينية والعقائدية. وختاماً، فإن التمييز بين حدود المسؤوليات والمشاعر والخصوصية بيننا وبين الآخرين قد تكون بعضها أكثر وضوحاً، لذا فإننا نجد صعوبة في رسم بعض الحدود كحدود المشاعر، لذا يستغرق وضع الحدود وقتاً لجعلها فعالة وآمنة، وهكذا تمنحك الشعور بالأمان والثقة بالآخرين، لأن معظم مشاكل المجتمع تنشأ من التغاضي عن الحدود بين الناس وتجاهل الضوابط الفاصلة.

نعم مستمعين الكرام، إذن رسم الحدود الشخصية وإيصالها للآخرين بلباقة ووضوح ومهارة تواصل متقدمة تضمن حماية مساحتك الخاصة دون خسارة خسارة روابطك المهنية أو الاجتماعية. لذلك مثلا في بيئة العمل الاحترافية والزمالة أيضا الهدف منها هو هنا الحفاظ على الإنتاجية والمهنية ومنع استغلال الوقت أو الطاقة. يقول لك احنا جايين نشتغل فوضع حدود واضحة للمهام والمسؤوليات عندما يطلب منك عمل خارج نطاق اختصاصك أو يفوق طاقتك، فبالتالي يمكنك الاعتذار بأسلوب مهني وأيضا مهذب في نفس الوقت، وفصل الوقت بالمهني عن الشخصي. حدد أوقاتا ما تستقبل بها اتصالات أو رسائل العمل إلا في حالات الطوارئ القصوى، وأيضا واحد ممكن يقدر يصيغ فد ردود بلباقة وأيضا رفض التدخل في الشؤون الشخصية. إذا طرح عليك أحد الزملاء أسئلة فضولية وتقدر تغير مسار الحديث بابتسامة وبلباقة، مثلا أنت من يا عمام، أنت وين أهلك، أنت إيش قد راتبك، أنت متزوج ما متزوج، عندك أولاد، شنو قريبة غريبة، مدري شنو هاي الأمور. فبالتالي أكو أمور شخصية يفترض أنه ما تنسأل وهاي للأسف هي تنسأل وين ما تروح أنه أنت لازم يقولوا لك أنت شنو منين ما أعرف. فأيضا العلاقات الاجتماعية والشخصية أنه الهدف هنا الحفاظ على الود والاحترام المتبادل دون السماح بالتجاوز أو استنزاف العاطفة وهذا أيضا موضوع مهم، والتعبير عن الحاجة للمساحة الشخصية عندما تشعر بالإنهاك الاجتماعي من حقك الاعتذار عن التجمعات، مو بالضرورة أنه تروح واجبات و24 ساعة جماعة ما يخلصون واجبات. فأيضا هناك قول لا دون تبريرات مفرطة، فالاعتذار الطويل والمبالغ فيه هذا راح ينطي انطباع بضعف الموقف أو الشعور بالذنب. فأنت إذا تريد تقول لا مباشرة لا تعتذر هواي ولا تطول القضية، والله مو احنا مو لازم مدري شنو اودي واجيب هاي ماكو، فما ترهم هاي بس تظل فلتت الامور. فبالتالي هناك قواعد مهمة جدا حتى ترسم هذه الحدود. الوضوح والحسم والتلميحات غير المباشرة نادرا ما تفيد، وعبر عن حدك بوضوح ونبرة هادئة ومستقرة. أيضا الثبات والاستمرارية إذا سمحت بتجاوز حدك مرة واحدة راح يعتقد الطرف الآخر أن هذا الحد مرن وقابل للاختراق دائما. إذا مرة واحدة صارت فبعد سلم لي ظل كل بعد دائما صعب تقدر تغير الموضوع. فصل المشاعر أيضا عن الواجب، ذكر أن وضع الحدود ليس قسوة أو أنانية بل هو أعلى درجات النضج والوعي لحمايتك النفسية. هذه الأمور المهمة جدا أنه هو شخص يخلي خط فاصل واعي أيضا الذي يخلي الإنسان بينه وبين الآخرين حتى يحد من خلاله ما هو مقبول وما هو غير مقبول في التعامل معه. الحدود الشخصية هي مو جدران عازلة لبناء قطيعة، لكن هو بمثابة قواعد المرور في العلاقات الإنسانية. تنظيم المساحات يمنح كل طرف الأمان والوضوح، وتحمي العلاقة أيضا من التصادم أو الاستنزاف. وهناك أيضا حدود نفسية عاطفية، هناك أيضا حدود فكرية، هاي تتمثل في احترام قناعاتك باحترام أفكارك قيمك الخاصة، رفض التنازل عنها أو السماح للآخرين بالتقليل من شأنها مع الحفاظ على حقك في الاختلاف. هذه من الأمور اللي هي تعتبر مهمة جدا. أيضا حدود الوقت والطاقة، هي معرفة قيمة وقتك وتنظيمه وامتلاك القدرة على قول لا للطلبات والالتزامات التي
يعني تأتي على حساب أولوياتك أو راحتك الشخصية. أنت وقت راحتك والناس تبدي هسة تجي يعني، أو هسة تخاور، أو الظهرية ما أدري ليش كل الظهرية يعني، شوية الدنيا حارة وصيف يعني الليل طويل، أو يعني ممكن واحد يستغل الوقت بعد غياب الشمس يعني. عموما الحدود الجسدية والمكانية أيضا هذه اللي تتعلق بالمساحة الجغرافية المحيطة بك والخصوصية في مكان عملك أو منزلك، وما تسمح به من يعني تقرب بشكل مباشر. ولذلك يعني الوقاية من الاحتراق النفسي هي ضرورة، تعتبر أنه الشخص يعني يعتبر الحدود الشخصية مهمة وضرورية. ليش؟ لأنه حتى يقي نفسه من الاحتراق النفسي، يظل يحرق بدمه وأعصابه على قولتهم. فبناء علاقات صحية مستدامة هذه من الأمور المهمة. أيضا تعزيز تقدير الذات ورسم الحدود هو رسالة غير مباشرة لنفسك وللآخرين بأنك تحترم ذاتك وأيضا تستحق التعامل بتقدير.

الابتسامة صادقة وإلقاء تحية الصباح على زملائك في العمل أو المارة في الشارع سلوك بسيط ويحمل طاقة إيجابية عظيمة تغير أجواءك أجواء من حولك، وأيضا الكلمة الطيبة تكسر حاجز أو حواجز التوتر وتبني جسورا من الألفة والثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع، ما يعزز روح التعاون المهني والإنتاجية ونشر أيضا هذه الثقافة الحضارية الراقية. لا يكلف جهدا لكنه يترك أثرا عميقا في النفوس ويجعل البيئة أكثر رحابة وراحة. لنكن دائما مفاتحين للخير في مدينتنا والمجتمع أيضا المعطاء يبدأ بنشر السلام والود بين الجميع.

0: مستمعينا الكرام، وننتقل إلى موضوع آخر. هذه المرة الموضوع راح يتحدث عن كيف ينجح السطحيون في إفشال حياتنا. تفاصيل أكثر بصوت لبنى الفضل.
1: لابد هنا أن نشير إلى أننا في ظل عصر طغت فيه التخصصات العلمية التطبيقية على عملية التربية والتعليم، فأصبح الاهتمام منصبا على التخصصات العلمية المرتبطة بسوق العمل لتحقيق الكسب المادي والمكانة الاجتماعية، مع تجاهل أنواع المعرفة الأخرى التي يجب على الإنسان أن يعرفها ليشكل بها أسلوب حياته ويتعامل بها مع مشكلاتها. فلم يعد هناك نسق معرفي يفكر الإنسان من خلاله فيما يجب أن يفعله وما يصيبه والطرق التي يستطيع من خلالها معالجة ما يواجهه من مشكلات اجتماعية ونفسية، علاوة على تخلف مجتمعاتنا في المجالات التي تمس حياة الإنسان كالطب النفسي والعلاقات الاجتماعية والفلسفة وأنماط التفكير وغيرها. فنادراً ما تجد مؤسسات أو متخصصين متقنين في تلك الأمور، الأمر الذي يفسح الطريق أمام السطحيين لممارسة عمليات الاحتيال على الجمهور مدعين تخصصهم في تلك الأمور. وكل ما يعرفونه عنها هو معرفة رديئة وسطحية تستعين بجهل الجمهور وأزماته النفسية كي تمر بهيبة إلى ضميره المعرفي فتفسده، ثم يفسد هو بدوره حياة صاحبه. فبعدما كان خطاب التنمية البشرية مقتصرا على مجال العمل وعلاقاته، اقتحم كافة مجالات الحياة مستغلا فراغ الساحة من المنظومة المناسبة. فصار عندنا مستشارو علاقات أسرية ومدربو طاقة ورواد خبرة، بل أصبح لدينا من عنده الجرأة ليطرح تغييراً جذرياً في النظام الاجتماعي والأخلاقي دون أن يمتلك أدوات لفهم جزئية واحدة من جزئيات هذا النظام. ولأن الناس عطشة لأي حل يخرجهم من الحياة المتداعية تلك، فهم يتبعون هؤلاء رغم أن من الناس الكثير ممن يدركون أن بضاعة هؤلاء رديئة. بعض هؤلاء ينسجون من الأحلام الوردية والروايات الرومانسية والأفلام الرخيصة بيوتا لمتابعيهم، إذ يؤسسون وعيهم على أشياء لا ولن تمت للواقع بصلة، حتى يدفعهم نحو تصورات طوباوية محكومة بالفشل. بعضهم أيضا يتمركز حول الإنسان الفرد ويغذي النرجسية في ضمائر متابعيه، فيهمه أنه يستحق كل ما يريد، وعلى الجميع أن يعمل من أجل أن يحصل على ما يرغب، وإلا صاروا أشراراً يجب البعد عنهم واعتزالهم. ولا نحتاج لكثير من التفكير حتى نتوقع النتيجة التي سنحصل عليها في تلك الحالة. بعض تلك الخطابات تغذي احتقار الذات وتنمي خضوعها لتحصل على ما تريد، وتستقيم لها الأمور غير مدركة أن مكاسب الخضوع مرحلية وليست دائمة، وأن الثمن المدفوع فيها باهظ الكلفة كرامة الإنسان وشخصيته. تلك الخطابات التي يتعرض لها الإنسان بشكل يومي تساهم في تغيير رؤيته للحياة والناس والمجتمع، وتغيير نفسيته وطريقة تعامله مع الآخرين وطبيعة إدراكه للمشكلات. هذا كله يصب في دفع الإنسان إلى اتخاذ خيارات وانتهاج نهج لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى والفشل.

للمستمعين الكرام، هناك آليات تأثير السطحية على حياتنا اليومية وتزييف معايير النجاح والقيمة، وأيضا يختزل السطحيون النجاح في المظاهر الاستهلاك والقبول اللحظي السريع، وهذا الضغط المستمر يخلق بيئة تدفعك دون أن تشعر المقارنة، وممكنه يولد قلق دائم وشعور زائف بالتقصير رغم تحقيقك لإنجازات يعني حقيقية ملموسة. وأيضا يعني تسطح أو تسطيح القضايا الجادة سواء في العمل أو في العلاقات، يميل دائما السطحيون إلى تبسيط المشاكل المعقدة، طرح حلول يعني قشرية سريعة، وهذا الأسلوب يجهض أي محاولة للتحليل العميق أو الحل الأزمات من جذورها، وممكنه أيضا أن يؤدي إلى تكرار الأخطاء وتراكمها. فتآكل بيئة الحوار أيضا عندما يعني تسود السطحية في مجتمع أو بيئة عمل، يصبح الحوار الحقيقي المستند إلى الحجة والمنطق عملة نادرة، يستبدل النقاش المثمر بالثرثرة والشعارات الرنانة، ما أيضا يشعر أصحاب الفكر الرصين بالعزلة أو الإحباط. فبالتالي إهدار الطاقة في بالتالي يبرأ السطحيون في جر محيطهم إلى معارك هامشية، صراعات تفصيلية لا قيمة لها. هذا الاستنزاف المستمر للوقت والجهد يعني شتتك عن التركيز عن أهدافك الحقيقية، عن مشاريعك اللي أنت تريد تسويها. فبالتالي السطحيون هم ما يملكون القدرة على إفشال حياتك بشكل مباشر، بل إذا سمحت لمعاييرهم أن تصبح هي المقياس الذي تقيم به نفسك وخياراتك، فبالتالي الحماية الحقيقية تبدأ من التغافل الحكيم والتمسك بالعمق، وأيضا يعني وضع حدود صارمة لحماية مساحتك الفكرية والنفسية.

توزيع المهام المنزلية بين أفراد الأسرة بالتساوي والعدل يسهم في تخفيف العبء اليومي عن الأمهات ويزرع في الأبناء روح المسؤولية والاعتماد على الذات. فمشاركة الأب والأولاد في ترتيب البيت أو رعاية الحديقة، هذا الموضوع يحول العمل المنزلي المرهق إلى نشاط عائلي ممتع مليء بالتعاون. وهذا الأسلوب التربوي يعلم الجميع تقدير الجهود المبذولة للحفاظ على نظافة البيت، ويخلق بيئة منزلية يعمها التفاهم والتقدير المتبادل، لنجعل من المشاركة شعارا في بيوتنا، فهي أساس الاستقرار الأسري السعيد.

0: مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله باشر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: العلاج الشعبي، هل ما زال التداوي بالأعشاب طباً بديلاً؟ في القرن العشرين صنف التداوي بالأعشاب على أنه نوع من الطب البديل، كالوخز بالإبر والعلاج بالطاقة الجسدية والتأمل وغيرها، ويقصد باسم الطب البديل إنه بديل للأدوية المصنوعة من مواد كيميائية في المختبرات التي انتشرت منذ مطلع القرن العشرين لتنافس التداوي بالأعشاب وتقصي إلى خانة الفلكلور الثقافي للشعوب. بحث بسيط حول تاريخ التداوي بالأعشاب سيكشف عن أن البشر صنعوا الأدوية من المواد المتوافرة في الطبيعة منذ ما قبل التاريخ، وعادوا إلى صناعة هذا النوع خلال العقدين الأخيرين بعدما حاولت أدوية المصانع والمختبرات أن تكون بديلاً لطب الأعشاب، لكنها لم تنجح. وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات التي تتناول التجارة العالمية للأعشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة الأدوية، ومنها زيت الأرغان المستخرج من الشجرة المنتشرة في جبال الأطلس التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة في يوم دولي سنوي، وكذلك زراعة النباتات المخدرة والمهدئة والنباتات العطرية والبرية التي باتت تصنع وتعلب وتباع في جميع أنحاء العالم على رفوف خاصة بها داخل الصيدليات والمتاجر الكبيرة، على الرغم من أن أول صيدلية نباتية في العالم افتتحت عام 1224 بإيطاليا، وصدر مرسوم خاص حينها يحصر مهمة تحضير الأدوية من الأعشاب بالصيادلة فقط. وقبل أعوام أنشئت في بريطانيا المؤسسة الوطنية للمعالجين بالأعشاب، وهم من الصيادلة الذين درسوا علم الأعشاب والنباتات بشكل موسع.

الأعشاب تعود إلى موقعها. في ألمانيا عاد العلاج بالأعشاب ليلقى رواجاً لدى كثيرين بعد أن تأكدت قدرتها على معالجة أمراض عدة من دون إضعاف جهاز المناعة كالذي تسببه الأدوية الكيميائية. وعلى مستوى أوسع اتسع علاج الأمراض الموسمية بالأعشاب كشرب منقوع البابونج لعلاج نزلات البرد وشرب شاي الشمر لعلاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، ويمكن للمريض استخدام هذه العلاجات من تلقاء نفسه. المرضى باتوا يعرفون معظم الآثار الجانبية للأدوية المصنعة من مواد كيميائية مخبرية، ولتجنب هذه الآثار باتوا يتوجهون نحو الأدوية الطبيعية والعودة إلى استخدام الأعشاب كدواء لأمراض كثيرة لم تعد حكراً على مجموعة من الناس أصحاب الأفكار المثالية حول العلاقة الروحانية والجسدية بما يحيطنا في الطبيعة، بل توسع استعمالها بشكل مثير للانتباه حول العالم. وبحسب الرابطة المركزية لأطباء الطب الطبيعي فإن الأدوية العشبية والطبيعية أخذت تستخدم بشكل واسع بين مرضى الحساسية على أنواعها أو المصابين بأمراض مزمنة. وقالت المتحدثة باسم الرابطة كريستال بابندج: لا نريد إنكار الطب الأكاديمي وإبداله بالطب الطبيعي، لكن يمكن للمرء أن يكون أكثر نجاحاً إذا عمل على المسارين. وأشارت التقارير إلى أن استخدام الأدوية المستخرجة مباشرة من الأعشاب اتسع في كبرى شركات الأدوية لأسباب كثيرة، منها تخلي مرضى كثيرين عن العقاقير التي تستعمل دهوناً حيوانية، أو بسبب الوعي المستجد بأهمية الأدوية الطبيعية حول العالم، أو لأسباب تتعلق بتلوث البيئة. ومهما كان السبب فإن الأدوية المستخرجة من الأعشاب والزيوت عادت إلى الواجهة كمنافس للأدوية الصناعية، وباتت سوقاً عالمياً تنافس السوق التقليدية وتتقدم عليها في بعض البلدان كالصين مثلاً، حيث ما زال التداوي بالأعشاب من أسس الطبابة كما في معظم دول الشرق الأقصى. الذهب الأحمر. تفيد أرقام التجارة العالمية حول الأعشاب الطبية بعودة نبات الزعفران إلى الواجهة، وهو يستخدم في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض منذ آلاف السنين، ويستعمل في أدوية التجميل. ويعرف هذا النبات بالذهب الأحمر بسبب ثمنه المرتفع، فقطف الأزهار يتم يدوياً لكشط الخيوط الرفيعة ولإنتاج أنصة واحدة من خيوط الزعفران يجب قطف 5000 زهرة تقريباً. أما بالنسبة إلى زيت الورد المشهور في تركيا، أكبر المنتجين له في العالم، والذي ينتج في عدد من الدول العربية ببلاد الشام وبمدينة الطائف السعودية المشهورة بوردها، إضافة إلى استحلاب وتقطير مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية التي تنبت في هذا المناخ كالزعتر والحبق والريحان واليانسون. وكلها يتم تقطيرها واستخدامها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور غالية الثمن. فزيت الورد معروف بفيتاميناته والمعادن ومضادات الأكسدة التي ترطب البشرة. وهناك زيت الأرغان الذي تصنعه المغربيات في جبال أطلس بعد قطف ثمار شجرته ومعالجتها ثم طحنها لاستخراج الزيت الغني بأوميغا 3 و6 المفيدة للبشرة والشعر، وبات منتجاً معروفاً عالمياً ومرتفع الثمن بسبب زيادة الطلب عليه وقلة الكمية المنتجة التي لا تغطي
حاجات السوق العالمية. وفي كوستاريكا وسائر الجزر الاستوائية، ما زال الناس يستخدمون الشاي الأخضر لتحسين البشرة وعلاج البقع وتقليل الالتهاب، بينما ما زالت مجتمعات كاملة في العالم العربي على الوتيرة ذاتها في التداوي بالأعشاب، خصوصاً المناطق النائية في الجزائر والمغرب ومصر ومعظم بلاد الشام. وخلال العقدين الماضيين عادت أدوية الأعشاب ومستحضرات التجميل لتنافس الأدوية الصيدلانية التي ارتفعت أثمانها في معظم دول العالم العربي بسبب رفع الدعم الحكومي عنها، أو بسبب التضخم الكبير والفقر المتزايد الذي أصاب اقتصادات الدول والطبقات الشعبية. في الجزائر وبحسب الإحصاءات الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري، تم تسجيل وجود 2189 تاجراً متخصصاً في بيع الأعشاب الطبيعية، على الرغم من أن العدد الحقيقي أكبر بكثير من هذا الرقم. وفي مصر انتشرت زراعة البردقوش والريحان والشمر والبابونج والنعناع ومثلها 342 نوعاً تتم زراعتها على الأراضي المصرية تحت مسمى النباتات العطرية والطبية، بعدما ارتفع الطلب الخارجي عليها عقب دخولها في صناعات مختلفة عدة ومنها العطور والأدوية. وتحتل مصر المركز 11 عالمياً في إنتاج هذه النباتات بنسبة وصلت إلى 3% من الإجمالي العالمي، وسجل حجم الصادرات في هذا المجال حالياً أكثر من 100 مليون دولار.

جذور ضاربة في القدم. على الرغم من الأرقام القليلة والتقارير غير الحديثة حول حجم سوق الأعشاب الطبية في البلاد العربية والعالم أجمع، فإن جانب استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية في صناعة مستحضرات ومساحيق التجميل لم يلقى عليه الضوء مجدداً. ومع أن تجارة الأعشاب الطبية حول العالم تظهر أن أكثرها يستعمل في صناعة أدوية التجميل ومراهمها والمواد التي تستخدم في المكياج والزينة، لكن صناعة هذه المستحضرات من الأعشاب الطبيعية بدأ منذ ما قبل التاريخ. بدأنا بوضع المكياج على وجوهنا منذ ما قبل 6000 سنة على ضفاف النيل، وكان تلوين الوجه والجسد بالألوان أو ما نسميه مستحضرات التجميل يدل على الطبقة الاجتماعية، ويهدف أيضاً إلى استرضاء الآلهة. وكانت هذه المساحيق تستخرج من الأعشاب الطبيعية والزهور البرية وزهرة اللوتس المقدسة، وكذلك من أنواع من الرمال والصخور الملونة. واكتشفت مساحيق في الحفريات موضوعة مع المومياوات، وأظهر قناع توت عنخ آمون أو تمثال رأس نفرتيتي وغيره أن المصريين استخدموا الكحل بألوان متعددة وأحمر الخدود ومساحيق بيضاء لتفتيح لون البشرة والألوان الخاصة بإخفاء السواد تحت العيون. وأشارت حفريات عدة إلى أن بعض الملكات المصريات كنا يستخدمن الحقاقير الطبية المصنوعة من الأعشاب والحليب والعسل وزيت الزيتون ليحافظن على جمالهن الشاب، كما ظهرت الملكة كليوباترا في الفيلم الذي حمل اسمها عام 1963 ومثلته إليزابيث تايلر.

أما في بلاد ما بين النهرين، فدرس الآثار كامبل تومسون ما تركه الملك آشور بانيبال من المعلومات الطبية التي حفظها من الضياع في القرن السابع قبل الميلاد، بحيث جمعها في كتاب الأعشاب الآشورية الذي يحتوي على أكثر من 250 صنفاً من الأعشاب والعقاقير النباتية. وفي مدينة سومر وجد علماء الآثار لوحة قديمة كتبت بالسومرية تحوي 12 وصفة طبية، وفيها أول وصفة لعلاج الصداع، والدواء هو مسحوق بذور الخردل معجون بماء الورد يوضع فوق الرأس برباط مدة 3 أيام. وربما تكون تشريعات الملك حمورابي القاسية بحق الجراحين سبباً دافعاً إلى استخدام الأدوية حتى استنفادها قبل إجراء الجراحة، إذ نصت التشريعات على أن الجراح إذا ما استعمل مشرطاً وأخطأ في استعماله تقطع يده، وإذا تقاضى أكثر مما يستحق يعاقب بالحبس. الرومان أيضاً عرفوا طب الأعشاب إضافة إلى طب النفس، لكنهم ازدروا مستحضرات التجميل الملونة وركزوا جهدهم على صناعة وتطوير صابون الاستحمام ومزيلات العرق والمرطبات الجلدية للرجال والنساء. لكن المكياج مثل أحمر الشفاه كانت تضعه العاملات في الجنس كعلامة، لذا كان رمزاً للسوقية والابتذال. وجاء في بحث بريتانيكا أن الفيلسوف سينيكا الصغير مدح والدته مفتخراً أنها لم تدنس وجهها أبداً بالطلاء والمساحيق ومستحضرات التجميل.

0: من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد؟ ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب انعقد كأنها تعشقه بدون حد. فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد. تلقف ما تريده من غير عد كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد. وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد. واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد يوماه قد تساويا فقد نكد. كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد مكسر الحلم وما له سند. لا بد كي يرى السبيل المعتمد بأن يزيل عن فؤاده الرمد. لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد. عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد. يا ولدي من بين آلاف العقد، عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد، إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر مسار رياض، البصرة.
2: رائحة الخوف المتسللة من الجسم إلى حواس الآخرين. نحن أبناء هذه الأرض التي أنهكتها الحروب وسرق منها السلام، كما يسرق الضوء من عيون الحالمين. في العراق لا يأتي الخوف من العدم، بل ينهال علينا كالمطر من كل جهات، من رصاصة طائشة لا تعرف وجها ولا اسما، من قرار سياسي مرتجل يحول المدن إلى خرائط للفقر والتيه، من سلاح منفلت لا يعرف القانون، ومن سلطة تصم آذانها عن صراخ المظلومين. نعيش الخوف لا كطارئ، بل كظل دائم، كضيف لا يرحل، كطعم في فم الروح. ألفنا الخوف حتى صرنا نربي أبناءنا على الحذر لا على الأمل، نزرع فيهم الترقب بدل الحلم. في العراق لا نسأل متى ينتهي الخوف، بل كيف نواصل الحياة برغم حضوره. الطفل الذي ينشأ في حي شعبي يسمع فيه صوت الانفجارات وصوت الدقات العشائرية والفصول والطلايب أكثر من صوت ضحك الأطفال، يتعلم منذ الصغر كيف يميز بين دوي الرصاص وأصوات الألعاب النارية. الشاب الذي لا يثق بأن رجوعه إلى المنزل بعد منتصف الليل مضمون، يحمل في جيبه دعاء لا بطاقة هوية. والأمة التي لا تعرف إن كانت قبلة الصباح لولدها ستكون الأخيرة، تعيش بين الصلاة والخوف، وتكتب وصيتها في قلبها كل يوم.

الخوف هنا ليس فقط من الموت، بل من غياب المعنى. نخاف من السياسة حين تكون عبثية، وحين تدار الأقدار بقرارات مرتجلة لا تبنى على رؤية بل على مزاج وتوازنات، قرارات تغير مصير شعب بأكمله دون أن تعني شيئا لصاحب الكرسي. المواطن البسيط لا يفهم كيف أن صوتا في البرلمان يمكنه أن يسلبه حقه في الصحة أو التعليم أو السكن، لكنه يعرف تماما أن صمته عن هذا الظلم يزيده اتساعا. يخاف من الاحتجاج كما يخاف من السكوت، يخاف أن يحرم من راتبه كما يخاف أن يستغل غضبه. هو عالق في دوامة لا خروج منها، وكل الخيارات فيها مفزعة. كيف لا نخاف ونحن نعلم أن لا قانون يحمي الضعفاء وأن السلاح لا ينام؟ هنا يمكن لرصاصة أن تسبق العدالة، ولطلقة غدر أن تخرس صوت الحق، حين يصبح حمل السلاح أقرب من حمل كتاب، فإن البلاد تسير نحو الظلام لا النور. الجهل ليس فقط عدو التقدم، بل صانع الخوف. حين يغيب الوعي تسود الخرافة، ويتحول القوي إلى طاغية، والضعيف إلى تابع بلا صوت. يخاف الناس من السؤال، من التفكير، من المطالبة بحقوقهم. المدارس تنهار، والمناهج تعيد إنتاج الكارثة، أما العدالة فهي الغائب الأعظم. كم من مظلوم يقبع خلف القضبان، بينما المجرم يجلس في صدارة المشهد. كم من شاب تلاشى حلمه لأنه لا يملك واسطة أو لا ينتمي إلى جهة نافذة. في هذه البلاد لا يكافأ الكادح ولا يحاسب السارق، بل يحاط كل شيء بغبار النسيان. صار لكل عراقي أنف يدرك الخطر قبل أن يصل، وقلب ينبض بحذر، وعقل يخطط للنجاة لا للنجاح.

هذا الخوف الذي عشناه وتعايشنا معه له أثر في الجسد، في السلوك، في الرائحة حتى. نعم، لرائحة الخوف قصة أخرى، قصة توثق كيف يتحول الخوف من عاطفة داخلية إلى أثر فيزيائي يمكن أن تلتقطه حتى الحيوانات. حين يخاف الإنسان لا يختبئ فقط خلف صمته، بل يفرز جسده إشارات كيميائية تفضحه. تقول الدراسات إن الخوف له رائحة، وإن الكائنات حتى غير البشرية يمكنها أن تشمه. الحيوانات على اختلاف أنواعها قادرة على التمييز بين من يشعر بالخوف ومن لا، من خلال مواد كيميائية تفرز في العرق واللعاب والدموع. العلماء أثبتوا أن الكلاب على سبيل المثال تميز بين الإنسان الخائف والواثق حتى وإن لم ينطق بكلمة، وأن بعض الحيوانات تصبح أكثر عدوانية عند التقاطها رائحة الخوف، بينما أخرى تنفر أو تختبئ. وفي أبحاث أجريت على البشر وجد أن من يشم رائحة شخص خائف يمكن أن تنتقل إليه مشاعر التوتر دون أن يدرك السبب، في ظاهرة تعرف بالعدوى العاطفية عبر الرائحة. كأن الخوف لا يقال فقط بل يستنشق. وهذا يطرح سؤالا مؤلما: إذا كانت الأرض العراقية مشبعة بخوفنا، فهل يمكن أن تكون قد حفظت رائحته في هوائها، في ترابها، في جدران بيوتنا؟

لطالما استنشقنا رائحة الخوف في بلد حربه تسلم الراية لحرب أخرى، وأمنه يتوسل أمنا، وبعد كل فجيعة يتغير الهواء ويتكهرب الجو وتنطوي النفوس انطواء الخوف المعتاد. تشعر الحيوانات أيضا بخوف، تشم رائحة خوفنا فتدرك إننا نهابها فتسيطر علينا. ولكن الرائحة الخوف تعبير مجازي أم أنه بالفعل رائحة فيزيائية تدركها حاسة الشم عبر الأنف، أم أنها تدرك بحواس أخرى وتسمى شعورا؟ علميا يبدأ الخوف في الدماغ باستقبال اللوزة الدماغية لمعلومات حسية تشير إلى خطر محتمل، فتقيم هذه المعلومات بسرعة، وإذا اعتبر تهديدا ترسل اللوزة الدماغية إشارات إلى مناطق أخرى في الدماغ، بما في ذلك تحت المهاد الذي يقوم بتنشيط الجهاز العصبي الودي، مما يؤدي إلى استجابة الكر أو الفر وإفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب والتنفس وتوتر العضلات وزيادة تدفق الدم إلى الأطراف استعداداً للقتال أو للهروب.

رائحة الخوف لا، ليست عطرا جذابا، ولا تشبه الورود ولا الفواكه ولا العفن ولا النفايات. فرائحة الخوف ليست رائحة كيميائية محددة تنبعث من الشخص الخائف، ولكن المصطلح يشير إلى التغيرات في رائحة الجسم الناتجة من الاستجابة الفيسيولوجية للخوف الذي يسبب تنشيط الجهاز العصبي الودي وإفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين، مما يؤدي إلى عدة تغيرات في الجسم، بما في ذلك زيادة التعرق. والتعرق الناتج من الخوف يختلف في تركيبه عن التعرق الناتج من ممارسة الرياضة أو ارتفاع درجة الحرارة. يحتوي عرق الخوف على نسبة أعلى من مركب كيميائي يسمى اندروستيرون ومشتقاته، إضافة إلى أحماض دهنية أخرى. هذه المركبات على الرغم أنها قد لا تكون لها رائحة واضحة بحد ذاتها، يمكن أن تتفكك بواسطة البكتيريا الموجودة على الجلد لتنتج مركبات ذات رائحة مميزة. وتشير الأبحاث إلى أن هذه التغيرات في الرائحة يمكن أن تؤثر في الآخرين بشكل لاواعي، إذ إن هناك أدلة متزايدة على أن الإنسان لديه القدرة على استشعار الإشارات الكيميائية التي تنقل معلومات حول الحالة العاطفية للآخرين، بما في ذلك الشعور بالخوف. رائحة الخوف فعلياً ليست مركباً واحداً، بل هي مجموعة من التغيرات في رائحة الجسم ناتجة من الاستجابة الفيسيولوجية للخوف، بخاصة في تركيب العرق. ويمكن للآخرين استشعار هذه التغيرات على مستوى اللاوعي، وقد تؤثر في نشاطهم الدماغي وسلوكهم الاجتماعي ومشاعرهم العامة.

إن الخوف يمكن أن يدفعنا إلى مسارين مختلفين، أما بشكل إيجابي يحفزنا لكسر المعتقدات المقيدة والاندفاع نحو الفعل، أو بشكل سلبي يستنزفنا وبالتالي يؤثر في الجسد أيضا. ففي الحالة السلبية يفرز الكورتيزول والأدرينالين ويرتفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ويتسارع التنفس، وقد يتغير تدفق الدم ويستثار الخوف نتيجة الشعور بالتهديد بالأذى سواء كان حقيقيا أو متخيلا، وقد يطال سلامتنا الجسدية أو العاطفية أو النفسية. وعلى رغم وجود محفزات شائعة للخوف، فإن الإنسان قادر أن يتعلم الخوف من أي شيء تقريبا. يمكن تصنيف الخوف إلى ثلاثة مجالات مختلفة، هي الخوف المعيش الذي تمت تجربته في موقف معين لحماية النفس، والخوف الذي نتذكره من خلال ذكرى ما، والخوف المتوقع أو خوف مما قد يحدث أو ما يمكن أن يفعله الناس، والخوف استجابة عاطفية طبيعية للتهديدات وهو متجذر بيولوجيا فينا. لكن من منظور طاقي ينظر إلى الخوف كمشاعر تعرقل تدفق الدم في الجسم، ما يؤدي إلى انسدادات على المستوى الجسدي والعاطفي والذهني. وغالبا ما يرتبط الخوف بالمجهول أو فقدان السيطرة، وقد يظهر على شكل قلق أو هلع أو توتر مزمن فحسب الطاقة. يؤثر الخوف على مراكز عدة في الجسم ويستقر عادة في شاكرة الجذر المسؤولة عن الأمان والبقاء، وشاكرة الضفيرة الشمسية المرتبطة بالقوة الشخصية والثقة، وشاكرة القلب المعنية بالحب والثقة والتوازن العاطفي. وعندما لا يعالج الخوف أو لا يحرر ويفرغ، يؤدي إلى انسدادات طاقية تمنعنا من الوصول إلى ذواتنا العليا والعيش في الحاضر بالكامل.

من منظور طاقي يصدر الخوف ترددا أو ذبذبة خاصة قد تؤثر في المجال الطاقي أو الأجواء المحيطة بالشخص. ويلتقط بعض الأشخاص بخاصة الذين يتمتعون بحساسية عالية تجاه الطاقة، يلتقط هؤلاء الأشخاص هذا التغيير الطاقي ويربطونه برائحة معينة حتى وإن لم يكن هناك أي رائحة فعلية. فالشعور بالخوف قد يؤدي إلى تغيرات كيميائية في الجسم مثل إفراز الأدرينالين أو الفيرمونات، ما ينعكس أيضا على حاسة الشم، إلا أن هذا التأثير في الشم يكون غير مباشر تماما ويعتمد على حساسية الشخص للطاقة أكثر من كونه نتيجة لتأثير كيميائي مباشر. بعض الأفراد يمتلكون حساسية أعلى تجاه المجالات الطاقية، هؤلاء الأشخاص الذين يطلق عليهم في كثير من الأحيان الأشخاص المتعاطفين أو الحساسين للطاقة. يمكنهم التقاط التحولات الدقيقة في الطاقة بما في ذلك الحالات العاطفية للآخرين، بينما قد لا يشمون الخوف بالمعنى التقليدي. يمكنهم الإحساس بتوقيع الخوف العاطفي والطاقي الذي قد يشعر وكأنه رائحة أو جو غير مريح. هذا هو شكل من أشكال الإدراك الطاقي بدلاً من حاسة الشم المادية. الفرق بين رائحة الخوف من الناحية الكيميائية والشعور بها طاقياً يكمن في المصدر وآلية الإدراك. رائحة الخوف كيميائياً تشير إلى مواد مثل الفيرمونات التي يفرزها الجسم عند التوتر أو الخوف، وقد تثير استجابة غريزية لدى الآخرين حتى من دون إدراكهم الواعي. أما الإحساس بالخوف من منظور طاقي فيعني التقاط الذبذبات أو الترددات الدقيقة التي يصدرها الشخص الخائف. الأشخاص الحساسون طاقياً قد يشعرون بالخوف كتغير في المجال الطاقي المحيط بالشخص حتى لو لم تكن هناك أي رائحة فعلية. إنه إدراك حدسي قائم على ترددات الطاقة لا على الرائحة الفيزيائية.

الحيوانات تستطيع أن تستشعر خوف الإنسان، وغالبا ما تفعل ذلك من خلال مزيج من الإشارات الحسية والسلوك الفطري. فالحيوانات تملك حسا عاليا بالتواصل غير اللفظي، وعندما يشعر الإنسان بالخوف يظهر ذلك من خلال شد العضلات أو الحركات السريعة أو التعرق أو حتى تغير في الوقفة الجسدية. هذه الإشارات الدقيقة يمكن أن تلتقطها الحيوانات، بخاصة تلك التي تتمتع بحواس قوية مثل البصر والشم والسمع. على سبيل المثال، قد تلاحظ الكلاب تيبس جسدك أو ارتجاف يديك، ومن المعروف أن الخيول حساسة جدا لمشاعر البشر، وقد أظهرت الدراسات أنها تلتقط مزاج الإنسان من حالته الطاقية. فإذا كنت متوترا، قد يبدو حقل طاقتك مختلفا للحيوان، وقد يتفاعل معه بناء على ذلك. وإذا أظهر الشخص علامات خوف، فقد تفسره الحيوانات على أنه إشارة لوجود خطر أو اضطراب، ما يدفعها إما إلى تجنب الشخص أو إلى التصرف بعدوانية بحسب الموقف. الخوف طاقة متحركة، وعندما نتعلم قبوله ومعالجته من دون مقاومة، يمكننا إطلاق قبضته علينا. كلما مارسنا تقنيات شفاء الطاقة، زاد تعلمنا كيف نعيش بشجاعة وثقة أكبر في أنفسنا وحدسنا وتدفق الحياة نفسها.

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب؟ ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد. أنسنة المباني، العيش وسط الجدران الأليفة. الحقيقة أنه لا ينبغي أن تنطلق العمارة من أهداف جمالية ومحاولات غريبة لتحدي الجاذبية والقوانين الفيزيائية أو الخروج عن المألوف وحسب، بل يجب أن تكون معيشة الإنسان وراحته على رأس القائمة، ومنها تنطلق محاولات الخروج بجديد. يجزم كثير من الأشخاص بأن مجرد دخول مبنى مثل مستشفى أو مركز صحي أو عيادة يشعرهم بالوهن والضعف وحتى بالمرض، وأن المباني الخدمية والدوائر الحكومية تثير جواً من الرتابة والتسويف والضغط النفسي، علاوة على التأثير السلبي للمباني الثقافية مثل المدارس والمراكز الثقافية وغيرها، حتى أن الموظفين يشاطرونهم بعض هذه المشاعر في أماكن العمل. وهذا ليس من قبيل الصدفة، فالحقيقة أن نظام بناء المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية يجعل الأصحاء يشعرون بالمرض ويضعفهم جسديا ونفسيا وعاطفيا. فما بالك بالمرضى، إذ غالبا ما تصور بعض البيئات المعمارية مثل المشافي والمكاتب العامة والمباني التعليمية على أنها ممرات بلا حياة، بغرف موحدة باردة وأجواء عامة بعيدة من الألفة. لذا يتوجب التركيز اليوم أكثر على محاولة تأسيس تجربة مختلفة في البناء، وإعادة التفكير في كيفية استثمار عناصر طبيعية إيجابية وتوظيفها لدعم الرفاه والصحة والإنتاجية وتحويل لحظات الانتظار والعمل والتشافي والتعلم إلى وقت لاستمداد المشاعر الإيجابية والنشاط والنمو النفسي والفكري، بدلاً من تصميمها لتركز أكثر وأكثر على وضع الزائر والمقيم في أجواء تأخذه بعيداً من التطور وتضعفه نفسياً وجسدياً.

أنسنة المباني. من هنا تكثر الدعوات اليوم ليكون الإنسان محور الاهتمام ومنطلق أي فكرة عن التفكير في البناء، إذ يجب أن تؤسس الجماليات على أسس وظيفية وليس اعتباطيا لمجرد إصابة المظهر والجماليات الفنية والهيكلة أو جذب النظر. والإتيان بجديد قد يكون له تأثير سلبي في نفسية وحياة المقيمين في المبنى. والحقيقة أنه لا يجب أن تنطلق العمارة من أهداف جمالية ومحاولات غريبة لتحدي الجاذبية والقوانين الفيزيائية أو الخروج عن المألوف وحسب، بل يجب أن تكون معيشة الإنسان وراحته على رأس القائمة، ومنها تنطلق محاولات الخروج بجديد. فما فائدة المبنى بلا إنسان؟ بل أن الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان أن المبنى الذي شكله الإنسان أولاً يعود في وقت لاحق ليشكل البشر أيضاً، ويتحرى تصميم المؤسسة على مراعاة البعد الإنساني من المواد الطبيعية والإضاءة الناعمة والمساحات المصممة لتشجيع الفرص والمناسبات الاجتماعية، ودمج استراتيجيات تصميم تدعم بصورة مباشرة الصحة الجسدية والنفسية والرفاهية، وصولاً إلى نهج ينطوي على استخدام الألوان والخامات والمخططات لتقليل مشاعر الاحتجاز داخل أربعة جدران، وتعزيز إدراك التحكم في البيئة الداخلية وإنشاء مساحات تعزز الهدوء والتركيز والشعور بالأمان. ففي حين يستخدم اللون الأبيض لعكس جو من الاتساع والنظافة والتعقيم والحماية الصحية، لكنه يثير في الوقت نفسه شعورا بعدم الراحة والقلق الخفي لدى كل من الزائر والمقيم.

علم العمران البشري. عندما يطرح مفهوم أنسنة المباني يقصد منه أن يقوم درس المبنى على البعد الإنساني، وأن تطال القيم الروحية أولاً وقبل أي شيء، ومنه تتولد أي جماليات أو فنيات ممكنة. إن تركيز التخطيط والتصميم والإنشاء من هذا البعد مع مراعاة التفاصيل البيئية والثقافية والاجتماعية وتوفير أفضل بيئة صالحة لتطور الفرد جسدياً ونفسياً وعاطفياً، يجب أن تكون هدف التصميم الأول. فدور المبنى في نهاية المطاف هو الوصول لطموحات ورؤى ساكنيه، والوصول إلى أقصى درجة من الاتصال والتناغم فيما بين الإنسان والبيئة المحيطة. والأنسنة بصورة أعمق هي محاولة لفهم التاريخ والتراث والواقع الاجتماعي والثقافي المحيط بالإنسان، وتوظيف هذه المعرفة ثم ترجمتها إلى بنى وكتل معمارية تربط الإنسان بمحيطه وتطور من جودة حياته ورفاهه النفسي والجسدي، وتوثق ارتباطه ببيئته المحلية وثقافته التي تعزز بدورها شعوره بالراحة والأمان والانتماء. فالأنسنة مفهوم ثقافي بيئي قبل كل شيء. وعلم الاجتماع الذي نعرفه اليوم هو ما أطلق عليه مؤسسه ابن خلدون علم العمران البشري، وشكلت نظريته حين ذاك وحتى اليوم أساسا متينا لفهم المجتمعات وتطورها، إذ تحتل البيئة والعمران في نظريته دورا كبيرا في تشكيل أنماط الحياة البشرية وسلوكياتها، وتهيمن على تنوعاتها واختلافاتها.

الأنسنة والتشافي. وإذا ما علمنا أن مفهوم الأنسنة في العمارة والتصميم ينطوي بصورة أساس على إضفاء طابع إنساني على المباني، فلا بد من أن يكون له الدور الأهم في مجال الصحة والتشافي. والحقيقة أن هذا المفهوم يرتبط بشكل وثيق بمجال الرعاية الصحية وخلق بيئات تعزز رفاهية المرضى والأسر والعاملين في المرافق الصحية من مستشفيات وعيادات ومستوصفات ومراكز صحية. والأكيد أن الاستراتيجية الأهم على الإطلاق لتحقيق الشروط الصحية للاستشفاء والتزود بالطاقة والمشاعر العالية، وهي تبني نمط التصميم البيوفيلي أو الحيوي، وهو التصميم القادر على توفير حاجاتنا الفطرية وتقاربنا واتصالنا مع الحياة الطبيعية وعملياتها الحيوية. لذا تشكل البيوفيليا أساس إضفاء الطابع الإنساني على الأبنية، فالهدف بناء بيئات شفائية بدلاً من مساحات باردة تقليدية تثير المشاعر السلبية وتعزز التركيز على فكرة المرض والانشغال به، بدلاً من التركيز على التشافي والرفاه النفسي، من خلال دعم المساحات بالتفاصيل والعناصر والمواد العضوية والنباتات والضوء الطبيعي وتصميم الإطلالات منفتحة على الحدائق التي يمكن أن تقلل من التوتر وتحسن الحال المزاجية وتسرع عمليات التعافي.

الهندسة المعمارية العصبية. ويترافق هذا أيضاً مع الاعتقاد العميق بالتأثير الإيجابي للفن والثقافة على الرفاهية النفسية والاجتماعية، والأدلة التي تدعم قوة البرامج الفنية في التشافي متزايدة. ومن هنا ظهرت مجموعة كبيرة من الأبحاث التي أشارت بوضوح إلى ضرورة دمج الأعمال الفنية والبرامج الثقافية في بيئات الرعاية الصحية لتعزيز بيئة الشفاء وإضفاء جو من البهجة والفضول والفكاهة والتطلع إلى المستقبل والانفتاح على الخيارات. والأهم من هذا كله الانشغال بعيداً من المرض والتفاصيل العلاجية. وقد تبين وفقاً لكثير من الأدلة السريرية أن العيش في بيئة معززة بالعناصر الطبيعية من الناحية الانفعالية والبيولوجية، ويمكن أن يقوي الجهاز العصبي الداخلي والجهاز المناعي، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون أمراضاً واضطرابات صحية. وهناك اعتراف ضمني بدور الهندسة المعمارية الأساس في تعافي الأفراد واستمداد الراحة لحظات الضعف والهشاشة النفسية. ونحن نتحدث هنا عن الهندسة المعمارية العصبية، وليدة الاتحاد بين العمارة وعلم الأعصاب، التي تتناول العلاقة بين البيئات المبنية ووظائف المخ، وتتعمق في الاستجابات العاطفية والإدراكية. ولقد ساعد هذا الاتحاد المبارك في نقل الرؤى المعمارية منذ أن بدأت تطبيقاته تحتل مساحاتنا إلى مكان جديد تماماً، توظف فيه العمارة بصورة استراتيجية لخدمة الرفاه البشري.

أنسنة المباني وجعلها أماكن تبعث على الإيجابية هو موضوع فلسفي عميق يتناول العلاقة بين الإنسان والبيئة المبنية من حوله. الفلسفة هنا تطرح أسئلة حول كيف يمكن للهندسة المعمارية أن تعزز رفاهية الإنسان وتجعل من المباني أكثر من مجرد هياكل مادية، بل أماكن حياة تساهم في تحسين الحالة النفسية والاجتماعية للأفراد. أولاً، المباني ككائنات حية. تخيل أن كل مبنى هو كائن حي يتنفس ويتفاعل مع ساكنيه. فكرة أنسنة المباني تبدأ من هذا التصور، حيث يجب أن تصمم المباني لتكون أكثر تعاطفاً مع احتياجات الإنسان، ليس فقط من حيث الجماليات، ولكن أيضاً من حيث توفير بيئات صحية تتضمن تهوية جيدة وإضاءة طبيعية ومساحات خضراء. هنا الفلسفة ترتبط بفكرة الروحانية المعمارية، حيث يكون المبنى ليس مجرد حجر وزجاج، بل هو مساحة تفيض بالحياة. ثانياً، الفضاءات العامة كمراكز اجتماعية. من منظور فلسفي، يجب أن تصمم الفضاءات العامة داخل المباني مثل المكاتب والمجمعات السكنية بشكل يشجع على التفاعل الاجتماعي. المساحات المفتوحة، المناطق المشتركة، وحتى ترتيب الأثاث يمكن أن يساهم في بناء مجتمع مصغر داخل المبنى. الفلسفة هنا تتناول كيف يمكن أن تخلق هذه التفاعلات شعوراً بالانتماء والراحة.

ثالثاً، التوازن بين الفردية والجماعية. هناك حاجة لتوازن دقيق بين توفير مساحات خاصة تعزز من فردية الإنسان وبين خلق مساحات عامة تعزز من الجماعية. الفلسفة هنا تركز على دور المعمار في الحفاظ على هذه التوازنات وتوفير بيئات مرنة تلبي احتياجات الأفراد المختلفة. رابعاً، المباني كرموز ثقافية. أنسنة المباني تتضمن أيضاً احترام الثقافة المحلية وإدراجها في التصميم المعماري. المباني يمكن أن تكون رموزاً للقيم الثقافية والاجتماعية، وهذا يعزز من شعور الفخر والانتماء لدى الساكنين. من هنا المعمار يتحول إلى جسر بين الماضي والحاضر وبين الإنسان وبيئته. خامساً، الرفاهية النفسية. الفلسفة لا تتجاهل الجانب النفسي. كيف يمكن لتصميم المباني أن يساهم في تقليل التوتر وتحفيز الإبداع وتعزيز السعادة؟ الألوان، الإضاءة، حتى الأصوات والروائح يمكن أن تلعب دوراً مهماً في هذا السياق. أنسنة المباني تعني أيضاً أن تكون هذه الأماكن ملاذاً للراحة النفسية لا مصدراً للضغط والتوتر. باختصار، أنسنة المباني هي فلسفة تسعى إلى تحويل الأماكن التي نعيش ونعمل فيها إلى بيئات تعزز من رفاهيتنا بشكل شامل. إنها دعوة لتصميم المباني ليس فقط من أجل الوظيفة، ولكن من أجل الإنسان نفسه.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية

0: يعني بإيجابيات، مثلا الشغلة مثلا أسئلة عن الإيميلات يعني يفرق لي يساعدني بهواي أمور، يعني من أثناء نستخدمها بالنقالات مفيد.
1: شنو أكثر برنامج تستخدمه؟
0: يعني بين بالنقال هو يعني برامج جوجل، برامج جوجل، برامج الميديا، عدة برامج الخاصة بالآيفونات.
1: نعم.
0: إيه هاي مفيدة.
1: زين إذا صار الذكاء الاصطناعي أنت تقول هو جاي يفيدني ويفيد هواي وبإيجابياته أكثر من سلبياته، إذا صار الذكاء الاصطناعي يقدر ينجز أغلب الأعمال، برأيك الإنسان رح يبقى له دور بالحياة؟
0: لا، دوره يقل.
1: دوره يقل
0: من حيث مثلا الذكاء الاصطناعي مثلا يشغل لك، يستفادون منه كأنظمة حاسبة مثلا مصنع، فيعتمدون عليه أكثر ما يعتمدون على البشر. أي أي، يعني هو يقول لك أنا أرتب لك الأمور، مثل يعني آلية يسمونه الإنسان الآلي. يعني وليش يعني سووا الإنسان الآلي؟ حتى يقلل إنتاجه أكثر ويقلل اليد العاملة وتقليل اليد العاملة.
1: أنت تقليل اليد العاملة ما تشوف أنه هذا الاستخدام أو هذا التطور من الذكاء الاصطناعي يقلل من إبداع الإنسان وتطوره؟ يعني أنا اليوم من أتحرك ويكون إلي جهد ممكن. شلون؟
0: يعني بالعكس، كثير من العباقرة هم مستفادين من عنده، يعني يستفادون منه أكثر، يطور قدراتهم الابتكارية فحتما يعتمدون عليه. ما أظن هذا ما يعني
1: برأيك أنا اليوم عندي وظيفة بنفس الوقت أشغال البيت وجبت لي رجل آلي زين ويشتغل لي بالذكاء، هو اللي يخلص لي شغلي وهو اللي يخلص لي أعمال البيت، هسه قلل لي المجهود. أوكي أنا استفاديت، بس هنا أنا بعد إحنا شلون نقول الإنسان يبدي يتكل؟ هسه إحنا أبسط شيء مرات أخت تتكل على أختها.
0: هو بعد إيجابياتك الإيجابيات أفضل من سلبياتك.
1: حيل مقتنع بالموضوع.
0: وهذا شوف رب العالمين أطى أنواع من العلم، خلي البشر يستفاد من عدي. لو ما كان إلى أهمية ما اعتمدوا عليه. كثير هسه من التطور هو يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويعتبر شيئا من التطور التكنولوجيا المفيد للتكنولوجيا
1: هو من اسمه ذكاء اصطناعي. مرات تشوف بعيدا عن العباقرة وبعيدا عن تطور الإنسان وابداعه، يعني مثلا إذا صار هذا الذكاء الاصطناعي أذكى من الإنسان، أذكى من البشر، ولو هو رب العالمين خلق عقول وإلا أنا زين. هسه إذا هو صار الذكاء الاصطناعي أذكى من الإنسان من البشر، تتوقع هذا الشيء ما رح يكون أو يشكل خطر على مستقبل الإنسان؟
0: بالنسبة أكو نشوف أكو شغلات البشر طبعهم مو كلهم مستويات فيهم واحد، بعضهم مختلف، بعضهم أكو شغلات متوسط الفهم وبعضهم كثير الفهم. كثير الفهم هذا هو الفهم الذكاء الصناعي، وفاهم إيجابياته وفاهم أسلوبه. زين ما مفتهمه يعتبره عدو.
1: زين هسا أنت تقول أنا مستفاد من عنده بحكم عملك. أوكي يعني شي تريد تستفسر عنه أنت مستفاد.
0: بس أخذي مثل
1: لو يوم واحد، بس خلي أسألك، لو يوم واحد ماكو انترنت انقطع زين وانت محتاج بسبب اعتمادك الكلي عليه، رح يشكل لك فد عائق بعملك ولا بشغلك ولا مسيرة حياتك او يومك؟
0: حاليا البشر متعودين على النت وهاي الامور، لان الشيء متعود عليه واحد ورئيسا يوقف عنه. لا مو انتهت الحياة، يعني تأثر سلبيا. انا ما قلت
1: احنا ضامنين الانترنت يجور.
0: لا ما حد ضامن روح الأعمار بيد الله. والقصد بس أكو شغلات هم ما ألومك، أي كارثة لا قدر الله تجي بالمستقبل توقف النت، توقف الغاز، توقف التكنولوجيا بشكل عام، فحتما هذا يكون راح يصير تأثير سلبي على البشر.
1: شكرا لك يا عيني، وشكرا لوجهة نظرك ووقتك. مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام حسن.
0: ام حسن اهلا وسهلا بيك ام حسن. ام حسن احنا اليوم نريد نسولف عن موضوع صار يدخل بكل تفاصيل حياتنا اللي هو الذكاء الاصطناعي. البعض يشوف انه هو بدا يسهل حياته زين، ودائما الانسان يدور على السوء يعني الشيء السهل زين، بس مرات الشيء السهل ما بيه متعه يعني اكو تفاصيل ما بيها متعه، والبعض الناس تبدي تخاف من تاثيره على المستقبل البعيد، يعني يقول لك هو راح ياخذ دوري بالاخير، يعني بدا ياخذ حتى ممكن قرارنا، يعني انا اليوم اريد اتخذ قرار، الانسان ما يقدر اذا ما يلجأ للذكاء الاصطناعي. فريد نسمع وجهه نظرك، تستخدمينه الذكاء الاصطناعي وشنو اكثر البرامج تستخدميها بحياتك اليوميه؟
1: انا ما استخدم الذكاء الاصطناعي إذن، بس بناتي عندي بالكليات يستخدمونه.
0: يستخدمونه من أي ناحية؟
1: من ناحية مثل البحث، الدراسة فقط.
0: أي تشوفين البعض يعتبره هي أداة مساعدة، يعني هسه البنات يعتبرون الموضوع أداة مساعدة.
1: طبعاً الأسهل لهم، أحسن ما يبحث ويظل ما يعرف، ولو هي هاي الطريقة يعني ما يفهم منها شيء، لأن هسه راح يطلع له المعلومات ويجيب له.
0: تتأيدين هذا الموضوع؟
1: لا ما أيده ضد، لأن يعني ما يفتهم الموضوع، رأسا يطلع له وبس يكتب، يعني كل شيء جاهز إليه.
0: من ناحية الدراسة زين، أكو جوانب ثانية ممكن تأيدين وجود الذكاء الاصطناعي بحياتنا؟
1: لا ما له وجود، يعني لا ما إله يعني وجود من الصحة. إذا مثلا عندك مثل ما تفضلت الأخت هنا للعلاج، مثلا تعرفين شنو مدته، شنو أضراره، شنو نفعه، بس فقط.
0: زين، تتوقعين رح يغير ولو جزء بسيط من حياتنا على السنوات القادمة، ولا بالعكس ممكن يأثر علينا بشكل كلي؟
1: لا بهذا الوقت أكيد راح يغير، لأن يعني كلها تستعمله
0: بشكل إيجابي ولا سلبي؟
1: أكو
0: مع أنه أنت ضد هذا الموضوع.
1: أكو إيجابي يستعملون يعني يستخدمونه، وأكو إيجابيات لا. أكو مثلا من ناحية مثل الشكل يغير لك الصور،
0: غش

0: لو انت بمكانه متلجئين الى شخص مختص، ولا لو تبقين معتمدة على انه يعني مثلا العلاج من الذكاء الاصطناعي ذكر انه شلون استخداماته وتأثيراته، زين هنا لهنا اكتفيتي، ولا اساسا انه انا ارجع لطبيب مختص بهذا الموضوع؟
1: طبيب اختصاص يعني اخصائي بهذا المرض مثلا، واشوف مثلا شنو التأثيرات اللي ما بي، وارجع يعني ياثر على مثلا صحتي مثلا بتاثيرات جانبيه او
0: ما عندك ذيك الثقه التامه؟
1: لا ذكاء، يعني هو ذكاء اصطناعي بعد شنو تردين يجيب بس هي هيك قبل.
0: اذا يوم من الايام قعدتي ولقيتي انه الانترنت مقطوع، تحسين انه اليوم ياثر عليك؟
1: انا بالنسبه لي ما ياثر علي يوم، بس يعني قلت لك بناتنا كشبابنا كهاي لا، بس يعني اذا انقطع ساعه واحده خبص.
0: للعلم هسه القعدة كلها انت هم مخلين تليفوناتهم، انت تليفون وينك؟ ها بالجنطة. اذا لا لا لا خليه، اذا انت فعلا بعيدة عن جو الانترنت.
1: ما استعمل يعني ما يهمني يعني اذا النت انطفى.
0: برامج التواصل، برامج التواصل
1: انا ما عندي، بس انستا وتيك توك وواتساب.
0: بس تواصلك ويا الاخرين؟
1: الواتساب للاهل والاقارب، والتيك توك ما عندي بحساب، فقط يعني الصفحة.
0: زين بما انه هو بعيد عنك هسه انت جايه هنا، وفعلا مرات احنا نختار اليوم والوقت المناسب بس على مود نطلع من البيت نغير جو، وانا هواي ملاحظه هنا بالمول انه هو مكان ترفيهي، بس من تجين تقعدين تشوفين الطاوله عباره عن كانما قاعد كلمه لازم تليفونه، ما تحسين اكو حتى ما اذكر انه التقيت بناس او عائله مثل اكو حوار بينات وما انا قطعت هذا الحوار؟ ليش؟ لان كلها بعيدا عن ملتهيه بالتليفونات.
1: انا حتى يعني الموبايل مالتي حتى من اطلع ما اخذه، يعني
0: مو ضروري
1: يعني عندي.
0: والله عاشت ايدك للامانه يعني. لانه احنا وصلنا الى مرحله الادمان يعني.
1: ادمان يعني هسه ونا الحين نكون اذا مو نتويات ما يقدري، صح لو لا؟ يعني حتى هسه انت قاعده ورايحه، انا بالنسبه لي يعني مو مهم. يعني حتى هسه من اطلع موبايل بالبيت ما استخدم،
0: مع انه في بعض الاحيان احنا نحتاجه يعني. ليش؟ لان احنا طالعين بمكان اخاف يصير فد شيء.
1: بس انا اذا مثلا طالعه ويا الاخوات بناتي، يعني اللي يريد مثلا الوالد اهلنا يتصلون على البن طريق البنات، يعني انا ما اهتم به.
0: عاشت ايدك، شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: أحبتي المستمعين الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لتكمل جولتنا داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. خلينا نتعرف بالأخوات. مرحبا.
1: لا مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم أحمد.
0: أهلا وسهلا بيك أم أحمد. مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
2: حنين.
0: أم حنين وأم أحمد أهلا وسهلا بكم. إحنا اليوم نريد نسولف على موضوع الذكاء الاصطناعي. أم أحمد، الثقين بالمعلومات اللي تاخذيها من الذكاء الاصطناعي، يعني اليوم أنت عندك فد مصطلح تردين تسألين على هذا المصطلح، شنو المعنى مالته، من وين جاي، يعني أصوله، يعني هواي تفاصيل. إحنا مرات تصير شغلات ببالنا نريد نرجع إلى مصدرها، إلى تاريخها، إلى كذا. فالذكاء الاصطناعي من راح يقدم لك هاي المعلومات وهاي التفاصيل، الثقين بهاي المعلومات وتستكفين ولا لا ترجعين إلى مصادر أخرى؟
1: اي لا عادي، يعني عندي شلون اتقى يعني بيه، من اروح للدكتور يعني ويعطيني مثلا علاج او شيء، فامشي يعني على اللي تعليمات مالته، مثلا امشي على شنو المضار، شنو اللي يصير عندي الاعراض الجانبيه، يعني عندي هيك يعني صار.
0: بس من ناحيه العلاج،
1: العلاج
0: امور ثانيه يعني
1: ما استخدمه.
0: ما تستخدمه؟
1: لا، بس هسه يعني هاي صار لي هالفتره.
0: تشوفين الذكاء الاصطناعي فاد الناس ولا بالعكس ضرهم؟
1: لا، هو بمنفعه، بي هو يعني منفعه، هو يعني العالم بتستخدمه الاشياء الزينه، يعني اساني مثل ما يعني على علاج، كعلاج وكشيء مستفاده من عنده.
0: تشوفين ايجابياته اكثر من سلبياته؟
1: اي اكيد كل شيء بيه ايجابيات، بس احنا اللي يستخدمه بشخص يعني شغلات الغلط يعني يشوفه يعني ما بيه ايجابيات.
0: في بعض الاحيان احنا نتخوف اليوم بده هو الذكاء الاصطناعي يقدم لي المعلومه، يجاوب على سؤال انا محتاره به، ممكن ببالي فد شغله او اريد اتخذ قرار، يمكن الجا للذكاء الاصطناعي بده هو حتى ممكن ياخذ القرار نيابه عني، اريد افكر بشغله الجا للذكاء الاصطناعي بده هو ينطيني الحل بدون ما افكر. المستقبل البعيد هذا الشيء ما يشكل خطر على الانسان؟
1: ما اشوفه. لا ما يشكل أي خطر.
0: أنا راح أعطيك مثال بسيط بحياتنا اليومية. أنا اليوم موظفة، عندي التزامات بوظيفة، بالمقابل عندي التزامات بالبيت. الله سهل علينا وتطور البلد زين، وبدأت تدخل لنا الرجل الآلي زين، اللي إحنا نسميه عافية زين. هذا من أجي أنا أحمله مسؤولية عملي بالبيت وبرا البيت وأنا قاعدة هنا، أقدر أطور من نفسي بعد؟
1: لا، هو ما كنت أطور، بس
0: توقف
1: الحياة بعد. صحيح، لأن أكو شيء يعني قاعد يقوم واحد بمكانك وعملك وشيتك، بس أشوفها راحة.
0: إحنا طبعاً إحنا ندور على الراحة، يعني هسه أنا أبسط شيء ممكن أعتمد على بنتي، أعتمد أو أتكل على أختي زين. هاي التفاصيل مرة المرتين ثلاثة لا تسبب ملل. عافية،
3: كل اللي يسوي شغلك. أنا يعني هسه واحد من يتمرض مثل يومين وهاي وشوفين يعني عجز، ما تعرفين يعني تقولين شنو تتحركين، يعني ما أدري يعني.
0: إحنا أبسط شيء نزلت الأسواق المكنسة الإلكترونية زين، هاي انت قاعده وهي تفطر بالبيت، تحسين بنظافه البيت مثل ما ام البيت تقول؟
1: لا طبعا، اذا مو انت شخصيا وهاي اكيد
3: اذا ما تشيلين تحسين يعني
0: تدورين بكل زاويه يعني. فشوفي اكو مرات
3: المياز مثل تمسح لك هذا المياز، الشاشه غرار صفط لك هدوم ماكو يعني.
0: شوفي ليش احنا ابسط شيء اكو امور نقول ايه مرتاحين، بس يمكن لها تاثيرات جانبيه على المستقبل.
1: اي صحيح، لا بس تفيد بعض العوائل، يعني اللي موظفه اللي هاي يمكن تستخدمها اكثر، يعني مثل ما احنا يمكن ربات بيوت ما نستفاد منها. اي
0: ممكن تفيد، لان
4: ربات بيوت هم ما يعجبهم هيك،
3: مثلا عماتنا امهاتنا يعني ما يستنظفن شيء من ورا الجنه الا مو بيديهن، صح لو لا؟
0: يعني ما أقول لك أمي اللي أقدم من جيل أمي حدهم هاي الطريقة، يعني
3: إذا مو بيدهم يعني مستحيل
0: حتى الطبخة. ولو هسا إحنا على طاري الطبخة، إحنا أبسط شيء وصلنا موضوعة الموظفات اللي أنا بحكم ما عنده وقت إنه تطبخ، إذا كله طلب كله جاهز، صار موضوع إنه أدق تليفون يجاني الطلب
3: صار الأكل، وإنما حتى التسوق مثل الشيبس البيبسي الخضار كله موجود متوفر يجيش على البيت.
0: هسا إحنا نرجع على موضوعة إنه هو أسهل لنا أريح لنا، بس
1: مو حلو. إيه طبعاً إيه مو حلو، إيه إذا مو واحد يعني يعتمد على روحه أكيد.
3: الذكاء الاصطناعي مثلاً إذا مثل بهالوقت مثل الشابة تليفونها ضاع عندها الصور راح يستخدمون بغير اسلوب وياه يعني يجي صورهم هذا خطر.
0: انه رغم اكو ممكن يعني اكو يعني مثل ما نقول الامن الوطني او مثلا الامن السبراني هاي التفاصيل كلها بدات مهمه اكو تطورات طبعا طبعا وصارت حوادث
1: صحيح الاهل ما يعني ترحم في شغلات يعني
3: وين اكو يعني اخي الاب هاي وسوالفت يعني قدام ابن عمك بالخارج راح ياخذون يعني عليك نظره حتى لو تقول لهم فوتوشوب ما راح يصدقون ماكو احد يعني يصدق
0: بالوقت. احنا الحمد لله اخر هسه قضايا الفساد والحركه مكافحه الفساد بدات هواي تنزل من ترجعين الى اساسياتها ومصدرها تطلع انه هي كلها عباره عن ذكاء اصطناعي نازل ومنتشر على السوشيال.
1: صحيح بينا هذا ومثل ما تفضلتي
0: ما تقولون بعدين غيرت راينا. لا لا لا هذا الموجود بحياتنا. نعم صح صح
3: يعني كل شيء موجود صحيح.
0: شكرا طبعا رأيك أم أحمد وأنا شاركتك الرأي طبعا هم صار هذا جهد علي. شكرا لك والله حبيبتي أم منو؟
1: أم حنين.
0: أم حنين بعد كيفك؟ أنا لا من ساعة قلت لك قبل هذا شنو قلت لك من ساعة؟ شبيك أنت؟
1: دنام.
0: نعسانة. شكرا لك أم أحمد ولوقتك. شكرا لك أم حنين يا عيني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا بيك.
0: اسم حضرتك؟
1: عبد الله قاسم.
0: اهلا وسهلا بيك يا عبد الله. عبد الله، انت كشاب الذكاء الاصطناعي تستخدمه ولا لا؟ ويفيدك بحياتك اليوميه ولا لا؟
1: يعني استخدمه بس مو كثره، مو بس يعني مفيد. اي حلو، زين.
0: تشوف ايجابياته اكثر من سلبياته ولا العكس؟
1: والله شوف، هسه اخر فتره جاي يصير سلبيات اكثر من ايجابيات، زين. فهاي الفبركه وهاي الامور اكثر شيء انتشرت يعني بالاونه الاخيره هذه.
0: نعم.
1: زين،
0: وين تشوف افضل استخدام للذكاء الاصطناعي؟ الناس جاي تستخدمه بشكل جيد بالتعليم، بالطب، بالشغل، بحياتها اليوميه، بوظائفها، وين بالضبط؟
1: اكثر شيء جاي يستخدمونه يعني بالعمل، بالوظائف، هيك شيء. زين،
0: بالدراسه شو تشوف؟
1: بالدراسه ما جاي اشوفه الاستخدام للذكاء الصناعي، الاغلب جاي يصير يعني بهاي مال تيك توك، مال تيك توكريه، هيك شيء. اي، المتعارف عليه هيك.
0: انت طالب ولا شنو؟ خريج؟
1: طالب سادس.
0: طالب سادس.
1: ايه،
0: بما انه طالب سادس ما جاي تستخدمه بمثلا معلومه تريد تتاكد من عندها، تريد تبحث، تريد تدرس، يعني اكو شغلات ما
1: جاي استخدم، يعني استخدم الجوجل هيك ترجمه هيك شيء يعني.
0: زين، انت من تستخدم الجوجل لترجمه مثلا معلومه، جمله وكذا،
1: زين،
0: تحس انه اكو مصداقيه بالمعلومه اللي يقدمها لك الجوجل، ولا تلجأ للكتاب وتلجأ لأستاذ مختص بهذه المادة؟
1: جاي استفاد يعني أكثر، وجاي أشوف يعني شيء ملموس، يعني أشوف مصداقية، يعني إيه شوف إجابة صح.
0: شنو أكثر برنامج بالذكاء الاصطناعي تستخدمه؟
1: الأغلب هسه التيك توك ولا الجوجل، بس
0: من ناحية التواصل
1: يعني الموقع اللي أتواصل به الواتساب والإنستا، بس إنستغرام.
0: إذا يوم من الأيام قعدت الصبح لقيت الإنترنت مقطوع، تحس إنه حياتك توقف ولا مو مشكلة عندك؟
1: لا مو مشكلة، بس يعني شوي تأثير قليل. زين،
0: عبد الله، أنت تشتغل ولا ما عندك شغل؟ بس مجرد طالب؟
1: لا، عندي شغل.
0: عندك شغل؟
1: إيه.
0: الذكاء الاصطناعي يفيدك بالدراسة أنت كطالب سادس ولا بتشغل؟
1: لا، أكثر شيء بالدراسة، يعني جاي استخدمه
0: بالدراسة.
1: إيه.
0: إذا أنت دورت أو بحثت عن معلومة، سويت لها سيرش واكتشفت أنه هاي المعلومة ما إجت بنفس المعلومة اللي قدمها الأستاذ إليك، تثق بأي مصدر؟ الذكاء الاصطناعي ولا الأستاذ المختص؟
1: الأكثر شيء أعتمد على الأستاذ، يعني هذا صاحب معلومة. إيه، فهاي الذكاء الاصطناعي آخر شيء بهاي الفترة، فكيف الأستاذ يعني صاحب معلومة مرت عليه هواي، مر بهواي دراسات عنده. إيه.
0: حسيت إنه أكو بعض من الطلاب صار اعتمادهم الكلي بالدراسة، بالشغل، بالحياتهم اليومية هو عبارة عن ذكاء اصطناعي أكثر مما بدوا يعتمدون على نفسهم.
1: بالفترة هذه جاي أشوف العالم تلجأ للذكاء الاصطناعي أكثر من ما يلجأ المدرس أو غير شيء.
0: يوم من الأيام حسيت إنه الذكاء الاصطناعي ساعدك بحل فد مشكلة معينة؟ أو مثلاً شوف، إحنا بعض الأحيان نفكر بقضية ونبقى إحنا دايخين، يعني أنت لجأت للذكاء الاصطناعي وشفت الحل الأنسب لهاي القضية؟
1: دائماً يعني إذا عجزت عن مشكلة أو فد معلومة أو شيء، طبعاً ألتجي للذكاء الاصطناعي وألقى حل مناسب.
0: ممكن الذكاء الاصطناعي يخدع الناس بالمعلومات؟
1: يعني يخدع بنسبة 40%، مو دائماً معلوماته صح.
0: إذا صار الذكاء الاصطناعي هو مين اسمه ذكاء اصطناعي أذكى من البشر، تحس هذا على المستقبل البعيد أنه يبدي يشكل خطر على الإنسان والبشرية بشكل عام؟
1: طبعاً العالم هسه التجأت إلي، فجاي تنحرف بعض العالم بسببه، جاي تنحرف لأن جاي يسوي شغلات سلبية دائماً. زين، ما أعرف.
0: أنت قلت بالفترة الأخيرة يعني تأثيره سلبي بحكم يعني منشورات الفوتوشوب، يعني هاي ممكن جاي يسبب إشكالات حتى على، ممكن يأثر على شكل وصورة وسمعة الشخص. زين؟ هيا بدأ يتخوف الإنسان، أنت كشاب بديت تتخوف إنه الذكاء الاصطناعي في يوم ما ممكن يشكل خطر عليك؟
1: طبعاً أخاف، لأن دائماً هاي الصور تنتشر فتتفبرك بالذكاء الاصطناعي وسوي مشاكل. طبعا خاف منه، لان الذكاء الاصطناعي ما تعرف شنو يسوي لك، شنو مخبي لك من هذا.
0: شكرا لك يا عبد الله، وشكرا لرايك. مع السلامه.

0: لازم نتجول داخل أوروقة مول البصرة، تايمز سكوير، وبمتعة هذه الجولة نكمل وياكم مشوار حلقتنا لهذا اليوم. نتعرف بالأخ، مرحبا،
1: حياكم الله.
0: اسم حضرتك؟
1: باقر.
0: باقر، أهلا وسهلا بك باقر. باقر، عندك وظيفة، عمل معين، شغل حر ولا شنو؟
1: طالب صيدلة.
0: طالب صيدلة، أي مرحلة؟
1: خامسة.
0: يلا الحمد لله، ما ضل شيء، الحمد لله يا ربي، إن شاء الله إلك التوفيق. بما أنه أنت طالب ومرحلة خامسة، وطالب يعني دائما الطالب شوي يعني يميل للدراسة أكثر، خاصة الاختصاص، ويميل للدراسة أكثر من أي تفصيلة ثانية، أنه على مود لا ينشغل زين. فإحنا نريد أسمع منك ذكاء الاصطناعي، بما أنه أنت طالب، جاي يفيدك بدراستك، قدم لك فد معلومات تكون معلومات ومصدر تعتبره موثوق بالنسبة لك.
1: من ناحية المعلومات جاي نستفاد من عدة، بس مصدر موثوق يعني من ناحية الموثوق 90% أو 80%، أوقات بيه أخطاء، بس يعني كدراسة جاي يفيدني من ناحية المعلومات أو شرح المواد نستخدمه. فالذكاء الاصطناعي جيد بهاي الناحية.
0: أنت تقول أنا ممكن أعتمد عليه بنسبة 90-80%، زين، هذا اعتمادك عليه وعلى إجاباته. يعني بعد إحنا لهنا ونكتفي، ولا أرجع لمصدر وأبحث عن المعلومة وتأكد من عده؟ لو لهنا ونكتفي،
1: حسب المعلومة، أو أوقات معلومات لازم مصدر، يعني مو تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لأن أكو معلومات ما تقبل خطأ، لازم مصدر موثوق، فما نعتمد بهاي الدرجة عليه بالدرجة الأساس، لازم مصدر موثوق.
0: أكو ناس تشوف الذكاء الاصطناعي هو يفيدها من باب أنه تسهيل الحياة، يعني مسهل عليها أمور حياتها. يعني هسه أنت أبسط شيء المعلومة، إحنا قبل كنا نبحث عن المصدر وعن الكتاب ونروح من مكتبة لمكتبة ونحس أكو أمور صعبة. بالوقت الحالي إنه المعلومة جاي تجيك وأنت قاعد زين. فالبعض يستسهل هاي الأمور، والبعض بدأ يخاف من تأثيرها على خصوصية الإنسان، على وظيفته، على دراسته، على المستقبل البعيد.
1: من ناحية السهولة وافقكم الرأي بهاي، يعني المعلومة بسرعة تحصلها، مو مثل بقية المصادر أو تبحث عنها مثل قبل. بس من ناحية الخصوصية تأثيره كلش، شوف يعني بي حتى هسه بآخر فترة اللي جاي يطلعون من يلبس القبعة، يقول هل تراني يعني تشوفني لابس قبعة، أو هاي جاوهم نعم أو نزعتها، فهاي ما المعلومات أشوفها مستباحة من قبل الذكاء الاصطناعي وتأثر بالمستقبل، يستخدمونها بالحروب، يعني حروب راح تستخدم هيك كحروب ناعمة أو هيك من هالنحو.
0: وأنت التمست من عنده في الشغلة كلش، يمكن مو الكل ملاحظ هاي الشغلة، بس أنت يعني دائما إحنا نقول اليوم أنا فايدني، بس ما أفكر بالمستقبل شنو راح يصير، مو كلها تفكر مثلك أو مثل وجهة نظرك، أو ممكن ملاحظة هاي التفصيلة البسيطة
1: يعني ما نفكر بالآثار السلبية مالتي، فالاستخدام ما تكون بحذر.
0: إحنا لو نرجع على الذكاء الاصطناعي قبل 3-5 سنوات مقارنة باليوم،
1: لا كان ما معروف قبل 3 سنوات أو 5 تقريبا، قبل يعني انتشر بشكل واسع هاي السنتين الأخيرة، يعني انتشر بصورة كلش خصوصا بالدراسة، من ناحية الدراسة أنا، وأكو ناس بيها حتى يسئل عن مشاعري أو كان حزين أو غيره، بس هاي استخدام كلش خطأ من هاي الناحية، لأن معلوماته يوديك أوقات حتى للانتحار، يوصلك يعني بطرق مو يعني رسمية، بس يخلي فكرة عندك، هاي كلش خطأ استخدامه من ناحية العواطف، ما عواطف.
0: بعض الأحيان الذكاء الاصطناعي الناس بدت يعني مكان ما هي تفكر تحل مشكلتها، مكان ما إنه هي تبدي تاخذ قرار يخص حياتها تلجأ للذكاء الاصطناعي،
1: يشوفها للسهولة، يعني ما راح يتعب نفسه بمعلومة بتفكير بغيرها، معلومة جاهزة تجي، بس هذا خطأ أشوفه.
0: زين، هذا الاستخدام للذكاء الاصطناعي يقلل من الإبداع ويساعد على عدم تطور الإنسان بالأيام الجاية؟ يعني أنا اليوم أعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل عام بوظيفتي، بقراري، بأفكاري، بحل مشاكلي، بدراستي، هواي تفاصيل، هذا يخلي الإنسان أنه يطور من نفسه ويبدع، ولا بالعكس يبدأ يتراجع؟
1: من هالناحية لا تراجع، سلبي، ماكو إبداع بالموضوع. أنت قبل من تبحث عن المعلومة أو غيرها راح تترسخ ببالك أو هاي، بس إذا جاهزة ما راح ما تبقى حتى ساعة ببالك، تنساها بسرعة. بس أنت إذا تبحث عن المعلومة وراح تجيبها بصعوبة ما راح تنساها، تبقى وياك طول العمر هاي المعلومة. بس إذا سهل الذكاء الاصطناعي عليك راح يعني بسرعة تفقدها.
0: سؤال أخير لحضرتك، برأيك الخصوصية، خصوصية الإنسان مهددة بسبب الذكاء الاصطناعي؟ أنت جاي تلاحظ بالآونات الأخيرة خاصة مكافحة الفساد اللي صار، بدأت هواي منشورات تنزل، هواي فضائح، من ترجع لها ناس تقولك هاي مجرد ذكاء اصطناعي. فأنت كشاب بديت تتخوف على خصوصيتك بسبب الذكاء الاصطناعي؟
1: أكيد من هاي الناحية حذر، إيه لأن قلت لي يعني أشوف الدولة اللي مصنحتها أنا ما عندي ثقة بيها، من ناحية الولايات المتحدة كلش، لأن معروفة هي كل عمرها جابت حروب بحروب وإبادات، هاي بعد فترة من الزمن يستخدم ضدي.
0: شكرا لك يا عيني، شكرا لوجهة نظرك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام مريم.
0: ام مريم اهلا وسهلا بيك ام مريم. ام مريم، الذكاء الاصطناعي وهو محور حلقتنا لليوم، ممكن يخدع الناس بتقديم المعلومات؟ اذا لان احنا بعض المعلومات نريد نبحث عنها نجي للذكاء الاصطناعي، معلوماته ومصدره موثوق ولا لا؟ ما عندش ثقة بي.
1: لا، هو مو قضية ثقة، هو قضية انه احنا نستسهل يعني الاستسهال من عندنا، بس ثقة 100% اكيد لا طبعا. يعني مثلا اكو ناس ياخذونه مصدر طبي، اكو ناس ياخذونه مصدر هندسي، مصدر يعني هواي مجالات، فما اعتقد يعني. لانه شوفي هسه احنا عندنا مثلا عندنا الجوجل وعندنا تشات جي بي تي، اذا مثلا دزين تحاليل طبيه التشات جي بي تي وتدزينه الجوجل، فهذا راح يقول لك فد شيء وهذا راح، ومع انه اثنيناتهم جاي يستخدموا الذكاء الاصطناعي يعني. فما
0: تعتمدين على منو؟
1: تشات جي بي تي. تشات جي بي تي يعني بصراحه احس اكثر من صديق صاير.
0: ترجعين انه تبحثين وتتاكدين من المعلومه ولا نكتفي به؟
1: بالنسبه لي لا، ما عندي ثقه به 100%، بس شوفي انا حتى بالامور النفسيه بصراحه استخدمه، يعني شخص يطمن يهدي يعني قلت لك انا حاسبته مثل حساب صديق يعني، فهو يطمن يهدي وباخذ يعني بالاضافه لاستخدامات ثانيه بالمطبخ بالديكور. والله بصراحه يعني هواي فايدنا مو شويه،
0: بس بالديكور بالتفاصيل يعني المطبخ على قولتك ممكن انت فايدهش كست بيت، بس بالامور النفسيه اليوم انت مريتي بموقف، اليوم انت متكئبه ورجعتي له والتجئتي له، هذا ما تحسين راح يسبب لك ادمان على المستقبل البعيد؟ يعني اليوم انا اعتمدت عليه، اليوم اريد الجأ له، مكان ما الجأ لي شخص قريب الي روحيا ونفسيا، ها ماكو تعبير الوجه، ما عندك هيك شخصيه؟
1: لا شوفي بعد احنا ليش نلجأ لهذه الامور؟ لانه ماكو طاقه بقت عند الانسان الصديق انه يتحملش دائما، فهذا متوفر دائما وبشكل مجاني وما يمل.
0: وسمعك بكل تفاصيلك وحتى اسرارك يمكن هسه موجوده عندك.
1: بالضبط، انا ذاك اليوم انا وزوجي صار نقاش، قلت تخلى عنك وما تخلي يسمعني ب 24 ساعه. كل شيء يعرف عني يعني.
0: شوفين هسه هو بشكل عام بعيدا عنك انت وحياتك، فايد الناس ولا ضارهم؟
1: والله بالنسبه للطلاب هو يعني جاي احس مستفادين من عنده، بشغلات الهندسيه هو يعني طبعا صار واقع حال هذه الامور، يعني هاي الامور يعني الذكاء وغيره وغيره راح يتدخل بهواي امور. اصلا هسه اكو يعني انا ذاك اليوم قرات مقال يقول على المدى البعيد اكو اعمال راح تنقرض، راح يحل عنها الذكاء الاصطناعي، ويعني هو صار واقع حال بعد، ما نقدر يعني ننكر احنا هذا الشيء، مثل التليفونات وغيره وغيره. يعني
0: انت تتوقعين راح الذكاء الاصطناعي يغير من حياتنا خلال السنوات الجايه؟
1: الناس باردين والله، يعني انا جاي اشوف الناس مشاعر اتجاه يعني للبرود، كلام قليل، يعني هو امور راح تتغير.
0: أم مريم، إذا صار الذكاء الاصطناعي يقدر ينجز أغلب الأعمال الإنسان اللي يقوم بها، تحسين دور الإنسان يبدي هنا يقل؟ أنت قلتي يبرد. أقول لك إذا الذكاء الاصطناعي بدأ ياخذ دورك بالوظيفة بالعمل بالبيت بإنجاز مهامك، تحسين يبدي هنا دور الإنسان يقل؟ على قولتك أنت يبرد الإنسان، فتشوفين استخدامه للذكاء الاصطناعي يقلل من إبداع الإنسان وتطوره؟
1: طبعا طبعا أكيد، لأنه هو إحنا يعني عامة الإنسان بدأ يتقاعس يعني يلتجئ للطرق السهلة، فبالإضافة أنه يوفر مجهود، يعني هو ما أدري إحنا كلنا نطلع تقاعد تالي.
0: أنت ضد ولا مع؟ والله ده بحياتنا يعني.
1: والله الاعتدال، يعني هو كل شيء بالاعتدال، هو ما ننكر احنا فايدنا، يعني احنا قبل مثلا الانسان اذا راد يحصل على معلومه معينه راح يضطر، اكو ناس كانت انا يعني اسمع قبل بالدراسات يسافر ويعبر بحار وانهار ويعني هسه سهل لنا، بس ما يصير الاعتماد عليه ككل، فهو دائما باي شيء الاعتدال هو الحل.
0: ليش ما اعتدلتي؟
1: انا معتدله بس ماكو
0: احد، ماكو اعتدال،
1: ماكو احد اسولف ويا، ماكو احد اسولف ويا.
0: إذا صارت عندك هسه، أنت قلتي أنا من الناحية النفسية زين، وهذا الموضوع طبعا كلش مهم، اليوم أنت عندك مشكلة ودايخة بيها، مرات الوصل بينا إلى مرحلة أنه الذكاء الاصطناعي ياخذ حتى قرارات شخصية عنه، يفكر نيابة عنه، أنا اليوم عندي شغلتين ببالي ومحتارة ما بين هاي وهاي، البعض يلجأ للذكاء الاصطناعي ينطيه الحل الأخير هاك، بحيث وصلنا إلى مرحلة حتى ما نتخذ قرارات، ما نفكر، فتحلين مشاكلك عن طريق الذكاء الاصطناعي أو قرار يخص حياتك.
1: يعني أنا أحكي تجربتي، لو أحكي بشكل عام، إذا أنا تجربتي فأنا بالنسبة لي شخص أقتنع بالشيء يلا أسوي، يعني أسمع، يعني أنا ذكاء الاصطناعي شلون الصديق
0: أخذت رأيه في يوم ما؟
1: مو أنا دائما أنا وياي هو، يعني بس أقصد إنه كقرار أخير أنا قناعتي، يعني أنا أحكيش تجربتي، مو أحكيش تجربة ناس، بس أكو ناس يعني مثلا هم ملولين يعني متقاعسين يردون أيهم، حتى بحياتهم العامة أكو ناس يريد واحد هو اللي يأخذ له، يعني يأخذ بإيده ويمشي، يعني بعده اللي قد ذكاء الاصطناعي سهل الموضوع. اي بس انا يعني كذا تجربه شخصيه. لا
0: لو خيروك تعيشين يوم كامل بدون انترنت وبدون ذكاء اصطناعي تقدرين؟
1: لا
0: لا
1: هسه مو الذكاء الاصطناعي بس الانترنت بشكل عام، لانه يعني وين ترحين وين ترحين، يعني تزاور مثل قبل ماكو، علاقات اجتماعيه مثل قبل ماكو، العلاقات الاسريه انت بداخل الاسره الوحده مثلا انت كمزوجه او ويا اهلك ماكو حديث، يعني صارت ماكو، يعني كله فقدناه، فوين ترحين؟ ترى هو يعني
0: هو المتنفس الوحيد
1: والله، يعني احنا مره صار عندنا مشكله بالانترنت، يعني دخنا كل احنا داخلين والله كل احنا داخلين، يعني وين ترحين؟ ماكو شيء، ولا كان طلعين إلى ولا اكو، يعني متنفسنا هو. ترى
0: ام مريم شكرا لك يا عيني ولوقتك، سلمينا على الذكاء الاصطناعي اليوم باللي قليل التقوا بيه وسولفوا عنك. مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام كرار.
0: اهلا وسهلا بيك ام كرار. ام كرار، تستخدمين الذكاء الاصطناعي؟ وبالضبط وين وبشنو؟
1: استخدمه باوقات استفسار، يعني ما يخص مثلا انا عندي صاحبه بيج، فاستفسر عن مثلا اوقات المناسبه للنشر كذا، حتى اصعد يعني حسابي وبتصميم الصور.
0: شفتي انه بي فايده استفاديتي من عنده؟ ايجابياته اكثر من سلبياته بالنسبه لك؟
1: والله صراحه انا بالنسبه لي ما عندي بسلبيات، يعني جاء استفاد فقط عن ايجابيات.
0: بشكل عام حسيتي انه الذكاء الاصطناعي بدا ياثر على المجتمع وعلى الناس وعلى الشباب ويكون الاعتماد الكلي عليه؟
1: اي صح، اكيد اكيد، يعني لازم نخلي حد لاستخدام الذكاء الصناعي، يعني
0: لازم نوازن.
1: اي يعني مو حتى بدراستي اللي ما احاول اشغل دماغي اروح راسا اريد الحل بصوره مباشره، هذا اكبر تاثير سلبي للذكاء الاصطناعي يعني من وجهه نظري.
0: يعني انت ما تأيدين استخدام الذكاء الاصطناعي بالمدارس والجامعات؟
1: اي والله احسه يعني تاثيره سلبي، لانه راح مثل ما تقولين الدماغ راح يحب الاشياء الجاهزه، ما راح يحاول الطالب يفكر يستنتج، يتعب شويه بس تصعب عليه المساله مباشره على الذكاء الاصطناعي.
0: تعتبرين استخدام الذكاء الاصطناعي بالغش وبالدراسه او الشغل اذا اعتمدت عليه بشكل كامل؟
1: بالشغل يعني اشوفه يعني يساعد،
0: بالشغل
1: يساعد ممكن يعني، بس بالدراسه شويه احسه يعني حسب الشخص، اكو شخص يحس انه هو لازم يخلي حدود لاستخدامه لان هو يريد يطور من نفسه، اكو شخص لا يحب كل شيء جاهز يعني ما يريد يطور مجرد نجاح.
0: وين تشوفين أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي بما أنه أنت أحد الأشخاص تستخدمينه وتعتمدين عليه بعملك، بالتعليم، بالطب، بالشغل، بحياتنا اليومية، وين بالضبط؟
1: والله هو حالياً يعني بكل المجالات، بكل المجالات هو مفيد، بس قلت لك على طريقة استخدام الأشخاص له، يعني ممكن يكون يعني إيجابيات أكثر وعد شخص تكون سلبيات أكثر.
0: حسب. تتوقعين راح يغير حياتنا خلال السنوات الجاية؟
1: أي والله صراحة يعني أسهل بهواي الحياة صارت هي الذكاء الصناعي، يعني كانت هواي.
0: شو تشوفين هسا إحنا لو نقارن اليوم واستخدامنا للذكاء الاصطناعي مقارنة بأيام قبل اللي كانت المعلومة ما نحصل عليها بسهولة، بتعب، بجهد، فتشوفين المتعة وين؟
1: يعني أنا بصدد هسا قبل كم يوم أنا أحكي بناتي بهذا الموضوع، يعني قلت لهم إحنا قبل من كنا ندرس يعني إذا صعبت علينا فد مسألة يعني وأنا وحدي مثلاً بالبيت، مثلاً فترة المراجعة مال السادس إعدادي قبل بزمن التسعينات يعني، يعني ماكو خلص، ماكو حل، ما عندي أي خيار ثاني، بينما هسه لا يعني بسهولة يعني ضغطة زر أنت تلقين الشرح والحل والكذا، فهذا سهل هواي أمور. يعني
0: احنا كنا قبل حتى ماكو شيء اسمه ملزمة تعتمدين عليها، يعني احنا نلجأ على الدفتر مال السنوات السابقة، الدفاتر اللي كانوا يكتبون بالمدرسة ونحجز الدفتر الفلاني حبوبة أريده زين، يعني نشاوط من مكان المكان ومن مكتبة المكتبة على مدى أدور على المعلومة والمصدر.
1: يعني كل شيء كان صعب صراحة.
0: تحسين المتعة وين؟ بالسهولة، سهولة الحياة ولا بصعوبة؟
1: والله هو شغل الشيء صراحة، إحنا إذا نريد يعني من باب الأسهل وإنه واحد يعني سهل لك مثل ما تقولين مراحل، يعني أنا مكان ما أضيع مثلا أنطي وقت من يومي فتسس ساعات على حل مثلا نهاية أسئلة نهاية الفصل، صح لو مصح لما تجيني أنا، يعني الذكاء الصناعي اختصر لي يعني استفادتني وقتي مكان ما أنطي ست ساعات رح ياخذ عندي جوز ساعتين مساعدة الذكاء، هذا شيء زين. هو أهم عنصر بالحياة الوقت، صح لو مصح أهم عنصر الوقت، فهو وفر لنا وقت. يعني
0: ثقين بإجابات الذكاء الاصطناعي إذا بحثي أنت عن معلومة أو مثلا فتشي ردتي تستفسرين عنه اللي رح يقدمها إليك وإجاباته؟
1: مو بكل المجالات الطبية ما عندي ثقة بي صراحة، يعني نسبة ثقتي بي شغلتش يعني بحدود 25% ربع الطبية، بس بغير مجالات لا أشوف المجالات العامة، مجالات العمل، مجالات يعني اللي هي عامة مثل ما تقول مجال عام، لا حلوة نصاحة بس مو ثقة 100%. يعني
0: إذا تعارضت المعلومة بحثي عن شغلة وكانت الإجابة يعني تعارض رأي شخص مختص، تصدقين منه أو تأخذين إجابة منه وتعتمدين عليها؟
1: لا أكيد الشخص المختص أكيد، لأن هذا يبقى هو الشات جي بي تي، يعني هو مجرد وجهات نظر من عدة أشخاص جمعها وطلع محصلة إجه نطاتش ياها على سؤال جاوبك، بس لما انت توجهين للشخص المختص لا راح هو يقنعك حتى بالإجابة، يعني يفسر لك الإجابة مو بس إجابة نهائية.
0: سابقا او مثل مريتي ب يعني مشكلة معينة او موقف معين والتجأتي للذكاء الاصطناعي على مود يحل هاي المشكلة، ساعدك بحل مشكلة معينة؟
1: لا قلت لك يعني التجأ اكثر شيء بالعمل ما يخص البيج والتصوير والتصميم، يعني اكثر شيء فادني بيه. واوقات اسال عن اشياء عامه معلومه اسمعها مثلا او احب اعرفها اسال بيها، يعني اوقات اقتنع بالاجابه اوقات لا.
0: تبقى هي بالاخير قناعتك. شكرا لك ولوقتك، شاعيني مع السلامه.

0: أحبتي المستمعين الكرام، نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. سمعنا كثير من الآراء، البعض كانت مختلفة، وكل رأي أكيد يعكس تجربة ونظرة خاصة. يبقى الذكاء الاصطناعي هي أداة تفيد الإنسان، سهلت واختصرت عليه كثير من مهام حياتنا. إلى هنا تقبل التحيات وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
3: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود الأبريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر كلمة.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: شعراء الجنة، رحلة في أدب العالم السفلي عند العرب. شغلت الإنسانية منذ القدم بمصدر الإبداع الفني والإنتاج الأدبي، فنسبوه في البدء إلى قوى أو رموز توحي به إلى بني البشر، لكنهم جهلوا مصدرها وكيفية نشوئها وتكوينها. لذلك كان بدهياً أن يرجع العرب قديماً الإلهام إلى كائنات لا يرونها، فلم يجدوا في مخيلتهم سوى الجن التي كان لها شأن كبير عندهم، ذلك لأنها مخلوقات مستترة عن بصر الإنسان. اعتقد العرب بأن للجن قدرة خارقة على إنجاز الأعمال الغريبة التي يعجز عنها بنو البشر، ومن ذلك ما أورده الجاحظ في كتابه الحيوان، بأن أهل تدمر يزعمون أن مدينتهم بنتها الجن للنبي سليمان، ونسبة الخوارق إلى الجن عند العرب وصلت لأكثر شيء يمتازون به وهو الشعر، ومن ذلك ما ذكره المعري في ديوانه. وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن. كان الجن عند العرب قبل الإسلام مقسما إلى مراتب أوضحها الجاحظ في كتابه الحيوان بقوله: إذا ذكروا الجن سالما قالوا جني، وإذا أرادوا أنه ممن يسكن مع الناس قالوا عامر، وإن كان ممن يعرض للصبيان فهم أرواح، فإذا زاد على ذلك فهو مارد، فإن زاد في القوة فهو عفريت.

لم يكتفي الجاهليون بتلك المراتب، بل جعلوا للجن قبائل وعشائر، وحدد العرب للجن أماكن للسكن، حيث كانوا يتوهمون أن كل مكان غير مطروق هو مسكن للجن والأرواح. ولعل أشعر مساكن الجن في بلاد العرب هما عبقر ووبار. ومن هذا يقول الزمخشري في الكشاف: العبقري منسوب إلى عبقر، فيزعم العرب أنه بلد الجن، فينسبون إليه كل شيء عجيب. ولذلك تم الاستنتاج أن كلمة العبقرية مأخوذة من عبقر، لندل بها على تلك المقدرة الذهنية والمهارة العقلية التي يتفوق صاحبها بفضلها في الإبداع والاختراع. للجن حوار مع الإنس، وكلام نجده منثورا كما نجده منظوما في شعر ينسب إلى الشعراء الجاهليين، ويروي الإخباريون شعرا ينسبونه إلى جذع بن سنان، ورد فيه وصف ملاقاته للجن ومحاورته معها ودعوته إياها إلى الطعام وامتناعها عن الأكل، كما روى شعرا لغيره يصف ملاقاة بين الجن وبين أصحاب هذا الشعر. ونجد في شعر الشعراء الجاهليين أمثال أمية بن أبي الصلت والأعشى إشارة إلى الجن، وهم من أهل الجاهلية الذين كان لهم اتصال بأهل الكتاب وبكتبهم. وقد زعم أن بعضا منهم كان قد قرأ تلك الكتب ووقف على العبرانية أو السريانية، ولهذا ورد في شعرهم شيء من قصص أهل الكتاب، وتراهم يربطون بينها وبين سليمان عليه السلام. ونجد الأعشى يقول: وسخر من جن الملائك تسعة قياما لديه يعملون بلا أجر.

لم تختلف علاقة العرب بالجن بعد الإسلام عن قبله، فالعرب والرواة قد له كثيرا بتسمية الشياطين الذين كانوا يلهمون شعراءهم قبل النبوة وبعدها. وفي القرآن سورة باسم الجن أنبأت بأن الجن استمعوا للنبي وهو يتلو القرآن فلانت قلوبهم وآمنوا بالله وبرسوله وعادوا فأنذروا قومهم ودعوهم إلى الدين الجديد، وفقا لما أورده طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي. ويستطرد طه حسين في الكتاب ذاته هذه السورة أي الجن، تنبئ أيضا بأن الجن كانوا يصعدون في السماء يسترقون السمع ثم يهبطون وقد ألموا إلماما يختلف قوة وضعفا بأسرار الغيب. فلما قرب زمن النبوة حيل بينهم وبين استراق السمع، فرجموا بهذه الشهب وانقطعت أخبار السماء عن أهل الأرض حينا. يرى عميد الأدب العربي أن القصاصين والرواة دأبوا على قراءة سورة الجن وما يشبهها من الآيات التي فيها حديث عن الجن، حتى ذهبوا في تأويلها كل مذهب واستغلوها استغلالا لا حد له، وأنطقوا الجن بضروب من الشعر وفنون من السجع، ووضعوا على النبي نفسه أحاديث لم يكن بد منها لتأويل آيات القرآن على النحو الذي يريدونه ويقصدون إليه على حد قوله. لم يختلف الأمر كثيرا بعد سنوات من النبوة ورسوخ الدين في قلب صحابته. يأتي العصر الأموي الذي يعد امتدادا لصدر الإسلام في كثير من جوانبه، لكنه بدأ عليه شيء من التغيير، إذ كان للجاهلية صداها وآثارها، وكان لمن أسلم من اليهود والنصارى تأثيرهم. ومع كل ذلك تعددت صور الشياطين في هذا العصر. يبدو أن شعراء العصر الأموي في حديثهم عن علاقتهم بالشيطان تناولوه من رؤية أخلاقية، فنسبوا إليه كل شعر رديء ومقذع ومتضمن للهجاء وخارج عن تعاليم الدين. فهذان جرير والفرزدق المتخصصان بالهجاء اعترفا بأن إبليس كان معينا لهما عليه، فيقول جرير: إني ليلقي علي الشعر مكتهل من الشياطين إبليس الأباليس. ويشير الفرزدق إلى ذلك فيقول: أطعتك يا إبليس 70 حجة، فلما انتهى شيبي وتم تمامي فررت إلى ربي وأيقنت إنني ملاق لأيام المنون حمامي. مع مجيء العصر العباسي وما حمله من نشاط فكري وإنتاج علمي زعزع نوعا ما فكرة الشياطين، وبدأوا ينظرون إلى مصدر الشعر من نواح أخرى بعيدة عن الشيطان وتأثيره، فهذا بشار ابن بردة يذكر اسم شيطانه ولكنه انفصل عنه وازدراه وفضل قول الشعر منفردا: دعاني شنقناق إلى خلف بكرة فقلت اتركني فالتفرد أحمد.

من حسن حظنا أن ترك لنا أدباء العرب في ميراثهم مع الجن مساحة ما بين الإيمان بتلك المخلوقات وإلهامهم للشعراء. تلك المساحة أفرزت أدباً برع فيه اثنان هما ابن شهيد الأندلسي في تحفته التوابع والزوابع التي يقول النقاد عنها إنه استلهمها من المقامة الإبليسية، وهي واحدة من مقامات بديع الزمان الهمداني. ظهرت المقامة الإبليسية لبديع الزمان الهمداني في القرن الرابع الهجري ببطله أبي الفتح الإسكندري، والذي يبدأ رحلته عندما يفقد إبلا له فيخرج في طلبها، فتسوقه الأقدار إلى واد فيه أشجار باسقة وثمار يانعة، ويلتقي في ذلك الوادي بشيخ يناشده الأشعار، وأخيرا يعرف أنه شيطان شعر جرير الذي ألهمه القصيدة النونية. لقد استفاد الهمداني في رحلته الخيالية هذه من أسطورة شيطان الشعر، فكان عمله سابقا لغيره فريدا من نوعه في الأدب العربي، ثم تبعه غيره في ذلك. ولعل ابن شهيد استقى منه رحلته التوابع والزوابع. أما فيما يخص التوابع والزوابع، فالعنوان الذي تم اختياره لهذا العمل الفريد في حد ذاته يحيل قارئه إلى العالم الذي تدور فيه سطور كتاب ابن شهيد الأندلسي. فالتوابع جمع تابع وتابعه، وهو الجني والجنية، يكونان مع الإنسان يتبعانه حيث ذهب. والزوابع جمع زوبعة،

يبدأ ابن شهيد رسالته التوابع والزوابع باهتمامه بالأدب واطلاعه على الدواوين وحضوره مجالس العلماء، ثم يقول عن نفسه: فنبض لي عرق الفهم ودر لي شريان العلم بموارد روحانية. وفي رحلة من الأدب الرفيع يسرد ابن شهيد أنه في أحد لقاءاته مع تابعه زهير بن نمير طلب منه إيجاد حيلة للقاء أدباء وشعراء من تاريخ العرب، فيستأذن له من شيخهم. ثم يبدأ رحلته بعد أن حل على متن جواد كالطائر يشتاب الجو فالجو، ويصل إلى أماكن وجود شياطين الشعر، وتجري بينه وبينهم مناقشات عدة، يصل بعدها إلى شياطين الكتاب الذي أسماهم الخطباء، فيجالسهم ويأخذ منهم ويأخذون منه. وفي أثناء ذلك يعرض بمعاصريه من الأدباء كما ينقد سابقيه. وعن لقاءاته بأدباء الجن يحدثنا ابن شهيد عن اصطدامه في وادي الجن بشيطان أنف الناقة، وأنه استطال إلى ذلك الشيطان وقال له: طارحني كتاب الخليل وشرح ابني درستوي. فقال الجني: دع عنك هذا، أنا أبو البيان. فقال ابن شهيد: إنما أنت كمغن وسط، لا يحسن فيطرب ولا يسيء فيلحى. قال الجني: لقد علمنيه المؤدبون. فقال ابن شهيد: ليس هو من شأنهم، إنما من تعليم الله، حيث يقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ليس من شعره يفسر ولا أرض تكسر، حتى يكون نفسك من أنفاسك وقليبك من قلبك، وحتى تتناول الوضيع فترفعه، والرفيع فتضعه، والقبيح فتحسنه.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.
2: من صفحك.

الرعية التي حوله من زوجة وأطفال. تتابع الزوجة بدورها المهمة وتضرب الأطفال، ويتابع الأطفال الذكور المهمة فيضربون أخواتهم البنات، أو يضربون القطط في الشارع، أو يكسرون شيئاً ما لكي يكملوا دورة العنف لا أكثر. يترك الأب أحياناً مهمة ضرب أبنائه لابنه الكبير، فيعتزل ضرب الأطفال ويكتفي بضرب المدام، والمدام تتفاخر بأن زوجها يضربها. ففي كثير من الأحيان ترتبط القتلة التي أكلتها بالمصالحة، فيكون السؤال: هل تمت المصالحة؟ أما في المدرسة فحدث ولا حرج، الضرب شغال بصورة مستمرة، وكل أستاذ يحمل في يده عصاه قبل الكتاب. أما الأستاذ الذي لا يحمل عصا فلا تحسبن الليث يبتسم، على العكس يده هي العصا.

جاء في معجم لسان العرب في مادة صفعة بأن الصفعة يكون ببسط الرجل كفه فيضرب بها قفا الإنسان أو بدنه، ليس للصفع أي الضرب باليد على الوجه أو قفا الرأس سمعة حسنة في زمننا هذا، ولربما يعود الأمر إلى وسائل التربية الحديثة التي منعت الضرب ووصفته بالسوء، إضافة إلى البحوث النفسية عن الساديين والمازوخيين، ومن ناحية أخرى لتعلقه بالممارسات القاسية جداً التي مارستها الدول الدكتاتورية على شعوبها. الصفع أسلوب همجي مهما تلبسته شياطين الأخلاق التي ترى فيه وسيلة تربوية أو زجرية أو عقابية، على الرغم من بعض الأمثال السائرة على ألسنة البشر كضرب الحبيب كالزبيب، والكثير من الممارسات التي يسمح بها بالضرب باسم الحب والتعليم، كأن يرى بعض الأهل أنه في حالات معينة لابد من الصفع لتربية الطفل. قد تفاجؤون أحبتنا المستمعين بأن متون بعض القوانين في البلاد العربية تورد عدة من الموارد القانونية التي تجيز الضرب وتترك حالات واسعة منه خارج نطاق العقاب. لن يتخيل أحد أن هناك فرقة تسمى المنصفعة، وهي طبقة مندرجة ضمن حاشية السلاطين وأصحاب النفوذ، وتكون وظيفة هذه الفرقة تلقي الصفعات من أسيادها الذين يودون التنفيس عن غضبهم أو التعبير عن مودتهم. لاحظ هذه الطبقة شرف الدين التفاشي في كتابه نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب، وقد قام بتبيان فضائل الصفع والامتيازات التي يحصل عليها المنصفع، وعدد أقسام الصفاع وفند الحجج التي قامت ضده، لأنه وصف المنصفعة بأنهم طبقة جميلة بالإضافة إلى تعداده الفوائد الطبية للصفع على المصافع والمنصفعة. أقسام الصفع: صفع الطرب، ويكون بين الخلان والأصدقاء، وهو لعب جميل بين الندماء وممازحة مبهجة للفتيان، وقد وضع له التفاشي من الفوائد ما ينوب عن زيارة الطبيب عند المرض، فالصفع يؤنس المستوحش ويبسط المنقبض ويضحك الحزين ويقوي أعصاب الرأس ويصلب أوداج الرقبة ويحط من رطوبة الدماغ. وتحدث ممارسة الصفع بأن يقوم الأصدقاء الذين اجتمعوا على الأنس والمحبة بصفع بعضهم البعض، فيصفع الصديق صديقه الذي يليه من جهة اليمين حتى تكتمل الدائرة، فيكون الصافع الأول آخر من يصفع، فيترك عليهم تبادل الصفع الفرح والسرور.

الصفع جوهره التواضع من قبل الأعلى بحق الأدنى، فإذا تصفع زال الكبر من الأعلى وامحى الغل من الأدنى ونما بينهما من المحبة والصداقة الكثير. ومن أقسام صفع الطرب قسم خاص بالملوك يحدث

الصفع فيه من جهة الملك بحق رجل قد اصطفاه نديما له، فيتلقى صفعات الملك ضاحكا بشا، ما يغير من نفسية الملك من الغضب إلى المرح والانشراح. وفي مقابل تلك الصفعات التي نالها نديم الملك، يهبه الملك العطايا ويسمح له بالقرب الشديد والحديث المتفلت من الرسمية، فيصبح النديم المصفوع كوزير الملك، وقد ينجي رأسا من القطع أو الشنق.

الفوائد الطبية لصفع الطرب. الصفع يعالج أمراضاً كثيرة، نذكر منها بعضاً مما أورده شهاب الدين التفاشي: الفالج واللقوة وتغلب البلغم على الدماغ، وفيه أمان من البرص والبهق والجذام. ومن فوائده على طالب العلم تصفية الذهن وتذكية القلب وزيادة الحفظ ونفي النسيان، ويزيل البلادة ويلطف الفطنة. وتلك الفوائد لها علامات، فلا يمكن أن نرى مصفوعاً إلا عذب الخطاب، رقيق الطبع، صحيح الجسم، خفيف الروح، واسع الخلق، أصيل الرأي، نافذ التدبير. الصفع وسيلة لتسلق الطبقات الاجتماعية. الصفع يكسب الجاه، فما أن يشتهر المصفوع حتى يدخل على الملك، فيصبح من خاصة خاصته، أقرب إليه من القائد الجليل، فتحسده الأعين لما صار إليه من عز وجاه. يعتبر صفع الطرب من الظرف، فالأحباب يتخامشون ويتصافعون ويتداعبون بالقرص والعض. وينوع الظرفاء بأساليب الصفع، فمنهم من يصفع حبيبه على بعض جوارح الجسد، وبعضهم يصفع الكتف أو القفا، ولهم في ذلك قواعد لا تورث البغضاء بينهم.

صفع الأدب، وقد رأى فيه شهاب الدين التيفاشي حكما ظاهرة ونعما غامرة، نذكر منها أن الأئمة الراشدين والخلفاء المهديين لما تدبروا ذنوب المذنبين وإجرام المجرمين وجدوا منازلهم متفضلة، فلم يكن من الحكمة أن يعاقبوا من صغرت خطيئته بمثل من عظمت جريرته. لقد جعلوا عقوبة الصفع لمن ليس له عقوبة جلد، وأدبوا الغلمان والصغار به، وحجتهم في ذلك أن الآباء والأمهات يؤدبون أطفالهم به على الرغم من المحبة القاهرة لهم اتجاه أطفالهم.

حجج المعترضين على الصفعة. قال المحتجون على الصفع أن الصفع يخرج المصفوعة من رتبة الإنسانية، ولو في ذلك قول مأثور، إن الفتى يعيش عزيزاً وإلا يضرب عنقه فيموت كريماً، ولا يعيش ذليلاً فيصفع قفاه. فرد عليهم شهاب الدين بأن ذلك خلاف أهل العقل، لأن الصفع لو كان يضع الشريفة ويحط قدر النبيل لكان ضرب الصوت يخرج المضروب من جملة الإنسانية ويدخله في عداد الكلاب. ولو قارنوا بين الصفع وغيره من فنون التأديب التي تكسر العظم وترض البدن وتترك آثاراً تحتاج إلى تطبيب طويل، لكانوا رجحوا كفة الصفع الذي لا يترك أثراً بل يحدث الطرب والسرور والتأديب الحسن دون شطط. وقد ادعى قوم من أهل الجهل بأن الصفع يورث العمى، وحجتهم في ذلك قولهم لأصفعنك حتى تعمى، فرد عليهم هاتوا دليلكم، فلم يقدروا. وأما معنى القول الذي احتجوا به فليس كما ذهبوا، بل هو تأكيد لوعيد المصفوع، إن لم يرتدع ستكون النتيجة استمرار الصفع. ومن ثم ربط دوامية الصفع في حالة عدم الارتداع بمستحيل لا يحدث.

الصفع في زمننا. لم يكن شهاب الدين أحمد التفاشي في نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب إلا متندراً ساخراً، وخاصة أنه أورد فصل طائفة المنصفعة في كتابه وجعل أكثره نكتة نادرة وحكاية مازحة وماجنة، وكان هدفه من ذلك الترويح عن الأنفس. لكن لا نستطيع إلا أن نعجب ضاحكين من مراكز التجميل التي استوردت صيحة جمالية من تايلاند. ولقد جاء في الخبر بأن مراكز التجميل التايلاندية والأمريكية بدأت تعتمد الصفع على الوجه لفوائده في تنشيط الدورة الدموية وتأخير ظهور التجاعيد، إلا أن المحللين يرون بأن هذه الصيحة الجمالية لن يكتب لها الاستمرار بسبب الآلام الجسدية والنفسية التي يسببها الصفع.

ومن عالم الجمال ننتقل إلى عالم الرياضة، فلقد استضافت مدينة كراسنويوسك الروسية أول بطولة هواة لضرب الكفوف أو الصفع على الوجه، حيث تناوب المشتركون على صفع بعضهم البعض حتى توج أحدهم ببطولة الصفع على الوجه. ذكريات، هل كانت سعيدة؟ الطيارة مصطلح عامي، وهي صفعة على قفا الرأس يتبادلها الأصدقاء كي يضحكوا على صديقهم المصفوع أو لتحقير المصفوع من قبل شخص حاقد عليه أو متكبر، مما يورث المصفوع الخزي والعار أمام من شاهدوه يصفع. صفعة مدرب الفتوة، وهي صفعة لتأكيد الانضباط العسكري في مدارسنا الحكومية، ولقد جرت هذه الصفعة وفق قانون أثر الفراشة الكثير من الويلات على مجتمعنا. صفعة المعلم، وكانت صفعة محمودة وفقا لقول الأهل للمعلم: لك اللحم ولنا العظم. كان ذلك قبل أن يمنع الصفع والضرب في المدارس الحكومية. والغريب في صفعة المعلم بأنها تضحك من وقعت عليه بعد مضي الزمن، لربما هذا الضحك انتقام متأخر ممن كان يفترض فيه أن يكون قدوة في الإنسانية والرحمة. صفعة الشرطة، وهي صفعة تذهب بك خلف الشمس. صفعة القفا، وهي صفعة مستوردة من الغرب بعد شيوع الأفلام الرومانسية الغربية، إلا أن هذه الصفعة مشهورة في تاريخنا، غير أننا أحياناً ننسى أن نقرأ ونعرف ماضينا التليد. الصفعة الدرامية، حيث يقوم أحد الممثلين بصفع الآخر، ولكي يوهمنا المخرج بصحة الصفعة لابد أن يسمع لها صوت، لذلك يقوم أحدهم بالتصفيق لحظة وقوع الصفعة على وجه الممثل المصفوع. وهنا يحق لنا أن نسأل: هل التصفيق المنتشر في بلادنا العربية صفعات مستترة تتلقاها الجماهير على وجوهها؟ جاء في الأثر: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ولأن تاريخنا مملوء بالمذابح من أجل الفوز بمقعد الفرقة الناجية، فهل تكون فرقة المنصفعة هي الفرقة الناجية؟

0: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين: تفكروا، لنا 1000 عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟
1: المجتمع القاتل للمرأة. هل الإنسان مخير أم مسير؟ قد يكون مخيراً في مسائل عديدة، ومسيراً في مسائل وجودية كالولادة والموت وغيرهما. لكن مهلاً، فهذه المقدمة الاستفهامية لا تصلح للحديث عن المرأة التي تعيش في ظل مجتمع صور لها حياتها المثالية وفق مخطط مشوه، يستند في قبوله وتنبؤه عبر مئات السنين على جهل سامعيه، ومكون من ثالوث متملق: تزوجي، أنجبي، أربطيه فيك أكثر، مأساة تزوجي، ستكبرين وإن كنت محظوظة ستتعلمين، ثم في حالات قليلة ستختارين دراسة الكلية التي تحبين، وفي حالات أكثر شيوعاً الكلية التي يحبها مجتمعك. فالمجتمع غالباً يبارك مهنة التدريس للمرأة، فهي مهنة خفيفة مناسبة للحياة الزوجية مستقبلاً، تتيح لك الذهاب إلى المدرسة لعدد ساعات أقل من عدد ساعات عمل أي مهنة أخرى. وفي هكذا وظيفة يمكنك الجلوس في المنزل طوال عطلة الصيف التي تصل إلى ما يقارب 3 أشهر، وستنعمين بكل الأعطال الرسمية الأخرى. وفي حال كنت أكثر حرية في الاختيار، ستخرجين للعمل كطبيبة أو مهندسة أو مترجمة أو محامية أو أي عمل آخر، حتى لو لم يكن مرتبطاً بدراسة أكاديمية، فقد تختارين العمل في تنسيق الزهور أو تصفيف الشعر أو الخياطة أو حتى الجلوس في المنزل اختياراً، وفي حالات أكثر إجباراً. وفي نهاية الأمر، مهما كانت صفتك الاجتماعية، ستسمعين عبارة واحدة: البنت نهايتها بي زوجها. نعم، ستكتشفين سواء كنت رائدة فضاء أم جليسة للمنزل وجدرانه، إن أعلى درجات الطموح في مجتمعنا هي الزواج. فالزواج هو الخلاص، والزوج هو المخلص، والزواج هو الملجأ الآمن، والزوج هو الأمن والأمان. مهما كان اختيارك سيئاً وخاطئاً، أو حتى كان أمراً إجبارياً ومفروضاً عليك، لأنه وكما يقول المثل الأحمق: الرجل رحمة ولو كان فحمة. والحق أن يقال ويشاع: استقلالك الاقتصادي رحمة، والزوج الخائب فقمة.

لكن تمهلي، لا مجال للراحة أو الخلاص، فالآن عليك الاستعداد لسلسلة تدخلات جديدة ستبدأ بسؤال وجودي خطير يتزامن طرحه مع غمزة عين بلهاء فضولية. شنو الأخبار؟ لتقعي هنا في كارثة الجواب، فإن لم يكن هناك حمل سيبدأ تدريجياً يتملكك نتيجة التكرار اليومي لهذا الاطمئنان الزائف وغير المسؤول، شعور بأن هناك خطأً ما فيك وبأن خطراً حقيقياً يحدق بك، لتكتشفي بذلك أن الفكرة ليست في الزواج وحسب بل في الإنجاب. وبغض النظر عن الاستعداد كزوجين مادياً ونفسياً لهذه الخطوة المصيرية، يتوجب عليك الإنجاب فقط، إنجاب طفل يحمل اسم والده ويضمن استمرارية سلالة العائلة العظيمة. لذلك أسرعي لزيارة الأطباء والعرفات والمشايخ ليضمنوا لك كلهم إنجاب ذكر عظيم يشكل قيمة مضافة للبشرية البلهاء. فالإنجاب وحده من يضمن لك ارتباط زوجك وتمسكه بك، وذلك حسب منطق نسوي معلب ومتوارث بجهل عبر أجيال يباح دائما بصوت أقرب للهسيس، جيب ولد يربط هالرجال. وكأن المجتمع الذي اخترع هذه العبارة يقول لك بطريقة غير مباشرة، الرجل أقرب لأن يكون دابة، إن لم تعقليه بشكل جيد سيشرد في البراري بحثا عن أخرى تربطه. إذن اربطي دابتك بالإنجاب حتى ولو كان مصيركما الطلاق بسبب عدم الانسجام والتسرع يوما في الاختيار خوفا من أن يفوتك قطار الزواج الوردي. انجبي ولا عليك، فمن السهل جدا إغراق المجتمع بمزيد من المنتجات البشرية المعقدة والمكبوتة، فالعملية لا تستغرق نشوتها سوى 9 ثوان، وبعدها ستضمنين ربطا متينا للزوج وحياة كارثية لطفل تعيس.

مأساة اربطيه فيك أكثر، تزوجتي، أنجبتي طفلك الأول ولم يحدث طلاق، كونكما منسجمين، إنه الأمر المذهل، لكنك وبالرغم من ذلك لن تخلصي، فهناك المزيد من التدخلات في حياتك وخياراتك. ففي أحسن الاحتمالات التي تحدث لك بأن يكون مولودك الأول ذكراً، الآن هو يحتاج لأخ يلعب معه، يكبران معاً فيكونان لبعضهما سنداً. لكن ثمة احتمال آخر أقل حظاً، بأن تكون تجربتك الأولى بالإنجاب تكللت بإنجاب طفلة، الأمر الذي يعني بقائك في دائرة الخطر. إذن عليك الآن أن تسعي وبكامل الجهود لإنجاب الذكر الذي يربط زوجك بك أكثر، وبغض النظر فيما لو كان العالم قد أثبت أن نطفة الرجل هي التي تحدد جنس الجنين، فالعلم بأسسه المثبتة مشبوه ونظري ولا يعنينا. عليك فقط أن تسعي ومن فم ساكت لإنجاب ذكر، طفلان، ثلاثة، ذكور، إناث، المزيد من الأطفال. هذا هو الحل الأمثل لتضمني استمرار الزواج وديمومته، وبغض النظر إن كان هناك مقدرة مادية تسمح لكما بتربية هؤلاء الأطفال وبتقديم الرعاية والغذاء والشروط السليمة لعيشهم أو لا، لأن الزواج والإنجاب ببساطة هما سنة الكون. من غير الطبيعي أن يكون خيارك بالزواج مبنياً على عرف مجتمعي ينعتك بالعانس إثر توقف عملية بيولوجية في الجسم، أو خوفاً من خرافات مجتمعية تقول إنك لن تكوني بخير وأمان إلا من خلال زواج يجلب لك الاستقرار والحماية، وخرافات أخرى كارثية تحكي إن زواجك لن يدوم إلا من خلال تعدد الإنجاب، حتى ولو كان الأمر على حساب الحلم والصحة والعمل ورغباتك الأخرى، لتكون النتيجة أما تعيسة وفي حالات كثيرة معنفة وعاجزة عن إشباع أطفالها بعاطفة صحيحة، ليكون انعكاس الأمر على المجتمع مزيداً من التشوه وأفراداً يشتمون بالسخط، وهم يرددون قول سيوران: المحظوظون لم يصلوا إلى البويضة أصلاً.

في مجتمعنا منذ ولادة البنت يقولون لأبيها وأمها: مبارك أتتكم عروس. هذا إن لم يقولوا بلهجتنا اللي تجيب البنت تجيب الولد، تخفيفاً من وطأة المصيبة التي حلت بهم. وإن كبرت قليلاً يقولون: ما شاء الله صارت عروسة. يربون الفتاة على قصة فارس الأحلام والأمير، فيزرعون بها منذ الصغر فكرة الزواج وأن الرجل كمصباح علاء الدين وهو ملاذها لتحقيق أحلامها. قد تطمح لدراسة أو عمل معين فتحذر وتقمع رغبتها لأن حلمها تجاوز حدود أسوار مدينتها أو دولتها، لأن الفتاة ممنوعة عادتياً وتقاليدياً من السفر. تكبر وتصبح في عمر الزواج، إن أتيحت لها فرصة الاختيار وأن لم تصب في اختيارها فستبقى تتجرع مر سوء اختيارها خوفاً من الآخرين، فتضطر لتمثيل دور بطولة السعادة في نصها المسرحي. وإن تزوجت باختيار أهلها وأخفقوا في توقعاتهم وتوجهت لهم بالشكوى، نصحوها دائماً بالصبر وأوهموها أنه سيتغير مع الأيام، وذكروها بأجر الصبر وشماتة الأعداء والعائلة والجيران. وإن طلقت انهال عليها سيل اللوم والاتهامات بالتقصير، وأنه كان يحتم عليها احتواء الزوج وتغيير عاداته السيئة، فتخرج من أسر الزوج لقيد المجتمع بأكمله. وإن طفح كيل طاقتها وطلبت الطلاق يوماً، ستضطر لتقديم تنازلات عن حقوقها أو أطفالها لأنها لا تقدر على إعالتهم، ناهيك عن محاولة تشويه صورتها من قبل شريكها السابق ونشر الروايات والأكاذيب عنها. لن تسمح لها عائلتها في الغالب السكن بمفردها، وحتى إن كان لديها أبناء وخاصة إن لم يكونوا ذكوراً، ففي نظرهم ستصبح فريسة سهلة للطامعين لأنهم تربوا في مجتمع لا يرى أن الأنثى كياناً مستقلاً لوحدها، لابد أن يرتبط اسمها بأب أو زوج أو أخ. عزيزتي، ضعي هذه المقولة حلقاً في أذنك: لا حرية فكرية بلا استقلالية مادية، فاجعلي سعيك دائماً لتحققي استقلاليتك المادية لتكوني أكثر حرية في اختياراتك وقراراتك، ولا تصدقي كذبة إن المال ليس الأهم في ظل هذه الغابة البشرية التي نحيا بها وإجحاف كثير من القوانين بحقك. فنحن في زمان يقال فيه: لمن تشكو وغريمك القاضي. فالعدل في الأرض قل وندر، فلا تتكئي على أحد وكوني قوية بذاتك وإنجازاتك. لا تجعلي الزواج همك الأول، فهو ليس وسيلة تحقيق الأحلام. تعلمي وبالعلم تسلحي، اعملي، تطوري، القي نظرة على مجتمعك البائس وانخرطي به لتخرجي من دائرة العالم المثالي، فتفهم الناس وتقرأي شخصياتهم وتكتسبي مهارة حل المشكلات وحسن إدارتها والخروج منها بأقل الخسائر. وأنتم أيها الآباء والأمهات، يكفيكم أن تربوا بناتكم بالشكل الصحيح السليم على المبادئ والأخلاق التي لا تتجزأ. علموهن أن يكن سيدات أنفسهن، حينها لن يضيركم أن تمنحوا لهن الحرية في اختياراتهن مع التوجيه والنصح للإجبار. أطلقوا لأحلامهن العنان وتذكروا أن الرفق بهن من شيم الشرف والمروءة.

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: طقون بس مني طقك ما يحاول يخلي بيك أثر، بحيث يعني الشخل يخلي راسك بالقاع ودوسه حتى لا يخلي بيك أثر. يعني خاف يطقك بخيزرانة قوية، يطقك خفيف بالخيزرانة، ويطقك راجديات، بس ما يحاول يخلي بيك أثر. حتى من ترجع للعراق ما تقدر تسوي شيء، ما عندك شيء دليل يعني قوي. أول ليلة بلغونا بأن ثائر ونجم ماتوا أثناء التحقيقات في الكتل، ولاي أثناء التحقيقات يعني يسألون أسئلة. يعني إحنا بسطاء أهل الجنوب، يعني إحنا بسطاء ما نعرف يعني عن الحشي الشعبي، وما نعرف عن الحرس الثوري. يسألونك عن الحشي، وما يقول الحشد الشعبي، والله وبالله هذاك واحد بيهم ما يقول الحشد الشعبي، يقول الحشد الكلبي. هذا شنو الحشد الكلبي؟
3: هذه شهادة محمد جواد، الطالب الجامعي والصياد البصري في عطلته، رجع من الموت من سواحل الفاو، إذ تحولت لقمة عيشه إلى رحلة تعذيب في عمق المياه الإقليمية العراقية، حيث يفترض أن تحرس السيادة أبناءها. تكررت فصول المأساة. قبل أيام تكررت الاعتداءات الكويتية على صيادي البصرة. 5 صيادين عزل واجهوا الرصاص والتحقيق القاسي والتعذيب المهين داخل حدود وطنهم. عادوا يوم أمس بموكب سيارات يحمل جثة ومصابا في حالة حرجة. وثلاثة ناجين رووا لنا تفاصيل ليلة مرعبة وسط صمت رسمي عراقي متكرر يثير الاشمئزاز. يكمل الصياد محمد جواد رواية فصول تلك الليلة المأساوية، واصفا لحظات الاعتقال المريرة واللحظات الأولى لوعي الفاجعة بعد اصطدام الزوارق الكويتية بهم وعزلهم.
2: أخذونا صعدونا قالونا صعدوا عدنا إحنا ولد ثالث حسن خالد حسين اسمه ملتاوية رجله أثناء الاستعجال والرمي والهوسة هو من جاي يتحرك من ثني على رجله وملتاوية صحينا بس أنا ونجم شوي بينا نروح نتحرك قالوا نقلوهم للدورية الأولى نقلنا المصاب والمستشهد نقلناهم بالدورية الأولى بس ما ندري بيه بعد هو ميت عايش عزلونا واحد ما حد عن الثاني خمسة أيام كل واحد بوحد غرفة منعزل صعدنا ظل يمشي بينا طرات تقريبا مسافة ما أعرف يعني إيش قد المسافة بالضبط بس حد ما وصلنا الخفر السواحل الكويتي أول ما وصلنا سوانا فحص يعني بس يباوع جسمك يعني ما بيهتم لك يعني دم العراقي هيك يروح هدر ليش
3: لكن كيف بدأت الحكاية ولماذا تحول قارب الصيد البسيط إلى هدف عسكري نعود مع محمد جواد إلى اللحظات الأولى للهجوم المباغت في المياه العراقية وعند نقطة البوية الخامسة
2: كنا موجودين بالمياه العراقية يعمل البوية الخامسة القناة خلصين شغلنا نريد نروح لللنج بالمياه العراقية حد ما أجل خفر السواحل خفر السواحل الكويتي أجب سرحته صدم الطراد من الأمام الطراد فتح بالنص يعني فران فتر عكسنا ظل يرمي أول صالية ظل يرمي بالطراد الصالية الثانية علينا وش رمي حي انبطحت على سطح الطراد بس تشهد يعني احنا طلعنا من الموت شلون هاي يديخ هاي من أول يوم حد هاي حد الآن أرجف طلعنا من الموت شهيك ما أدري شلون طلعنا أثناء الرمي ظل صيح نجم ظل صيح آخ عوفوني هم مستمرين برا خذونا بالدور الكويتي نجم صار عنده نزف داخلي طقع بصدره ثلاث طلقات بصدره والشظايا طقع رمى على الماكينة والثاني تصوب باليافخ مع راسه كلش فيت
3: هذه الحادثة خرق صارخ وتعد سافر على كافة المواثيق والقوانين الدولية هذه جريمة اعتداء مكتملة الأركان ضد صيادين عزل جرى التنكيل بهم داخل مياههم الوطنية الأمر الذي يضع الدولة العراقية بمؤسساتها القانونية والدبلوماسية أمام مسؤولية تاريخية وحتمية لانتزاع سيادتها المستباحة في عرض البحر وفي هذا السياق يفكك لنا الأستاذ علي العقابي المتخصص في الشأن البحري الأبعاد القانونية لهذه الجريمة
4: ما حصل يعد وفق السياقات القانونية الدولية هو جريمة اعتداء على مواطن بريء يعني إذا نرجع القانون الدولي البحري نرجع القوانين حقوق الإنسان هذا اعتداء والاعتداء يقابل بشكوى دولية يجب على الحكومة العراقية الآن أن تقيم دعوة دولية على خفر السواحل الكويتية لارتكاب جريمة قتل دون مبرر ما هو المبرر لقتل هذا الشخص حتى حتى لو كان متجاوز الحدود إذا كان متجاوز الحدود يتم التعامل معه بطريقة لأنه لا يحمل سلاح لا يهدد خفر السواحل بالخطر لا يهدد ما تسمى بدولة الكويت بالخطر أما أنه تدخل إلى مياه عراقية بحتة وتتجاوز حدود دولة وتعتقل مواطن من مواطنيها وتأخذ كتلة في ديارك فهذه جريمة إنسانية على الحكومة العراقية أن تقيم شكوى أو دعوة دولية في المحاكم الدولية وفي هيئة الأمم المتحدة لإدانة الحكومة الكويتية وإدانة خفر السواحل الكويتية ومنعهم من دخول المياه العراقية مستقبلا
3: الاعتداءات ليست الأولى من نوعها هي حلقة في سلسلة ممتدة من التجاوزات التي تحصد أرواح ومصادر رزق أبناء البصرة وسط غياب الحماية الفاعلة والتعويضات العادلة لعوائلهم نتابع رأي الأستاذ مهدي التميمي مدير مفوضية حقوق الإنسان في البصرة
5: هذا الاعتداء هو ليس الاعتداء الأول هناك اعتداءات قبل عام 2017 ثم 2017 إلى قبل شهرين كان عندنا اعتداءات من أهالي القرمة اللي حصلت في قرب كاسر الأمواج العراق بغض النظر اليوم عن ما جرى هي اعتداءات يجب أن تقف ويجب أن تكون هناك خارطة طريق مع الكويت لاحترام الصيادين العراقيين ويجب أيضا على القوات العراقية وقيادة القوة البحرية أن تكون هناك لها تواجد في حماية الصيادين العراقيين نطالب الحكومة المحلية والحكومة المركزية باتخاذ إجراءات فعالة يجب أن يكون هناك تعويض واعتبار هذا الشهيد الصياد هو شهيد وكل من سقط جراء الاعتداءات الكويتية والجرحى أيضا يعوضون ضمن قانون 57 لعام 2015 من تعويض ضحايا العمليات العسكرية والإرهابية وضحايا الأخطاء الحربية
3: ومع تصاعد الغضب الشعبي في البصرة يرى مراقبون وأعضاء في الحراك المناهض للاتفاقيات البحرية المجحفة بحق العراق أن سلوك خفر السواحل الكويتي بات يقترب من سلوك الميليشيات المنظمة التي تستوجب رداً حازماً وتدويلاً فورياً. يعلق الأستاذ يعرب المحمداوي عضو الحراك الشعب المناهض لاتفاقية خور عبد الله الملاحية:
6: اتضح لي للأمانة يعني أنه خفر السواحل الكويتي هي ميليشيا، عبارة عن خفر سواحل رسمية لكنه ميليشيا. كل تصرفات خفر السواحل الكويتية مع الصيادين العراقيين هي باعتبارها ميليشيا، ولذلك أنا طالب دائما أنه يجب تدويل قضية الصيادين العراقيين، على الحكومة العراقية الذهاب باتجاه الأمم المتحدة لتدويلها. الكويت منذ أكثر من 30 عام وهي تدول بالعراق تدويل يومي، حتى إذا يعني لاحظتم كل شيء في الكويت يشكون بالمظلومية من بسبب العراق. اليوم على الحكومة العراقية وعلى البرلمان العراقي وعلى البصرة تحديدا بسياسيها وبنخبها وبعشائرها وبمثقفيها، على البصرة اليوم يجب أن تدان الكويت على هذه فعلتها، تدان بشكل رسمي على هذه فعلتها.
3: وعلى أرصفة الفاو حيث ترسو قوارب الصيد المتعبة والمثقلة بالخوف، يرتفع صوت المطالبة بإنهاء صمت المسؤولين المحليين والمركزيين. فالصياد العراقي بات يشعر بأنه يواجه مصيره وحيدا في البحر دون أب يحميه أو حكومة تدافع عن سيادتها. نختم مع صرخة الأستاذ بدران التميمي رئيس جمعية الصيادين العراقيين في قضاء الفاو:
7: نطالب الحكومة ونطالب رئيس الوزراء بأنه يسوي حل لهذه المشكلة، والسيد المحافظ صامت، ولا كأنه هذول البصريين أو الشعب البصري أو الصيادين أولاده، والأب الأكبر للصيادين هو السيد المحافظ. ما فد يوم السيد المحافظ عندكم سمعت بقاءات بالقنوات أو هاي، إجا التقى بالصيادين سأل عن الصيادين قال لهم شنو بيكم مشاكل الصيادين، الناشد السيد المحافظ ليش يعني الصيادين مو أولادك مو أنت المسؤول عليهم؟ يا دولة رئيس الوزراء نريد من عندك حل لهذه المشكلة ويا الكويت، لأنه الكويت جاي يحتجون علينا أكثر من عشرات المرات على طول السنين. الاعتداءات مستمرة، الناشدكم مرة ثانية والناشد كل المسؤولين وكل الشرفاء العراقيين بأن يوقفون ويا الصيادين.
3: جيء هذه المرة بموكب يحمل جثة ومصابا وثلاثة ناجين يرتجفون من أهوال التعذيب في مياه كان يفترض أن تحرسهم فيها راية الوطن. رحل نجم عبد الله وبقي السؤال: كم صيادا من البصرة يجب أن يموت، وكم من السيادة يجب أن يستباح لينتهي زمن الدبلوماسية؟

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا

المسلمون. في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث الهامة أعرض لها إن شاء الله على التوالي. أول شيء في الآية الكريمة، القرآن الكريم يعلمنا أدب الحوار. يعني تلاحظ أنت القرآن الكريم لما يريد يحاور أهل المذاهب الأخرى، أهل الملل الأخرى، ما تلقى بالقرآن الكريم أكو تشنج في تعبيراته. يعني أنت لاحظ هاي الظاهرة الانفعالية عندما تكون بين متجادلين، زين؟ وهالظاهرة هذه الواقع يعني مو على مستوى القرآن، فعلى مستوى القرآن احنا ما نتصور فشيء يصير انفعال به أبدا، لكن نتصور على مستوى حملة القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وآله ودعاة المسلمون لما واحد يريد يحاور لواحد، أدب القرآن يعلمنا أن لا يكون أكو تشنج، يكون المحاورة هي عبارة عن تبادل بالحجاج. أنا عندي رأي أطرحه وأنت عندك رأي أطرحه، ونخلي الرأي الرأي قابل الرأي الآخر وننتهي إلى النتيجة الأفضل. يعني أدب الحوار هكذا، لا يكون مثلا الحوار يطلع عن توخي الحقائق الى ابتغاء العناد، نبهلي هاي من ناحية، ومن ناحية لا يكون يطغى على ادب السلوك. يعني انا لما احاور لي واحد، الطرف الثاني يكون احتفظ بكرامته، شايف الطرف الثاني لازم احتفظ بكرامته، وبرض يخالفني بالرأي اخالفه بالرأي، بس لما اتحاور وياه ينبغي ان احفظ لكرامته واحفظ لكرامتي. يعني اذا صار البناء الكرامة مو محفوظة، ما يتحول الامر الى محاورة، يتحول الامر الى نجاح غير مؤدب، غير مؤدب. القرآن الكريم يحرص على ادبيات السلوك اشد الحرص وعلى ادب المحاورة. وهالظاهرة هذه نعم ابتداء من الانبياء فالائمة فحملة الاسلام الظاهرة بارزة عندكم، حتى لو واحد يواجههم باشد الكلام اثناء المحاورة اداب السلوك محفوظة. يوم من الايام اضرب لك مثل، مر الامام الباقر سلام الله عليه بالطريق، لما مر واحد امسك من تلابيبة بالمدينة، امسك يعني اخذ بها بداوة بها غلظة. يعني واحد لما يجي يسأل واحد سؤال يعني يجي بتأدب يوقف قدامه، اما يجي الى امام من ائمة المسلمين مشك من تلابيبة، طبعا عملية بها اثارة، هذه عملية مقصودة مو عملية طبيعية، امسكه من تلابيبة. صادف الامام سلام الله عليه غالبا يطلع ما يعني ما يمشي ويا واحد من اتباعه مثلا، لا على رسله مشيته. هو هاي الظاهرة مو بس عند الإمام الباقر، عند الإمام يرمين في أثناء خلافته أيضا، من كان يطلع ما تطلع ويا هرجة أبدا، يطلع وحده كأنه عربي قد شمر إلى أنصاف ساقيه، يمشي بالأشواق وطبيعته يعني بشكل انفرادي يمشي. فالإمام سلام الله عليه على هالعادة هذا أمسك من تلابيبه قال له أنت البقرة، يسأل الإمام الباقر قال الإمام يسمونني باقر العلم، الناس يسموني باقر العلم. قال أنت ابن الطباخة، قال تلك حرفتها معيب شغلها المرأة يعني بالبيت، المرأة شغلتها هذا مو فشي معيب، يعني أنت ما جيت تشتم، ما جيت تنبل أمي بشيء معيب، طبيعي وظيفة المرأة بالبيت أنها تهيئ الطعام لها والأطفال، هذا شيء طبيعي. قال أنت ابن البذيئة، البذيئة طبعا ذات اللسان الطويل اللي تشتم وتعتدي على الرايح مثلا والجاي، بذيئة صاحب لسان، صاحبة لسان بذيء. تفتل الإمام سلام الله عليه قل لي إن كنت صادقا غفر الله لأمي، إذا مثل ما تقول بذيئة ندعي لها بالمغفرة، هي امرأة مسلمة تستاهل أن تدعي لها أنت بالمغفرة، إن كنت صادقا غفر الله لأمي وإن كنت كاذبا غفر الله لك. إذا أنت لا والله كذبت عليها أنا سأخبر لك.
هذا كلما شاف نفسه انه حاول بمختلف الوسائل ان يثير للامام، الامام ما استجيب ابدا. كلما جاء اجاب الامام ببرودة اعصار وبلون من المحاورة المؤدبة، التفت له قال والله ما اوقفتك لاستهين بك، انا ترى ما وقفتك، استعملت الاسلوب اللامؤدب، ما اريد اهينك او استهين بك ابدا، انما اردت ان اختبر اخلاقك، وجدتها اخلاق اهل الدين وشيمة اهل اللين، اشهد انكم حجج الله على خلقه. فصور هالموقف ونظائر هالموقف يعلمنا ادب الحوار، ويعلمنا الاسلوب الانجع في الوصول الى الهدف، لان مقابلة الحوار بحوار اغلب وباسلوب غير مؤدب يطلع به عن حدود طلب الحقيقة او تحري الواقع، يتحول الى عركة. زين، فالقرآن الكريم صور اسلوبا ليستعمله، قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. لاحظ التعبير، تعبير غاية في الليونة، تعبير ناعم، ما في شيء من التشنج. الفت نظرك، اخو طبعا منهاج السنة لابن تيمية مطبوع ويا بنفس الوقت كتاب العلامة الفلي، اثنينهن مطبوعات سواء بكتاب واحد. شوف لما يمر العلامة الفلي رضوان الله عليه لما يحاور شيخ ابن تيمية، عندما يحاوره طبعا العلامة شنو لقبه؟ لقبه ابن المطهر. العلامة عندما يمر بذكر الشيخ ابن تيمية يقول قال الشيخ الأستاذ، نعم، وتكلم الشيخ الأستاذ ونقل الشيخ الأستاذ، تعبيره دائما بالشيخ الأستاذ، تعبير مهذب جدا غاية في الاحترام. وكلمة أستاذ ترى مو تشوف أستاذ غيره يعني قليلة، مو احنا هالأيام عندنا الألقاب، هالأيام عندنا جوترة بالفلش، يعني كل واحد يقفل لقب ومنا لهناك، خصوصا من دول الفارغين اللي ما عنده شيء يحاول ان يستر نقصه بالالقاب. فالهجلون من الالقاب، لا هذا لقب ما كان يعطوه لكل احد، لقب الاستاذ ابدا، لقب استاذ لقيم يعني، ولقب علامه، وهذا بعد صور يعني يعتبر لقب ضخم. الان احنا عندنا اللي يتعلم لقب السلم راسا، هو لقب علامه ومشت الحكايه. على كل حال بلون من اختلال المقاييس يبعث على الهشاء مع الاسف، ويخلي الانسان كلما يكون غايه بالتواضع او كلما يكون يعني يعيش الواقع هو افضل من الكلام الفارغ اللي ما له طعمه. غاض فيعبر عنا العلامه اذا مر بذكر الشيخ ابن تيميه، يعبر عنا قال الاستاذ، قال الاستاذ الشيخ، ما قال الاستاذ الشيخ، شوف تعبيراته عنا. هو لما يمر بذكر العلامه شو يعبر عنا؟ مو قلت لك العلامة لقب ابن المطهر، هو شو يقول؟ قال ابن المنجش. من هذا ادب الاسلام، هاي اخلاق الاسلام. ارجوك انا لما اجي انا تلميذ اريد اتلمذ على اعلام الاسلام، هاي اساليب اعلام الاسلام في التعبير، هكذا هذا اللون هو هذا الذي يقتضيه ادب الاسلام؟ لا لا، هو الف لا. في الواقع اذا القرآن الكريم يعلمنا آداب الحوار، القرآن الكريم يعلمنا التعبير المهذب، النعومة بالأداء، لأنها أوصل إلى الحقيقة، أوصل إلى الهدف. أنا لما أريد أهدي لي واحد، لما أتحاور ويا واحد أريد هداية، ما أريد أتعارك فيها، أنا ما جاي هاوي عراك، لا، أنا جاي طالب حقيقة. ولما أكون طالب حقيقة، طالب الحقيقة ما يستعمل الأسلوب الهملي أبدا، الأسلوب المؤدب المهذب. وأثر العلم ينبغي أن يظهر أثر العلم، وين أدب العلم على العالم ليحمي العلم، يكون العلم يظهر آثار عليه، مو احنا اكو عندنا يفرقون يقولون فلان يحمل علم، واحد يحمل علم ولكن اثر العلم مو واضح عليه،
تتصور شلون يصور القرآن الكريم؟ يصور بصورة حسية. يقول مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. الكلب عليه حمل يلهث، ما عليه حمل يلهث. هذا مثل اللي يحمل علم وما ياخذ العلم اثرا من سلوكه. يقول عينا عنده علم مو مؤدب، ما عنده علم مو مؤدب، هذا مثل الكلب يلهث على طول. مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. قد واحد يصير عنده اشكال يقول القرآن اذا شلون القرآن يستعمل لفظة كلب؟ الكلب من قال لك انها لفظة ذم؟ هاي مو لفظة ذم، القرآن يبين لفظة واقعية. كلب حيوان اسم الكلب، يعني احنا الان مثلا نعتبر لفظة الكلب ذم؟ لا والله، انا اكد لك الكلب افضل من كثير من الناس والله. علم الله اكبر، في خصال ما موجودة عند كثير من الناس، في خصال بأمانة، بوفاء، بحرص، باتباع لأهله، ببكور في طلب الحوائج. الرواية تقول بعشر خصال من خصال المؤمنين. نعم، الحيوان هذا تتصور اللي احنا قد نستعر من عنده؟ لا، بخصال رائعة من أحسن ما تكون، بخصال جيدة جدا. الله، أعود إلى الموضوع، أدب الحوار. القرآن الكريم يحاول أن يعلمنا أدب الحوار. طيب، قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين، شنو هي الكلمة السواء بيننا وبينهم؟ كأنه الأسس المشتركة في الأديان السماوية والتي سبق أن ألمحت في الليالي الماضية إليها. الأسس المشتركة هنا ما ذكر منها القرآن نموذجين، ذكر منها وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية. نبالي شويزين للبحث. وحدانية الألوهية شنو؟ قال لا نعبد غير الله، يعني ما اكو واحد يستأهل العبادة الا الله عز وجل. العبادة مكلوك ولا تصلح لغير الله، يعني ياهو يعبد، يعبد الذي يخلق، يعبد الذي يرزق، يعبد الدائم الذي لا يعتريه زوال ولا فناء. انا انما اعبد ربا يقوى على ان يرحمني، يقوى على ان يدفع الضر عني، يقوى على ان يرفع منزلتي، يقوى على ان يغلق علي من نعمائه بالدنيا والاخرة. هذا الذي يصلح للعبودية. اما غير هذا، نعم، ما يصلح للعبودية. يعني من اللي تعبده من دون الله عز وجل؟ انسان تعبده ممكن، هذا اللي تعبده الانسان هو بامس الحاجة الى ان يعبد غيره، لان هذا ما بي مقوم واحد من مقومات يستحقهما، كل نقص، كتلة نقص. واهم شيء ان هذا اللي يمكن ان يتطرق الى هاللون من التفكير بانه لازم يعبد، مثل فرعون مثلا عندما يقول لموسى لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. لكن هذا هو شنو نتيجته؟ هذا نتيجته بعد ايام، واذا هذا الخد المسعر بالكبرياء، الخد اللي مملوء غرور وصلب وكبرياء، واذا به تحت التراب تدوسه الارجل، تحول الى تراب وانتهى الى ان اصبح يداس بالارجل، تمر عليه الارجل فتسحقه، تطأه كما تطأ شاهر التراب. واذا الخد اللي كان يشعر بعظمة تحول الى اجزاء من التراب توطأ بالاقدام، ليس الا. مو هذا هو؟ من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد، لو بعدرت للناس اطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. ذل ذلك الخد
اللي كان يدعي العزة الوحيد اللي ما إلى ولي من الذل هو الله عز وجل. هذا الكيان العزيز اللي ما يمكن أن يعتريه الذل أو يعتريه الفناء. هذا اللي يصلح للألوهية مش غيره، ما يصلح غيره للألوهية. هذه وحدانية الألوهية، أن العبادة في واقع الأمر لا تصلح إلا لله عز وجل، وحدانية الألوهية.

نتيجتها تعود للقرآن للكتاب. ما ممكن نعتبر مصدر من مصادر التشريع يكون خارج عن الكتاب، بالعكس هو أساس. حتى السنة إنما صارت حجة لقول القرآن الكريم ما أتاكم الرسول فخذوه. باقي مصادر التشريع كلها أدلتها من القرآن، ما عندنا مصدر من مصادر التشريع يمكن أن يكون خارج عن حدود القرآن أبدا. زين، إذن وحدة الربوبية سيدينا هذا المعنى تفصيلا، وحدة الربوبية، وحدانية الربوبية ووحدانية الألوهية. هنا في هذا المورد في مقام وحدانية الربوبية ووحدانية الألوهية، الإمام حمد بن عبده لما يمر في تفسيره زين يفسر يقول دلت هذه الآية على أنه لا يجوز أن نرجع في حلال أو حرام إلا إلى قول المعصوم. شي يعتب عليه؟ يعتب عليه الشارح رشيد مرتضى في كتاب المنار في تفسير المنار، يعتب عليه يقول هذا بالأمور العبادية. شنو يعني الأمور العبادية؟ يعني صلاة، صوم، حاج، زكاة. يقول أما أمور القضاء وأمور الحكم والسياسة بالدنيا فلا، الله وكلها إلى حملة الشورى، إلى ذوي الحل والعقد. خلينا نقف شوي ناخذ وقفة بسيطة طبعا بهدف أن نحصل فائدة، نشوف شنو يعني هالبحث هذا، ايش نقدر ناخذ منه. ما تقول ايش قاعدين بالباب بتعرفوا، هل عندي فراغ هنا؟ تفضل وقدموا وقعد لي حتى الى مجال عجل. اللهم فرج وليك القائم. تعالوا لنا. اولا نجي نسأل هالسؤال، السؤال الاول نسأل نقول انه شنو الفرق بين العبادات وبين القضاء وامور السياسة كما يعبر عنها الاستاذ رشيد رضا. ماكو فرق؟ شلون ماكو فرق؟ لان الله عز وجل ماكو واقع من الوقائع بالارض الا ولها حكم بالكتاب او السنة. ما ممكن يعني الدين مو بس يتدخل بالعبادات، الدين مو بس يحدد لي الصلاة او يحدد لي الصوم او يحدد لي الزكاة ويعطيني ضوابط او قواعدها ابدا. الدين خصوصا بالنسبة للقضاء يعلمني شلون يجب ان يكون القاضي، وياهو اللي ينتخب قاضي، شنو الشروط اللي يجب ان تتوفر بالقضاء. هاي اثنين، مثلا هو شلون يقضي القاضي، البينات المقبولة منها شلون وغير المقبولة، يتدخل حتى في نوع الحكم. يعني يقول لي هذه قضية ما يجوز تشهد بها النساء، هذه قضية ما يجوز تشهد بها الرجال، هذه قضية يجوز بها شهادة النساء وشهادة الرجال، يحددها ينص عليها الفقه الإسلامي، ينص هذه قضية يمكن أن تصير بشاهد ويمين، هذه قضية يمكن أن تكون إلا بشاهدين، ما يصير شاهد ويمين. زين، البينة شنو نوعيتها، العدالة شنو تحديدها، يتدخل الشارع في تحديد القضاء، يتدخل في تحديد الحكم بين الناس في كل صغيرة وأكثر من هذا، يراقب سلوك القاضي ان يساوي باللفظ وباللحظ. يعني ما يعاين الواحد بعين بها شوية غضب ويعاين الواحد بعين بها رقة، واحد يكلمه بكلمة لينة مثلا، واحد يكلمه بكلمة شديدة، يعتبر لون من الانحياز. قاضي اذا وقفوا عند متخاصمين في نفس الوقت المتخاصمين يجب ان يأخذ حكم المساواة، أن يساوي ما بيناتهم في كل أنماط المعاملة، كل أنماط المعاملة. الطفلين اجوا، طفلين عندهم ألواح، كل واحد لازم للوح يكتب به كما كانوا سابقا الكتاتيب يكتبون به ألواح. اجوا الإمام المؤمنين مسجد الكوفة، قالوا لا احكم بيننا يا أمير المؤمنين، أينا أحسن خطا؟ ياهم عندنا أحسن، الإمام الحسن جالس. قال احكم بينهما واعلم إن الله سائلك عن ذلك. شايف له؟
يحكم بين طفلين يا أخي الطاحن، يقول لا يكون أنت مثلا حكم الله لازم يأخذ صفة العدالة، الله شايلك عن ذلك، لازم تبطي بدقة الحكم يا أخي الخطا عشان لا تكون خاطر واحد بدون سبب مبرر. إذا هذا اللون يتدخل به الإسلام، ينتهي الأمر به إلى هذا اللون. إذا كيف يوكل أمر القضاء إلى الحل والعقل؟ أي ناحية. ناحية ثانية يقول قضية السياسة توكل لأهل الشورى. يعني شلون توكل لأهل الشورى؟ أولا هي أدلة الشورى، أنا ما أريد أناقشها لأنه شوية ستحتاج مناقشة طويلة، لكن شيء واحد أسأل، أقول شلون يوكل الحكم لأهل الشورى؟ بأي معنى؟ يعني أن الحاكم المادة يطلعها من عنده يطبق حكم الله عز وجل، يعني الحكم بالأمور الإدارية أقصد هنا طبعا بالقضية العامة، يطبق أمر الله يولا هو يحكم كيف برأيه باعتباره، يعني يملك صلاحية حامل الشورى اللي حد يشوف عبارتك يشوف عبارتك في تفسير المنار لما يقول هاي تحول لأهل الشورى، شلون يعني تحول إلى ما أعرف، يعني شنو يطبق إلى يطبق حكم حكم غيره، مش بس مطبق مو أكثر، يعني مثل باقي القضاة أو مثل الموظف اللي يأخذ المادة يطبقها، يأخذ المادة اللي نزلت فيها السماء يطبقها، هذا صحيح سليم، أما أنه لا يعني يطلع حكم هو يشرعها ما ممكن، ما يملك الصلاحية، الإسلام ما يعطي واحد صلاحية تشريع حكم أبدا بالمرة، ما يعطي صلاحية. تعرف الفقيه شنو وظيفته؟ وظيفة الفقيه استنباط الحكم من دليله، من دليله يأخذ يجي يستنبط الحكم الفرعي من دليله التفصيلي، يبحث عن الدليل يجي إلى المسألة يقول هاي المسألة دليلها كذا حكمها كذا، مثل ما نعبر عن الفقه الاستدلالي، يعني يذكر الحكم ودليله، هذه مهمة الفقيه. فقيه كل مهمة الفقيه ما يشرع، فقيه يعني يحاول ان يصل الى الحكم الواقعي، ما يقدر يكتفي بالحكم الظاهري كما يعبر عن الاصوليين، زين؟ فاكو قواعد علميه يستعملها، انما يشرع حكم الله، انما ينقل حكم الله، وظيفه الفقيه نقل حكم الله. اذا شنو معنى الشورى ان يوكل لاهل الشورى امر القضاء وامر السياسه؟ العباره ما اعرف، هاي وحده. ثانيه يقول هم دول اهل الشورى هم ذو الحل والعقد، يقول ذو الحل والعقد اللي ورد ذكرهم دائما يجي ان الامر موكول الى ذو الحل والعقد، هم منو ذو الحل والعقد؟ من ينتخبهم؟ من يختارهم؟ عددهم مش كثر؟ يعني لما نقول ان اللي يعين خليفه هو ذو الحل والعقد، منهم هم دول من يعينهم ذو الحل والعقد؟ شلون يجتمعون؟ من يعرفهم انه ذو الحل والعقد؟ شلون باي طريقه نجمعهم ذو الحل والعقد؟ من اعطاهم هالحق؟ يعني ليش فلان صار من ذوي الحل والعقد من دون فلان؟ ليه؟ بأي مبرر؟ اكو مبرر لو اكو مبرر؟ اكو موجب؟ يعني اكو شباب؟ يعني مثلا انا لما اعين لي مدرس بثانوية يسألوني شنو السبب؟ اقول هذا يحمل ليسانس، واللي يحمل ليسانس يصلح ان يعين مدرس بثانوية. طيب اعين لي استاذ بكلية يقولوا لي ليش؟ اقول هذا يحمل دكتوراه في فرع اختصاصه اعينه. زين هذا لما اعينه من ذوي الشورى شنو هي المواصفات اللي يجب ان تتوفر به حتى يصير من ذوي الشورى؟ ليش هذا صار من ذوي الشورى؟ مثلا ليش ابو عبيده صار من ذوي الشورى وعمار بن ياسر ما صار من ذوي الشورى؟ ليش مثلا؟ شنو المبرر؟ شنو هو؟ اكو مبرر لو تجي قلت اي وحده. من بعد المبرر نسال العدد ما هو؟ اللي يحقق الشورى ذوي الحل والعقد كم واحد هم اللي يحقق؟ كم واحد ذوي الحل والعقد؟ غريب، يعني انت احيانا تقرا اراء، والله انا اقرا اراء ما اشتهي اولادنا يطلعون عليها، لا والله، يعني ولد عندي مثقف مثلا مفروض جامعي يجي يقرا لي بكتاب ان ذوي الحل والعقد عددهم ثلاثه، ذول هم اللي يعينون او اثنين اللي يعينون خليفه، عجيب، اللي يمثل المجتمع الاسلامي كله اثنين ذول اللي يحقق هذا، هذول هم ذوي الحل والعقد، يعني مشان الاسلام كلهم يمثلوا اثنين يمثلوا اربعه، ارجوك هذا ابني يقول لي هاي عقولكم روح اشتروا بها علوج، هاي مو عقول، كلام ان شاء الله، ارجوك هذا، يعني انا ما اجي يعني احاول اني افتح لي ثغره بالاسلام من اجل تصحيح موقف،
أبدا. نعم بكل آداب احترم رجل صحابي الى قيمته الى وزنه، احترم آراءه، لكن ما اجي الى مبدأ الشورى هالمبدأ الضخم اقول ان يمثل باثنين، او اكو اكثر من هذا، اكو رأي لابن عربي انه اذا واحد يبايع ابنه خلاص هذا وجبت طاعته على المسلمين. انا ابني امشي بالسوق يقول لي بايعتك خليفة وانا صرت خليفة خلاص يجب على الناس كلها ان تطيعني. هذا الكلام ايش هذا؟ شلون يقبل هذا الكلام؟ بأي مبرر قبله؟ شلون الدليل عليه؟ القصد اذا هذا اللون من الكلام او هذا اللون من المنح التفكيري ما ممكن يحقق لنا مستوى من الضخامة يتناسب مع ضخامة التشريع الإسلامي ومعالجته إلى قضية تعتبر أهم القضايا، أهم القضايا على الإطلاق، يعالجها الإسلام بهالمنحة من التفكير. هذا كما ترى أنا الواقع ما أريد أقيمه، أريد أطرح الموضوع كما هو وأترك تقييمه للشارع أنه اثنين يمكن أن يمثلون شورى للأمة بكاملها. هاللون من التقييم ما يتناسب ويا طرح الإسلام لهالمسألة المهمة، المسألة الضخمة تماما. أعود إلى الآية. إذا أول شيء الآية تقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. شنو هي السواء؟ قلنا القدر المشترك الموجود بالأديان. القدر المشترك الموجود بالأديان أولا وحدانية الله عز وجل. وألفت نظرك ترى هذا التثليث اللي صار بالمسيحية هذا صار من بعد ذلك، وإلا ما هو معنى أن الله عز وجل عندما يعبر عن عيسى عليه السلام بأنه روح الله إذا عبر عنه بأنه روحه مو معناه جزء انفصل من عنده أو إجت نظرية الأقانيم أو هذا التعدد. وإنت لما تقرأ نظرية الأقانيم وتقرأ نظرية التعدد تمتلئ ضحك. أكو إلهين أو ثلاثة، نسأل نقول دول الإلهين أو ثلاثة إما أن يكونوا كلهم أقوياء أو كلهم ضعفاء أو واحد قوي والباقي ضعفاء. هذا الحصر العقلي، ما عندنا حصر غير هذا. نقول إذا كانوا كلهم ضعفاء كلهم ما يصلحون للألوهية، الضعيف ما يصلح أن يكون إله. إذا لا ولا قسم ضعفاء واحد قوي، القوي هو الإله، الضعفاء ما صلحوا للألوهية. إذا لا كلهم أقوياء، نجي نسأل نقول إذا كانوا كلهم أقوياء هل يقوى بعضهم على أن يكتم شيئا عن الآخرين أم لا يقوى؟ إذا كان ما يقوى أن يكتم شيئا عن الآخرين فهو عاجز، والعاجز لا يصلح للألوهية. وإذا كان يقوى أن يكتم، نعم، الآخر ما اطلع على ما كتمه هذا، وإذا ما اطلع نعم صار ذاك أكمل منه، وهذا أنقص، والإله يجب أن يكون أكمل. عشان ما بدي أمشي لك شوي بسلسلة من الأدلة العقلية والآثار اللي تترتب عليها. ما ممكن فلاسفة المسلمين أغنول هالبحر، ما ممكن يكون إله إلا واحد، مستحيل، تتعدد الآلهة، ما ممكن. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما ممكن إله لا يكون إلا واحد. ليه؟ الوحدانية بالواقع هي أصل مشترك في كل الديانات بعد، والربوبية وحدة التشريع أيضا. أنت ما ممكن تلقى لك واحد في دين من الأديان يقدر يطمئن إلى أن التشريع الأرضي أكو به قابلية إلى أن يقابل التشريع السماوي، ما ممكن. ليش؟ واضح التشريع الأرضي من إيه من جاي؟ تشريع الأرض من الإنسان، والشكيل هو منه الإنسان، أرجوك الإنسان هو منه، هذا الإنسان هو اللي غيره اللي تشوفه أنت الآن قدامك أعظم جبار من الجبابرة، بسرعة خلية بسيطة تدخل بجسمك بسرعة وتحول إلى كيان تافه، تحول إلى كتلة من الألم، يئن إلى أن يموت، خلية بسيطة، عقله محدود، متأثر بالبيئة، متأثر بالمكان اللي يعيش فيه، متأثر بالمؤثرات الطبيعية، عقل الإنسان محدود جدا. بينما الباري عز وجل هو المشرع المحيط،
للكون بأجمعه بين يديه بكل ما فيه كل ما عداه. نعم هو مخلوق له مربوب له هو خالق المصالح وهو أعلم بالمصالح. زين إذن في واقع الأمر أن الوحدانية أصل مشترك، العبادة وحدة الألوهية ووحدة الربوبية. قلنا وحدة الألوهية صحة العبادة ووحدة الربوبية عدم انتماء التشريع لغير الله. المشرع وحده هو الله عز وجل، ولا يملك إنسان حق التشريع أبدا. ما عندنا، ما ممكن واحد يدعي أن يملك حق التشريع، لأن هذا مغرور اللي يدعي أن يملك حق التشريع، لأن الإنسان اللي كله نقص. وخير دليل على هذا، خير دليل على هذا الآن، تعال نظرية من النظريات. شوف تخذ لك نظرية بالعالم، تقدر تلقى النظرية انتهوا بيها إلى حد الكمال. لنأخذ نظرية الأجور مثلا، نظرية الأجور الآن في دنيا الاقتصاد، أخذ الاقتصاد المعاصر كله، تلقى أكو نظرية وصلت إلى حد الكمال بنظرية الأجور. تعال نظرية من كل أحد حسب حاجته حسب طاقته ولكل أحد حسب حاجته، تلقى النظرية طلع بها ألف عيب. لأن أنا إذا أعرف أن إلي حسب حاجتي أحتاج، الدولة مشغولة بالطينيات، أنا ما راح أبذل طاقتي كما ينبغي، ما أتعب نفسي أشتغل أبو مبارك بالشغل، ها؟ على شو أتعب نفسي؟ زين؟ هاي من ناحية، من ناحية ثانية ضاع جهد المجتهد، مبادرة فردية بعد ماكو، لما أنا مكفول وحالي حال غيري، كنا ناخذ سوى، ها؟ إذا صرنا كنا ناخذ سوى، هاي مثل عيار حجب النجم الله يرحمه، عندنا إحنا واحد كان يسموه حجي نجم، عنده حديدة اللي يطي مثلا فرض 10 فلوس يعير لبديك الحديده، واللي يطي 50 فلوس يعير لبديك الحديده، عين عيار حاجه نجم نفس الشيء. اذا كان هكذا ما سوى شيء، اذا كان كل واحد حسب حاجته تساوى، ضاعت المبادره العبقريه، ماتت المبادره الفرديه، راحت. اللي انا اتصور اني ابدع حتى اتميز، الانسان مفطور على حب التفرد بالكمال، مخلوق على هذا. زين شلون بعد شو ترتب عليها من مشاكل؟ ترتب عليها اذا كان لكل احد حسب حاجته، قد تكون حاجته تصير اكثر من ثمن السلعه، النتيجه يكون احمل هذا حاجته على السلعه، اذا حطيتها على السلعه، السلعه بعد ما اقدر ازاحم بها بالاسواق، اكو واحد يبيع ارخص مني، ماتت السلعه عندي. 20,000 اشكال يجي عليها النظريه. نرجع للنظريه المجرمه، النظريه الراسماليه، اللي هي نظرية من كل احد حسب عمل، وما نعطي اجور الا حد الكفاف. حد الكفاف شنو؟ ما يكفي ويكفي زوجة وطفل بس. ليش؟ لان اذا اعطي اكثر يقول لك اطفال راح يصيرون هواية، وراح يكثر عرض العمل، وراح يقل الطلب على العمل، وراح ينزل مستوى العامل. من ناحية ثانية اذا اعطيت اكثر راح اضطر هذا اللي يعطي اكثر اذب على السلعة، ويصير سعر السلعة اكثر، ما اقدر ازاحم بها الاسواق. من ناحية ثالثة، من ناحية رابعة، تعال النظريات كلها، نظريات الأجور كلها شوفها، وتعال إلى نظرية السماء وشوف نظرية السماء عندما تشرع نظرية أجور مثلا، أو عندما تشرع نظرية عمل، ها؟ في هذا المورد تتحاشى كل هالمشاكل. شلون تتحاشى هالمشاكل؟ تجي لك جزاء عملك، جزاء عملك إيش كثر؟ تقدر لجنة اقتصادية تعرف السوق وتعرف حاجتك انت، تطيق حسب حاجتك وحسب مواهمة السوق. اذا صار نقص اجى الى صندوق الزكاة، صندوق الضمان، خلى صندوق الضمان مشغول عن اكمال النقص لك، وفي نفس الوقت اطلق لك المبادرة الفردية. يعني ما في شوية اتوش، اذا عندي مجال ان شاء الله قد اتعرض لها النظرية في الليالي الاتية. بس ادعين ان العالم بكل تشريعاته الى الان قادر يوصل الى نظرية متكاملة في بعد من ابعاد الحياة. تعال النظرية التربوية الان، النظرية التربوية شو بين اخذ ورد. واحد يقول لك ان النظرية التربوية ان الطفل انا ما اعاقبه، لا اتركه هو نفسه يصطدم بالتجارب ويستفيد من التجارب. واحد لا يقول من الضروري تستعمل العصا للطفل بالتربية،
واحد يجي ينقض النظريتين، ماذا تجد نظرية ممكن تحقق المجتمع المثالي التربوي كما يريد المربي؟ وهذا الانسان لو غيره الان مو قادر يعالج الانفلونزا الانسان كل نفس. هل هو يشرع الخير للارض؟ نترك مشرع هو خالق الكون ونجي الى الانسان المحدود بكل ابعاده ناخذ اراءه؟ زين، هذا الفصل الثاني بالآية الكريمة. ثم انتقلت الآية قالت ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. هنا ايضا اكو بحث، يعني بين الوحدانتين اخلوا بهم اليهود والنصارى. اخلوا بهم باي معنى؟ اخلوا بوحدانية الالوهية وبوحدانية الربوبية. وحدانية الالوهية قال له عيسى، قال له مريم، ها؟ حتى اخطر نكتة ظريفة للامام امير المؤمنين سلام الله عليه. فد واحد اجليه من المسيحيين سأله، قال له ايما الامام سلام الله عليه، قال له انت اشتعتقد بعيسى؟ قال له عيسى ابن الله اله. قال له زين، بس عيسى ما معروف عنه انه عنده عبادة ما يعبد. قال له عيسى ما يعبد؟ عيسى شد الناس عبادة. قال له زين، اذا كان اله فعلما يعبد؟ شو هو الاله علما يعبد؟ ها، وانت تقول اله وتقول لي اشد الناس عباده، شو اشد الناس عباده؟ الاله علما يعبد، يعبد نفسه. فكرت ايش زين؟ فابلس سكت. نبالي الواقع ان هؤلاء قال له عيسى وقال له مريم، وبعد اتخذوا الاحبار والرهبان ارباب من دون الله. شلون اتخذوا الاحبار والرهبان ارباب؟ ها، مو كما يحب القران الكريم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله؟ الى الان الاحبار والرهبان يمنحون البركه ويعطون صكوك غفران ويغفرون لهذا مجرم يبلى الدنيا اجرام ويجي راس السنه يعترف لدك ثاني ياخذ صك غفران ويطلع. هذا كلام بينما الاسلام يعلن باعلى صوته، النبي صلى الله عليه واله على المنبر، يا علي اعمل، يا فاطمه اعملي، يا حسن اعمل، يا حسين اعمل، لا اغني لكم من الله شيئا. ما هذا؟ ولا تزر وازره وزر اخرى. احنا نعرف القاعده في الاسلام انه ماكو واحد ينتفع بحسب او بنسب او بمكانه. اللي يقدم او ياخر العمل هو العمل الوحيد، اللي يقدم او ياخر، اللي يضع او يرفع هو العمل. اذا مساله اتخاذ الارباب الاحبار والرهبان واقوالهم وأن أقوالهم تتخذ قانون، طبعا هذا يخرق معنى الربوبية وحدانية الربوبية. يجي يعقد القرطبي، اكتفت لي شوية بالله لهالمقطع، القرطبي يعقد على هالمقطع، شو يقول؟ يقول هذا يدل على أن ما أكو واحد يملك حق التحريم والتحليل إلا الله عز وجل. إذا نريد نحرم شيء أو نحلله لازم نرجع به إلى الله. يقول وفي ذلك رد، انا تأنقل عبارة القرطبي، ها، وفي ذلك رد على ابي حنيفة. ليش؟ يقول لان كان مثلا اكو عنده تقديرات واستحسانات ما لها سند من الدين ابدا. بس انا ما اقدر اكتب هذا، هو يعرف تكليفه وياه. لكن اللي يعقب عليه بعبارة اخرى، شنو العبارة الاخرى؟ العبارة يقول وفي ذلك رد على الرافضة، لأن الرافضة يقولون تجب إطاعة الإمام حتى ولو قال، حتى ولو أحل ما حرمه الله. ارتفت لي التعبير، موجود تعبيره اللي حد يرجع لها الآية في تفسير القرطبي يراها. آمان قل الشيء طبعا ما لم أكن متأكد منه. زين، خليني إن سأل لهذا الرجل أولا نقول له في أي كتاب أكو عند الرافضة واحد يقول يجب إطاعة الإمام حتى ولو خالف قول الإمام قول الله أو أحل الحرام؟ وين؟ خلي يجيب لنا كتاب واحد، ما المخرف، ما الواحد سخيف ما يخالف القبلة، مو ما الفقيه. نعم، أكو عندنا إحنا واحد يذهب إلى القول بأن الإمام يطاع ولو أحل ما حرمه الله؟ والحال الأئمة هم هذه كلمتهم. شنو كلمة الإمام؟ الإمام يقول أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، قولنا قول محمد. إحنا ما عدنا شيء إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، إحنا نتبع أقوال النبي.
إذا جاءكم الحديث عنا، عبارات الأئمة، إذا جاءكم الحديث عنا اعرضوه على كتاب الله وسنة نبيه، فما وافقهما فخذوا به وما خالفهما فاضربوا به عرض الجدار. وحتى شاعرهم يقول: وهات ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. وين اكو واحد من ائمة اهل البيت قال قولا يحل ما حرم الله؟ وين اكو عندنا دليل احنا بان نتبع قول الامام حتى ولو احل ما حرمه الله؟ هاي احنا تتبعنا. تفضل سمو انا شوي مارد اخو، احنا ما عندنا فقيه يقول الاصل قول فلان الفقيه، فما ان وافقه القرآن اخذنا به وان خالفه القرآن نعم نرمي بالقرآن. شنو رأيك؟ احنا ما عندنا واحد يقول ابدا، واتحدث هاي كتبنا موجودة. لين هات لي كتاب واحد يقول هي بطاعة الامام اذا كان قول الامام يحل ما حرمه الله. معاذ الله، على اصلا احنا ما نقول بامامك اللي يحل ما حرمه الله عز وجل لا نعتبره امام فضلا عن اطاعه قوله. احنا انما اتبعنا اهل البيت لورعهم ولعصمتهم ولدينهم ولخلقهم. اي وحده. ثانيا شوف التناقض في القول لما يقول ان هؤلاء يوجبون اطاعه الامام حتى ولو ذهب الى احلال ما حرمه الله من دون مستند شرعي. يعني اكو واحد يقدر يحل ما حرمه الله بمستند شرعي؟ اكو مستند شرعي يحل ما حرمه الله؟ تناقض يصير. مستند شرعي يحل ما حرمه الله، هو على مستند شرعي يعني قول الله، يعني يصبح قول الله يناقض قول الله؟ ممكن. يلتفت الى التناقض. هاي اثنين. ثلاثة من بعد ذلك نجي الى الشيء الثالث، نسأل نقول ان الان الشاب المسلم اذا اجى ويقرأ التفسير العملاق، تفسير القرطبي ترى تفسير ضخم مو عادي، تفسير عملاق من التفاسير الضخمة جدا، تفسير غني من تفاسير المسلمين المهمة. اجي انا مثلا كباحث اجي اقرأ هالتفسير، لما اقرأ التفسير اشوف لولا الرافضة تبين يتبعون واحد يحلل ما حرمه الله، عجيب. شو راح اخذ انطباع انا عن فرقة من المسلمين؟ شو راح الانطباع اللي راح اخذه؟ هذا اذا وفد على الله شو راح يقول لله عز وجل باكر؟ مباشر يقول للباري تعال، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انت هاي الحكاية لما حكيتها ورحت متأكد منها يو لا؟ هذا التراث هذا اللي الملغم اللي خليته فيه في طريق المسلمين شو راح تقول لله غدا؟ وما من كاتب الا ستبقى كتابته وان فنيت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك بالقيامه ان تراه. انت شو راح تقول لله عز وجل غدا اذا قال لك تعال شنو مستندك على هذا الكلام؟ بعدين ايش خليت انت تراث للانسانيه؟ ايش خليت للمسلمين؟ الان المسلمين يجون لما يقرؤون، انا عندما اقرا شيء اللي خلق اروح ادور الكتب وادور كتب الفقه وكتب التراث. انا واحد شاب عندي بحث اريد اتبع هالبحث الف ولقه من كم كتاب واروح، مو شغلتي تخصص، انا اقدر ادور لما اجي القى هاي الروايه انقلها عنه. يعني خلقت العداوه والبغضاء، يعني كفرت طائفه من المسلمين، لان قطعا الذي يحلل ما حرمه الله عامدا كافر بلا كلام، لان تحليله يستلزم تكذيب النبي وتكذيب النبي كفر. اذا كيف انت تيجي الى امه بكاملها تكفرها؟ شو الحكاية؟ يعني الكلمة هيك سهلة؟ انت جيت اقول لك خيارة يجذب لك قبيلة في طريق المسلمين، جيش سويته؟ هذا البلاغ المبرك يا اخي، عجيب والله. يعني المصيبة تراثنا وتاريخنا، يجب ان نرجع الى
ونصد فيه من كثير من المصائب اللي موجودة بتاريخ محشود حشد بالمصائب، تاريخ مملوء بالرجايا. زين، رابعا شيء للرجل، نقول له النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يقول إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحب. الحديث موجود، جمهور المسلمين يروه بها النص اللي ذكرته لك. اكو بعض ناس ما اكو على لسان رقيب من الله او ما يشعر بمسؤولية، رأسا يجي يطير عترتي يوخرها يبدلها بسنة، ما لقينا كلام هذا، ما لقينا. ليش؟ لان بين ايدينا تراث المسلمين هذا موجودة، هاي كتب الحفاظ مع المسلمين موجودة، وعشرات المصادر تنص على قول النبي اني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل بيتي، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، ولقد نبأني اللطيف الخبير انهما لا يفترقا. شنو على لا يفترقا؟ يعني مو افتراق مكاني او زماني، لا، لا يفترقا بالمعنى. ولا ممكن الامام يمشي وما شايل القرآن، وممكن نعم يموت الامام القرآن يبقى، افتراق زمان يصير والافتراق المكان يصير، لكن لا يفترق بالمضمون، يعني ان اقوالهم هي اقوال القرآن، عينا ما يخالفون القرآن بشيء. ولذلك ابن عربي صاحب الفتوح المكية، ابن عربي لما يجي الى هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقول دلت هذه الآية على أن أهل البيت هم الطهر بعينه، وأنه الله نزههم عن كل رجس ومن الرجس الكذب، فمنزهون، يعني ما ممكن يصدر منهم مخالفة أو كذب أو ذنب من الذنوب، هذا معنى العصمة. وإذا كان كذلك هذا ما يجي يحل ما حرمه الله. ولذلك ابن عربي يستدل منها الآية على عصمة سلمان المحمدي، يعني يقول ثبت لأهل البيت أنهم معصومون، والنبي قال سلمان منا أهل البيت، نبالي. ولذلك تشوف أنت لما يمر واحد من بعض خطباء المسلمين، إذا أمر لك على هذا ابن عربي يحملوا لك عليه حملة شعواء، ليه الشباب هذا مو أكثر، لأن رجل موالي لأهل البيت، إذا مروا بي مزقوا الكياء شرحوا تشريح فظيع، لأنه حمل ولاء أهل البيت، لأن الإنسان يحمي. مع الأسف والله أنا أكد لك هذه، يعني ما تنقص من قدر أهل البيت بقدر ما تنقص من قدر عدو أهل البيت. في الواقع أهل البيت ما سواء مدحناهم أو ذميناهم، لهم قيمتهم الموضوعية، ما يحتاجون إلى مدحنا ولا يتأثرون من ذمنا. وأبيك لو أبعد من الصبح لليل أشتم العلي بن أبي طالب، ما أنقص من قدر شعره، وبالفعل شتموه مئات آلاف ما أثروا عليه. ولو أريد أن أدحل الليل والنهار صدقني ما أجوده. ورحم الله من يقول وما مدحتي تليك فخرا وإنما أرد بإطرائي عليك الطوارية، إلى الملأ الأعلى تحذر بالثناء عليك، فما شأني وشأن ثنائي؟ شون الشأن، مدحتك أو ما مدحتك؟ ما أقدر أجيبك شيء، وإذا ذميتك أيضا ما أنقصك. وبالفعل شتم الإمام، ولكن هل أثر الشتم عليه؟ بالعكس، اللي شتموه شتموا أنت.

0: الزنا. هذا شرف الى الله كتمه. وعندما شتم الامام سلام الله عليه ما نزل من قدر شيء. والا في نفس عاصمة صعد على المنبر عبيد الله بن زياد قال الحمد لله الذي اظهر الحق لاهله ونصر امير المؤمنين يزيد واشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب. ما زاد على هذا حتى قام له عبد الله بن عتيق. قال له الكذاب ابن الكذاب انت وابوك ومن استعملك وابوه يا عدو الله، اتقتلون ذرية الطاهرة وتتكلمون على منابر سيد المرسلين بهذا الكلام؟ وغوتاه، اين ابناء المهاجرين والانصار لينتقموا منك ومن طاغيتك اللعين؟
1: تايمز سكوير اف ام منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير. الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

0: تايمز سكوير اف ام، فكره جديده، معنى مختلف، رؤيه محليه من زاويه اخرى.
1: نحكي ما عشنا لاننا عشنا تجربه الحكي.
2: روح القصه حكايه،
1: روح القصه حكايه. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة،
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد، وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكايتنا اليوم هي بصراحة حكاية جميلة جدا، لكن جمالها وين يكمن؟ يكمن في أحداثها الغريبة. بطل الحكاية هو زكي. زكي الولد الشاب اللي احنا نسميه الحبي في دارج لهجتنا وكذا نسميها الحبي. شنو الحبي؟ الحبي هذا اللي يقوم بأعمال البيت ويؤدي أغراضه وواجباته مع الأم مع الأب، محترم من المدرسة إلى البيت، يسمع الكلام، يعني وجوده في الحياة وفي أسرته وجود خفيف، شخص ما عنده مشاكل ولا عقد، متسامح. وين يعيش زكي؟ زكي يعيش في بستان. البستان مو لهم، البستان أبو رجل سكن هذا البستان حتى يقدم خدمات ورعاية لهذا البستان اللي بدجاج وبأبقار وبأشجار تين ورمان. وهذا المكان ليس للتجارة، صاحبه الثري ما جعل للتجارة، إنما جعل لاستراحات الراحة وعزومات الأصدقاء وقضاء وقت ممتع. الأشياء المدجنة، الحليب وكذا، هو الرجل أبو زكي يقوم بمهام الحلب والإطعام ويجمع، يخليه يفور الحليب ويخليه ببطالة، ويجي الحجي طهيه يقول له هذا حجي للعائلة، وأكو طلعنا جيمر وطلعنا كذا، ويطيهم ويطي حصته. طبعا هذا غير الأجر الثابت شهري بيض، يعني الرجل ياخذ بيض دجاج وجاب لهذا الرجل صاحب المزرعه مفاقس وبدا يفقس، حياه حلوه وكل شيء موجود، البوتيتا الطماطه الخضروات كل شيء موجود. زكي ساعد ابوه بهذه التفاصيل، الرعايات اليوميه، تنظيف وحلب وأعلاف، وهو اللي يروح يجيب أبل كل شهرين أو شهر، يجيب طبيب بيطري إذا أكو وعكة أو أكو مواد كيميائية أو طبية تخص المواشي. وأبو المزرعة راضي على أبو زكي، وزكي جدا. زكي وصل إلى الثالث متوسط وتقاعس عن الدراسة فبطل والده.

والطلبات. طبعا عملية أنه إذا طلب من المدرسة جاءت ليس لسبب قلة الذكاء، أيضا بسبب التنمر، شخصية هادئة تعرض إلى ضغوطات من الأصدقاء، هزيل نحيل، يتضايق من أي شيء، فقال الوالد أنا ما أقدر أداوم، تعرض للضرب وتعرض لكذا. رد هادئ جدا، عايش بمحيطه وكأنه من الحيوانات المدجنة. هذا هو عالمه، يقعد الصبح يسقي، يراقب الدواجن، منو اللي عنده مشاكل، اللي مبيضة، اللي دجاج مبيض، البطن مبيض وغيره. هاي ساعات وإلهم راتب مخصص، ايش سوى؟ طبعا عمره بوصل الى الرابع وبطل، يعني ولد شاب عمره تقريبا 16 سنة. اكو تلكو طبعا في رسوبات في الدروس، وهو تقريبا عمره 17، يعني يمكن جماعته وصلوا للإعدادية. الأب قال له هذه المساحة من البستان، هاي مساحة فارغة، أنت هسه ما عندك دراسة، احفر لي، حرث لي هذه الأرض، حرث لي إياها وسمتها، تضربها الشمس وزرعها، زرعها خضروات، وروح يم الجامع في المنطقة الفلانية وقعدوا بيها. شاف الولد هذا مشروع جيد وما يحتاج صدام مع الآخرين، وهي تجربة حلوة واشتغال في المنطقة اللي يعشقها ويحبها، الأرض والزراعة، ماكو مشكلة. بدأ يحرث ويسمد ويزرع بذور الفجل والريحان الكذا وغيرها من الأمور اللي عليها طلب. حفر، حرث، لفوق، سمد، يعرف شلون يزرع بذور، سواهن شاخات احنا نسميه العامية، مربعات زراعية يعني، وبدأ يرش، بدأ النبات يطلع وبدأ يكبر، حشة أولى راح خذ باقات الخضرة وقعد خلال سلة بسطة في قريبة من الجامع، الناس تطلع من المسجد يشوفون خضرة طازجة يشترون، يغير مكانه، صبح في السوق، العصر في مكان الجامع صلاة المغرب، وينوع أماكن جلوسه، اللي يشوف ذكي يعطف عليه، يعني الله سبحانه وتعالى منحه هذا الهدوء ومنح محبة الآخرين. نشوفها وليد هزيل شاب يعني بيطول وبي، لكن تحس بيه ضعيف، تحس بيه فقير، وتشتر من سلس الحديث و... يعني على محيا الطيبة يشترون منه، يصير مواسم اللي هكذا مناسبة دينية أو هكذا مآتم أو هكذا عزومات، وما أكثرها في بلادنا، يعني عزوماتنا ما تنتهي، يعني يعني في كل أفراحنا ثمة عزومة، فيحتاجون إحنا من يعني الشعوب اللي تأكل الخضرة في وجباتها، بل البعض حتى في الفطور يأكل نعناع، يأكل كذا. فعملية المتاجرة أو التجارة في الخضروات اللي هي استهلاكية تكاد تكون ويومية، لذلك شوف أكو حركة، يخلص مجموعة الصبح أكو طلب، فلازم أكو حشة، وسع مساحة الزراعة، اجى الرجل صاحب المزرعة يشوف شنو، قال له والله أنا تعذرني ما استشاريتك، بس هي قاعك إن شاء الله، هذا وليدي ما نصح بالمدرسة وقلب القاع وزرع فجيل، وقال له على بركة الله، على بركة الله خير، وقال له هذا هو ما يأذيك، قال لا عيشوا، هذه الأرض فيها بركة وخير وعيشوا الحمد لله وشكرا. وذا الوليد تشوف أموره وسعوا بعد، قال له هو هذا الأمر بصراحة، أريد أستأذنك أنه علي طلب ما شاء الله والخضرة كذا، شنو رأيك تشارك نبي يعني أكون الصف؟ قال لهم لا لا أنا صف، أنا ما محتاج، توكلوا على الله وهذا مشروعكم وهذا اعتبروه أرضكم، وراتبك هم زايد بالمناسبة، يعني ما الدنيا جاي تتغير. وسع مساحة الأرض المزروعة بالخضروات وبدأ يشتغل، وما شاء الله وصل شغله أضعاف مرتب، تحسن حال العائلة بشكل ملحوظ، وبدأ اشتغال جديد وهو أنه يمول، يأخذ له قونيتين ثلاثة، يجون عليه ناس يعرفون يعني يعرفونه، يأخذون من عنده بسعر بالجملة، وهو أيضا يروح يبيع، والأمور زاهية. وصل إلى عمره 18، طبعا سوى له كشك كبير، جاب لهم طماطة وخيار وكذا وخضرة، لا شغل روعة، شغل ممتاز،
قدم مقترح إلى الحجي، قال الحجي الخير من الله وأنت ما ماخذ من عندنا فلس، إحنا خلنا نزرع أشياء موسمية بمساحات أكبر، رايدك تشترينا كاركتر ونشتغل نحفر هذه المساحة ونقلبها ونزرعها طماطة وبصل والأشياء اللي وفلفل أخضر وفلفل حار، شنو رأيك؟ كل زرع بموسمة ونمو، أنا أعرف الطريقة اللي أسوق بيها المال. كلها لا بركة الله، الناس ما تدري إنه أنا عندي كاركتر، وهو بالحقيقة يعني مو مالي، هو مال أخوي لأنه عنده بستان، بس هو بيني وبينه، فأقدر أخذه من عند هذا الكاركتر ونجيبه ونشتغل. فكرتك رائعة، بس أنا مالي علاقة، يعني أنت تبنى الموضوع من كبيرتها وصغيرتها، وإذا احتاجت فلوس البذور والكذا قال لا، يكفي أنه أنا شريكك بأرضك وراح نزرع. وفعلا اشتغل، ولد شاب، مو كان هو بقى حبي بقى فقير، لكن شوية علم السوق أن تكون شخصيته يعني الفلوس حلوة، وبدأ يشعر بطعمها وبجهده، وصارت عنده علاقات، وشخصيته هاي اللي الضعيفة غير الصلفة، ويتعامل بالنية الحسنة، لكن أسحبت وصل إلى عمر 20 19 ونص كذا، قل أمه أنا أريد أتزوج. هنا منا أنا أعتقد أنه بدأت القصة.

نعم الولد شغول وراد يتزوج، وابو البستان قال له عمي هاي بيتك اذا تريد تتزوج ابني لك غرفه وعادي ومرتب وضعك لا لا هو ربحها، هذه المزرعه كانت هي عباره عن للونسه، تحول هذا البستان اللي كم دونم حوله الى مشروع، وبدا يسوي هذه البيوت الزجاجيه ما تسمى، يزرع بيها نباتات وثمار في غير موسمها، اكو حركه وروح، وتحول هذه الارض اللي هي المتعه تحولت ايضا للكسب. فامه قالت له اوكي ما احنا ما عندنا مشكله، فظلوا يدورون هاي يروحون يخطبونه وابنه يشتغل وما شاء الله ويشتغل كذا وزارع وخلنا نشوفه، ويشوفونه يقولون وليد ضعيف شكله مو كلش حلو، يعتبرونه فلاح وقاعد بمزرعه فيرضونه. بناته اول ما تشوفه تجيني ما تدري انه يمكن قسمته وي هذا الطيب افضل على المستوى الحب والاحترام والتقدير وغير لعوب، تريد لها واحد حلو والحلو ما ينكض، كل المصايب من وراء الحلوين. زين افتروا وراحوا مالك الولد طبعا يعرف حاله، احلى شيء انه الانسان يعرف وضعه، صاحب مكسب وكانه صاحب مشروع، بس شكله هدوءه يعني هنا الكارثة، هنا المعايير كلها تنقلب، يعني احنا مأمورين بالتأدب ومجبولين على قلة الأدب، يعني احنا لا هذا كائن عجيب، يعني انت من تكون طيب وخلوق ترفض، من تكون هادئ وقليل الكلام ترفض، لما فيك مسحة وسامة كلش كافر الرجل، شنو يعيب هذا يقولونه انه يعيب جيبه وتعيب اخلاقه ويعيب هذا كل الحبيب زكي اسمه ما سبحان الله، الله ما كاتب له القسمة الجيدة. فالملو والولد يعني بدأ يتضايق، فاقترحت الأم على أبوه قالت له أقول لك أنت بتخوك أدري بك راح ترفض وما اقترحت، بس شوف قال لها بتخوك تعرفيها أنت شلون، أخوه عنده يبيع وضع المادة جيد، عنده مواد احتياطية إنشائية نفسه، وعد هذه البنت، هذه البنت معروفة بيبن، معروفة بأنه هي حركاتها وتصرفاتها أشبه ما تكون بولد، جميلة ملامح أنثى جسد أنثى شكل لطيف، حليقة الرأس واللادي من تحضر الأم زكي إلى مجالس فرح أو تشوفها البنية تتحرك وتسمع، لكن هي تضرب وتشاق ووحدة تحس بها مسترجلة، لذلك أم زكي أجلت هذا الموضوع أو هذا المقترح، لكن بعد أن نفذ كل السبل في إيجاد زوجه طبعا قبلت بي أو شافوا بنات أيضا راحوا، لكن زكي قالت لا مو حلوات ويمكن يوافقا، فترجع لابنت قال ماما مو شفتها مو حلوة بيت فلان وكذا، مو قلها الراضات الأب قال لا بعدين عن هذه الكارثة تولي أنت شايفتها بتعرفين، قالت لا ابننا أرشيج ابننا فقير خلي هاي جاي تجيبها خلي تعلمها، إذا تعيش ويا مرض خلي يطلع صوته، خلي نتمنى نسمع مشكلة وهو يوبخها، خلي يتعلم نجي هو ضعيف ونجيب له وحدة فقيرة، فحاول وافق الله.

نعم ما راح أقول العم. السلام عليكم أخوي، شنو رأيك بابني زكي؟ قال له والله زلمة معدل شاغور ما شاء الله. قال لي رايدين بنتك فلانة، بنتهم اسمها زهراء، رايدين زهراء لابن زكي. قال له والله على بركة الله ما عندي مشكلة، استشير هذا موافق، وزكي من الناس اللي أحبهم، تمنيته ولد لي بصراحة من أدبه وأخلاقه، ويشتغلوا كادود وغير وضعكم. سألوني قلت لهم واع مستحيل، شنو أخذ الجرثومة شنو كذا وشنو كذا. أمها أقنعت قلت لها وخواتها والأكبر منعتهم، قلت ليش بيك أنت شخصية قوية، أنت تريدين واحد يشكمك يعني، تحبين واحد يسيطر عليك، رجل إذا أسئتي بكلمة غلط يجي تراجدي، لو تأخذين واحد على قدك، وهي قسمت الدجاج هذا على قدك، انت ترى ما تنحملين، واذا ياخذك اي رجل يعني اكيد تتطلقين واكيد تشبعين ضرب، فهذا ترى هذه فرصه لا تتكرر، يعني خلي اصبع ايدي من عفو خاتم في اصبعك. قنعوه، شافت صار لها فتره ما شافت، شوارب خفيفه لحيه ما طالعت له بعد، نوعم كذا، قالت يلا على بركة الله، من نفسها ما تطيقها لكن وافقت، ويا ليتها ما وافقت. اتزوجوا، اتفقوا طبعا قبل الزواج، قالت له شوف أنا أكو شيء اسمه علاقة زوجية بين الرجال والمرأة، أنا اللي أقرر توقيتاتها وأحيانا مزاجي وأحيانا كذا، هذا تباوع متعمة وحلوة وكذا، وستة شرط هو مرفوض من عشرات، حتى شرط قاسي هو أساسا، هذا الشرط هو المطلب من ما وراء الزواج، يريد يقضي حاجتك رجل، وبنفس الوقت يريد زوجة حبيبة تعيش فيها بالملاطفة، ويريد أيضا منعتها أبناء، هذه كلها بنية شخصيتها كلش قوية، وهو هزيل شنو تقول، يعتقد أو وصلت إلى مرحلة إنه هي كل اللي تسوي صح وزين، هو ما عنده تجارب مسبقة، بعد كل النساء هي شامل، هذا قرارها والدنيا تغيرت. قال له بس اللي تعرس يعني، كل اللي تقوله قال له ايه، زفوهم وتعرسوا وقعدوا واكلوا وعزيمه، وتحول هذا البستان الى هنا صار بيه العرس، يعني تخيلوا عرس وبستان وعرس خارجي وموسيقى وغيرها، وما قصروا بالبستان وياهم، قال لهم هاي كل يعني ما تحتاج الحفله على حساب، مع العلم زكي يعني رجال هم لنا فلوس وكذا. على كل حال بليلة الدخلة قعدوا وسولفوا، وما يعرف شو هو الرجال، قالت له شوف أي واحد يسألك أمورنا أوكي، أمورنا طيبة ولا لها، قال لها شو أمورنا طيبة، قالت له يعني يخاف يسألك صار بي، قلهم أي صار والحمد لله والبنية كذا، تعرف فوق شو ما يعرف، قال لها ماشي، يعني هو ما يعرف شنو الأمور شو يسوي، هي كذا جوالها و ما لها علاقة، خلعت ثيابها وتعشى وتضحك وتجاملة وهواي أمور، لا هي صديق صديق، وقلت له جيب لي بلاي ستيشن، أنا لازم بلاي ستيشن، وقلت تدلين بلاي ستيشن، نقال هذا نغير إليك آمرين، هو يريد المسكين يريد بعد حالة حالة أي زوج أو ليلة زفاف، هاي لفت رأسها ونام سكت. يوم يومين سبيلون طبعا شنو الأمور، يعني الحمد لله والأمور طيبة وانت وليج يعني الأمور هاي، أمها من إجت وما أقول هذا عادي سيطر عليها وكيفي يمشي بكيفي، وشهر شهرين الولد على هذه الحال، فيسأله يقول يعني انت مو قلتي أنا من أرغب، بس مو هالقد بيه شي تكرهيني مقزز كذا، يا يعني شوي قدري ست شهور ماكو هيك، ما معقول، ساكت وتهدده، ترى المعيب بيك بس يقول، اقول لهم هو ما مبتعد، اذا حكيت ابتعد عني، هو اللي غير تقرب، هو عنده مشاكل احتمال، اذا حكيت مرة ما بعد ست شهور سبعة شهور سألت أمي قلت تعرف شنو الموضوع، قال لا والله بعد شنو بعد التشاب وهي صغيرة وهذه فترة كلش طويلة
وخذ مرتك لفل للطبيب حكت وياها قلت لها تعالي بيتشي ماكو حميد لها الفترة. قالت لها والله يعني ما صار شو تسوي. رجعت عاركت وياه الخنشة خطيين اللي نسمينا حبيب، بس هو طبعا هذا النموذج بالحياة يتعرض إلى مضايقات ويتصادر حقه كثيرا بصراحة. راح قال صار عصبي، أمه سمعت قلت له شو نحكي لي يا ابنك، والله هي أي مهجة القصة كذا كذا. قلت له هاي الفترة كلها صح خابت أم الولد أم البنية، جت أم البنية حكت لها القصة اتألمت، والأب حكى ويا أبو الولد قال لها ما نقولها تفقه، وقالوا لها لا هذا أمر الله، وهذا إحنا نريد ولد، إحنا الله سبحانه وتعالى ما رزقنا كذا وكذا، إحنا نريد ولد بنية ما يصير. قالت له ماشي. راحت ويا زوجها قالت له شوف أنا راح أتقبلك طيلة فترة ما قبل حملي، من يصير عند حمل توقف أي علاقة. هو بس وافق قال إيه ماشي طيب أشوف المسكين. مهم جمعتهم يعني وطأها وانتهت القضية واستعاد حياتها، وظل هذه الفترة يتمنى يكون ما تحمل حتى طيب العلاقة، إلى أن حبلت زهرة.

صار اللي يريدون العائلتين حملت ودير بالج وكذا. طيلة فترة الحمل ما تسمح لأني أقترب من أهلها، هم صبر جابت ورا الولادة راحت عند أهلها فترة كلش طويلة ورجعت، وش الأهل فقرة، أمه وأبوه فقرة، ذك عنده خوات اثنين وكذا، فقرة، عائلة فقيرة وما عاد تريد مشاكل ويعني على كل حال ما في تفاصيل أخرى ما أحب أذكرها. اللي صار أنه الولد زهقت روح، كبر الطفل وماكو علاقة، راح قال الأم قال لها ترى مصيبتي أنا مصيبة وتعبيت وأنا الولد شاب وأحتاج إلى زوجة هاي، وأيضا هي ما لها علاقة بيتها يعني ما أنصارت وبدت بس ترضعها وكذا، دائما عند أمه، أم الولد أم زكي، وحدة متنمرة وحدة منزعجة وحدة تحب حياتها وأنانية حياتها. وقال اللي راح قال لها امشي الأبو، امشي خلي تروح الأبو ما ترضى ترجع، قال لا يا أخوي ما ترضى ترجع يعني نحكي لك أكو قضية خلي أحكي لك يا ابن عجالة كذا القصة كذا كذا كذا. الرجال شعب الحسد قال له معقولة؟ قال له والله العظيم. قال لهم أنا وياكم شنو تريد ما تريد؟ قال له عمي هي ما تريد يعني كاشة مني ما أعرف، وصارت وكأنه هي مفقس بس جابت لي هذه البنية وانتهى الأمر. وهذه الفترة صامد وصابر، قال له صامد وصابر ومحتسب خير. راح للبنت قالت له أنا لعبان نفسي من عنده، ما أطيقه ما أطيق شخصيته ما بي رجولة، قال لها يعني هو عنده مشاكل. قالت له لا لا هو جيد بس أنا أتقل. قال لها والحل الظليم تعذبين الولد؟ قالت لا لا أنفصل وخلي البنية عنده انطلق شو اللي بي أنا شخص ما أرغبه ثقيل علي يا أبا. من البداية قالت بعد أخطأت وصحح خطائي بالطلاق، طلقت وظل هو يراعي بنيته، خلها عد أمها إلى أن تمكنت من الرضاعة وكذا وجابتها إلهم عيشوا. وهذا الرجال الطيب الحبيب ظل اشتغل ولم فلوس واشترى على قطعة أرض وبنى بيت وجاب أمه وأبوه، لكن أرادوا، لكن الأم والأب قالوا لا حبيبي روح قاعد ببيتك أنت، هذا بيت المزرعة والحياة الحلوة وشغلي قريب من شغل البيت وأمك وأنا متعودت على هذه، تعال لنا أنت أساسا شغلك بالأرض. قال لا وسع شغله والأمور طيبة وبناء البيت على قده والحمد لله. قالوا له يعني في حالة أنت بنيت لك بيت يا ابني وكذا يعني في نيتك الزواج؟ قال في نيتي الزواج وما أرد أتعبك يا أم خليني أنا أتصرف. طبعا عنده محل كبير وفرع ثاني وشراكة ويا هذا الرجل اللي وجد شغل كبير وبدأ يشتغل، اشترى على سيارة أخرى، بدأ يشتغل في نقليات وغيرها، المهم تحسن وضع المادي. قاعد يم شخص سولف وياه بينهم أعمال تجارية يعني حاسب العلوة حاسب فلوس وكذا، وقاعد قال له تريك سوى أنت وين رايح؟ تريك وصل قال له والله قصتي كذا وكذا وكذا. الله يسوف قال له ما لقيت لك بنية؟ قال له والله ولا لقيت بنية. قال زين ولي لقى لك بنية بس مشكلتها أنه هي مطلقة. قال له حام وحلوة وصغيرة وعمرها تقريبا 23 سنة. قال له والله ونعم. قال له هي بنت أختي ورائعة وأدمية وأبوه خوش إنسان. قال له والله على بركة الله يعني دليني وأروح وكذا وروح اسأل عني. قال له أنت معروف نعرفك وعرف أخلاقك ونعرف تاريخك. راحوا خطبوا لبنية، البنية من شافته ووضعه وقال له أنا عند بنية من زوجة الأولى وحشالهم فرط قبلت فورا الزواج من زكي.

نعم قبلت الزواج من زكي، تزوجها ورجل شاب شاغول وبيتها بحد ومؤسس وكذا الحمد لله. والبنية ظلت يم أمه، لأن يعني أمه تعودوا عليها، والولد استوى متزوج وما شايف طعم الزواج حتى لو تزوج من مسبقا. المهم عاشوا هي هذا، تفاجأ هو ما عايش هذه الحياة مع امرأة حبابة خلوقة أكلها لذيذ، يدخل البيت يلقاها مبتشرة يلقاها مشرقة حبيبة ورائعة، حمد الله وشكره ويحكي بيها في كل مكان. حس إنه هذه تعويض عن كل الخسارات اللي عاشها سواء كانت مادية أو عاطفية. المهم والبنية يروحون يشوفوا البنية وكذا ويرجعون إلى بيتهم، هو يشتغل وبدأ لأن حياته جميلة بدأ يخلي عمال، هو يروح بس الصبح بعد الظهر يجي يتغدى ويبقى بالبيت وسعيد بهذه الزوجة. مر شهرين ثلاثة أربعة خمسة، قال لها ايش عجبت ما صار عندك حمل أو كذا؟ قالت له والله ما أدري يعني مش يخلي نروح نسوي فحص وكذا. قالت له مو بعد وقت، انت عندك بنية والحمد لله وتريد تجيبها هنا ونعيش؟ قال لا لا لا، انت انسانة جميلة واريد مخلوقة، اريد من عندك بنت ولد كلش كافي. قالت له ماشي، اخذوها للطبيبة سووا لها فحوصات وكشف وغيرها. قالت له الطبيبة قالت لها طلعي ماما برا وصحي لزوجك. اجى الزوج قالت له انت هي تمزوج أكيد مو باكر؟ قال لا والله مطلقة والحمد لله ما كشي يعني، وأنا أيضا مطلق وجمعنا الله سبحانه وتعالى وهي إنسانة أحبها وأتمنى. قالت يعني أنت صار عندكم إجهاض مثلا قبل أو أتها أطفال من زوجها الأول؟ قال لا والله ما أتها أطفال الدكتورة. قالت الأخير إن شاء الله بس حبيت أسأل، لكن ما أثبت طبيا أنه هي عتها أطفال يعني أكثر من مرة حسب الفحص وحسب الكذا. قال لا والله ما عتها. رجع وراح أخذ زوجته، طبعا الطبيبة قلت له قلت له مو هي هذه ما أخذ ما يصير عتها حمل، لأنه ما أخذ الإبرة أم الست شهر، هذا منع حمل لمدة ست شهر تأخذ إبرة، فهذه تخلص ألا تحمل. وأنا سألتها قالت بعد إلها شهرين تقريبا، أنا شفت أكو التباس الموضوع لذلك قلت لك يبدو أن أنت فقير وكذا. هو هذا الأمور همنا يعني راح أخذ زوجته قاعد لاحق شوية ألاقي لها التباس أبرة. بقى ينتظر، مشت يعني الشهر الرابع وبدأ ينتظر الشهر حتى يخلص وما راح عاتبها ولا قال لها أنت حامل مسبقا أو كذا. عاشت وياه تغيرت شخصيتها، تغيرت علاقتهم، اسلوبها تغير، تصنع المشاكل. قلت له انا ما اقدر اعيش وياه، كافي طلقني. قال شو مسوي؟ قال انت الغلطان، انت بهزة ابره وما نعليش يعني تكرهيني، وهي اللي قلت لها فرصه يعني انت تروح للطبيبه من ورا. قال لا والله مو طبيبه من وراش، انما صارت بالصدفه، هي اللي استدعتني، انت كنت قاعد ودخلتي وبعدين قلت لي إذا تذكرين. قالت لي تفضل أنت كلامك. قالت لي طلقني. قال لها ما أطلقش لأنه ماكو سبب للطلاق، شنو اللي غيرك يعني؟ اللي غيرني أنه أنا بعد ما أطيقك وأرجوك طلقني، وشين حظك يا زكي خب الحظ. تغير طبعا هو ملامحها، صار وسيم، طلعت للحية ورباها وشعرب وبدأ جسمه يسمن وطوله حلو، سيارته واللي كل شيء فيه لطيف يعني، ومؤدب ومهذب وخدوم وكريم. في يوم من الأيام راح إلى شغله، راح إلى شغله والزوجة تلقت اتصال من زوجها اللي طلقت من عنده، اللي راح تعرفونه إنه هذا الزوج طلق الزوجة الثانية فرح، طلقت 3 مرات، فما يقدرون يبحثون عن محلل الفزة، وكانت الخطة أن تتزوج وتصنع لها مشكلة تتطلق بها حتى تحل على الزواج من رجل من زوجها الأول اللي مخلفها من عنده 2. تبعتوا لي شو يعني؟ فرح تزوج الزكي لغرض
واعتجا جهال اثنين بني ولد من زوجها الأول، لأنها طلقت من عنده 3 مرات بس بينهم علاقة حب، والمشاكل تصير ويطلقها، وهذا وارد في مجتمعاتنا. يبدو أنهم من غير مذهب، المذهب اللي الفقه يؤكد أنه إذا ما أعرف يعني إذا طلقت 3 مرات أنه عليه أن يكون هناك محلل وغيره. فتزوجت هذا زكي جسر تعبر من خلاله إلى التشريع وترجع الزوج. قال لها زوجها بالتليفون أنا بعد ما أتحمل، وعليك أن تطلقين بسرعة. قلت له متعلق بي ويرفض، وقال طبعا تعلق لأن أنت كذا وكذا، وهسه فورا تجين نشرت ماكو، أنا عندي خطة، وهو ما طول هذا يرفض شردوا وياي ومبلغ، وما راح يدورون علي أنا، ويحس عندما يعرفون أنه أنت شردت وياي ضميرة إذا عد شرف ورجولة أكيد ما راح يقبل، فراح يطلقك. من أطلقك أنت عندي نزوج. أخذت جنطته هو غائب ما موجود، أخذت جنطته بيتها بحيت، أخذي جنطتك وطلعي. من طلعت لقيتها جارتها، قلت لها يا جارة أخو ماكو شيء جاي ترقضين وجنطتك بيدي؟ قلت لها والله والدي توفى. زين الوالدة متوفى تسولف ولابسة بلون، مفروض لابسة أسود حتى لو، وأكو شاب بالسيارة ينتظرها، أكو سائق سيارة سائق وأكو شاب ينتظرها. في زوجك يدري، قلت أدق علي مغلق، أدق علي مغلق، وراح أروح لأخوي وبعدين يفتح نقالة أخابره. مع السلامة مع السلامة. رجعت هاي البيت، من رجعت البيت لقيت زوجها فأخبرت بما رأت وما شكت، وهو صديق لزكي.

نعم خابره. قال الله يساعدك شو تجهازه. قال خلنا نشوف أم الجهاز المغلق. دق على رجله وجهازه مغلق نشوف. ألو شلونك صديقي شلون أمورك يا أهل الجار يا أهل الحبيب. قال لي أقول لك عمك توفى أبو زوجتك و... لا إله إلا الله. قال لو أنت جاهزك زوجتك تدق لقيتها شايلة جنطتها ورايحة وينتظرها الشاب. قال له والله ما أدري وجهاز مو مغلق ما أغلق جهاز أنا رجال بنسوق. قال له والله ما أدري إحنا شاكين شأنها مرتك شاردة. قال لا أعوذ بالله. قال له إي والله يعني ظليت بشك بس هاي الملعونة مرتي. قال لي قلت لي انه هي قصة صورة للسيارة. قال لي شوية واخابرك. دق على عمه شلونك رد عمه. قال لي عمي تمامتت يعني امورك طيبة. قال لي ليش. قال لي بنتك حتى موجودة بكاميرات الجيران وطالعة وجنطة والسيارة التقطت الجار لانه صارت شبهة وشكت انه هي شاردة لانه التقطت صورة لي من بعيد للسيارة رقم السيارة وأيضا موجودة بالكاميرا فباحتمال كل كبير بدك شردت. شو مسوي له تعاركت ويا. لا رجع خابر جاره. قال له كلامك صحيح الرجل خابر تمام ميت وهي كذاب. قال له جاي لك ولد شاب صديقه وهاي راح أخذوا ال رقم السيارة وراحوا إلى مركز الشرطة. قال له يا بعدنا مرت زوجتنا فلان شردت والقصة كذا وكذا وكذا. وشدت في أشقد عمرها. قال لها 26 سنة. شكل الشاب بالكاميرا موجود. قال له هو هذا الشاب اللي مو يسوق بالسيارة. قال نعم هذا. فرغوا الكاميرا طبعا جاء أمر قضاء كذا أنه شوفوا الكاميرا. شافوا بالكاميرا الشاب والبنت اللي هربت. قام هذه الإجراءات قد طولت 4 ساعات كذا. قال له الضابط أولا هي ما مخطوفة راحت براحتها يعني قرار هو عمرها بالغ 26 سنة وهذه مشكلة اجتماعية. لكن أنا راح أحلها إليك بشكل أرد أساعدك لأن أنت مبين فقير. قال له جارنا وخابر أبوها إجا الأبور قال أنا ما ميت وهاي بنتي وين راحت ويامن هذا مركز الشرطة. هذه ساعات راوي الأب. قالوا له هذا تعرف اللي بالسيارة اللي الكاميرا صادته. قال أنا هذا الواقف اللي ينتظرها تصعد. قال هذا زوجها وجهها اللي طلقت من عنده 3 مرات. ضابط قال هاي تريد تشرد وهي على ذمة رجل خلنا القالي جلبة قانونية. فعلا لقى جلبة قانونية. خابر السيطرات هاي السيارة سوى تعميم ألقي القبض عليها. انزل نزلي وين رايحة وطيني هويتك طيني هويتك طيني كذا. اكتشفوا انه هي ماكو رابط بينهم وانه عندهم تعليمات انه هي شارده وهذا مع رجل غريب كان زوجها وطلقت من عنده 3 مرات وتزوجت من شخص والان شردت حتى تتطلق منه وترجع الى زوجها ويكون زكي وحل. صارت مشكله كبيره بين عشيره زكي وبين عشيرتهم ومشاكل وقعدات. انتهت القوا القبض على الولد. الولد زجوه بالسجن لكن طلع بكفاله. والبنية رجعت عند أختها لأن أبوها رفض دخولها إلى البيت والإجراء كان أنه زكي علي أن يطلقها. تطلق زكي قال أطلقها تتولي هذه هجرتني خطية ضحية زكي ضحية يعني دمت طيبته وتنازلاته هذه دفع الضريبة المسكين. لكن هناك ثمة حل وهو أنه البنت طلبت من والأم هي صاحبة هذه الخطة أيضا أمها وأم الولد اللي راحت ويا الطليق واكتشف أنه هي اعتجها الاثنين وأنه أرادوا يسكن معبر أو جسر. في يوم الأب جت هذه فقالها تعال يا زكي أبو البنية أنت كاسر خاطري طيب وحباب وكريم وكذا وتأذيت ليش ما أزوجك أختها نسخة أفضل منها بكثير وأصغر من عتها بكثير وحجت قدامي. قالت هاي يعني رضت نعمتها ونفرتها. قالها بعد مشكلة أنه يتحب زوجها ويطلقون الرابعة شوفوا لهم واحد غير زكي المسكين.
فزكي أول مرة في حياته يعني ما يصير غبي جدا، فقال له لا عمي الأمور أخذت مسار آخر، والبنت ذات المنبت السوء يعني الرحمة القدر اللي جاب بنتك مجزعا من عنده هو ذات الرحمة القدر اللي أنجب أخته اللي تريد زوجنيها، فأنا بعد شكرا لأنك تريد تعوضني، شكرا لخساراتي، شكرا لتعذيبي، شكرا لإهانتي، لكن حسبي الله ونعم الوكيل.

0: حكاية ننتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
4: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهماً من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
5: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من حكومات سابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
4: ورغم هذا التأييد تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
6: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر. أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ حزب بشكل اقتصادي، فهي طايحة له. وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية، هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينياً، يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون المغانم، بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
4: من الناحية القانونية، لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آلية الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية، يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
7: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات مدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و 316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
4: وفي السياق ذاته، يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية، مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة، يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
8: 23 سنة من الفساد ينخر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة، لأن خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يرقون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين الحقيقة.
4: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
9: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة. نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
4: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.
10: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
11: تايم سكوير من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
10: كريم العراقي.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
12: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهل العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة، هندسة الطعام اللذيذ والأطعمة فائقة المعالجة. من أهلنا وأصدقائنا إلى اختصاصيي التغذية وآلاف الأخبار ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تكاد النصائح الغذائية لا تتوقف، والمشكلة أن مضمونها يختلف من مصدر لآخر ومن زمن لآخر. ومع السعي لمواكبة أحدث المعلومات عن غذائنا، قد تكون بعض هذه النصائح متضاربة أو مغلوطة أو على الأقل محيرة ومربكة، وهي كثيراً ما تكون متعلقة بإنقاص الوزن، وكأن هذه هي الفائدة الوحيدة المتحققة من تناول الطعام بطريقة صحية. فمرة ينصح بتجنب الكربوهيدرات، ثم ينصح بتجنب الدهون، فيما هنالك من ينصح بتناول المزيد من بعض العناصر، المزيد من البروتين أو المغنيسيوم أو غيرها. للشخص أن يسأل هنا، متى أصبحنا نأكل العناصر الغذائية بدلاً من الطعام؟ فضلاً عن تناقض الكثير من هذه النصائح، فإنه يصعب تطبيق العديد منها. لهذا دائماً ما ترافقها النصيحة الأكثر تكراراً وابتذالاً ربما، كل ما يلزمك هو التحلي بقوة الإرادة. لكن حتى لو تحلينا بقوة الإرادة هذه، ما الذي يجعلنا نتناول الطعام الذي نريد تجنبه باستمرار؟ وإذا كانت المسألة مرتبطة بالإرادة الشخصية، فلماذا تتزايد الأمراض المتعلقة بالتغذية على المستوى الجماعي؟ ولماذا يصعب على كثير منا التوقف عن أكل الأطعمة المصنعة تحديداً؟

أدى التصنيع الغذائي والتنمية الاقتصادية المرافقة للعولمة إلى تغيرات شاسعة في أنماط حياتنا وعاداتنا الغذائية، وبالأخص انتشار الأغذية فائقة المعالجة، وهي أطعمة منتجة صناعياً تحتوي على مكون واحد على الأقل لا نجده عادة في مطابخنا. مؤخراً صرنا نعرف أن قيمة الأطعمة الكاملة بشكلها الطبيعي أعلى بكثير من قيمة أجزائها المنعزلة، وأنه لا يمكن تقييم نوعية الطعام وفوائده الصحية بناء على محتواه من العناصر الغذائية. مع ذلك ما تزال العديد من الشركات تستخدم التوصيات القديمة كاستراتيجيات لتسويق منتجاتها، من ذلك مثلاً ما تقوم به الشركات المصنعة للعصائر المجففة المسماة أحياناً مسحوق الشراب سريع الذوبان. لا تحتوي هذه المنتجات على العصير أو الفاكهة إطلاقاً، إنما تتكون من السكر والنكهات والألوان والمضافات الغذائية فقط. ومن المرجح اليوم أننا لا نعرف أشخاصاً مصابين بمرض الإسقربوت أي نقص فيتامين سي، لكن هذه الشركات ما تزال تسوق منتجاتها باعتبارها مصدر فيتامين سي، مرفقة ذلك بصور الفاكهة الطازجة على الغلاف، ما قد يعطي انطباعاً بأن المنتج صحي وكأنه طعام حقيقي لا مجرد تركيبة من المكونات المصنعة التي تشبه الطعام. لطالما كانت السمنة وزيادة الوزن مشاكل صحية في البلدان الصناعية الغربية ذات الدخل المرتفع، إلا أنها صدرت للبلدان ذات الدخل المتوسط لتحتل مراتب من أعلى معدلات انتشار زيادة الوزن والسمنة والأمراض المتعلقة بالتغذية، فيما تتصدرها منطقة الشرق الأوسط التي يمكن تتبع انتشار بعض الأطعمة فائقة المعالجة في أسواقها منذ أواسط القرن الماضي. فعلى سبيل المثال، بدأت المشروبات الغازية بالانتشار في المنطقة في نصف القرن الماضي تقريباً، حيث دخلت كوكاكولا السوق المصري عام 1948، فيما أطلقت بيبسي منتجاتها في لبنان عام 1952. وفي العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الفائت وسعت عدة شركات متعددة الجنسيات مثل نستلا ودانون ومارس وبيبسيكو وكوكاكولا نطاق وشبكات توزيع منتجاتها في الشرق الأوسط ليزداد توفر الأطعمة فائقة المعالجة، كما حدث توسع في سلاسل الوجبات السريعة العالمية بدءا بأول فرع لدجاج كنتاكي في الكويت مطلع السبعينيات، ثم بيتزا هات في الإمارات أواخر السبعينيات، ثم برجر كينج في السعودية أوائل التسعينيات، كما افتتحت فيها ماكدونالدز فرعها الأول هناك عام 1994. واليوم بعد 50 عاماً تقريباً صار في المنطقة عدد كبير من مطاعم الوجبات السريعة، كما أصبحت رفوف الأسواق ملأى بالأطعمة فائقة المعالجة التي تتدفق من كل الاتجاهات عبر الشركات المحلية والإقليمية والدولية. قد يبدو بدهياً أن أطعمة مثل الشوكولاتة والشيبس والوجبات السريعة تسبب زيادة الوزن وبعض الأمراض المزمنة لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر أو الدهون أو الملح، لكن هذه الأطعمة لا تشكل إلا نصف القصة فحسب، إذ توجد فئات أخرى من الأغذية التجارية تبدو صحية لكنها أيضاً أطعمة فائقة المعالجة، من ذلك مثلاً الألبان المنكهة والأجبان المصنعة والعصائر وكثير من أغذية الأطفال والمرتديلا ومكعبات المرق ماجي. فما الذي يجعل هذه الأطعمة فائقة المعالجة؟

حتى وإن كانت معظم الأغذية قبل تناولها تعتبر مصنعة إلى حد ما، إلا أن الأطعمة فائقة المعالجة ليست مجرد أطعمة معدلة، إنما هي تركيبات مصنعة بدرجة عالية من مصادر صناعية للطاقة والعناصر والمضافات الغذائية، وتشمل عادة السكر أو الدهون أو الملح، فيما تحتوي كميات قليلة من الأطعمة الكاملة أو لا تحتوي عليها إطلاقاً، وتكون جاهزة للاستهلاك فوراً أو بعد تسخينها. والغرض من هذا التصنيع الفائق هو إنتاج مربح جداً لأطعمة شهية وسهلة الاستعمال ذات صلاحية استخدام طويلة. بالمحصلة، هذه الشركات لهيئات للصحة العامة، وهي تهدف إلى زيادة المبيعات وتقليل تكاليف الإنتاج وإطالة صلاحية منتجاتها. هكذا يتضح دور المضافات الغذائية غير المعروفة، فهي تعمل كمستحلبات ومكثفات ومحسنات لقوام الأطعمة، وتستخدم بدل المكونات الطبيعية لتقليل التكلفة، حيث أنها رخيصة السعر ولا تتلف بسهولة. وإلا فلماذا نجد السكر في المايونيز؟ ولماذا نجد النشا وبروتين الصويا في مرتدل اللحم البقري؟ للتوصل إلى القوام والخلطات المرغوبة، تتم هندسة الأطعمة من خلال تفكيك المكونات إلى أجزائها الأساسية، ثم تعديلها وإعادة تجميعها، وتجرد أغلب هذه المكونات من نكهاتها الأصلية والكثير من عناصرها الغذائية. لذا تضاف النكهات والألوان، ثم تملح وتحلى بشكل مفرط. يمكن النظر إلى الجبنة المصنعة القابلة للدهن، ومنها جبنة المثلثات كمثال.

على مدى ملايين السنين تطورت حواسنا في التذوق والشم لتمييز الأطعمة الغنية بالطاقة والعناصر الغذائية التي نحتاجها، وتكيفت أجسادنا للبيئة المتغيرة بطريقة بارعة، فصرنا نتناول مجموعة واسعة من الأطعمة المغذية. لكن السنوات 150 الماضية شهدت تغيرات غير مسبوقة، خصوصاً عندما بدأنا بتناول أطعمة مليئة بالمركبات الغريبة عن أجسامنا، والتي تغلبت على الآليات التي طورناها لتنظيم الطاقة والعناصر الغذائية. لذلك عندما نتناول أطعمة تفتقر للعناصر الغذائية ويضاف إليها نكهات، سواء كانت نكهات طبيعية أم صناعية، دون الحصول فعلياً على العناصر الغذائية، يظل لدى الشخص رغبة مستمرة في تناول المزيد بحثاً عن هذه المغذيات. ومع زيادة الوعي بتأثيرات الأطعمة الغنية بالسكر والدهون والسعرات الحرارية على الصحة، انتشرت المنتجات الخالية من السكر أو قليلة الدسم أو الدايت التي تقدم وكأنها خيارات صحية، إذ سارعت الشركات في توفير منتجات محسنة. لكن كيف يمكن تخفيض محتوى الدهون في اللبن مثلاً مع الحفاظ على القوام الكريمي والمذاق اللذيذ؟ إنها التكنولوجيا ذاتها التي سمحت بتطوير الأطعمة فائقة المعالجة والتلاعب في قوام ومذاق هذه الأطعمة، فمن خلال إضافة السكر ومضافات غذائية مثل المثبتات أو النشويات المعدلة أو المستحلبات إلى اللبن خالي الدسم، يصنع القوام الغني والطعم الشهي.

أما المشروبات الغازية أو الأطعمة على شكلة المربى أو الحلويات الخالية من السكر، والتي تتمتع في الوقت نفسه بمذاق حلو للغاية، فمن السهل جداً على الشركات استخدام ما يسمى بالمحليات الصناعية لإنتاجها. كما نجد أن أغلب أصناف الأطعمة فائقة المعالجة بما فيها المحسنة تحتوي على المزيد من المضافات الغذائية أو الملح أو السكر أو الدهون.

كيف تتسبب هذه الأطعمة منزوعة السكر والسعرات الحرارية في زيادة السكري وزيادة الوزن؟ ليست الإجابة واضحة بعد، لكن بعض الدراسات الجديدة تحاول تفسير الطرق المحتملة، وهي تشير إلى تأثيرات المحليات الصناعية على توازن بكتيريا الأمعاء التي تلعب دوراً في عملية الهضم وتنظيم السكر في الجسم، كما أن أجسامنا تفرز الإنسولين عند تذوق طعم السكر استعداداً للتعامل معه. وعند تناول هذه الأطعمة يظل الإنسولين دون وظيفة في الدم، ما قد يؤدي إلى مقاومة الإنسولين مع مرور الوقت، أي الخطوة الأولى نحو مرض السكري، فضلاً عن أن المحليات الصناعية تزيد من رغبتنا في تناول الأطعمة الحلوة واعتيادنا عليها.

ويترافق تصنيع الأطعمة فائقة المعالجة وإنتاجها مع أساليب تسويق مبتكرة، وإحدى أهم استراتيجيات التسويق التي تتبعها الشركات هي بناء ولاء المستهلكين وثقتهم في هذه الأطعمة عبر إنشاء علامات تجارية قوية مع شعارات مميزة، وتعزيز ذلك بعروض أسعار قد تشعر المستهلك بالكسب أو التوفير عند الشراء وتشجعه على شراء كميات أكثر، مثل عروض التخفيضات اشتري اثنين واحصل على الثالث مجاناً، أو عروض الجوائز المعتمدة على تجميع أجزاء في علب المنتجات، مثل تجميع بطاقات موجودة في أكياس الشيبس أو رسومات تحت أغطية زجاجات المشروبات الغازية وما شابه. يضاف إلى ذلك التغليف المميز والتصاميم الجميلة ذات الألوان والصور الجذابة للإيحاء بأن المنتج طازج وصحي، مع عبارات تشير إلى الفوائد الصحية للمنتج ومحتواه من العناصر الغذائية. كما يلاحظ أحياناً أن الشركات متعددة الجنسيات تتحدث إلى المستهلك باللغة المحلية وتتبنى الثقافة المحلية في إعلاناتها، كما تعدل المنتجات لتتناسب مع التفضيلات والأذواق المحلية من خلال أبحاث معمقة لفهم سلوكات المستهلكين في كل سوق توجد فيه، وتتعاون مع مشاهير وشركات محلية من أجل المصداقية والتواصل مع الجمهور.

أخيراً، إلى جانب التسويق المكثف، تسعى الشركات للتشكيك بالدراسات العلمية التي تثبت الأضرار الصحية للأطعمة فائقة المعالجة، وهو ما فعلته مثلاً شركات التبغ في القرن الماضي عندما شاركت في حملات واسعة لإثارة الشك في الإجماع العلمي حول أضرار التدخين. ومولت دراسات تشكك في العلاقة بين التدخين والمشكلات الصحية، كما تبين أن بعض مؤلفي الدراسات التي تنفي تأثير المحليات الصناعية على الصحة هم على علاقة بشركات الأغذية الكبرى أو مرتبطين بأكاديميات ترعاها وتمولها شركات سكر أو أغذية فائقة المعالجة. وأكثر ما يقلق في مثل هذه الحملات أنها تستهدف الأكاديميين والاختصاصيين بما فيهم اختصاصيو التغذية. الخلاصة أن الأطعمة فائقة المعالجة مصممة بطريقة تدفعنا إلى تناولها بكميات أكثر مما نحتاج، فيما هي تفتقر إلى العديد من العناصر الغذائية، مما يسبب في كثير من الأحيان نقص التغذية أو السمنة. وفضلاً عن تأثيرها على الوزن، تشير أغلب الأدلة المتوفرة حتى الآن إلى ارتباط هذه الأطعمة ببعض الأمراض المزمنة المتعلقة بالتغذية، مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية والسكري وبعض أنواع السرطان، حتى عندما لا يصاحبها زيادة في الوزن، كما قد يكون مستهلكوها أكثر عرضة للإصابة بالخرف وأمراض الأمعاء الالتهابية.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: المحرمات النفطية، وهي تلك الأرض المحيطة بآبار النفط ومقترباتها، واحدة من المشكلات التي تعاني منها شركات النفط في العالم بسبب تجاوز الأهالي عليها، الأمر الذي يتسبب في التأثير على العملية الإنتاجية بالكامل. في البصرة بات الأمر معكوساً تماماً. التفاصيل في سياق تقرير عبد الخالق كريم. وقتاً طيباً نرجوه لكم.
3: يشتكي المواطنون في محافظة البصرة من زحف المحرمات النفطية على المدينة، مضيقة الخناق عليها، مسببة الكثير من المشكلات على مستويات عدة، فبالإضافة إلى تضييق مساحات السكن وبما يتناسب مع النمو السكاني والتلوث البيئي الذي سبب الكثير من الأمراض السرطانية وأمراض الجهاز التنفسي، فثمة مشكلة أخرى تكاد تقضي على البيئة وسلامتها وصلاحيتها للعيش، مضيفة إلى التغيرات المناخية تهديداً آخر كارثياً، وهو التصحر الذي يزحف على أطراف المدينة وأحيائها دون وجود معالجات جدية للحد من هذه الظاهرة بسبب المحرمات النفطية التي تمنع الكثير من الجهات المختصة من أداء عملها لمعالجة ذلك، بالرغم من وجود الكثير من الاستثمارات وفرص المعالجة المتاحة، الأمر الذي أكده المهندس هادي حسين قاسم مدير زراعة محافظة البصرة في حديثه لإذاعتنا بقوله:
4: خصوص البادية الجنوبية التي مساحتها تقدر بثلاثة مليون ومئة ألف دونم، فتحنا باب التعاقد للمواطنين والمستثمرين والشركات الزراعية والعتبات، بدأت العالم أو الناس تقدم على هذه المساحات، لكن تفاجأنا هناك مساحة كبيرة جدا لم تسمح شركات النفط بالتعاقد على هذه المساحات. يعني البصر اليوم تمر بحالة من التأثر البيئي من خلال الاحتباس الحراري، خلال شحة المياه العذبة، من خلال جفاف الأهوار، قلة الغطاء النباتي الموجود، المد الملحي الذي أخرج مساحات كبيرة. اليوم البصرة تتعرض إلى تحدي بيئي كبير، تتعرض إلى تحدي زراعي كبير.
3: وأضاف مدير زراعة محافظة البصرة أنه ومع كل هذه التحديات البيئية الكبيرة التي تتعرض لها البصرة، فإن شركة نفط البصرة من خلال سيطرتها على مساحات شاسعة تقدر بأكثر من مليون دونم زراعي أفشلت كل المحاولات التي تقوم بها مديرية زراعة البصرة باستثمارها، مع تجاهل حكومي لضرورات المعالجة لواحدة من أخطر المشكلات التي تعاني منها المدينة.
4: التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في محافظة البصرة هي استحواذ الشركات النفطية على مساحات شاسعة من أخصب الأراضي الزراعية في شمال البصرة وفي غربها وشرقها، مساحات قدرت أكثر من مليون دونم. توجهنا هذا الموسم والموسم السابق إلى الزراعة على المساحات الصحراوية والابتعاد عن هذه المحرمات. ناشدنا وخاطبنا وكل الجهات، لم نجد حلولا واقعية للأسف الشديد ترغم أو تحصل على موافقات من شركة نفط البصرة على إبرام عقود موسمية لاستغلال المساحات الموجودة هو العمل على تحقيق أهداف ميدانية زراعة البصرة والتوسع بالمساحات الزراعية، ولذلك احنا شعرنا حقيقة باليأس من هذا الجانب.
3: إن إعاقة إقامة الحزام الأخضر حول المدينة، والذي يعد واحدا من الضروريات لحماية البيئة وتحسين ظروف العيش فيها، يكمن في المحرمات النفطية التي باتت تجاور الطرق والأحياء السكنية، فارضة على المدينة أرضا جرداء حبلى بالكثير من التهديدات الجدية، كما يرى ذلك المهندس الزراعي الدكتور أمجد عباس.
5: من الأمور المهمة اللي تعيق إنشاء حزام أخضر حول محافظة البصرة هو التوسع بالمساحات اللي تابعة لشركة نفط البصرة، واللي بدت تزحف باتجاه المدن. اليوم أنت من تمشي على الطريق السريع تشوف أكو بعض الحفارات أو ما يسمى بريك يحفر على جانبي الطريق، وبالتالي هذا يعني مما جعل أنه من المستحيل أنك تجد منطقة غير نفطية حتى تنشئ بها حزام أخضر ليحيط بمحافظة البصرة.
3: النائب علاء الحيدري عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية أكد على ضرورة إعادة النظر في الكثير من الإجراءات المتبعة فيما يخص العمل مع شركات النفط العاملة ضمن جولات التراخيص، مشيرا إلى أن ارتفاع الإنتاج النفطي في البصرة ينبغي أن يرافقه ارتفاع في مستوى الإصلاح الزراعي لمعالجة التلوثات التي تهدد المدينة ذات الكثافة السكانية العالية.
6: يحتاج إعادة نظر في هذا الملف واجتماعات سريعة ومهمة، لأنه محافظة البصرة اليوم تشكل نسبة ما يقارب كثافة سكانية 5 مليون. هذه حقيقة لدينا أمراض سرطانية بعدد حقيقة مخيف، وبالتالي أنه لدينا أمراض فشل كلوي بسبب حرق الغاز والفعاليات النفطية، وبالتالي يحتاج أنه مراعاة يعني كلما ارتفع الليفل المنشآت النفطية والعمليات النفطية يحتاج ارتفاع ليفل الزراعة وتنمية الزراعة في محافظة البصرة.
3: وأكد النائب الحيدري في تصريح له لإذاعتنا تشكيل لجان برلمانية لصياغة مادة قانونية في عقود جولات التراخيص تلزم شركات النفط بتشجير 5 كيلومترات أو أكثر لتحسين الواقع البيئي، مشيرا إلى أن مجلس النواب أجرى تعديلا إيجابيا على القانون الزراعي من شأنه أن يستثمر في المهندسين الزراعيين لاستصلاح هذه الأراضي، لافتا أن العمل بهذا القانون لم يفعل بسبب تأخر وصول التوصيات الخاصة به، مشددا على ضرورة أن يتجه الجهد الحكومي إلى إيجاد صيغة تعاون بين وزارتي الزراعة والنفط لمعالجة هذه الأزمة.
6: هنالك لجان شكلت وزارية ولمتابعة أعمال المناخ في محافظة البصرة والأجواء، لكن للأسف الشديد طالبنا وزارة النفط حقيقة بأثناء اتفاق مع الشركات الأجنبية في جولات التراخيص وضع بند أو مادة حتى يكون ملزم للشركات الأجنبية بزراعة ما يقارب 5 كيلو أو أكثر حول يعني المنشآت النفطية اللي إنه أحيلت في جولات التراخيص، لكن للأسف الشديد لا يوجد تفعيل، مجرد هنالك حرق للغاز كذلك فعاليات نفطية في محافظة البصرة، تصحر حقيقة يعني مخيف، وبالتالي إنه بعد إقرار مجلس نواب تعديل على قانون الزراعي أعتقد أنه كان هنالك جنبة إيجابية بأنه استثمار المهندسين الزراعيين أو خريجي كليات الهندسة هندسة الزراعة.
3: إلى حين الانتهاء من المناقشات وتشريع القوانين وتفعيل توصياتها، ستبقى البصرة تعاني تهديدا كارثيا بسبب المحرمات النفطية التي تتسبب بتصحر أكثر من 1 مليون دونم زراعي، وتهدد حياة أكثر من 5 ملايين مواطن دون أفق لحل قريب.
7: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهمك السيل فالهمك السيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
8: فتحت عين شخص ميت، اغتسلت بصابونة ميت، نمت بين القبور، فعلت الكثير من الأمور المرعبة، أرتعد من الخوف في كل مرة، وأشعر بأن قلبي يكاد أن يتوقف. لكن اللوم والضغط النفسي بعد مرور 10 سنوات على زواجي لم أستطع فيها أن أنجب طفلاً أوصلاني إلى حالة يأس استسلمت فيها لرغبات وأوامر والدتي. هذا ما روته إحداهن عن رحلتها مع الطب الشعبي لعلاج تأخرها في الإنجاب.

برغم عدم وجود اتفاق عام على الفترة التي يمكن القول بعدها إن الحمل قد تأخر، إلا أن غالبية المجتمع العراقي تعرف تأخر الإنجاب على أنه تأخر الحمل أكثر من عام واحد بعد الزواج. وبغض النظر عن رغبة الطرفين في إنجاب أطفال، تضع العائلة أو ربما العشيرة بأكملها الزوجين تحت ضغوط نفسية متعددة تحثهما على الإنجاب. غالباً يقع اللوم على المرأة في مسألة تأخر الحمل من دون أخذ دور الرجل في عملية الإنجاب وتحديد نوع الجنين مثلاً في الحسبان، إذ تعد المرأة المسؤولة الوحيدة عن العملية بالكامل. وإذا ما تأخر الحمل فترة بعد الزواج تعد المرأة عاقراً، أما إذا حملت منذ الليلة الأولى فيكون الفخر للرجل لما للأمر من دلالة على فحولته.

يقوم الموروث الشعبي بدور الفانوس السحري في المجتمع العراقي، خصوصاً في قضية الحمل، إذ يعتقد أن ممارسة بعض الطقوس قادرة على حل كل المشكلات الصحية والنفسية، وأن زيارة الأضرحة والشيوخ والسادة كفيلة بإخصاب المرأة، ولا تتم تلك الممارسات دائماً بموافقة المرأة، إذ تتعرض لعنف نفسي وجسدي لإجبارها على الذهاب في اتجاه الموروثات الشعبية. يندرج هذا تحت عنوان الإكراه أو العنف الإنجابي، الذي يعد شكلاً من أشكال السيطرة القسرية الممارسة ضد أحد الشريكين أو ضدهما معاً، وهو ينطوي على إزالة استقلالية الفرد لاتخاذ قرارات بشأن صحته الإنجابية من خلال مجموعة من السلوكيات التي تهدف إلى الضغط على الشريك أو إجباره على بدء الحمل أو الحفاظ عليه أو إنهائه وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للإسكان. في العراق تعد ظاهرة التشبسة أشهر مسببات تأخر الحمل، إذ إن التشبسة أو الكبسة أو المرأة المشبوسة هي الحالة التي تفقد فيها المرأة قدرتها على الإنجاب لأسباب غامضة. تفسر المعتقدات الشعبية هذه الحالة تفسيرات عدة وتعزوها إلى أسباب مختلفة.

فمثلاً يعتقد أن حضور امرأة زفاف عروس بعد حضورها عزاء قبل فترة قصيرة يسبب انتقال حالة الحزن من الزائرة إلى العروسة، وتالياً يمنعها من الإنجاب. كما يعتقد أن تزامن زواج امرأتين في اليوم نفسه وفي المنزل ذاته يسبب الغيرة بينهما، ما يعيق حمل إحداهما. أو مثلاً يعتقد أن زيارة امرأة أنجبت حديثاً عروساً لتهنئتها بزفافها تجلب الحظ السيء للعروس وتكبسها. تتعدى طرائق علاج التشبسة، لكنها جميعها ترتكز على عاملين رئيسيين هما الألم والخوف. قد تستخدم بعض الطرائق المؤلمة اعتقاداً بأن الألم يساعد على علاج التشبسة، كما تستخدم بعض الطرائق المخيفة مثل تعريض المرأة لأصوات مرعبة أو مشاهد مقززة اعتقاداً بأن الخوف يساعد على فتح رحم المرأة وتحفيز الحمل. تكشف قصص نساء تعرضن للتعنيف في علاج تأخر الحمل في مختلف محافظات العراق عن تنوع العادات المستخدمة لعلاج ظاهرة التشبسة. في أطراف المدن في جنوب شرق العراق تغتسل المرأة المتبوسة ببول امرأة كانت قد أنجبت سابقاً، أو يتم تخويفها من خلال قيام إحدى النساء بارتداء ملابس رجالية والدخول عليها في الحمام دون علمها، فيما تجبر أخريات على أكل أجزاء من الحيوانات يستقبح ذكرها. تجبر عشرات النساء في العراق على القيام بأفعال مروعة بأنفسهن وأجسادهن لغرض الإنجاب، ما يجعل صحتهن الجسدية والنفسية عرضة للخطر. غالباً لا يعين أنهن قد تعرضن للتعنيف إلا بعد مرور فترة طويلة، أو قد لا يكتشفن ذلك أبداً، وذلك بسبب نقص الوعي حول مفهوم الإكراه الإنجابي. من خلال الابتزاز العاطفي يتم التطبيع مع هذا العنف وجعله مألوفاً ومقبولاً اجتماعياً، حيث تخفى الأفعال المسيئة وراء عبارات عاطفية مثل أريد أن أحمل حفيداً قبل مماتي أو أريد سعادتك. ينظر إلى الإنجاب كوسيلة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، ما يعطي الآخرين الحق في التدخل في قراراتها الإنجابية، ويبرر ذلك العنف ويجرده من طابعه القمعي في ذهن الضحية، فتنكر المرأة هذا العنف وتراه دليلاً على حب من حولها لها ورغبتهم في إسعادها، ما يجعل العنف يبدو منطقياً ومقبولاً. لا علاقة للخوف بالإنجاب، بل على العكس، الدراسات كلها تشير إلى أن زيادة الخوف والقلق تؤدي إلى تأخر الإنجاب. هذا ما أكده الطب الحديث، حيث أن المعتقدات الشعبية والطرائق المستخدمة لعلاج تأخر الحمل وما يعرف بالتشبسة هي مسائل شعبية مبنية على أسس غير منطقية، ولا يوجد أي دليل علمي يثبت فاعليتها حسب الخبراء.

بوجه عام ينظر إلى المرأة في العراق على أنها ملكية عامة، ما يشرع التدخل في شؤونها خاصة من قبل الرجل وعائلته، وتعود هذه العصبية إلى عملية الإنجاب، حيث تعد المرأة دليلاً على فحولة الرجل وقدرته على الإخصاب. وفي حال فشل عملية الإنجاب يلقى اللوم على المرأة وتتعرض للعديد من الانتهاكات والمعاناة. النظرة هذه لدور المرأة الإنجابي وحصرها بهذا الدور له تبعات اجتماعية ونفسية، فهناك العديد من حالات العنف الأسري المرتبطة بتأخر الإنجاب، وهناك العبء الاقتصادي الذي يترتب على العائلة. فعندما تتم عمليات المساعدة على الإنجاب، وبالطبع هي مكلفة مادياً وقد لا تنجح من المرة الأولى، هذا يسبب عبئاً اقتصادياً على العائلة ويؤثر على حقوق الزوجة الأخرى كالصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي. العنف يكون مجتمعياً وأسرياً، فهي تتعرض لعنف جسدي ونفسي بسبب رغبة الزوج في الإنجاب، فيقوم بتهديدها بشكل دائم بزواجه من أخرى أو تركها وهجرها. وحتى إن لم يصرح هو علانية بذلك، تظل هي ترزح تحت هذا الضغط، تنسج عشرات الحكايات في مخيلتها وتعيش دور الزوجة الثانية أو المطلقة.

وعن الطرق والأساليب التي تساعد على الإنجاب. تطور العلم كثيراً وأصبح لدينا إجراءات وتدخلات جراحية للمساعدة على الإنجاب، وهناك الكثير من الدول السباقة في النسب العالية لنجاح عمليات المساعدة على الإنجاب. وهذه العمليات متنوعة، من تدخل دوائي بسيط إلى عمليات جراحية للزوجة أو الزوج حسب سبب العقم، حتى أن هذه العمليات ساعدت في التقليل من نسبة العقم بشكل عام وأعطت فرصة للعائلات للحصول على طفل. ففي القدم لم يكن هناك تقبل من المجتمع لعمليات المساعدة على الإنجاب، حتى أن عملية أطفال الأنابيب لم تكن مقبولة أبداً، ولكن الآن هناك تقبل مجتمعي كبير، حيث أنهم يحرضون الزوجة أن تسعى وراء الإجراءات سواء دوائية أو علاجية من أجل الإنجاب. الرغبة في الإنجاب هو حق للجميع، ولكن يجب أن يتم قبل الزواج فحص يسمى مشورة قبل الزواج، وللأسف العديد منا لا يعرف ضرورة هذا الفحص، فهو ليس فقط فحص للثلاسيميا، وإنما بشكل عام هذا الفحص يقيم الوضع الصحي للزوج والزوجة ويعطيهم إرشادات طبية ويهيئهم لمرحلة الزواج والإنجاب. وإذا كان هناك أي مشكلات وراثية أو أي مشكلات عند أحد الزوجين، يكون علاجهما أسهل بكثير من بعد الزواج. فالرسالة الأولى هي ضرورة تعميم فكرة المشورة والفحص ما قبل الزواج.

أما الرسالة الثانية فيجب التفكير في الهدف الرئيسي من الزواج، وهو اختيار الشريك المناسب، وأن تبنى العلاقات على مودة ورحمة، وليست على مكتسبات أبعد ما يكون عن الرجل أو المرأة المكبوسة وغير المكبوسة. أما الرسالة الثالثة فهي أن المرأة أو الزوجة لها أدوار كثيرة في الأسرة، وليس دورها الوحيد هو الإنجاب، وبالتالي لا تختصر جميع العلاقات لديها بالقدرة على الإنجاب أو عدمه، والأساس أن تكون مهيئة اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً على الإنجاب أهم بكثير من الإنجاب بحد ذاته. والعلم تطور والطب أيضاً، فهناك نسب نجاح عالية، ومن المهم ألا ننجر وراء بعض الأفكار الاجتماعية التقليدية البالية بالضغط على الأسرة بحصر العلاقات الأسرية بالإنجاب. للأسف البعض يلجأ لإجراء عملية أطفال أنابيب دون وجود مشاكل، إنما رغبة في إثبات الرجولة والقدرة على إنشاء أسرة. ففي أحد مراكز العقم هناك زوجة تبلغ من العمر 19 عاماً وتريد أن تجري عملية أطفال أنابيب، فهي متزوجة من رجل مسن يبلغ من العمر 80 عاماً، وعند سؤالها عن السبب اتضح أن ضغوطات من حولها هي السبب، فأهلها لا يريدون لها أن تصبح أرملة دون أن يكون لديها أطفال. وللأسف عرضت نفسها لإجراءات طبية هي في غنى عنها من أجل أن ترضي من حولها ومن أجل النظرة المجتمعية.

وللأسف أحيانا الأطباء يلعبون دورا مهما عند اختيار العائلة التي تريد المساعدة على الإنجاب، فيجب القيام بالإجراءات بناء على مبررات صحية وليست اجتماعية. فأحيانا وللأسف الشديد ينجرف الأطباء اتجاه المبررات الاجتماعية أكثر من المبررات الصحية، وبذلك يتعرض المرضى لبعض المخاطر. يعتقد كثيرون أن سبب تأخر الإنجاب هو وجود أمراض وعقم عند المرأة، ولكن أشارت الأبحاث أن الرجل يشترك بنسبة كبيرة بسبب قلة الخصوبة عنده. فبحسب الخبراء، السبب الرئيسي لعدم الإنجاب يمكن أن يكون سببه العقم عند الرجل وليست المرأة، بنسبة تتراوح بين 40% و 50%. هناك اعتقاد سائد حول مشكلة العقم بأنه دوما يكون عند المرأة وليس الرجل. أشارت الأبحاث الحديثة إن من المشكلات التي يمكن أن تؤثر على الخصوبة عند الرجل هي تشوه أو انخفاض عدد الحيوانات المنوية وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون. وهناك عوامل أخرى تؤثر على الخصوبة عند الرجل، منها النظام الغذائي ووزن الجسم ومستوى التمرينات الجسدية، بالإضافة إلى تعاطي التدخين والتبغ. كما أن السمنة يمكن أن تسبب العديد من التغيرات ما يسبب العقم. ونصح الخبراء بقائمة العناصر الغذائية التي تؤثر على الخصوبة عند الرجل، أبرزها تناول 5 حصص يومية من الفاكهة والخضار وخاصة الطماطم، لأنها تعد مصدراً مميزاً لمادة الليكوبين. تناول لحوم الدواجن والأسماك الدهنية ذات الزئبق المنخفض في الأسبوع مثل السلمون والسردين. تناول حافنة من المكسرات مثل الجوز، اللوز والبندق، لأن جميعها غنية بالعناصر الغذائية لتعزيز الخصوبة، بالإضافة إلى البروتين النباتي والأوميغا 3 ومضادات الأكسدة. تقليل الكمية المستهلكة للكافيين، فيكفي كوب أو كوبان من القهوة يومياً. عوامل أخرى تؤثر على الخصوبة لدى الرجال، وتشير الأبحاث إلى وجود عوامل أخرى تؤثر على الخصوبة عند الرجل، أهمها التمرينات الهوائية متوسطة الشدة وتمارين المقاومة تساعد على زيادة الخصوبة. قرب الهواتف المحمولة من الجسم قد تؤثر على عدد الحيوانات المنوية. التعرض لحرارة مرتفعة للغاية يؤثر على خصوبة الرجل. على وفق ذلك، رفقاً بالنساء، فأنتم المسؤول الأكبر.

عباءاتهن السود حبر بسطره جميع حكايات البلاد تؤرخ لهن من الأيام ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة أب قد مضى أو راح في إثره أخو عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح حتى أتى البنت فرسخ كأن بحار الحزن منهن أنشئت فليس يرى ما بين بحرين برزخ لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل في صور الخليقة تنفخ تهز جذوع النائمين على الأسى وتقرع أبواب القلوب وتصرخ بأن نساء النخل لا شك مثله ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل يا أخت يا أم يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال؟ أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات ويهتف بالعالمين تعالوا؟ هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك وكيف تقال؟ وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكرة، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين. تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون. لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن

القريب من القلب القريب من جمهورنا كاظم اسماعيل قاطع في وحدة من قصائد الفلسفية. نسمع شيء من عمار ونرجع نقرأ قصيدة ما مرتاح، القصيدة اللي مليانة فلسفة.

قصيدة ما مرتاح واحدة من أعمق قصائد الشعر الشعبي العراقي، قصيدة كبيرة مليئة بالتأملات، بالأسئلة الوجودية، يطرح بها كاظم إسماعيل القاطع رؤيته للصراع الأزلي بين الإنسان والزمن، هذه التحولات ما بين الشباب والكبر والشيخوخة والعمر، ويتأمل بها التناقضات ما بين العدالة المطلقة للسماء وما بين قسوة الواقع، كيف واقع قهري ممكن أن يقسو هكذا، يعني هاي تناقضات عجيبة ما بين عدالة السماء وقسوة الأرض. فببساطة يقول ما مرتاح وكأنما إنسان وجودي يمثل هذه الفلسفة اللي تتوغل بالإنسان وتحاول أن تطلع به من القطيع وتقدمه بنسخة خالصة اسمها الإنسان فقط. ما مرتاح عيوني تستحي بس الدموع وكاح، ما مرتاح منك مني من الجاي من الراح، ما مرتاح عركة ويا الزمن ورجعنا مكسورين وبعيد المسافة وينس اللي طاح، لأن شفت الشمس نزلت تبوس القاع وبشف الطفل تلاح، ولأن قاضي البلابل مدد التوقيف ومفتوحة السما والفيل عند جناح، ما مرتاح لأن قفل المحبة نباق وترهم عليه مفتاح، ما مرتاح متروك بجزيرة وتيهت بالليل وجو ربعي علي بقافلة أشباح، وانت شبيك لما اندافعت عن نفسي صابك غيظ، مو حتى القنافذ من تحس بالخوف تستخدم جلدها سلاح.

يما تخيلك ترجاج ضميني بسواد الشيلة الليلة ليلة هد علي الليل بخيول الظلام منين أجيب الحيل ويرد خيلي

0: وتكسر الشط.
1: يا سنين الرايحات وداعت الله. نطين بوسة موادع الخل الخليلة. يا نخل يا عاقر احبل

0: وانزع عيوني براحته، وهي العيون معلمش تبجيله. جن ربابة تكاول تزدن بعتابة، وترقص الغربان على الجثة الثجيلة. يا طيور الليل والدن على ناسي، اللي يموت يشوف يسمع يلتفت، ينكسر قلبه ويعرف اللي يبجيله. أنا أتمنى الشتاء وحضن الحبيب، وسيف جاتني قبل هالليلة. أنا أتمنى الشتاء وحضن الحبيب، وسيف جاتني قبل هالليلة.
1: الله، استمعنا واحدة من أعذب وأجمل وأصدق القصائد كتبها كاظم إسماعيل قاطع وهو يعيش ليلة من ليالي الموت. أي فلسفة ممكن يترك بيها؟ أي قراءة للوجود، أي قراءة للنفس، أي قراءة للآخر، أي قراءة للغيبيات، للزمن، كلهن موجودات بها. ولكن تبقى قصيدة ما مرتاح اللي قرينا جزء من عدها، واحدة من ألمع القصائد اللي ممكن أن تتصف، شو صعبة صارت، بأنه هي قصيدة ممكن أن تتوغل بالفلسفة وتعيد قراءة الإنسان والواقع بطريقة خاصة. طريقة خاصة، هكذا الفلسفة، أنه يجي شخص يريد يقرأ الواقع من وجهة نظره، وبالتالي هذه فلسفته، نقول هذه فلسفته الخاصة. كاظم إسماعيل قاطع بها بيت يقول مديت هيك بحرقة، مديت يدي كذا بحرقة على الشباك، حركت الستارة كذا بحرقة على الشباك، ورثيت الورد وبكيت من شفت الندى فوق المدافع طاح. عجيب هذا الإنسان اللي يفتح البردة مالته والستارة في كل مكان رايق وجميل وبيخضار، راح يشوف الندى وين يطيح على الورد. فتخيلوا الزمن اللي عاشه كاظم إسماعيل قاطع واللي عاشه أغلب العراقيين في زمن الحروب والتحولات والصراع والحصار، يحرك الشباك يشوف الندى يطيح فوق المدافع، لأن فعلا كانت المدافع بالشوارع والمواضع عشناها هو، يعني خصوص كبار السن يذكرون هذه التفاصيل بلوعة وحسرة أكثر من عندنا. عموما متوغلين في تقديم فقرات برنامج البنفسج، وراح أنتقل من الفلسفة ومن عليائها، راح نروح إلى القصيدة الواقعية والبيت الواقعي اللي ينطلق من قصة واقعية، ونسولف لكم البساطة من تقترن بالحقيقة وتقترن بالصدق.

الآن راح أحكي لكم قصة واقعية معاصرة واقترنت بأبيات من الأبوذية صاغهن شاعر بطريقة المساجلة، والمساجلة ذا ظل وقت اليوم أيضا أردو أقف لكم عند مساجلة كبيرة طلعت من الناصرية. المساجلة هي السؤال والجواب والردود اللي تأتي على البيت الأول، وتصير حلقة دائرية تكون جميلة ورائعة وشكل من أشكال المباراة الشعرية هكذا. رجل فقد ابنه الوحيد بهذه حروبنا الأخيرة بانفجار ابنه، مرحلة ثالثة بالكلية، قصة واقعية تماما يجسدها شاعر ويقول بها أبيات من الأبوذية. تعرفون المأساة الكثيرة اللي عصفت بهذا البلد، لحد الآن احنا نتنفس ونعيش ونرتقي وندرس ونعلم أبنائنا بدم الشهداء، هاي حقيقة. اللي يرضى يرضى والما يرضى مشكلته. الآن الحياة مستمرة بسببهم، على اعتبار أنه النكبات اللي مر بيها البلد مو قليلة، ودائما يقدم تضحيات، وأي تضحيات أكو دم يراق ودم مقدس، وأكو أم تدفع ثمن تعيش الخسارة الأكبر. مو هينة الأم تخسر ابنها، خصوص اللي ذول بعدهم شباب مطلع الشباب ويستشهدون بينها كذا، يعني هو حاطت له حلم وعرس وضامة فلوس عرسه بالمخدة ويجون هيك جابوه شهيد هواي، وما بين أيتام وما بين أرامل، ويعني أكو ناس دفع الثمن حقيقي. هذولي إحنا بسببهم عايشين ومستمرين، مفروض في كل لحظة ندين لهم بالولاء وبالمحبة المطلقة، لأن بصراحة بسببهم إحنا مستمرين. عموما خسر ابن هذا الرجل، فتخيلوا وحيد أبوه طالب مرحلة ثالثة، يعني راسم له أكو خارطة للمستقبل مالته، يريد زوجة، يريد كذا، يعني أكو تفاصيل، يجوز باني له غرفة فوق يعني، ويشتغل وضام بالسر فلوس، يعني أكو حياة كاملة، أكو حياة علنية وأكو حياة بالبيت تصير ما نعرف عنها. هذا بواحدة من الانفجارات استشهد الولد. فالمهم عدت أيام الفاتحة والأب السواد مالته يعني شبه ميت الأب، ابنه طاف عليه جاب الحلم، فالحلم مالت الأب انه قايل له ليش جماعتي وياي اصدقائي بالكلية وحبيبتي، يكتشف الأب انه عنده حبيبة، هذا ما هو ما يدري بي، فليش ما اجوني؟ فالأب من حرقة صوابه قعد من النوم الصبح ودوام لا هي جمعة ولا هي سبت، ما خابرهم ولا سوى شيء، ملابسه نفسهن الملابس السود، راح الجامعته وراح الكليته وراح القسمه والتقى بالطلاب، شافوا التموا عليه بكي ونوح وذكروا صديقهم وحبيبهم وكذا. فيترجم الشاعر هذه القصه، فبدا يعني يسرد لهم الاحداث، قال لهم انا ابنكم، ابني مر علي وقال اصدقائي ليش ما اجوني، ليش ما زهروني، وجيت ابلغكم. فيقول العزيز البارحه سير جالاي شبكته وقربت ساعة جالاي،

الأبوب والشهيد يسولف لأصدقائه. الحكاية هكذا وصلت أنه محبوبته وعشيقته واللي متواعدين على الزواج موجودة أيضا لابسة أسود وواقفة على صفحة تشوف هذا المشهد. فيقول العزيز البارحة سير إجالاي شبكته وقربت ساعة إجالاي، سألني وقال ما منهم إجالاي صاحب ليش هيك قطعوا بيه.

الشاعر يستمر في تجسيد هذا الموقف المؤلم القاسي. الأب يحلم بابنه الشهيد، والشهيد يسأل يقول أصدقائي وحبيبتي ليش ما أجوني، ويروح للكلية ويدخل. يعني أنا جاي أتخيل الموقف مؤلم بصراحة، تقشعر للأبدان. فحبيبته القاعدة بسوادها وكأنما لسان حالها تقول له أريد أسألك يا من جاك بالطيف، سأل عني حبيبي شقال بالطيف.

أريد أسألك يا من جاك بالطيف سأل عني حبيبي إش قال بالطيف ترى خلافة يتيمة صرت بالطف عطشانة وشمر يفتر علي.

الآن خلونا ننتقل إلى اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. اللي حاب يتواصل مع البنفسج أرقام هواتفنا متاحة من الآن إلى نهاية الحلقة. الآسيا وزين العراق بانتظاركم. 077 مكرر 2 9 8 5 3، رقم الآخر 078 مكرر 2 9 8 5 3.

0: خلونا نتواصل وياكم ونقدم فقراتنا تباعا. راح أقدم لكم واحدة من فقراتنا الجميلة، شاعر أو تجربة شاعر. بما أنه تحدثنا عن علاء الياسين، خلونا نحكي عن الثنائي علاء الياسين وجمال الأزبكي. جمال الأزبكي شاعر شاب مهم من الشطرة، شق طريق الأكاديمي، أخذ البكالوريوس في اللغة العربية في الأدب العربي، وبعدين كمل الماجستير وكمل الدكتوراه وانتقل، والآن هو تدريسي في جامعة بغداد، يكتب في الأدب والنقد والبحث العلمي، وبنفس الوقت يحافظ على ألقة في القصيدة الشعبية. هاي المزاوجة ما بين اللغة العربية الفصحى وأدبها العميق والثقيل، وما بين ما يجود به الشعر الشعبي العراقي من حداثة ومن معاصرة، وعنده إمكانية أن دائما يعني يتجدد في كل زمان ومكان، يقدم قصيدته بطريقة لائقة وجميلة. شكرا لجمال الأزبكي اللي يقدم لنا نموذج للشاعر الشعبي المعاصر اللي نعتد به ونفتخر به. خلونا نسمع جمال.
1: مشتاق لك، مشتاق لك، ايه وش كثر، بس محتار هو الطريق اش قصره بس اش طوله. مشتاق لك، ايه وش كثر، بس محتار هو الطريق اش قصره بس اش طوله. من هالهلو من هالهلو لي هالسجادر منصوب، وهو البكي وقمت اكره الهلهولة. من هالهلو لي هالسجادر منصوب، وهو البكي وقمت اكره الهلهولة. لا مو حلو بس المهم ما مطروق، والشامل بخدك فلا مقيولة. قالوا يقول انسى وقلت لا كذاب. قالوا يقول انسى وقلت لا كذاب، كذاب دول ابن الوقت غنوله. ايش قد ميال وما قلت لك مشتاق، خاف انسمع ويصير باسمك لولا. قلب انكسر، قلب انكسر، شي جبره قلب المكسور. كسر العشق ما يقبل يتتشوله. صيف صيف ومشيت على الجمر بس بردان، وانا لتشنت من نبردي هفولة. تزعل تشنت، تزعل تشنت يم، واصير اش حالي من عنده تطلع بس تصير خيالي. تزعل تشنت يم، واصير اش حالي من عنده تطلع بس تصير خيالي. هوانا هوانا عندك كم جرح بس انت، كل يوم اشوفك تكبر وتحلالي. مو يمي مو يمي بس بالي بصورك متروس، وغيرك يمر بس ما يمر ببالي. مو يمي بس بالي بصورك متروس، وغيرك يمر بس ما يمر ببالي. أزرع أزرع وأقول اليوم باكر تكبر، لا ضقتك ولا خضريت قبالي. أزرع وأقول اليوم باكر تكبر، لا ضقتك ولا خضريت قبالي. كل ما أقرب خطوة أرجع مطلوب، وأفرش لي لك شوق وأرجع خالي. مو هدلت لك عذق واحنا بكانون، وعذق المشاعر كان كلش عالي، زارع نلمن للحطب للشمات، لا هزني كفك لا نمت بخيالي، مو هدلت لك عذق واحنا بكانون، وعذق المشاعر كان كلش عالي، زارع نلمن للحطب للشمات، لا هزني كفك لا نمت بخيالي.
0: الله، شكرا للدكتور جمال لزبتش على هذه القصيده والمحبه اللي مشتاقي له هواي، صار لي فتره طويله ما شايفه. عموما اكيد بعدنا متواصلين، واليوم كل الاسماء اللي جاي تظهر لها علاقه بالتاملات والاسئله والقصيده المفتوحه، مو المفتوحه وزنا، لا، القصيده المفتوحه على الاسئله والمفتوحه على القراءات، وممكن أن تتأملها بطريقتك الخاصة. هذه التأملات أخوان ويا الزمن ويا هذا العصر ما عادت تشتغل. يعني الآن أي شخص يجي يقول أنا عندي قراءة خاصة، نظرية خاصة، وجهة نظر أرد أقولها بمجلد، أرد أقولها بكتاب، جزء أول وجزء ثاني، ما راح نسمع له. ولكن عندما يقدمها الشاعر بقصيدة ويقدمها الفنان بلوحته، قدمها السينما بفيلمه، راح تمر بطريقة جميلة ومعاصرة، يعني فلسفة معاصرة بالضبط، يعني حتى هو المصطلح حقيقي، فكرة الفلسفة المعاصرة. يعني مثلا على سبيل المثال نيتشه من بدأ يقدم فلسفته ما قدمها بالطريقة اللي قدموها الفلاسفة الأولين، من أطلق تأملاته على سبيل المثال أطلقها بما يسمى بالتمسرح، يعني بدأ يمسرحها، بدأ يقدم لنا قصص، بدأ يقدم لنا مسرح بها صراع وبها شخصيات وكذا حتى نحبها. وعلى غراره مثلا سارتر، يعني فلسفته كلها اقتزلها هذا الرجل اللي كتب بالفلسفة وعنده كتب عميقة، ولكن راد يبسطها للناس، فبدأ يقدمها بمسرحياته. عند مسرحية الذباب مثلا، إذا تطلعون عليها، في مسرحية الذباب يقول كل المحاور الأساسية اللي تقدم فلسفته بطريقة جميلة وساقة. وكذلك البيرغامو من كتب رواية الغريب، والأمثلة كثيرة. هذا الموضوع إلى علاقة بالشعراء، إلى علاقة، كثير من الشعراء الآن اللي يمتلكون وجهة نظر يردون يقولون بمجلدات، بس ماكو ساحة للقراءة الآن، ولاكو يعني مناخ ثقافي يتحمل أن نقدم قراءاتنا فنقولها من خلال الكلمة ومن خلال البيت الشعري ومن خلال. الآن خلونا نختم بواحدة من فقراتنا المميزة في البرنامج اللي أنا كلش أحبها، شاعر في الذاكرة. نروح للسماوة، نروح لمحسن الخياط، واحد من الناس يكتبون بطريقة خاصة، وهذا الشاعر على مسؤوليتي يمتلك قاموسه الخاص أسوة بالشعراء اللي ممكن نسميهم مدرسة أو اللي نسميهم اتجاه خاص أو إلى آخره. خلنا نسمع.
2: أنا شوق الغريب القرب ولاح، أنا حسرة هذاك الأيس وراح، تعنيت اللي يخوف كلمة سلاح، أنا لعن الشمات بوجعة ارتاح، أنا الكلمات حصده يرد له سباح، ذهب من زيج حلوة وبدر بطاح، ذهب من زيج حلوة وبدر بطاح، هو عذيبي على روحي الشكرفاح، يا المضيعين عمره هنا يلوكاح، أجر بالليل كان مجرار ملاح، يا طلاع البعد ما باقي تلقاح، يا ثيابة وبحضنها خيام قداح، يا سلطان الحبار الفارش جناح، يا ما يدلع صدره وطفطف وساح، رهم عشقك علي ارهام مفتاح، وانا وهمي عرايا اثنين بوشاح، قصت روحي على جرح ولحت الحاح، خلني بطيبتك يا ريح مصاح، تحت بي ومرامي بلاك ترداح، ازر وحده على وحده ميبر نياح، نمت وقفه شقف علك من الصباح، نمت وقفه شقف علك من الصباح، تهت والضيفون طلعوا شباح، أداور بالمراد وقش ما صح، أداور بالمراد وقش ما صح، على تهامي في الخورة ولاكم الواح، يهد تحلب بروحي، يهد تحلب بروحي من الهمناح، هلد ويدوخ بي خباب الأرواح، أنا المامش وراها جناد بطياح.
0: أي نبوءة مو صحيحة، أنا المامش وراها جنازتي صياح. انعكست هذه النبوءة، والشاعر اللي في يوم رحيله العراق وكأنما ارتشح بالسواد، والناس كانت تشعر بهذا الفقد، والكل يذكر اسم الشاعر، فكان وراها صياح وصياح ومو أي صياح. وراح يبقى الشاعر عالق في الذاكرة، في ذاكرة الأجيال، لأن بعض الشعراء ما يمرون مرور الكرام، لا يمرون ويتركون أثر في هذه الحياة. خلونا نختم ونرجع نستمع لمسك الختام أيضا مع الشاعر محسن الخياط. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، ويرافقني المبدع دائما عمار مشتاق، وكذلك في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. الختام ويا مخرجنا عمار مشتاق، ونستكمل الجمال مع محسن الخياط.
2: طبلة وتحط جناس على الراق، عشق والصبح وقبال عش الطاق، يجيبولي هذاك الذاب نعد الطاق، يوقف على جنازة وينقتلها ينقتلها، وبعد يتوانى بالنقاط، أنا الويا ملك الموت حد الجمال.
1: روح تواخذت يا الماتح نلها، مثل عود الزرع راكبها منجلها، ركبها المنجل ولازوم لاويها، ولف عونة حصاد تهوس عليها، تقولب مال حاضر صبخة حريها، وغدا يضيع الفرس ريحان عاذلها، عاذلها تنيح ولزم السكان، أنا برجلي يرحى وناحرت موحان، عايفني الوقت والصبر وحضيضان، وراحت ذيك ربعك انت جاملها، أجاملها كنت ومكرم ومعزوز، وأكرم بالعزيزة بغير تشيل وروز، تاليها حمج ويريدها بتموز، ثقبت بالربيع ولا يلحجلها،
2: إيش يلحجلها وفلك باجيها صم رماد، ثالث دخل بيها وصار بيها عناد، حشمت العطاوة وعبس والزياد، والبركات والصفرار رحتلها رحتلها ورحت مثل مضيع نوق، عدكم يا الغانم يشتكي المبيوق، عدكم من عقب ما روح لا لصفوق يا لصفوق، عدكم أنا وشلها أوشلها وما طلب الشع التغريب، أوجع على الخزائل أنشد على الطيب، تسوي الغزالة وتبو الجيل، والشيلة إجتها بحد مفاصلها، مفاصلها الصواب وظالم النوج، تعكس للظوالم يا خبر ودرج، تراني بليل وبهيمة رمل وبعج، ولمها ولاني وذيب حطلها حطلها الولاني، وخلى بي الصوج تغزلني المصايب والقصيدة تحوج، يا روح الحنينة بيعطش خلوك محلت، والسواد انقطع منهلها منهلها انقطع، والعمر ظل معطوش، مريت بجماعة وعرف لا رحنوش، قلت لهم أصير برايكم يرفوش، بس كوني لحقني لألا يندلها يندلها، ويشخص ظنها بيا حال، يعرف يا عشق والذبع الجشكال، يا طين الغنيج الدافع الخيال، وينك يا بطل بلقاح بدلها بدلها، بشريعة الموت بيها يحل، غطت والفرس تتمحلج وتصل، مخنوقة برسنها جداج جلد الصل، الكتها على كيف وخايف أقتلها أقتلها وخليها بسريشها تموت، خايف خاف يشتبن عليها يفوت، رايح لالب والحا معتنو بسكوت، بل كان عارف لعتهم يحجملها يحجملها، ونزحها السريش يا حيف مخصوصة وحذاها من حديد السيف، شاشيني شجاها تبرش بالصيف، لا أقدر أروح ولا أرد لها أرد لها وداع، ويا عساها تعيش ألف شماغي الأحمر ومربال حويش، أنقز مثل نقزة حرمل الدرويش، والفازع لروحي بحزن كملها كملها بحزن، وتلهوج بوجاغ أصعد للجوابر ورد للصياغ، أرد نذر نذر مرياح بيه دراغ، دريقت المراد وأقدتي فلها،
0: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
3: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجق الدلال في الاعلار،
4: الدعاب حتى تعب عليك،
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي ليلك،
0: تطلع من الشباك إيه من الشباك مثل الهوى الهاب،
6: يغتني هواي حكي علي مو غالي، ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف،
7: ايه اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحن البنفسج شوق بيوم مشاعر،
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور،

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: أكثر من 9 ملايين مستفيد مباشر يعتمدون على الدولة في معيشتهم، والمؤسسات الحكومية الصناعية والتجارية والمالية لا تحقق عائدات تكفي على أقل تقدير لتأمين مرتبات الموظفين فيها. الترهل الوظيفي وحق العراقيين بالعمل موضوع التقرير التالي الذي كتبه للإذاعة علي عبد الباقي. وقتا مفيدا نرجوه لكم برفقتنا.
2: يشير المعنى الاصطلاحي في علم الإدارة في تعريفه للترهل الوظيفي إلى وجود إدارة بلا فاعلية وإنتاج، أي وجود عدد من الموظفين في القسم أو الدائرة يتقاضوا المرتبات والحوافز والعلاوات دون الحاجة إلى وظيفتهم بالأساس. تنص المادة 22 أولاً من الدستور: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن حياة كريمة، إلا أن هذه الحياة الكريمة يجب ألا تكون مرهونة بالتعيين الحكومي على حساب تدمير اقتصاد الدولة. فالتعيين بحد ذاته ما هو إلا محاولة للتخدير وتركيد الشعب وضمان الأمن السياسي للنظام الحاكم. ولا حياة كريمة من دون نظام اقتصادي متماسك يتناغم فيه القطاعان الحكومي والخاص بإيقاع يضمن للمواطنين تكافؤ الفرص والمردودات. ليس واجبا على الدولة أن تتحول إلى مكتب تشغيل، وليس التوظيف من واجبات النائب العراقي، دين عليه الإيفاء به حال فوزه بالانتخابات. إن واجب الدولة في توفير فرص العمل لا يكون من خلال تعيينات حكومية إضافية، إنما يكون من خلال سياسات ابتكارية واستثمارية تضمن توفير فرص العمل في القطاع الخاص، يكون فيها المواطن العامل منتجاً ومساهماً في الناتج المحلي الإجمالي بقيم مضافة حقيقية. وهذا ما أوضحه أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور نعيم صباح الجراح متحدثاً لإذاعتنا.
3: إدارة أي دولة في العالم لابد أنه يكون، خاصة من الناحية الاقتصادية، لابد أنه يكون من توفير نظام اقتصادي. هذا النظام الاقتصادي يكون متماسك والأنظمة الاقتصادية، أما تكون بالاتجاه النظام الرأسمالي نظام السوق، أو تكون باتجاه النظام الاشتراكي، أو تكون مختلطة بين النظامين. هذا النظام يوفر نوع من التناغم بين القطاعات الحكومية أو القطاعات الاقتصادية بشكل عام والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وبإيقاع يضمن للمواطنين تكافؤ الفرص والمردودات. حقيقة ليس من واجب الدولة أن تتحول إلى مكتب تشغيل، وليس أيضا من واجب مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب أيضا توفير فرص عمل، لكن من واجباتهم ممكن من الناحية التشريعية الضغط على الدولة أو على الحكومة بما يوفر من هذا التناغم بتشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل رديفة للقطاع الحكومي.
2: وزارات الدولة العراقية تعاني من ترهل وظيفي كبير، ما أدى إلى عرقلة ملحوظة في الإنتاج إضافة إلى خزينة مرهقة. يأتي ذلك من وصول أعداد موظفي القطاع الحكومي إلى 5 ملايين موظف، أي ما يعادل 20% من إجمالي القوى العاملة في العراق. وما يزيد الطين بلة أن المؤسسات الحكومية الصناعية والتجارية والمالية لا تحقق عائدات مالية تكفي على أقل تقدير لتأمين مرتبات الموظفين فيها، في وقت تعتمد خزينة الحكومة بنسبة 93% من إيراداتها على بيع النفط الخام الذي يواجه في السنوات الأخيرة تقلبات في الأسعار. وبحسب إحصاءات وزارة التخطيط المعلنة، فإن 9,500,000 عراقي يعتمدون في معيشتهم على الدولة بصورة مباشرة، وهم الموظفون والمتقاعدون وذوو الرعاية الاجتماعية، وهو ما قد يشكل نسبة 23% من سكان العراق، الذي تقدر الوزارة عدد سكانه بنحو 42 مليون نسمة. وهذا ما بينه المتحدث باسم مجلس الخدمة الاتحادي سعد اللامي في حديثه لشبكة روداو الأعلامية بقوله:
4: يعني عدد الموظفين بشكل عام في العراق تجاوز ربما أو يصل إلى بحدود 3,500,000 موظف في العراق. الحقيقة لا أمتلك رقما دقيقا عن عدد العقود في دوائر الدولة، ذكروا في أكثر من مناسبة، وأيضا وفرت الكثير من الدرجات بصفة عقد في قانون الموازنة. نتحدث عن أن أرقاما كبيرة الآن ربما ستكون ومتواجدة في مؤسسات الدولة، 150,000 في محافظات، بعض المحافظات خصصت لها بصفة عقد ضمن قانون الموازنة، 10,000 درجة وظيفية بصفة عقد لوزارة الدفاع أيضا ضمنتها الموازنة. الموازنة أيضا ذكرت في بنودها هناك 37,000 بصفة عقد لوزارة الداخلية، وأيضا هناك 50,000 بصفة عقد لوزارة التربية. إذن سيصل العدد إلى حدود 4 ملايين موظف في حدود نهاية العام القادم أو نهاية هذا العام.
2: أعداد الموظفين في الوزارة الواحدة واختصاصاتهم وسلم المرتبات الخاص بكل وزارة خلق إرباكاً إدارياً كبيراً في مؤسسات الدولة، فمن المألوف جداً وجود أعداد كبيرة لموظفين في وزارة ما على حساب النقص الملحوظ في مديريات مثل الجوازات والبطاقة الوطنية والمرور، وهي مؤسسات يراجعها الكثير من المواطنين. ناهيكم عن النقص الكبير في أعداد الموظفين في القرى والأرياف مقارنة بمراكز المدن. أما اللهوسة في توزيع الاختصاصات فهي سمة من سمات مؤسساتنا، وعندنا من المتصالح معه أن يتقاضى موظف ملايين الدنانير وآخر بضعة آلاف. هذا التفاوت في الأعداد والمرتبات وتوزيع الاختصاصات لم يأتي من فراغ، فالوزير أو النائب أو المدير العام أو المتنفذ يجتهد أيما اجتهاد في السعي لتعيين مريديه كيفما اتفق حسب مزاجه وما تجود به علاقاته، بمعزل عن الدولة واحتياجاتها وبروتوكولاتها التوظيفية. هذه الفوضى وهذا التسابق المحموم في الحصول على غنيمة التعيين الحكومي أصاب القطاع الخاص في مقتل عضو مجلس إدارة القطاع الخاص في هيئة استثمار محافظة البصرة المثنى نائل. بيّن في حديثه لإذاعتنا الإرباك والتأخر الذي يعانيه القطاع الخاص.
5: بالتأكيد أضرت هذه السياسات في التطور الاقتصادي والنمو الاقتصادي للبلد. التخمة الموظفية اللي موجودة في مؤسسات الدولة ودوائرها هي عبارة عن بطالة مقنعة. معظم الشباب أصبح هدفهم وشغلهم الشاغل الحصول على وظيفة حكومية قضاء ساعات عمل سواء بوجود واجب أو بدون واجب. نهضة أي بلد تعتمد اعتماد رئيسي على القطاع الخاص. المضي قدما باعتماد القطاع العام كمؤسسات تدير الدولة ما راح ينشئ لنا صناعات مستقلة ومتطورة تحاكم ما موجود في البلدان القريبة، وعندنا أمثلة كثيرة في البلدان اللي نشطت قطاعها الخاص من تجي للقطاعات الحكومية بها تجد عدد الموظفين عدد محدود وقليل. باقي أركان الدولة يسيرها القطاع الخاص ومؤسساته. مؤسسات الدولة تكون داعمة ورديفة. يتخرج مهندس يشتغل شرطي أو يشتغل موظف إداري، خسرنا كفاءة هندسية. القطاع الخاص هو القطاع الوحيد اللي ممكن يحتضن ويطور الاقتصاد وينشطه بصورة صحيحة.
2: تميل الدول المتقدمة إلى استخدام التكنولوجيا وتبني الأنظمة الرقمية لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها، وهذا ما يضمن السرعة والدقة وعدم التلاعب والفساد الإداري، إضافة إلى تقليل الحاجة إلى الموظفين غير الضروريين. لكن في بلد كان يوماً ما مهداً للحضارة يتكدس موظفوه في دوائر تعجز عن إنجاز أبسط المعاملات الإدارية، مدخلين المراجع في دوامة من التوقيعات والأختام والتهميشات الخضراء.
6: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي. وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن رب ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟
7: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
8: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راحه واسعار مميزه. فلو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو.
9: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
9: في السماء ام على الارض، الاماكن الخفية في التخيل الديني

عرفت الأساطير والقصص القديمة حضوراً مكثفاً لبعض المناطق المجهولة، تلك التي لطالما ارتبطت بشكل وثيق بالمتخيل الإنساني الخصب، والذي اعتاد أن يلتمس نوعاً من أنواع الغموض والرهبة في الأماكن الخفية المسحورة التي تقف على العتبة الفاصلة بين الواقع والخيال. عرفت الأديان الإبراهيمية الثلاث الكبرى اليهودية المسيحية والإسلام العديد من نماذج تلك الأماكن، إذ نجدها أسهبت في الحديث عن جنة عدن التي عاش فيها آدم قبل أن يأكل من الشجرة المحرمة، وسد المنيع الذي بناه ذو القرنين ليحبس يأجوج ومأجوج، وجزيرة المسيح الدجال التي وصلها الصحابي تميم الداري بالمصادفة، وغيرها الكثير من هذه المناطق المجهولة والتي بالغت تلك الأديان بوصفها وشرحها. سحر التاريخ وبهجة الزمن ينسجان سوياً أروع القصص والأساطير. ندعوكم لمواصلة الاستماع، حيث نأخذكم إلى رحلة استثنائية عبر عبور أروقة العصور الماضية، نجمع بين الأساطير والأحداث التاريخية لنقدم لكم لمحة مختلفة من تراث الإنسانية، لحظات رائعة من ماض بعيد.

جنة عدن في السماء أم على الأرض؟ بحسب ما هو معروف في الأديان الإبراهيمية، فإن جنة عدن كانت المكان الذي عاش فيه آدم أبو البشر في الفترة الأولى من حياته، وذلك قبل أن يقدم على الأكل من الشجرة المحرمة فيهبط إلى الأرض مع زوجته. ذكر العهد القديم جنة عدن لأكثر من مرة، ومن ذلك ما ورد في الإصحاح الثاني من سفر التكوين: وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم. وهناك اتفاق بين اليهود والمسيح على أن تلك الجنة قد وجدت على الأرض في ناحية غير معلومة لنا على وجه اليقين. بعض الآراء المسيحية مالت لتحديد مكان جنة عدن، وذلك بناء على ما ورد في سفر التكوين: وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس، اسم الواحد فيشون، واسم النهر الثاني جيحون، واسم النهر الثالث حداقل، والنهر الرابع الفرات. فعلى الرغم من عدم التعرف على نهري فيشون وجيحون المذكورين في النص، إلا أن بعض الباحثين قد ذهبوا إلى أن عدن تقع في العراق، وذلك اعتمادا على ما ورد من ارتباطها بنهري الفرات وحداقل أي دجلة، فيما ذهب البعض الآخر إلى وقوعها في أرمينيا أو أثيوبيا أو اليمن.

فيما يخص الاعتقاد الإسلامي، فقد ورد اسم جنة عدن في الكثير من الآيات القرآنية، ومنها على سبيل المثال ما ورد في الآية من سورة طه: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. في الحقيقة يوجد خلاف واسع بين المسلمين حول مكان جنة عدن، وإذا كانت قد وجدت على الأرض أم إنها هي نفسها جنة الخلد التي وعد الله بها المؤمنين الصالحين في الآخرة. الفريق الأول من علماء المسلمين أكد على أن الجنة التي عاش فيها آدم في بداية حياته هي نفسها جنة الخلد المأوى، واحتج بما ورد في الآية من سورة البقرة: قلنا اهبطوا منها جميعا، القول الذي فهموا منه أن آدم لم يكن في الأرض وإنما كان في السماء قبل أن يعصي أمر الله فيهبط إلى الأرض ويتعرض للتكليف. أما الفريق الثاني من علماء المسلمين فقد ذهب إلى أن جنة آدم كانت في الأرض، وأن كلمة الجنة هنا تأتي بمعنى البستان الذي يحتوي على الكثير من الثمار. وبحسب هذا الرأي فقد تم تفسير الهبوط الوارد في الآيات القرآنية بأنه نوع من أنواع التدني في المكان، وأن الله لو كان يريد أن يوصل إلينا أنه قد أخرج آدم من السماء إلى الأرض لكان قد استخدم لفظ نزول بدلاً من هبوط، لكونه اللفظ الأكثر تعبيراً عن معنى الانتقال المادي من مكان مرتفع إلى مكان منخفض.

سد يأجوج ومأجوج في آسيا الوسطى. ورد ذكر يأجوج ومأجوج في عدد من المواضيع في الكتاب المقدس، وكان من المعتاد الاعتقاد بأن الكلمتين قد أطلقتا على بعض الشعوب القديمة التي حاربت بني إسرائيل، أو إنهما الاسم العبري لأحد الملوك الذين سيهاجمون إسرائيل في المستقبل. فيما يخص المعتقد الإسلامي، فقد ورد ذكر يأجوج ومأجوج في سورة الكهف في سياق الحديث عن قصة ذي القرنين. يأجوج ومأجوج هما قبيلتان عظيمتان، وهيئتهم تختلف عن هيئة باقي البشر، إذ كانوا مقسمين إلى ثلاثة أصناف: صنف طولهم كطول الأرز، وصنف طوله وعرضه سواء، وصنف يفترش أحدهم أذنه ويلتحف بالأخرى فتغطي سائر جسده. وقيل بأنهم أشباه البهائم، يأكلون العشب ويفترسون الدواب والوحوش كما تفترسها السباع، ويأكلون خشاخش الأرض كلها من الحياة والعقارب وكل ذي روح مما خلق الله في الأرض. بحسب ما ذكر في القرآن، فإن ذا القرنين قد مر في رحلته على قوم استغاثوا به من فساد يأجوج ومأجوج، فاستجاب لمناشدتهم وأقام سداً عظيماً ليفصل بينهم وبين تلك القبائل المتوحشة. وقد صنع هذا السد من خليط من القطر، وهو النحاس المذاب والحديد، وأقامه بين جبلين عظيمين.

يبدو حتى الآن. إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد. رغم أن القرآن لم يحدد مكان هذا السد، إلا أن الكثير من المؤرخين والرحالة قد روجوا لوجوده في ناحية من نواحي بلاد تركستان، أي البلاد التي يعيش فيها العنصر التركي والتي يمتد من غرب الصين إلى شرق أوروبا. وكان السبب في ذلك الاعتقاد بوجود صلة قرابة بين قبائل يأجوج ومأجوج من جهة وقبائل الترك من جهة أخرى، وأنهم إنما ينحدرون جميعاً من نسل يافذ بن نوح. في هذا السياق كتب الكثير من المؤرخين والجغرافيين، ومنهم الأدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، عن رحلة سلام الترجمان إلى السد في النصف الأول من القرن الثالث الهجري. بحسب ما ذكره الأدريسي، فإن الخليفة العباسي هارون الواثق بالله قد رأى في منامه ذات ليلة أن يأجوج ومأجوج قد تمكنوا من فتح السد، فاستيقظ خائفا مهموما وأمر بعدها بإيفاد بعثة مكونة من 60 رجلا لتبحث عن السد، وعين سلام الترجمان الذي يتقن 30 لغة كقائد لهذه البعثة. بحسب القصة فإن البعثة قد توغلت في بلاد الترك حتى وجدت السد، ووجدت عنده آلات صناعة الحديد، كما أن سلاماً قد لقي مجموعة من المسلمين المكلفين بحماية السد والذين اعتادوا على قرع باب السد بشكل أسبوعي حتى يعرف يأجوج ومأجوج أن هناك من يحرس الباب. بحسب الأدريسي فإن سلاماً قد رجع إلى الخليفة وأخبره بما رأى، وذلك بعد بضع سنين من بدء الرحلة، وبعدما فقد الأغلبية الغالبة من رجاله 60 الذين خرجوا معه من العراق. قصة سلام الترجمان والغموض المحيط بمكان السد دفع بالكثير من الباحثين المعاصرين لدراسة هذا الموضوع، ومن هؤلاء الباحث الأردني عبد الله محمد شربجي، والذي نشر كتابه رحلة ذو القرنين إلى المشرق، وأكد فيه أن سد يأجوج ومأجوج موجود على الحدود بين قيرغستان وأوزبكستان.

جزيرة المسيح الدجال في الشرق أم في بحر الروم؟ من المعروف أن هناك اختلافاً كبيراً في نظرة الأديان الإبراهيمية الثلاث للمسيح الدجال، ففيما يكاد يغيب اسم الدجال بشكل كامل عن نصوص العهد القديم، وبينما وردت الإشارة إليه بشكل رمزي في العهد الجديد تحت مسمى ضد المسيح، فإننا نجده قد حظي بقدر كبير من الأهمية في الثقافة الإسلامية، ولا سيما فيما يخص قصص الفتن والملاحم المرتبطة بنهاية الزمان. بحسب الكثير من الروايات والأحاديث الشائعة عند المسلمين، فإن المسيح الدجال يعيش الآن وينتظر لحظة معينة للخروج ليدعو الناس إلى الكفر. بحسب ما ورد في الروايات، فإن الرسول قد جمع المسلمين ذات يوم وقال لهم: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلاً نصرانياً فجاء فبايع وأسلم. وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلاً من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهراً في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس. وبعدها تحدثت الرواية عن تفاصيل الحوار الذي جرى بين هؤلاء الرجال والدجال، ثم اختتمت بأن الرسول قد ذكر المكان الذي تقع فيه تلك الجزيرة فقال: إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. على الرغم من ظهور بعض الآراء الحديثة التي يميل أصحابها للقول بأن الجزيرة المشار إليها في الحديث تقع في بحر الصين أو في المحيط الأطلنطي، وتحديداً في منطقة مثلث برمودا الذي لطالما ارتبط اسمه بالغموض في العصر الحديث، إلا أن الرأي الغالب على الثقافة الإسلامية منذ القدم، والذي يتمثل في الاعتقاد بأن الدجال يعيش في إحدى الجزر الواقعة في شرقي شبه الجزيرة العربية، يتوافق بشكل كبير مع بعض الأحاديث النبوية الأخرى التي جاء فيها أن الدجال سيخرج من بلاد فارس، وبالتحديد من أرض خراسان. إن الدجال يخرج من أرض بالشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. من المهم هنا أن نشير إلى أن هناك روايات أخرى تحدثت عن وجود الدجال في اليمن أو أصفهان أو في بلدة صغيرة على الحدود بين الشام والعراق، أو حتى في منطقة نجد التي يطلع بها قرن الشيطان.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
3: رائحة الخوف المتسللة من الجسم إلى حواس الآخرين. نحن أبناء هذه الأرض التي أنهكتها الحروب وسرق منها السلام كما يسرق الضوء من عيون الحالمين. في العراق لا يأتي الخوف من العدم، بل ينهال علينا كالمطر من كل جهات، من رصاصة طائشة لا تعرف وجها ولا اسما، من قرار سياسي مرتجل يحول المدن إلى خرائط للفقر والتيه، من سلاح منفلت لا يعرف القانون، ومن سلطة تصم آذانها عن صراخ المظلومين. نعيش الخوف لا كطارئ بل كظل دائم، كضيف لا يرحل، كطعم في فم الروح. ألفنا الخوف حتى صرنا نربي أبناءنا على الحذر لا على الأمل، نزرع فيهم الترقب بدل الحلم. في العراق لا نسأل متى ينتهي الخوف، بل كيف نواصل الحياة برغم حضوره. الطفل الذي ينشأ في حي شعبي يسمع فيه صوت الانفجارات وصوت الدقات العشائرية والفصول والطلايب أكثر من صوت ضحك الأطفال، يتعلم منذ الصغر كيف يميز بين دوي الرصاص وأصوات الألعاب النارية. الشاب الذي لا يثق بأن رجوعه إلى المنزل بعد منتصف الليل مضمون، يحمل في جيبه دعاء لا بطاقة هوية. والأم التي لا تعرف إن كانت قبلة الصباح لولدها ستكون الأخيرة، تعيش بين الصلاة والخوف وتكتب وصيتها في قلبها كل يوم.

الخوف هنا ليس فقط من الموت، بل من غياب المعنى. نخاف من السياسة حين تكون عبثية، وحين تدار الأقدار بقرارات مرتجلة لا تبنى على رؤية بل على مزاج وتوازنات، قرارات تغير مصير شعب بأكمله دون أن تعني شيئا لصاحب الكرسي. المواطن البسيط لا يفهم كيف أن صوتا في البرلمان يمكنه أن يسلبه حقه في الصحة أو التعليم أو السكن، لكنه يعرف تماما أن صمته عن هذا الظلم يزيده اتساعا. يخاف من الاحتجاج كما يخاف من السكوت، يخاف أن يحرم من راتبه كما يخاف أن يستغل غضبه. وعالق في دوامة لا خروج منها، وكل الخيارات فيها مفزعة. كيف لا نخاف ونحن نعلم أن لا قانون يحمي الضعفاء وأن السلاح لا ينام؟ هنا يمكن لرصاصة أن تسبق العدالة، ولطلقة غدر أن تخرس صوت الحق، حين يصبح حمل السلاح أقرب من حمل كتاب، فإن البلاد تسير نحو الظلام لا النور. الجهل ليس فقط عدو التقدم، بل صانع الخوف. حين يغيب الوعي تسود الخرافة، ويتحول القوي إلى طاغية، والضعيف إلى تابع بلا صوت. يخاف الناس من السؤال، من التفكير، من المطالبة بحقوقهم. المدارس تنهار، والمناهج تعيد إنتاج الكارثة. أما العدالة فهي الغائب الأعظم. كم من مظلوم يقبع خلف القضبان، بينما المجرم يجلس في صدارة المشهد. كم من شاب تلاشى حلمه لأنه لا يملك واسطة أو لا ينتمي إلى جهة نافذة. في هذه البلاد لا يكافأ الكادح ولا يحاسب السارق، بل يحاط كل شيء بغبار النسيان. صار لكل عراقي أنف يدرك الخطر قبل أن يصل، وقلب ينبض بحذر، وعقل يخطط للنجاة لا للنجاح.

هذا الخوف الذي عشناه وتعايشنا معه له أثر في الجسد، في السلوك، في الرائحة حتى. نعم، لرائحة الخوف قصة أخرى، قصة توثق كيف يتحول الخوف من عاطفة داخلية إلى أثر فيزيائي يمكن أن تلتقطه حتى الحيوانات. حين يخاف الإنسان لا يختبئ فقط خلف صمته، بل يفرز جسده إشارات كيميائية تفضحه. تقول الدراسات إن الخوف له رائحة، وإن الكائنات حتى غير البشرية يمكنها أن تشمه. الحيوانات على اختلاف أنواعها قادرة على التمييز بين من يشعر بالخوف ومن لا، من خلال مواد كيميائية تفرز في العرق واللعاب والدموع. العلماء أثبتوا أن الكلاب على سبيل المثال تميز بين الإنسان الخائف والواثق حتى وإن لم ينطق بكلمة، وأن بعض الحيوانات تصبح أكثر عدوانية عند التقاطها رائحة الخوف، بينما أخرى تنفر أو تختبئ. وفي أبحاث أجريت على البشر وجد أن من يشم رائحة شخص خائف يمكن أن تنتقل إليه مشاعر التوتر دون أن يدرك السبب، في ظاهرة تعرف بالعدوى العاطفية عبر الرائحة. كأن الخوف لا يقال فقط بل يستنشق. وهذا يطرح سؤالا مؤلما: إذا كانت الأرض العراقية مشبعة بخوفنا، فهل يمكن أن تكون قد حفظت رائحته في هوائها، في ترابها، في جدران بيوتنا؟

لطالما استنشقنا رائحة الخوف في بلد حربه تسلم الراية لحرب أخرى، وأمنه يتوسل أمنا، وبعد كل فجيعة يتغير الهواء ويتكهرب الجو وتنطوي النفوس انطواء الخوف المعتاد. تشعر الحيوانات أيضا بخوف، تشم رائحة خوفنا فتدرك إننا نهابها فتسيطر علينا، ولكن الرائحة الخوف تعبير مجازي أم أنه بالفعل رائحة فيزيائية تدركها حاسة الشم عبر الأنف، أم أنها تدرك بحواس أخرى وتسمى شعورا؟ علميا يبدأ الخوف في الدماغ باستقبال اللوزة الدماغية لمعلومات حسية تشير إلى خطر محتمل، فتقيم هذه المعلومات بسرعة، وإذا اعتبر تهديدا ترسل اللوزة الدماغية إشارات إلى مناطق أخرى في الدماغ، بما في ذلك تحت المهاد الذي يقوم بتنشيط الجهاز العصبي الودي، مما يؤدي إلى استجابة الكر أو الفر وإفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب والتنفس وتوتر العضلات وزيادة تدفق الدم إلى الأطراف استعداداً للقتال أو للهروب.

رائحة الخوف لا، ليست عطرا جذابا، ولا تشبه الورود ولا الفواكه ولا العفن ولا النفايات. فرائحة الخوف ليست رائحة كيميائية محددة تنبعث من الشخص الخائف، ولكن المصطلح يشير إلى التغيرات في رائحة الجسم الناتجة من الاستجابة الفيسيولوجية للخوف الذي يسبب تنشيط الجهاز العصبي الودي وإفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين، مما يؤدي إلى عدة تغيرات في الجسم، بما في ذلك زيادة التعرق. والتعرق الناتج من الخوف يختلف في تركيبه عن التعرق الناتج من ممارسة الرياضة أو ارتفاع درجة الحرارة. يحتوي عرق الخوف على نسبة أعلى من مركب كيميائي يسمى اندروستيرون ومشتقاته. إضافة إلى أحماض دهنية أخرى، هذه المركبات على الرغم أنها قد لا تكون لها رائحة واضحة بحد ذاتها، يمكن أن تتفكك بواسطة البكتيريا الموجودة على الجلد لتنتج مركبات ذات رائحة مميزة. وتشير الأبحاث إلى أن هذه التغيرات في الرائحة يمكن أن تؤثر في الآخرين بشكل لاواعي، إذ إن هناك أدلة متزايدة على أن الإنسان لديه القدرة على استشعار الإشارات الكيميائية التي تنقل معلومات حول الحالة العاطفية للآخرين، بما في ذلك الشعور بالخوف. رائحة الخوف فعلياً ليست مركباً واحداً، بل هي مجموعة من التغيرات في رائحة الجسم ناتجة من الاستجابة الفيسيولوجية للخوف، بخاصة في تركيب العرق. ويمكن للآخرين استشعار هذه التغيرات على مستوى اللاوعي، وقد تؤثر في نشاطهم الدماغي وسلوكهم الاجتماعي ومشاعرهم العامة.

إن الخوف يمكن أن يدفعنا إلى مسارين مختلفين، أما بشكل إيجابي يحفزنا لكسر المعتقدات المقيدة والاندفاع نحو الفعل، أو بشكل سلبي يستنزفنا وبالتالي يؤثر في الجسد أيضا. ففي الحالة السلبية يفرز الكورتيزول والأدرينالين ويرتفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ويتسارع التنفس، وقد يتغير تدفق الدم ويستثار الخوف نتيجة الشعور بالتهديد بالأذى سواء كان حقيقيا أو متخيلا، وقد يطال سلامتنا الجسدية أو العاطفية أو النفسية. وعلى رغم وجود محفزات شائعة للخوف، فإن الإنسان قادر أن يتعلم الخوف من أي شيء تقريبا. يمكن تصنيف الخوف إلى ثلاثة مجالات مختلفة، هي الخوف المعيش الذي تمت تجربته في موقف معين لحماية النفس، والخوف الذي نتذكره من خلال ذكرى ما، والخوف المتوقع أو خوف مما قد يحدث أو ما يمكن أن يفعله الناس، والخوف استجابة عاطفية طبيعية للتهديدات وهو متجذر بيولوجيا فينا. لكن من منظور طاقي ينظر إلى الخوف كمشاعر تعرقل تدفق الدم في الجسم، ما يؤدي إلى انسدادات على المستوى الجسدي والعاطفي والذهني. وغالبا ما يرتبط الخوف بالمجهول أو فقدان السيطرة، وقد يظهر على شكل قلق أو هلع أو توتر مزمن فحسب الطاقة. يؤثر الخوف على مراكز عدة في الجسم ويستقر عادة في شاكرة الجذر المسؤولة عن الأمان والبقاء، وشاكرة الظفيرة الشمسية المرتبطة بالقوة الشخصية والثقة، وشاكرة القلب المعنية بالحب والثقة والتوازن العاطفي. وعندما لا يعالج الخوف أو لا يحرر ويفرغ، يؤدي إلى انسدادات طاقية تمنعنا من الوصول إلى ذواتنا العليا والعيش في الحاضر بالكامل.

من منظور طاقي يصدر الخوف تردداً أو ذبذبة خاصة قد تؤثر في المجال الطاقي أو الأجواء المحيطة بالشخص. ويلتقط بعض الأشخاص بخاصة الذين يتمتعون بحساسية عالية تجاه الطاقة، يلتقط هؤلاء الأشخاص هذا التغيير الطاقي ويربطونه برائحة معينة حتى وإن لم يكن هناك أي رائحة فعلية. فالشعور بالخوف قد يؤدي إلى تغيرات كيميائية في الجسم مثل إفراز الأدرينالين أو الفيرمونات، ما ينعكس أيضا على حاسة الشم، إلا أن هذا التأثير في الشم يكون غير مباشر تماما ويعتمد على حساسية الشخص للطاقة أكثر من كونه نتيجة لتأثير كيميائي مباشر. بعض الأفراد يمتلكون حساسية أعلى تجاه المجالات الطاقية، هؤلاء الأشخاص الذين يطلق عليهم في كثير من الأحيان الأشخاص المتعاطفين أو الحساسين للطاقة. يمكنهم التقاط التحولات الدقيقة في الطاقة بما في ذلك الحالات العاطفية للآخرين، بينما قد لا يشمون الخوف بالمعنى التقليدي. يمكنهم الإحساس بتوقيع الخوف العاطفي والطاقي الذي قد يشعر وكأنه رائحة أو جو غير مريح. هذا هو شكل من أشكال الإدراك الطاقي بدلاً من حاسة الشم المادية. الفرق بين رائحة الخوف من الناحية الكيميائية والشعور بها طاقياً يكمن في المصدر وآلية الإدراك. رائحة الخوف كيميائياً تشير إلى مواد مثل الفيرمونات التي يفرزها الجسم عند التوتر أو الخوف، وقد تثير استجابة غريزية لدى الآخرين حتى من دون إدراكهم الواعي. أما الإحساس بالخوف من منظور طاقي فيعني التقاط الذبذبات أو الترددات الدقيقة التي يصدرها الشخص الخائف. الأشخاص الحساسون طاقياً قد يشعرون بالخوف كتغير في المجال الطاقي المحيط بالشخص حتى لو لم تكن هناك أي رائحة فعلية. إنه إدراك حدسي قائم على ترددات الطاقة لا على الرائحة الفيزيائية.

الحيوانات تستطيع أن تستشعر خوف الإنسان، وغالبا ما تفعل ذلك من خلال مزيج من الإشارات الحسية والسلوك الفطري. فالحيوانات تملك حسا عاليا بالتواصل غير اللفظي، وعندما يشعر الإنسان بالخوف يظهر ذلك من خلال شد العضلات أو الحركات السريعة أو التعرق أو حتى تغير في الوقفة الجسدية. هذه الإشارات الدقيقة يمكن أن تلتقطها الحيوانات، بخاصة تلك التي تتمتع بحواس قوية مثل البصر والشم والسمع. على سبيل المثال، قد تلاحظ الكلاب تيبس جسدك أو ارتجاف يديك، ومن المعروف أن الخيول حساسة جدا لمشاعر البشر، وقد أظهرت الدراسات أنها تلتقط مزاج الإنسان من حالته الطاقية. فإذا كنت متوترا قد يبدو حقل طاقتك مختلفا للحيوان، وقد يتفاعل معه بناء على ذلك. وإذا أظهر الشخص علامات خوف فقد تفسره الحيوانات على أنه إشارة لوجود خطر أو اضطراب، ما يدفعها إما إلى تجنب الشخص أو إلى التصرف بعدوانية بحسب الموقف. الخوف طاقة متحركة، وعندما نتعلم قبوله ومعالجته من دون مقاومة يمكننا إطلاق قبضته علينا. كلما مارسنا تقنيات شفاء الطاقة زاد تعلمنا كيف نعيش بشجاعة وثقة أكبر في أنفسنا وحدسنا وتدفق الحياة نفسها.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: راديو تايم سكوير أف أم، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
0: بنات الله آلهة العرب الإناث قبل الإسلام. وسط حياة تصورها لنا المصادر العربية التراثية على أنها كانت ذكورية ومعادية للنساء، من المدهش أن نجد أن أشهر الآلهة عند العرب كانوا إناثاً، وقد عظمتهن قريش وزوائر مكة من الحجاج والتجار في ظل سيادة عقيدة تصف هؤلاء المعبودات الإناث بأنهن بنات الله. ورغم ورود تسمية بنات الله في المصادر التاريخية الأولى، فإن تعبيرات أخرى وردت، ولعل ذلك بتأثير من الثقافة الإسلامية التي كتبت في ظلها، وهي أن بعض هذه المعبودات كنا مسكونات بشيطانات. عن عبادة الأصنام بين العرب، تنسب المصادر التاريخية بدايتها إلى أحد وجهاء مكة، فقد روى أبو المنذر هشام في كتابه الأصنام أن عمرو بن لحي الخزاعي مرض مرضاً شديداً، فقيل له إن بالبلقاء من الشام بئراً للاستشفاء، إن أتيتها برئت، فأتاها فاستحم بها فبرئ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام، فقال ما هذه؟ فقالوا نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو، فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة. اتسعت مكة لأصنام شتى، وذلك لأسباب سياحية وتجارية واقتصادية، كانوا يرحبون بكل أنواع الأصنام والأوثان لتشجيع عبادها على زيارة مكة، مما أحدث حراكا دينيا واجتماعيا واقتصاديا. وهكذا تحول الفضاء المكي إلى معرض للأصنام والأوثان بلغت 360 صنماً. فضاء مكة عبر عن حياة دينية متنوعة ضمت معبودات من الإناث، نسجت لها العرب عدة تصورات خيالية عن روابطها فيما بينها، وفضلت بعضها على بعض، وسردت عن كل صنم حكايات ضاع الكثير منها، واحتفظت المصادر ببعضها.

نائلة معبودة ذات سمعة سيئة. تتميز نائلة بكونها معبودة أصيلة غير وافدة، لم تأتي مع عمرو بن لحي من الشام، ولم تكن ضمن الأصنام الخمس المنسوبة إلى قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، والتي يروى أن موج الطوفان قذفها على شاطئ جدة، وتطوع أحد الجن فأرشد عمرو بن لحي إلى مكانها. وعن قصة نائلة يحكى أن اسمها نائلة بنت زيد من جرهم، وجاءت من اليمن في وفد الحجاج مع عشيق لها من نفس قبيلتها يسمى إساف بن يعلي، فدخلا الكعبة فوجدا غفلة من الناس وخلوة في البيت، ففجر بها في البيت فمسخا، فأصبحوا فوجدوهما مسخين. ورغم تحولهما إلى مسخين أدخلهما العرب وسط الآلهة، وذلك باعتباره نوعا من تلبس المقدس بالدنيوي أو العقاب من أجل الفطري والغريزي فينا، أو قد يكون إقصاء المادي والطبيعي، أو هو امتزاج الأسطوري بالحقيقي. إنه درس ترهيبي لكل من تسول له نفسه أن يتجاوز المقدس. وفي مصيرهما تروى قصة من صنف الخوارق، مفادها أنه لما كسرت الأصنام كسراً خرج من أحدهما امرأة سوداء شمطاء تخمش وجهها عريانة ناشرة الشعر تدعو بالويل، فقيل لرسول الله في ذلك فقال: تلك نائلة قد أيست أن تعبد ببلادكم أبداً. منات صاحبة سيف ذو الفقار هي واحدة من أقدم المعبودات عند العرب قبل الإسلام. إنها كانت للأوس والخزرج وغسان من الأزد، ومن دان بدينهم من أهل يثرب وأهل الشام، وكانت على ساحل البحر من ناحية قديد، وقديد اسم موضع في مكة. يروى أن هذيل وخزاعة عظمتها، وأن ملك غسان الحارث بن أبي شمر الغساني أهدى لها سيفين، الأول اسمه مخذم بمعنى القاطع، والثاني رسوب بمعنى النافذ. منات إله من الثالوث العربي المكي، سميت بالغرنوق، والغرنوق طائر مائي أبيض، فلعلها آلهة في شكل طائر، مما يفسر لنا مرة أخرى هذا العمق التوطمي في ديانة عرب الجاهلية. ويقصد بالتوطم ارتباط بعض القبائل بتقديس طائر أو حيوان وإرجاع نسب القبيلة إليه. انتهت منات إلى تحطيمها على يد علي بن أبي طالب الذي جمع قلائدها وهداياها واستولى على سيفيها الشهيرين، ووفق الروايات وهبهما النبي لعلي، فيقال إن ذا الفقار سيف علي أحدهما.

العزة السعيدة أم اليائسة لارتباط مكانها بالشجر. وأصبحت العزة إلهة الخضرة حينما قامت على ثلاث سمرات، وهن شجر الطلح في وادي نخلة، وصعدت إلى السماء في صورة امرأة حسناء وعرفت بالزهرة. احتلت المرتبة الثانية بعد منات، عظمتها قريش وخصتها بالزيارة والهدايا، وأقسم بها الشاعر درهم بن زيد الأوسي بقوله: إني ورب العزة السعيدة، والله الذي دون بيته سرف. خوفا من ضياع مكانتها، روي أن أبا لهب زار أبا أحيحة سعيد بن العاص في مرضه الذي مات فيه، فوجده يبكي فقال: ما يبكيك يا أبا أحيحة؟ أمن الموت تبكي ولا بد منه؟ قال: لا، ولكني أخاف أن لا تعبد العزة بعدي. قال أبو لهب: والله ما عبدت حياتك لأجلك، ولا تترك عبادتها بعدك لموتك. فقال أبو أحيحة: الآن علمت أن لي خليفة. ويشير المختصون إلى اختلاف المصادر حول طبيعة صنم العزة بالقول إن صورتها تتأرجح بين الصنم والشيطان والطائر، فهي واحدة من الغرانيق العلا أي الطيور البيض، وقيل كانت شجرة أو ثلاث سمرات، وقد جعلوها بيتاً فوق مرتفع.

بعد فتح مكة بعث النبي إلى صنمها خالد بن الوليد في 30 فارساً فقطع أشجارها وهدم بيتها. وبحسب الرواية الواردة بكتاب الأصنام، بعد أن قطع خالد شجرتها عاد إلى النبي فسأله: هل رأيت شيئاً؟ ولما كانت إجابته بالسلب أمره النبي أن يرجع للعزة فيتأكد من هدمها تماماً وقطع أشجارها. خالد انتهى إليها وجرد سيفه، فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ناشرة شعرها، فجعل السادن وهو خادمها يصيح بها. قال خالد: فأخذني قشعرار في ظهري، فجعل يصيح بها ويقول: أعز شدي لا تكذبي، أعز ألقي القناع وشمري، أعز إن لم تقتلي المرأة خالدا فبوئي بإثم عاجل وتنصري. وأقبل خالد بن الوليد بالسيف إليها وهو يقول: كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. فضربها بالسيف فجزلها باثنتين، ثم رجع إلى رسول الله فأخبره فقال: نعم، تلك العزة قد أيست أن تعبد ببلادكم أبداً.

آلات. الصخرة المقدسة يعود اسمها إلى قصة رجل كان يلت، أي يعجن السويق، وهو نوع من الطعام عند صخرتها، فسميت صخرة اللات. عظمتها قريش، وكان سدنتها من ثقيف، وتم تحديد موقعها بأنها كانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم. هذه القصة ينفيها بعض المختصين بالقول ما يراه العرب من أن اللات نسبة إلى صخرة كان يهودي يلت عندها السويق، فسميت صخرة اللات، فلا يخرج عن كونه حديث خرافة وضعوه لعجزهم عن معرفة أصلها وكيفية دخولها بينهم وتوغلها في الجزيرة حتى وجدت لها مكانا في نواحي الطائف، ولرغبتهم في إيجاد تعليل لوجودها. كانت نهاية العزة على يد المغيرة بن شعبة الذي خرج لتحطيمها أمام جمهورها من الطائف، وتظاهر بالسقوط أمامها، فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة وقالوا: أبعد الله المغيرة قد قتلته الرب، أبعد الله المغيرة قد قتلته الرب. وفرحوا حين رأوه ساقطا وقالوا: من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمها، فوالله لا تستطاع أبدا. فوثب المغيرة فقال: قبحكم الله يا معشر ثقيف، إنما هي حجارة ومدر. ثم ضرب الباب فكسره، ثم على سورها وعلى الرجال معه، فما زالوا يهدمونها حجرا على حجر حتى سووها بالأرض. الغرانيق العلا. ثلاثة آلهة عبدتها قريش وسمتها بالغرانيق العلا، وهي اللات والعزى ومنات، وضمتها مع الملائكة ووصفتها ببنات الله. ويروى أن قريش كانت تطوف بالكعبة وتقول: واللات والعزى ومنات الثلاثة الأخرى فإنهن الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. كانوا يقولون بنات الله وهن يشفعن إليه. هذه العقيدة أثارت دهشة الزمخشري، إذ جمعت العرب بين عبادة الأنثى ووأدها. وفي تفسيره لقوله: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى، قال: كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الله، وكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله تعالى مع وأدهم البنات، وفقا لتفسيره الكشاف. وبحسب الزمخشري في تفسيره لآيات سورة النجم، فإن اللات والعزى ومنات أصنام كانت لهم وهي مؤنثات، وحول أنوثتها ذكر. يجوز أن يراد أن اللات والعزى ومنات إناث، وقد جعلتموهن لله شركاء، ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث وتستنكفوا من أن يولدن لكم وينسبن إليكم، فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أندادا لله وتسمونهن آلهة؟ تحطيم الأصنام. في العام الثامن للهجرة عاد النبي لفتح مكة وأمر بهدم أصنام العرب في مشهد أبرزته مؤلفات السيرة. دخل الرسول مكة يوم الفتح على راحلته، فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص، فجعل النبي يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهقا. فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه. ورغم توفر مثل هذه المعلومات عن الحياة الدينية عند العرب قبل الإسلام، فإن هناك عدة عوامل تؤكد أن الضائع أكثر من المتوفر. ليس من السهل تكوين فكرة صحيحة ووفية عن مفهوم الدين والتدين عند عرب الجاهلية وكيفية عباداتهم
لآلهتهم وكيفية تصورهم لها لعدة اعتبارات، لعل أهمها عزوف المؤرخين الإسلاميين والرواة والإخباريين عن الخوض في أمور وقضايا حاربها الإسلام.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا، يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
2: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصخون، ورحلة في عالم التراث والفلكلور الشعبي العربي والعالمي. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى منصات بودكاست حول العالم، تطبيق الجاردن ممكن ينزله واحد من التليفون يكتب راديو جاردن أو جاردن راديو تطلع لإذاعتنا في البصرة ويسمعنا على الانترنت وين ما كان حتى إذا كان الراديو بعيد عنه. حياكم الله جميعا أصدقائي. الأساطير رافقت البشرية منذ بدايتها، الإنسان عرف الأساطير وتعامل مع الأساطير، وعنده رحلة حقيقة طويلة. كل بلدان العالم، كل أمم العالم، كل أمة لديها مو بس أسطورتها الخاصة، لديها أساطيرها الخاصة. شوف أنت، عندنا إحنا في المنطقة العربية لدينا العنقاء، ولدينا في الصين التنين مثلا، هناك في دول أخرى موجودة كائنات مثلا في مصر أبو الهول وغيرها وغيرها. الأساطير وعن الأساطير ظهرت الكائنات الخرافية، بمعنى أن الإنسان دائما كان لا يكتفي، خيال الإنسان لا يكتفي فقط بالكائنات أو الحيوانات التي يراها بعينه المجردة، بل كان خياله واسعا بحيث يصنع من الخيال كائنات خرافية لم توجد، وعادي يبدي يشكلها حسب ما يريد. اللي يخليها يعني هسه اللي يرجع للآثار العراقية راح يشوف الكثير من الكائنات الخرافية. لاماسو مثلا تمثال الثور المجنح، ثور نصف العلوي بشري، يعني رأس بشري، عيون وخشم وحلق ولحية وقلنسوة، بس عنده جناحين، ونصف السفلي أربع قوائم يعني أربع أرجل. هذه الكائنات الخرافية ترتبط بالمخيال الشعبي، ترتبط بخيال الأمم. أسباب كثيرة خلت الكائنات الخرافية

تظهر وتشكل حضور وسطوة في حياة الشعوب. اليوم حلقتنا راح نتناول الكائنات الخرافية في أساطير العالم. حلقة إن شاء الله ممتعة ومفيدة. نذهب إلى فاصل أول ونبدأ. حياكم الله جميعاً.

نبدأ حقيقة في حيوان أو كائن خرافي هو من جزر الفلبين اسمه آلان. آلان شنو هو الآلان هذا؟ الفلبينيين يعتقدون بهذا الكائن أنه يعيش في بيت من الذهب، وأنه أيضا مثل لاماسو مثل ثور المجنح، نصف العلوي آدمي يعني عيون وخشم وشعار، ونصف السفلي عصفور، شون يعني ريش وجناحات وأرجل أرجل الطيور. ومن عادات هذا الكائن الخرافي آلان أن تتعلق بقدميها في أغصان الأشجار، وتظهر هذه هذا المخلوق الخرافي يظهر في الحكايات الخرافية ككائن يميل إلى الشر والأذى، برغم مظهر الساذج البريء الذي يخدع ضحاياه. هذا كائن الآلان. نجي على كائن آخر هو من أوروبا أو بين أوروبا وبين أمريكا الشمالية، اسمه أنفسبينا. هذا الأنفسبينا ثعبان برأسين، يعني مو الحية أو الثعبان يكون بها رأس وبعدين الطرف الآخر ذيل، لا هذه ثعبان من الطرفين أكو رأس ماكو ذيل. ثعبان له رأسان، أولهما في المقدمة والآخر الرأس الآخر في نهاية ذيله، ومن خصائصه أنه ينتقل بسرعة عندما يضع أحد رأسيه بين فكي الآخر، يعني يصير مثل الطوبة، رأس يدخل برأس فيتحول إلى حلقة دائرية، شون الطوبة شون الإطار شون التاير، ويبدو يدور بسرعة. بهذه الطريقة يتدحرج من مكان إلى آخر مثل طوق ضخم. وتقول الخرافات أنه هذا الكائن يعيش بالتحديد في ولاية بأمريكا اسمها ماساتشوستس، ولاية مشهورة جدا. هذه حقيقة واحدة من الأشياء العجيبة الغريبة اللي تظهر أنه كيف أن الدول لديها خيال واسع في مسألة الأساطير، وكل أمة لديها أسطورتها الخاصة. أن بطبيعة الحال هو أصل الاسم يوناني، زين، بمعنى السائر في الاتجاهين، وثعبان أسطوري. وحقيقة وصفه العالم الروماني بليني الأكبر في التاريخ الطبيعي القرن الأول الميلادي، وقال إنه عيونه تتوهج كالجمر في الليل. كذلك تناوله الشاعر اللاتيني لوكان في ملحمته فارساليا ضمن وصفه لثعابين الصحراء الليبية. هذا قدرته أنه الحركة في كلا الاتجاهين، هاي هي جوهر أسطورته. عندما يمسك أحد رأسه بالآخر يتدحرج كالطوق أو يتحرك بتناوب بين الرأسين. يرتبط يعني استخدامه في الكرمزية بالتراث القديم بالدفء الشديد، يرتبط بالصحاري، يقال أنه يولد من دم رأس ميدوسا، استخدم جلده في الطب

نجي إلى الكائن الأسطوري الآخر ألا وهو أبو الهول. أبو الهول موجود في مصر، موجود في اليونان، يقال حتى في العراق إلى تردد. كائن خرافي بجسم أسد ورأس إنسان، وأحيانا يصور مجنحا. وكتاب الكائنات الخرافية اللي صدرت المؤسسة العربية للدراسات والنشر ربطت لاموسو بأنه هو أبو الهول في العراق، يعني وما يقابل أبو الهول في العراق، وقالت أنه عنده لحية طويلة، وهناك نسخة أخرى منه برأس صقر. رمزية هذا الكائن أنه هو يرمز إلى التفكير السليم، وجسمه يرمز إلى القوة وإلى الجبروت، يعني كائن يجمع بين القوة والعقل. في مصر يظهر في تمثال الشهير، تمثال في الجيزة، أبو الهول الحارس الصامت الأبدي الذي لا يسأل. أما في اليونان فينقلب الدور تماما، ويظهر أبو الهول بصفة من يطرح الألغاز ويقتل من يعجز عن الإجابة. وعنده لغز شهير لأوديب، قال له مرة، قال له: ما الذي يمشي على أربع في الصباح واثنتين في الظهر وثلاثا في المساء؟ وكانت الإجابة أنه هو الإنسان. قلنا إحنا عند الآشوريين يسمى لاماسو أو ثور أو أسد بجناحين ورأس إنسان، يوضع حارسا عند أبواب القصور. الكائن الخرافي الآخر هو من أوروبا، واسمه أسبيديلون. يا بل أسبيديلون شنو هذا؟ وحش مائي مروع يشبه الحوت، يطفو على سطح الماء بشكل ساكن بلا حركة، حتى أن الأشجار والنباتات والأزهار تنمو على ظهره الضخم، ويظنه البحارة من بعيد جزيرة، فيهبطون على ظهره، ويظل كل شيء على ما يرام إلى أن يشعل البحارة النار للتدفئة أو إعداد الطعام، وهنا يشعر الوحش بلسعها فيغطس بمن عليه إلى القاع ويهلكون جميعا. هذا وصف لأسبيديلون، هذا الكائن الخرافي في أوروبا، اللي هو يتغذى بطريقة عجيبة، لكن رغم ذلك رائحة أنفاسه تكون محببة إلى الأسماك الصغيرة، وما عليه إلا أن يفتح فمه على اتساعه فتسبح الأسماك إلى حلقه. يعني هو ما يدوخ روحه ويصيد إطلاقا، هو فالحلقة ريحته طيبة، فمن يفتح فمه الأسماك الصغيرة تنجذب إلى فمه. خوش شغلة هاي.

وإلى غرب أفريقيا أصدقائي نذهب لنتصفح كلام وحكايات عن الكائن الخرافي أنانسي. أنانسي هذا عنكبوت عملاق يتقمص في بعض الأساطير شخصية الساحر، وهذا عنده إمكانيات سحرية كبيرة، يعني بإمكانه أن يبدو في شكل الإنسان العادي، ويتميز هذا العنكبوت بقدرات ومهارات كثيرة. إلا أن أنانسي يهوى الحيل والخدع، ومن خصائص هذا الكائن الخرافي كما يعتقدون في غرب أفريقيا قدرته على الكلام الفصيح، إلا أنه ألثغ ينطق حرف السين ثاء، ويتمتع بشهية شرهة مخيفة. وفي القصص يحاول ضحايا هذا العنكبوت المخادع محاربته، وينجح بعضهم أحيانا. عنكبوت لكن ممكن يقلب شكله مثل البشر، وعنده نوع من الحيل والمكر وشهية مفتوحة لتناول الطعام. هذا الكائن الخرافي هو من تراث شعب الآكان. شعب الآكان، احنا بمناسبة كأس العالم، هذا شعب الآكان يعيش في غانا وفي كوت ديفوار ساحل العاج. وعنكبوت، هو هذا كلمة أنانسي معناها عنكبوت في لغة التوي، احدى اللغات الشعبية هناك. هو طبعا طبيعته لما يوصفونه في غرب أفريقيا يقول لك هو ليس وحشا وليس بطلا بالمعنى التقليدي، هو يسمى المخادع الذكي، نموذج أمثل لهذا الدور في الأساطير الأفريقية، يكسب بالحيلة ما لا يستطيع كسبه بالقوة. أنانسي اسمه لطيف، يخدع الأقوى منه دائما. رمز الأساطير والكائنات الخرافية هي رموز أصدقائي. أشهر أسطورة له أنه أراد أنانسي أن يمتلك كل قصص العالم التي كان يحتكرها إله السماء نيامي. طبعا هذه أخوان كلها أساطير، إحنا من نرويها لا نتبناها أبدا، قدر ما أنه نروي قصص وأفكار وتراث الأمم والشعوب حتى نتثقف، نطلع نشوف شنو الدنيا بيها ما بيها. المهم، فطلب، قال له يا أبا أنا أريد أعرف كل قصص العالم نيامي. هذا أنانسي يحكي ويا نيامي، فشنو طلب، شنو كان جواب نيامي وشنو طلب منه؟ خلينا نعرف ورا فاصل قصير.

نيام يطلب من يمه ثمن تعجيزي. قل له أريدك أنه تأسر لي الدبور والثعبان والنمر. راح أنانسي هذا أوقع كل من هؤلاء بحيلة مختلفة ودفع الثمن لأنامي الإله إنامي إله السماء، فأصبحت قصص العالم كلها ملكه، ولهذا تسمى في تراث الأكان قصص أنانسي. عندهم قصص شعبية مشهورة هناك. طبعا مع تجارة الرقيق انتقلت أسطورة أنانسي إلى البحر الكاريبي وإلى أمريكا، وتحول هناك إلى رمز يستخدم للرمز إلى المقاومة إلى البقاء، الضعيف الذي يهزم القوي بعقله وبحيلته، ولا يزال حاضرا في فلكلور جامايكا وسورينام وترينيداد وتوباغو. اللطيف وين؟ اللطيف أنه نيل جيمان الروائي المعاصر بنى رواية جديدة كاملة أمريكان جودز وأنانسي بويز، رواية ظهر فيها هذا الكائن الخرافي تصوير أمين لروح الشخصية إلى حد بعيد. إذن هو كائن نادر في أساطير أفريقيا وأمريكا الشمالية. نجي الآن إلى اليابان وأسطورة الأرنب القمري. أسطورة أقدم قديمة جدا، يعني أقدم حتى من اليابان نفسها، وجاءت هذه الأسطورة من الهند البوذية، بعدين انتقلت إلى الصين ثم وصلت إلى اليابان وأخذت شكلها الأكثر شهرة. أما الرؤية المشتركة بين كل هذه الثقافات فهي واحدة، البقعة الداكنة اللي صايرة على سطح القمر. يقولون هذه مو جبال، يا بشنو؟ يقول هاي أرنب. يا بشون أرنب؟ الأسطورة البوذية الأصلية شو تقول؟ تحكي أنه أرنب كان يعيش مع ثعلب وقرد، وجاءهم شيخ جائع وهو أحد الآلهة الهندية أنديرا متنكرا، فقدم الثعلب سمكا وقدم القرد فاكهة، أما الأرنب الذي لم يملك شيئا فقفز بنفسه في النار ليكون هو الطعام. تأثر هذا أنديرا الإله الهندي وخلد صورته على القمر إلى الأبد. هذه هي نص الأسطورة. طبعا اليابانيين أضافوا لهذه الأسطورة شيء، يعني أضافوا من عندياتهم. شنو أضافوا؟ نعرف رفاص القصير.

في اليابان اليابانيين شواغيل ما يعني ما يقدرون إذا ما يضيفون تفصيل لها علاقة بالشغل. اليابان الأرنب القمري هذا ما يقعد ويسكت بالقمر، لا هو يشتغل بدق التمة الرز، يدق فيه بمدقته باستمرار. بس اللي يصنعها يختلف، يعني باليابان يصنع كعك التمن أو ما يسمى بالموتشي أو سوتشي، في الصين يحضر إكسير الخلود، وفي الهند يعتقدون أن هذه البقعة هي أرنب يختبئ في ضوء القمر نفسه. حلو. طبعا هذه الأسطورة لها حضور ثقافي، يعني أكو احتفال يسمى احتفال سوموكيمي، وهو احتفال مشاهدة القمر في الخريف، ومرتبط مباشرة بهذه الأسطورة، ويقدم به هذا الغذاء، هذا الكعك الأرز اللي قلنا عليه موتش، يقدم بطريقة تقليدية. وأيضا هذه الأسطورة حاضرة في الإنمي، حاضرة في رسومات المانجا بشكل واسع، أشهرها سيلور مون اللي تحمل بطلتها اسم أوساغي، أوساغي أرنب. كذلك وكالة الفضاء اليابانية سمت مركبتها القمرية عام 2007 باسم كاغويا، كاغويا إشارة لأسطورة القمر اليابانية المرتبطة بهذا العالم. ما تميز هذه الأسطورة عن غيرها أحبتي أن معظم الكائنات القمرية في الأساطير مخيفة، تثير الرهبة، تثير الرعب، لكن الأرنب القمري في اليابان، أسطورة الأرنب القمري في اليابان استثناء نادر، لأنه يرمز إلى ماذا؟ إلى التضحية، يرمز إلى الطيبة. تشيت هذا أجال جوعان فما عنده أكل ينطي، تشيت هو بالنار حتى يسوي روحه هو الأكل، فبالتالي خلد في أجمل يعني شيء في السماء ألا وهو القمر، خلد أن تكون صورته على القمر. إحنا عندنا هنا بالعراق دائما الشخص اللي يحبونه يقولون ظهر بالقمر ورا وفاته، حدث هذا مع الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم، يعني قيل أنه العراقيين في فترة من فترات قالوا أن بعد إعدام عبد الكريم قاسم هناك البعض رأى صورة عبد الكريم قاسم ظاهرة في القمر. هذه حقيقة من الأشياء التي تتداخل، يعني دائما القمر يثير حالة من التطلع، حالة من الإنسان يتطلع للقمر، وإلا ما كان ذهب إليه وسافر إليه في الرحلة الشهيرة.

مستمرين معاكم في برنامج القصة خون، وهذه راديو تايمز سكوير، وأنا محدثكم علي محمود خضير في إعداد الحلقة وتقديمها، وفي الإخراج الزميل المبدع أوراس فوزي. نجي الآن، إحنا حلقتنا اليوم عن الكائنات الخرافية حول العالم في أساطير العالم. نتكلم عن أسطورة الأشجار المتكلمة، وهذه الأسطورة أو هذا الكائن الخرافي موجود في التراث الشعبي لمصر والهند. أولا خلينا نتكلم في مصر. في مصر شجرة الإيشلد، شجرة اسمها إيشد، شجرة مقدسة. كانت هناك شجرة مقدسة يعتقد أن الفينيق يعشش فيها، وأن الآلهة القديمة هناك تكتب على أوراقها أسماء الفراعنة وأعمارهم. أما يرد أيضا أشجار الشمس والقمر، الأكثر توثيقا وردت في كتاب رومانسية الإسكندر، نصوص تتحدث عن رحلات الإسكندر الأسطورية. قال أنه رأى أو شاهد شجرتان عملاقتان في أقاصي الأرض، إحداهما ذكر والأخرى أنثى، تكلمتا، يعني حكت ويا الإسكندر الأكبر عند زيارته، وأخبرتاه بما لا يقال. شنو يا بش قالوا له؟ قالوا له أنه لن يعود إلى وطنه وسيموت في أرض غريبة. ورفضتا هاتين أو هاتان الشجرتان أن تلمسهما يد نجسة، ولا يقتربان منها إلا الأتقياء. هذه الأشجار طبعا وردت لاحقا في بعض التراث الإسلامي والسرياني ضمن قصص ذي القرنين. بينما في الهند أصدقائي ورد ذكر لهذه الأسطورة ولهذه الكائنات الخرافية اللي هي على شكل أشجار في نوعين من الأشجار الهندية، كالابا تارو، شوية الأسماء صعبة، وباري جاتا، أشجار الباري جاتا. بالتراث الهندوسي الكالابا تارو هي شجرة تمنح كل أمنية، يعني مو لا تتحقق لك إياها بالضرورة مكتملة، لكنها حقيقة ممكن أن تستجيب لبعض أمانيك. وتسكن هذه الشجرة في جنة تسمى جنة إندرا، وتعطي كل من يقف تحت هذه الشجرة ما يتمنى. وأكو طبعا الأسطورة الأشهر ألا وهي أشجار المهابارتا والرامايانا، اللي هي الملحمة الهندية الشهيرة جدا التي تضاهي ملحمة قلقامش، وفي أكو غابات مقدسة يسلكها أبطال الملحمة، تتكلم الأشجار أحيانا وتحذر البطل وترشد البطل، الحكماء والمتنسكون يفهمون لغتها، وهي بالتأكيد ليست استثناء بل هي جزء من نظام كوني يرى في كل شيء روحا. في المهابارتا كل شيء إلى روح خاصة بها. وكو أشجار البودهي والتنوير، هي شجرة التين التي جلس تحتها بوذا، هي حقيقة لم تتكلم بالكلام، لكنها في بعض الروايات البوذية أدارت أغصانها نحو بوذا مثل كنوع من أنواع التحية، وهو فعل واعي في نظر التراث البوذي.

من أشهر الكائنات الخرافية حول العالم كائن في أستراليا يسمى البانيب. هو غول مائي متناسق الشكل، له 4 أرجل ووجه يشبه وجه المهر الصغير، الفرس الصغير، لكنه بلا ذيل. يسكن قاع البحيرات. شلون احنا عندنا عبد الشط، راح جايينكم عليه عبد الشط. الأسطورة تقول انه اكو صياد اصطاده، اصطاد هذا الغول وهو طفل صغير، فثارت غضبت أم الغول وأحدثت فيضانا ضخما كاد أن يغرق البلدة. هذا يأتي لأنها تسكن في قاع البحيرات، فكادت يعني فاض البحيرات، فاضت وكادت أن تغرق البلدة بسكانها، ولم يهدأ الطوفان إلا عندما تجمع السكان مال البلدة. يا أبا يا معودين، شنو صار؟ شو سويت اليوم؟ شكو شي غريب؟ قالهم والله الصياد الفلاني هذا صاد غول من البحيرة، صاد غول من البحيرة، والبحيرة هيك هاجت، عمي رجعوا له الغول. فأجبروا الصياد على إعادة الغول الصغير إلى أمه الغاضبة. طبعا هذا أكو تسميات أخرى، أكو بونياب، مو بانياب، أكو بونياب اللي هو غول مائي يسكن البحيرات والمستنقعات الأسترالية، أوصافة تتباين من قبيلة إلى أخرى. تعرفون هناك في أستراليا أكو تراث اسمه الأبوريجيني، قبائل متعددة كثيرة جدا، يعني أكثر من 60 قبيلة، كل قبيلة لها إضافاتها الخاصة على هذه الأسطورة. إحنا إن شاء الله في يوم من الأيام نبدي سلسلة كاملة من التراث العالمي، لأن إحنا التراث العالمي حقيقة في القصة أخوان صار لنا إحنا 10 سنوات عمر البرنامج، صار يعني إحنا هذا الشهر يكمل القصة أخوان 10 سنوات من عمره، وهذا فد رقم نفتخر به جميعا احنا كادر البرنامج. نشكر حقيقة، انا في هذه المناسبة خليني اشكر اولا ادارة شركة الدير، الاخوان في الادارة العامة، الاستاذ الدكتور ثائر حقيقة على كل الدعم الرائع اللي قدمه للراديو، وكل الاخوان في الشركة وللادارة الراديو، اخوان حسين وعلي عبد الباقي، لأن لولا إيمان إدارة المول بقيمة الثقافة وقيمة المعرفة وقيمة تثقيف الناس وقيمة أن يعرفون الناس معلومة جديدة في كل يوم وفي كل دقيقة من هذا الراديو اللي نفتخر أنه إحنا جزء من حكايته، جزء من رحلته، ما كان لهذه الرحلة أن تستمر، سواء أنا يعني كعلي محمود خضير برنامجي مجاز والقصة خون، أو إخواني وزملائي أساتذتنا اللي عندهم سلسلة رائعة من البرامج، البرامج اللي أنا أستطيع أن أقول بدون مبالغة أنها لا يوجد نظير لها في الإعلام العراقي بل حتى في المنطقة إقليميا. شكرا لهم بمناسبة يعني عيد ميلاد البرنامج يسمحوا لنا. نكمل حقيقة بعد الفاصل رحلتنا مع الكائنات الخرافية في أساطير العالم.

وعاليا إلى شمال أوروبا حيث إنجلترا ويوركشاير تحديدا، حيث الكائن الخرافي عندنا اسمه بارجست أو بارجست، وهو واحد من أكبر وأهم الأساطير والكائنات الخرافية في إنجلترا، عبارة عن كلب أسود عملاق شبحي، من أكثر الكائنات الخرافية توثيقا في الفلكلور البريطاني، وكان هو دائما نذير شؤم، يعني يرد في الأساطير في الحكايات كنذير شؤم، تكون هو يكون عنده عيون متوهجة كالجمر الأحمر أو البرتقالي، جسمه ضخم يفوق أي كلب طبيعي، ويوصف أحيانا بأن له مخالب وأنياب حديدية، وفي عنقه سلسلة، يظهر في الطرق المظلمة والأزقة الضيقة ومفترقات الطرق ليلا. كانوا الإنجليز في شمال إنجلترا يعتقدون أنه هذا الكائن عندما يظهر للإنسان وحده فإنه يموت قريبا، ومن معتقداتهم أنه من يلمسه، يعني اللي يلمس هذا الكلب، يصاب بمرض خطير، وأنه أيضا يطارد المسافرين المنفردين في الليل، وأحيانا يتشكل في هيئة بشرية أو في حيوانات أخرى. هو طبعا مناطق التي كانت تنتشر بها هذه الأساطير اسكتلندا، ويلز، ليدز، شمال المناطق الشمالية لإنجلترا. أما بالنسبة للحضور المعاصر حقيقة، اللي شايف هاري بوتر سيريوس بلاك، هذا الشخصية المتحول يتحول إلى كلب أسود ضخم، هو مستوحى من هذا بارجست، الكائن الغامض الكائن الخرافي البريطاني في الفلكلور البريطاني. واسم بكا وورت بمعنى الكلب الشبحي في العالم السحري، وكذلك أيضا في ورد في مسلسل سوبر ناتشرال وألعاب عديدة. ما يميز هذا الكائن الفلكلوري من الناحية الفكرية أن الكلب الأسود في التراث البريطاني مثير للتأمل، وأيضا هو نذير للشؤم مثل ما قلنا، وأيضا يظهر بحكايات كثيرة بصفته حارس، طبيعته غامضة، وهذا الغموض هو جزء من أسطورية هذا الكائن.

نذهب الآن إلى جزر الهاواي. جزر الهاواي يوجد ما يسمى بصخرة الجرس، هم سموها بصخرة الجرس لأنها تطلع صوت مثل صوت الجرس عند الدق عليها من اللي يكون عليها. يعتقد أهل المنطقة أنه هاي الصخرة صخرة سحرية، واللي يروح لها بالليل يقدر أن يرى الكلب بوكي إذا كان يتمنى هذا الشيء. بوكي كلب وحشي، كائن خرافي عملاق يتجول فوق القمم، قمم الجبال الشاهقة قرب السماء، وأحيانا يرى في السماء على هيئة السحب. وإلى بريطانيا من جديد، وهذه المرة ويلز، مقاطعة ويلز الجميلة الهادئة ذات الطبيعة الساحرة. عندهم أسطورة عن البقرة. شوف هسه احنا الملاحظة التي تذكر انه احنا ايش قد عندنا اساطير لكن ما مدونيها احنا، بس الاهوار، مدن العراق، الأريافة، قرى بيها اساطير كثيرة يا اخواني لكن ما مدونيها. شوفوا هاي الاسطورة، يعني ما معقولة احنا ما عندنا بالعراق فتشي مقارب او فتشي خاص بينا يتعلق بالابقار. اكو اسطورة او كائن يسمى البقرة الحنون، مو البقرة السعيدة هذا الجبن، البقرة الحنون. يا بشنو هاي؟ بالتراث الويلزي يقال انه توجد اساطير عن بقرة سحرية مرتبطة بالبحيرات. شو تسوي هذه؟ سموها بحيرة لين بار فوك. بحيرة لين بار فوك، بقرة بيضاء. الأسطورة تقول بقرة بيضاء خرجت من البحيرة وأعطت الفقراء حليبا لا ينضب، حتى جاء رجل جشع وحاول حلبها حتى الجفاف. هاي الأسطورة تحكينا عن ماذا؟ تحكينا عن العطاء، وتحكينا بنفس الوقت عن الجشع البشري. العطاء مات الطبيعة، مات الحيوانات، وعن الجشع البشر. المهم هذا حو يعني حلبها لحد ما جفت، فحزنت وغضبت من الجشع مال الإنسان هذا اللي أخذ أكثر من استحقاقه، فعادت إلى البحيرة إلى الأبد. إذن العطاء والجشع البشري هذا القصة تحملها. وأنا أعتقد أنه من الأشياء اللي نفتقدها صراحة في تدوين تراثنا أنه إحنا ما عندنا نوع من التوثيق، ما نوثق، احنا ما نوثق صراحة لفلكلورنا ولتراثنا ولأساطيرنا. حتى التوثيق محدود، يعني محدود، هذه بعض الأساطير هنا وهناك، وبالأصلا بالعشرين بالخمسين سنة الأخيرة ماكو أي توثيق جديد.

الكائن الخرافي الأخير اللي نختم به الحلقة أحبتي، معروف أنه في الهند الحيوان الفيل مقدس عندهم مثل البقرة، بل هو أحيانا يكون معبود، مو مجرد كائن خرافي يعني بالمعنى الدقيق. مثلا في الديانة الهندوسية أكو إله اسمه غانيشا. غانيشا هذا من أكثر الآلهة الهندوسية محبة وحضورا في الثقافة الهندية، بل حتى الأسيوية يظهر دائما في الاحتفالات بالأولمبياد، من يردون يمثلون الثقافة الشعبية في الهند يجيبون هذا الفيل الغانيشا، اللي هو عبارة عن رأس فيل على جسم إنسان ممتلئ له 4 أذرع وناب واحد مكسور. اللطيف والظريف في هذه الأسطورة شنو؟ إنه هذا الفيل محمول على اليمن، محمول على فأر صغير، فيل محمول على فأر صغير، وهذا التناقض بطبيعة الحال تناقض مقصود بين الضخامة وبين الصغر. الرواية الأشهر أن أم هذا الفيل جارنيشا اسمها أمها بارفاتي صنعته من الطين وأعطته الحياة ليحرس بابها، وعاد زوجها الشيفة ولم يعرفه فقطع رأسه. حزنت الأم حزنا شديدا فأمر شيفا جنوده بإحضار رأس أول كائن يجدونه.

ويقال أنه كتب دائما من يروحون لتايلاند من يروحون لهذه الدول دول شرق آسيا الفيل حاضر حاضر بقوة كرمز ثقافي وفلكلوري. فاليوم حضوره عالمي لكنه يرتبط بالحظ ويرتبط بالذكاء لأنه يجمع باعتقادهم بين المهابة وبين المحبة، وهذا غير شائع في عالم الأساطير مثل ما شفنا. إذن أحبتي أصدقائي نكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة خون، والتي خصصناها لرحلة

0: رحلة سياحية. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
3: طقون بس من يطقك ما يحاول يخلي بيك أثر، بحيث يعني الشخل يخلي راسك بالقاع ودوسه حتى لا يخلي بيك أثر، يعني خاف يطقك بخيزرانة قوية، يطقك خفيف بالخيزرانة ويطقك راجديات، بس ما يحاول يخلي بيك أثر حتى من ترجع للعراق ما تقدر تسوي شيء، ما عندك شيء دليل يعني قوي. أول ليلة بلغونا بأن ثائر ونجم ماتوا أثناء التحقيقات، الكتل ولاي أثناء التحقيقات، يعني يسألون أسئلة، يعني إحنا بسطاء أهل الجنوب، يعني إحنا بسطاء.

0: ما نعرف يعني عن الحشي الشعبي.
1: تفاصيل ليلة مرعبة وسط صمت رسمي عراقي متكرر يثير الاشمئزاز. يكمل الصياد محمد جواد رواية فصول تلك الليلة.

0: القناة، خلصين شغلنا نريد نروح للنج بالمياه العراقي. حد ما أجل خفر السواحل، خفر السواحل الكويتي، أجب سرحته صدم الطراد من الأمام، طراد فتح بالنص يعني فران، فتر عكسنا ظل يرمي. أول صلية ظل يرمي بالطراد، الصلية الثانية علينا وش رمي حي انبطحت على سطح الطراد. بس تشهد يعني إحنا طلعنا من الموت شلون، هاي من أول يوم لحد هاي حد الآن أرجف، طلعنا من الموت شيء ما أدري شلون طلعنا. أثناء الرمي ظل صيح نجم، ظل صيح آخ عوفونا، هم مستمرين برا. خذونا بالدور الكويتي، نجم صار عنده نزف داخلي، طق بصدره 3 طلقات بصدره، والشظايا طق رمى على الماكينه، والثاني تصوب باليافخ مال راسه كلش فيت.
1: هذه الحادثة خرق صارخ وتعد سافر على كافة المواثيق والقوانين الدولية. هذه جريمة اعتداء مكتملة الأركان ضد صيادين عزل جرى التنكيل بهم داخل مياههم الوطنية، الأمر الذي يضع الدولة العراقية بمؤسساتها القانونية والدبلوماسية أمام مسؤولية تاريخية وحتمية لانتزاع سيادتها المستباحة في عرض البحر. وفي هذا السياق يفكك لنا الأستاذ علي العقابي المتخصص في الشأن البحري الأبعاد القانونية لهذه الجريمة.
2: ما حصل يعد وفق السياقات القانونية الدولية هو جريمة اعتداء على مواطن بريء. يعني إذا نرجع القانون الدولي البحري، نرجع

0: الدولية في المحاكم الدولية وفي هيئة الأمم المتحدة لإدانة الحكومة الكويتية وإدانة خفر السواحل الكويتية ومنعهم من دخول المياه العراقية مستقبلا.
1: الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، هي حلقة في سلسلة ممتدة من التجاوزات التي تحصد أرواح ومصادر رزق أبناء البصرة وسط غياب الحماية الفاعلة والتعويضات العادلة لعوائلهم. نتابع رأي الأستاذ مهدي التميمي، مدير مفوضية حقوق الإنسان في البصرة.
2: هذا الاعتداء هو ليس الاعتداء الأول، هناك اعتداءات قبل عام 2017 ثم 2017 إلى قبل شهرين كان عندنا اعتداءات من أهالي القرمة اللي حصلت في قرب كاسر الأمواج العراق. بغض النظر اليوم عن ما جرى، هي اعتداءات يجب أن تقف ويجب أن تكون هناك خارطة طريق مع الكويت لاحترام الصيادين العراقيين، ويجب أيضا على القوات العراقية وقيادة القوة البحرية أن تكون هناك لها تواجد في حماية الصيادين العراقيين. نطالب الحكومة المحلية والحكومة المركزية باتخاذ إجراءات فعالة، يجب أن يكون هناك تعويض، واعتبار هذا الشهيد الصياد هو شهيد وكل من سقط جراء الاعتداءات الكويتية، والجرحى أيضا يعوضون ضمن قانون 57 لعام 2015 من تعويض ضحايا العمليات العسكرية والإرهابية وضحايا الأخطاء الحربية.
1: ومع تصاعد الغضب الشعبي في البصرة، يرى مراقبون وأعضاء في الحراك المناهض للاتفاقيات البحرية المجحفة بحق العراق أن سلوك خفر السواحل الكويتي بات يقترب من سلوك الميليشيات المنظمة التي تستوجب رداً حازماً وتدويلاً فورياً. يعلق الأستاذ يعرب المحمداوي، عضو الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله الملاحية.
3: اتضح لي للأمانة يعني أنه خفر السواحل الكويتي هي ميليشيا، عبارة عن خفر سواحل رسمية لكنه ميليشيا. كل تصرفات خفر السواحل الكويتية مع الصيادين العراقيين هي باعتبارها ميليشيا، ولذلك أنا طالب دائما أنه يجب تدويل قضية الصيادين العراقيين، على الحكومة العراقية الذهاب باتجاه الأمم المتحدة لتدويلها. الكويت منذ أكثر من 30 عام وهي تدول بالعراق تدويل يومي، حتى إذا يعني لاحظتم كل شيء في الكويت يشكون بالمظلومية من بسبب العراق. اليوم على الحكومة العراقية وعلى البرلمان العراقي وعلى البصرة تحديدا بسياسيها وبنخبها وبعشائرها وبمثقفيها، على البصرة اليوم يجب أن تدان الكويت على هذه فعلتها، تدان بشكل رسمي على هذه فعلتها.
1: وعلى أرصفة الفاو حيث ترسو قوارب الصيد المتعبة والمثقلة بالخوف، يرتفع صوت المطالبة بإنهاء صمت المسؤولين المحليين والمركزيين، فالصياد العراقي بات يشعر بأنه يواجه مصيره وحيدا في البحر دون أب يحميه أو حكومة تدافع عن سيادتها. نختم مع صرخة الأستاذ بدران التميمي، رئيس جمعية الصيادين العراقيين في قضاء الفاو.
4: نطالب الحكومة ونطالب رئيس الوزراء بأنه يسوي حل لهذه المشكلة، والسيد المحافظ صامت، ولا كأنه هذول البصريين أو الشعب البصري أو الصيادين أولاده، والأب الأكبر للصيادين هو السيد المحافظ. ما فد يوم السيد المحافظ عندكم سمعت بقاءات بالقنوات أو هاي، إجا التقى بالصيادين سأل عن الصيادين، قال لهم شنو بيكم مشاكل الصيادين، الناشد السيد المحافظ ليش يعني الصيادين مو أولادك، مو أنت المسؤول عليهم؟ يا دولة رئيس الوزراء، نريد من عندك حل لهذه المشكلة ويا الكويت، لأنه الكويت جاي يحتجون علينا أكثر من عشرات المرات على طول السنين. الاعتداءات مستمرة، الناشدكم مرة ثانية والناشد كل المسؤولين وكل الشرفاء العراقيين بأن يوقفون ويا الصيادين.
1: جيء هذه المرة بموكب يحمل جثة ومصابا وثلاثة ناجين يرتجفون من أهوال التعذيب في مياه كان يفترض أن تحرسهم فيها راية الوطن. رحل نجم عبد الله، وبقي السؤال: كم صيادا من البصرة يجب أن يموت، وكم من السيادة يجب أن يستباح لينتهي زمن الدبلوماسي؟
5: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
6: من اول خطوه راح تحس بالفرق.
5: مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروض رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
9: لنتكلم عن المعالجون بالوهم. تعليق عبد الخالق كريم وعبد الرحمن سالم. اعداد واخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.
10: المعالجون بالوهم، كيف تصبح قائدا في 3 أيام؟ المهارات القيادية في عصر العولمة، كيف تجذب الآخرين؟ القراءة السريعة، دبلوم صناعة القادة، الذاكرة الخارقة، صناعة التفوق وبرمجة العقول الباطنة. كن مدربا ومحاضرا محترفا في 7 أيام. هي مجموعة من العناوين ما فتأت تعترضنا أينما حللنا في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

مراكز معتمدة يتم تفريخها بمعدل قياسي كل يوم، ولا تسأل عن عدد المدربين الذين يضيئون الدروب ويعلمونك كل شيء. تعاني من ضعف في الشخصية؟ لم يهبك الله ملكة الخطابة؟ تعاني من مشاكل النوم؟ أمورك العائلية ليست عال العال؟ تريد تعلم التنويم المغناطيسي؟ لا تقصد طبيبا ولا أخصائيا، التنمية البشرية تقدم لك حلا لجميع مشاكلك التي تعترضك يوميا، وتقترح عليك حلولا أخرى لمشاكل قد تعترضك مستقبلاً.

احجز مقعدك من الآن، الأماكن محدودة، فرصة لا تعوض. ونحن تلاميذ الدكتور إبراهيم الفقي، المئات من الإعلانات والشعارات لكورسات بمئات الدولارات بتنا نراها معلقة على ناصية أغلب الشوارع وتضج بها صفحات السوشيال ميديا عموما، كلها تدعو الطلبة والخريجين للتنفيس عن غضبهم من المجتمع الذي أصابهم بأمراض البطالة والوساطة والمحسوبية بإعطائهم جرعة حماس مفرطة على يد

مدرب تنمية بشرية أخذ لتوه 36 ساعة، هي مدة برنامج تدريب المدربين، يقنعهم أنه بدفع ثمن الكورس وجلوسهم وسط عشرات الطلاب لمدة 4 ساعات أمامه ستنفتح بعدها كل الأبواب المغلقة.

لذا وانطلاقا من مبدأ البحث عن الحقيقة وحماية المجتمع، كان لابد لنا أن نتحدث عن المسكوت عنه ونصل لماهية مراكز ومدربي التنمية البشرية بين شقي العلم والخداع. يؤكد أغلب علماء النفس أن كورسات التنمية البشرية التي بدأت تنتشر في البلدان العربية بداية من عام 2003 إلى يومنا هذا، وبدأ مدربوها يلعبون على منطقة المقابلات الشخصية والسيرة الذاتية التي يقدمها الشخص للتقدم للعمل، ليقنعوهم بأن المشكلة ليست في ضعف مؤهلاتهم أو مشكلة البطالة، وإنما في عدم قدرتهم على التعامل. على أن هذه الكورسات مثل الترامادول أخذه الناس في البداية كمسكن، ثم تحول الأمر لإدمان. وتكمن الخطورة عندما يؤمن شبابنا أن العلاج السحري يكمن بأخذ هذه الكورسات،

ويبين هؤلاء العلماء أن هذه الكورسات سبب رئيس في الاكتئاب بسبب عدم مساواة الطموحات التي يبنيها مدرب التنمية البشرية بالوهم داخل المتدرب بالنسبة للواقع الحقيقي الذي يجده عقب ذلك. كما أن مشكلة التنمية البشرية إنها تخرج المشاعر لمستوى العقل فترتبها على هذا الأساس، لأن المشاعر تدفن القدرات الحقيقية للإنسان. وأخطر ما يفعله هؤلاء المدربون إنهم يستخدمون مبدأ الكبس على الأزرار، ويأخذون ساتراً دينياً في بعض أجزاء كورساتهم للتأكيد على أنه ليس هناك تعارض بين العقل والإيمان، وللدخول نفسياً إلى الشخص الجالس أمامهم، مع أن الأديان السماوية تطالب الإنسان بالسعي والعمل وليس مجرد التحفيز بالوهم. من أين يصطاد حيتان التنمية ضحاياهم؟ مثلما يجذب هرمون الخوف سمك القرش ويثيره، ينجذب حيتان التنمية البشرية إلى هرمون القلق وضعف الثقة بالنفس عند الشباب، فيتواجدون حيث يزداد القلق والخوف من المستقبل والرعب من الفشل، ليصطادوا زبائن فاقدين الأمل والرغبة في النجاة كغريق يتعلق بقشة أخيرة. لذا غالباً ما يصطادون ضحاياهم من الجامعة وخلال الأنشطة الطلابية، حيث يمثل موسم الامتحانات فترة ذهبية لهم، خاصة بين طلاب السنة الأولى. فمن يقاوم إغراء شخص يعيده بأنه سيحل كل مشاكله مع المذاكرة والدراسة وهو على شفا حفرة نار الامتحانات؟ وكيف يقاوم شاب على وشك التخرج إغراء إعلان يؤكد له أنه سيساعده على اصطياد وظيفة وأن يحيا كالمليونيرات فقط بحضور المحاضرة؟

إذا نجحت في الإفلات من قبضة محاضرات التنمية البشرية المجانية في الكلية، غالباً ما ستجدها تطاردك من خلال أي جمعية خيرية تتطوع بتقديم جرعات التنمية البشرية مجاناً للشباب. أما السمكة الذهبية لمدربي التنمية البشرية فهي

لعشرات مدربي التنمية المحترمين، ولا يمكن أن نحسب الكفاءة في التنمية البشرية بالسنوات، فمناهجها تحتاج إلى تدريب لا يحسب بالسنوات. فأبطال العالم في قوة الذاكرة مثلاً يخضعون لتدريبات محددة، ثم يخوضون بطولات عالمية في مجال الذاكرة ويصبحون خبراء وهم في سن صغيرة، فالشرط الكفاءة وليس عدد السنوات.

بالتالي أن أي وظيفة في الدنيا يمكن أن تستخدم بطريقتين، الجيدة والسيئة، بمعنى أننا يمكن أن نجد طبيبا محترما وآخر مضللا، وكذلك أي وظيفة أخرى والحال نفسه ينطبق على التنمية البشرية. ومن أبرز موضوعات التدريب التي يطرحها خبراء التنمية البشرية التفكير الإيجابي، فن إقناع الآخرين، تحليل الشخصيات، إدارة المشاعر، التحكم بقدرات العقل الباطن، إلى جانب أمور عديدة بخصوص تطوير الأعمال والإبداع. وتعتبر أبرز نظريات علم التنمية الشيء الذي يمكن لعقل الإنسان أن يتصوره ويعتقده يمكن تحقيقه، حسب مقولة أشهر منظري هذا العالم الأمريكي نابليون هيل.

نجدد القول أن التدريب عالم واسع، هدفه تعليم المهارات أو تغيير القناعات أو بناء المعارف. والتدريب شأنه شأن أي علم، إذ من الممكن أن يقوم به صاحب مبدأ، وممكن أن يقوم به صاحب مصلحة، ويمكن أن يقوم به خبير، كما من الممكن أن يتصدر فيه مراهق. وهذا ينطبق على مجالات كثيرة في الحياة وليس التدريب فقط. وإن تعميم الرأي دون تفصيل سيكون فيه إجحاف، رغم الاتفاق أن في عالمنا العربي هناك من يحتال على الآخرين بعلم وبعضهم دون أن يدري، إلى جانب وجود أهل الكفاءة والمبادئ وغير الأكفاء ممن لا مبادئ لهم في سوق التدريب.

إذا كانت هناك مهنة قد حقق العرب منها خاصية الاكتفاء الذاتي، فبالتأكيد ستكون هذه المهنة هي مدرب تنمية بشرية. كل ما عليك فعله فقط هو قراءة كتاب أو اثنين، ثم مشاهدة مجموعة من الفيديوهات وترتيب كلمات بنظام معين من أجل أن تصبح بائعاً للكلمات الجيدة، أو بوصف آخر من أجل أن تصبح مدرباً في مجال التنمية البشرية.

0: قبل أن يبدأ موضوعنا باستفزاز من له علاقة به، دعونا أولا نوضح من خلال ما سنقوله إننا على يقين تام أن هناك العديد من المهارات التي يمكن تعلمها في مختلف المجالات، مثل تنمية مهارات التواصل أو طرق العرض الفعال أو التسويق الجيد أو كيفية إدارة الأعمال. كل هذه أمور يمكن تعلمها على يد مدربين، لكن على ما يبدو أن الجميع يتجاهل ذكر كلمة المتخصصين ويكتفي بذكر كلمة مدربين. إذا كنت تود معرفة المزيد عن التسويق، إذن عليك التعلم من خبير في هذا الأمر. إذا كنت تود دراسة التخطيط الجيد، فهناك العديد من مسؤولي التخطيط في أفضل الشركات يمكنك التعلم منهم. أما أن تتعلم كل شيء من أشخاص ليسوا بارعين سوى في ارتداء البدلات الأنيقة واستخدام الكلمات المرتبة، فهذا هو الهراء بذاته.
1: لن نخوض طويلا في التحدث عن التنمية البشرية، بل سنتحدث عن المظاهر الغريبة التي تراها مجتمعة عند أغلب المدربين في الوطن العربي، والتي ليس لها أي دلالة مفهومة أو أي دليل يثبت صحتها. البدل الأنيقة. إذا كانت هذه الدورات المزعومة والكلمات المعسولة موجهة إلى الشباب في أغلب الأحوال، فما الحاجة إلى ارتداء البدل أثناء العرض؟ لما لا يصبح المدرب مثل الشباب ويرتدي الكاجوال كمثال؟ بدل أنيقة وابتسامات مستفزة ولغة جسد تشعرك كأنك في خضم عرض مسرحي، المقصد الوحيد منه هو إحساس الجمهور بمدى تفاهة عقولهم. الشهادات المزيفة. من هذا العبقري الذي يستطيع جمع هذا العدد من الشهادات التي تراها في السير الذاتية لهؤلاء المدربين بالرغم من صغر أعمارهم؟ بالطبع هذا غير ممكن إلا إذا كانت هذه الشهادات مزيفة. إذا لم تكن مقتنعاً بهذا الأمر، فحاول البحث عن أصل هذه الشهادات. بالتأكيد لن تجد الوقت الكافي لذلك، ولكن إذا كنت مصراً على هذا الأمر، كل ما عليك فعله هو إرسال إيميل إلى الجامعات التي حصل منها صديقنا المدرب على شهاداته، وستقوم هذه الجامعات بدورها بالرد على كافة استفساراتك. صورة إبراهيم الفقي. هذا الأمر هو الأغرب على الإطلاق بين مدربي التنمية البشرية. إذا كنت واثقاً في نفسك وفي المحتوى الذي تقوم بتقديمه، إذن ما الحاجة لوضع صورة إبراهيم الفقي في خلفية البوستر الخاص بالدورة التي تقدمها؟ ربما نتفق أو نختلف حول شخصية إبراهيم الفقي، إلا أننا لا ننسى أنه بالفعل أثر إيجابياً في العديد من الشباب، وهذا ما جعله واحداً من أفضل وأشهر المدربين على الإطلاق. إلا أن هذا أيضاً ليس مبرراً من أجل استخدام صورته في كل دورة يتم إنتاجها في مجال التنمية البشرية. كذلك الإدعاء بأنك كنت واحداً من مساعدي إبراهيم الفقي لن يضيف الثقة إليك، وحسب الإحصائيات غير الرسمية الأخيرة، فإن نسبة 83% من مدربي التنمية البشرية كانوا معاونين ومساعدين لإبراهيم الفقي في مرحلة ما من مراحل حياتهم.

الأسعار الباهظة. لما علي دفع أموال طائلة من أجل حضور محاضرة يخبرني بها شخص ما أن علي أن أصبح أكثر تفاؤلاً وأن أركز على الأمور الجيدة في الحياة؟ هذه معلومة الكل يعلمها، لسنا في حاجة لدفع أموال من أجل إعادتها مراراً وتكراراً. إذا كنت تبحث عن التفاؤل والأمل فيمكنك تصفح صفحات الإنترنت والفيسبوك، وستجد ملايين الأمثلة المجانية لعظماء واجهوا الإحباط والفشل إلا أنهم نجحوا في نهاية المطاف. كذلك من الأمور الغريبة هي كلمة استثمار، إذ كان علي دفع مئات الدولارات من أجل سماع هذه الكلمات التي لا تمثل أي قيمة حقيقية والتي يمكن الحصول عليها مجانا من الكتب وصفحات الإنترنت، فأين يكمن الاستثمار في هذا؟ الوصف الدقيق هو استخدام كلمة النصب بدلا من كلمة استثمار، فالاستثمار الوحيد الذي سيحصل عليه الحاضرون هو التيقن الحقيقي من أن هذا الغراء وهذه الكلمات الشائعة لا تصنع قائدا ناجحا ولا تمثل مصباحا سحريا سيكون سببا في كسب الملايين. الأوهام العظيمة. لماذا نطلق لقب بائعي الكلمات والوهم على مدربي التنمية البشرية؟ وذلك لقدرتهم العظيمة على التلاعب بالألفاظ وسرد وترتيب الأوهام التي قد تشعرك بسهولة وإمكانية تحقيقها فقط من خلال الاشتراك في دورة لمدة 3 أيام. إذا كنت تسعى بالفعل إلى النجاح والتميز، فكل ما ستواجهه هو الصعاب، وكل ما عليك فعله هو الابتكار في حل هذه الصعاب، أي أن الكلمة السحرية هنا هي بذل الجهد. أما الحلول السهلة التي قد يقنعك بها البعض والتي تقتنع بأنك ستتميز بها من خلال محاضرات لمدة يوم أو 2 أو 10، فهذا بالتأكيد لا يحدث. وإذ كان هذا الأمر سيحدث، فمن الأولى أنك ستجد أن مدعي هذه الكلمات قد قاموا هم أنفسهم بتحقيقها.

انعدام الخبرة. بالإمكان الحصول على جزء من المعلومات من خلال الكتب أو مواقع الإنترنت، لكن الجزء الأكبر تحصل عليه من خلال الممارسة ومصاحبة المتخصصين والخبراء. لذا حينما يتحدث أحد هؤلاء المدربين عن كيفية أن تصبح قائداً متميزاً، فهذا يعني أنه نفسه قائداً في المقام الأول. أو عندما يتحدث عن النجاح والشهرة والأموال، فعليه أيضاً أن يمتلك هذه الصفات قبل أن يتحدث عنها، وإلا فالخبرة التي نحصل عليها منه هي مجرد كلمات تم الحصول عليها من صفحات الكتب ليس أكثر. وهنا لابد من التفرقة بين الكاتب والمدرب. الكاتب حينما يود أن ينفع قراءه بطرق الثراء، فإنه يقوم بقراءة المقالات التي كتبها الأثرياء بالفعل، ثم يعيد صياغتها بأسلوبه الخاص من أجل إفادة قرائه. وقد يكتب هو أيضاً طرقاً خاصة به إن كان ثرياً بالفعل. أما المدرب فإنه بإلقائه محاضرة أو تأليفه لكتاب ما عن الغنى والثراء، فإنه في هذه الحالة ينقل خبرته الخاصة. فالجمهور قد قام بشراء تذاكر الحضور أو الكتب الخاصة من أجل معرفة الخبرة الشخصية، وهو بالطبع أمر ليس له وجود. كما قلنا مسبقاً، الموضوع عبارة عن قراءة مواضيع ثم إعادة صياغتها بشكل احترافي مبهر ليس أكثر. إذا كان هناك بالفعل مدرب قائد في مجال ما، أو ثري من خلال انخراطه في الأعمال ويود نقل خبرته، ففي هذه الحالة ننصحك فعلا بالاستفادة من خبراته، فالواقع خير مثال على صحة أقواله.

الأخطاء والمخالفات العلمية. لا بأس إن كان الأمر قاصراً على الأموال التي قد تدفع مقابل بعض الكلمات التافهة والمرتبة ترتيباً جيداً، لكن الأمر يتعدى هذا ويتخطى حدود الصحة العلمية. وهنا نقصد بعض الممارسات مثل البرمجة اللغوية العصبية والعلاج بالطاقة وما شابه من أمور النصب، هذه التي يتم صياغتها على أنها علوم حقيقية وهي في الغالب علوم مزيفة ليس لها أساس من الصحة، بل قد تؤثر تأثيرا سلبيا على صحة الإنسان وحياته. هذا الأمر أصبح منتشرا في الآونة الأخيرة دون وجود أي رقابة عليها، وليس هذا فقط، بل عليك دفع الأموال الطائلة من أجل هذه الممارسات الباطلة والتي في النهاية سينتج عنها ضياع الأموال وضياع الصحة. كذلك المحزن في هذا الأمر أن هؤلاء المدعين ومؤيديهم لا يكفون عن تبرير هذه الأفعال وادعائهم بصحتها رغم عدم وجود أي أدلة علمية تدعم هذه الآراء، بل بالعكس هناك العديد من الدراسات التي قد أثبتت خطأ هذه الممارسات بالفعل. إذا كان يظن هؤلاء المدعين أن ممارسات البرمجة اللغوية أو العلاج بالطاقة له تأثير جيد في علاج الأمراض، حسناً، نود أن نرى مريضاً بالسرطان قد تم شفاؤه من خلال هذه الوسائل.

ربط اليدين؟ هذا الأمر لم نتمكن من فهمه تماماً للآن. لما دائماً يظهر المدربين في جميع صورهم في هيئة الشخص الذي يقف مائلاً بجنب ورابطاً أذرعه حول بعض؟ هذا بالنسبة إلى المظاهر التي تراها مجتمعة عند أغلب هؤلاء المدربين، لكن الوضع ليس عاماً، فهناك قلة من هؤلاء يحرصون على تعليم المهارات لغيرهم دون أي مقابل. هؤلاء نكن لهم كل التقدير. أما ما يحدث من استغلال الأوضاع ونشر الجهل ونصب من أجل الحصول على الأموال هو أمر غير مقبول، ويجب أن يكون هناك رادع لأمثال هؤلاء. نتفهم جدا، بل ونشجع أن تكون هناك محاضرات ودورات تدريبية لتعريف الحاضرين على وسائل جديدة ومساعدة في حياتهم فعلا، أفكار جديدة عن الحياة، تنمية معاني النجاح والأمل في عقول الناس، نصائح علمية مجربة لكيفية تطبيق الأمور بشكل مباشر، برامج دراسية متخصصة تهدف إلى تعريف الناس بعلوم ومجالات مؤثرة. إنما أن يحاول بعضهم استغلال ميل الناس للعناوين المجهولة الغامضة ومداعبة خيالهم بإقناعهم أن هذه الأمور هي سر النجاح، وإنهم لو خاضوا فيها فسوف يصبحون أثرياء وقادة مميزين، لمجرد أنهم حاصلين على شهادات معتمدة من ويلز وإكسفورد وكامبريدج، حتى لو افترضنا أو حلمنا أن الجامعات الدولية المرموقة توزع شهادات اعتمادها بهذا السخاء، فهذا هراء ممتزج بقدر هائل من الاستخفاف بعقول الناس.

بالنظر إلى اعتمادها كثيرا على النثر والكلام، لا غرابة في أن تجد ألف تعريف وتعريف للتنمية البشرية. تقول بعض التعريفات إن وظيفة علوم التنمية البشرية هي وضع قواعد ومحاكاة التفوق البشري، بحيث نرى أمامنا قواعد واضحة لكيفية الحصول على نفس النتائج أو نتائج مقاربة كالتي حصل عليها الناجحون في حياتهم. فكما نحتاج إلى علم النحو لنعرف إذ هذا مرفوع وهذا منصوب وهذا مجرور وبالتالي ننطقه النطق الصحيح، فإننا كذلك نحتاج إلى علوم التنمية البشرية لنعرف كيف فكر فلان وخطط فلان وتصرف فلان وغيره من الناجحين، وبالتالي نتمكن من الوصول للنتائج الإيجابية التي وصلوا إليها.

وينقسم علم التنمية البشرية إلى قسمين رئيسيين: الأول معرفة سلبيات الإنسان وما يعوقه عن الإنتاج، نقاط الضعف أو الخلل ومحاولة إصلاحها، وذلك بالتخلص من المشاعر السلبية: الخوف، القلق، الغضب، عدم الثقة بالنفس، الأفكار السلبية، وعدم وضوح الرسالة والرؤية. الثاني معرفة إيجابيات الإنسان وما يساعده على زيادة إنتاجه، نقاط القوة أو المميزات ومحاولة تقويتها وتعزيزها، وذلك بمعرفة التخطيط الجيد وإدارة الوقت والتحكم بالذات والتفكير الإيجابي وزيادة الثقة بالنفس. تحرص هذه التعريفات على بيان الفرق بين البرمجة اللغوية العصبية التي هي علم من ضمن علوم التنمية البشرية وبين التنمية البشرية، باعتبار أن الأولى تعتمد على فرضيات ونظريات وتقنيات خاصة، أما التنمية البشرية ما هي إلا تسمية من أجل تعميم العلوم التي تهتم بتطوير وتأهيل وإعادة تأهيل الأفراد، ومن هذه العلوم علم البرمجة اللغوية.

يرى عديدون أن رواج التنمية البشرية شهد قمته خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية التي دمرت دولا عديدة وحولتها إلى ركام، وحين أرادت أن تعيد بناء نفسها وأن تنحو نحو نهضة جديدة أدركت أن البشر هم الثروة الحقيقية، وأن قوة الأمم تكمن فيما تمتلكه من طاقات بشرية محفزة ومدربة مؤهلة وقادرة على خلق فرص للنمو والتطور والتعامل بكفاءة مع الأخطار المحتقة وابتكار الحلول لما يستعصي من أزمات. ومع بداية التسعينات أعطت الأمم المتحدة لمفهوم تنمية البشر زخما هائلا حين وسعت هذا المفهوم، فلم يعد قاصرا على التفهم والسعي لتوفير احتياجات البشر من تحسين للصحة وظروف السكن والمعيشة وجودة التعليم، بل تجاوزه إلى تطوير المعارف واكتساب المهارات وخلق فرص الإبداع والاستمتاع بالحياة والتمتع بالحرية والكرامة وتقدير الذات.

وحتى نكون موضوعيين من المهم أن نفرق فيما يقدم على أنه علم تنمية بشرية بين صنفين، فأما الأول فيتعلق بمجموعة من المهارات التطبيقية التي قد تساعد في إدارة شؤونك اليومية، وأما الثاني وهو المتعلق بدغدغة المشاعر والنفخ في الذهنيات المهزومة. بالنسبة للمهارات من نوع كيف تدير وقتك وكيف تدير مشروعك وكيف تعالج بعض المشكلات النفسية والسلوكية من جنس الخجل المفرط أو ضعف الشخصي أو حتى الأرق وكل ما يلامس الواقع، لا يمكن أن نكابر ونقول إن الإنسان لا يحتاجه، فحتى أشد الناس موهبة وتميز تجده دائما مطالبا بصقل مهاراته وتطويرها. المشكلة في هذا المجال لا تكمن في التقنية في حد ذاتها، وإنما في من يقدم هذه التقنية. فمثل هذه العلوم هي علوم مختصة يديرها مختصون إما في الإدارة أو في علم الاجتماع أو النفس أو مختصون في باقي العلوم الإنسانية مما يمضون سنوات في التحصيل العلمي الأكاديمي والبحثي التطبيقي المكثف. إلا أنك عند البحث قليلا في السير الذاتية للشباب وحتى الكهول الذين ينصبون أنفسهم معلمين لهذه المهارات لا تجد سوى عشرات الدبلومات الموزعة بين كندا وأمريكا وحتى أوروبا، والتي يثير عددها العجب بالنظر إلى سن مدعيها، ولا تجد فيها اختصاصا حقيقيا من المتعارف عليه في دنيا العلوم الإنسانية، وهو ما يؤكد أنه في حال اتفقنا على أن بعض ما يقدم في بوتقة التنمية البشرية هو من نوع المهارات التي يحتاجها الإنسان، سنتفق أيضا على أن من يقدمها هم متطفلون على مجالات عدة من بينها الإدارة وعلم الاجتماع والطب النفسي، اختزلوا سنوات عديدة ضرورية للتحصيل العلمي من خلال قراءة بعض الكتب المترجمة، ادعوا فهمها وصاغوا ما فيها خطابا يرتقي بشرف ليصبح معون خدمة أو أداة استرزاقه.

الصورة باختصار شبيهة جدا بمن قرأ كتابا للتداوي بالأعشاب الصينية، فتأمل ما حوله من أعشاب تشبه تلك الموجودة في الكتاب لأنه ليس في الصين، ثم أعلن نفسه طبيبا يداوي جميع الأمراض المستعصية والأقل استعصاء. أما بخصوص باقي العناوين المثرثرة من نوع الربح السريع وحتى التميز وما إلى ذلك، فهي للأسف من بين أبرز أسباب خنوع هذه الأمة. فحتى وإن سنحت لك الفرصة لتحضر ورشة يؤسسها أحد من يتقنون الكلام، لأن بعض من يقدمون أنفسهم كمدربين للناس يحتاجون تدريبا كثيرا، قد يفلح في دغدغة مشاعرك وبث بعض الإيجابية فيها، إلا أن تأثيرها موضعي جدا، فما أن تغادر غرفة بيع الكلام حتى تعود لما أنت عليه من قبل، مع فرق بسيط وهو سحب ثمن المحاضرة من رصيدك إن كان لك رصيد. الصورة شبيهة جدا بمن يذهب لعجوز لتقرأ له الفنجان، يعلم إنها تدجل عليه لكنه فقط يبحث عن بعض الطمأنينة الكاذبة.

تنمية الموارد المالية كسخرية من التنمية البشرية كما تعترضنا في أيامنا هذه، كما يطلق عليها البعض، لتحتوي بالفعل ما قد نحتاجه في حياتنا العامة، خاصة إذا ما بحثنا عنه في دكاكين المختصين للعاملين فوضوياً ممن باعهم مدرب غيرهم شهادة بآلاف الدولارات، فعملوا لحسابهم يريدون بيع شهاداتهم أيضاً. تبحث عن القيادة؟ القيادة لا تأتي في يوم وليلة، بل هي مراكمة لنشاط سنوات تساهم في نحته ظروف التنشئة والموهبة والرغبة الذاتية. وعوض أن تبحث عمن يلقنك كيف تكون قائداً، زاحم، فإن ميدان الدنيا زحام، وشارك في الأنشطة الكشفية وفي العمل المدني والنشاط السياسي، وستنحت لنفسك طريقاً. تعاني من بعض المشاكل النفسية؟ أقصر الحلول أن تراجع مختصاً في ذلك، لا من يدعي النبوة.

المعالجون بالوهم، تعليق عبد الخالق كريم وعبد الرحمن سالم، إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: العلاج الشعبي، هل ما زال التداوي بالأعشاب طباً بديلاً؟ في القرن العشرين صنف التداوي بالأعشاب على أنه نوع من الطب البديل كالوخز بالإبر والعلاج بالطاقة الجسدية والتأمل وغيرها، ويقصد باسم الطب البديل إنه بديل للأدوية المصنوعة من مواد كيميائية في المختبرات التي انتشرت منذ مطلع القرن العشرين لتنافس التداوي بالأعشاب وتقصي إلى خانة الفلكلور الثقافي للشعوب. بحث بسيط حول تاريخ التداوي بالأعشاب سيكشف عن أن البشر صنعوا الأدوية من المواد المتوافرة في الطبيعة منذ ما قبل التاريخ، وعادوا إلى صناعة هذا النوع خلال العقدين الأخيرين بعدما حاولت أدوية المصانع والمختبرات أن تكون بديلاً لطب الأعشاب لكنها لم تنجح، وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات التي تتناول التجارة العالمية للأعشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة الأدوية، ومنها زيت الأرغان المستخرج من الشجرة المنتشرة في جبال الأطلس التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة في يوم دولي سنوي، وكذلك زراعة النباتات المخدرة والمهدئة والنباتات العطرية والبرية التي باتت تصنع وتعلب وتباع في جميع أنحاء العالم على رفوف خاصة بها داخل الصيدليات والمتاجر الكبيرة، على الرغم من أن أول صيدلية نباتية في العالم افتتحت عام 1224 بإيطاليا، وصدر مرسوم خاص حينها يحصر مهمة تحضير الأدوية من الأعشاب بالصيادلة فقط. وقبل أعوام أنشئت في بريطانيا المؤسسة الوطنية للمعالجين بالأعشاب، وهم من الصيادلة الذين درسوا علم الأعشاب والنباتات بشكل موسع.

الأعشاب تعود إلى موقعها. في ألمانيا عاد العلاج بالأعشاب ليلقى رواجاً لدى كثيرين بعد أن تأكدت قدرتها على معالجة أمراض عدة من دون إضعاف جهاز المناعة كالذي تسببه الأدوية الكيميائية. وعلى مستوى أوسع اتسع علاج الأمراض الموسمية بالأعشاب كشرب منقوع البابونج لعلاج نزلات البرد وشرب شاي الشمر لعلاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، ويمكن للمريض استخدام هذه العلاجات من تلقاء نفسه. المرضى باتوا يعرفون معظم الآثار الجانبية للأدوية المصنعة من مواد كيميائية مخبرية، ولتجنب هذه الآثار باتوا يتوجهون نحو الأدوية الطبيعية والعودة إلى استخدام الأعشاب كدواء لأمراض كثيرة لم تعد حكراً على مجموعة من الناس أصحاب الأفكار المثالية حول العلاقة الروحانية والجسدية بما يحيطنا في الطبيعة، بل توسع استعمالها بشكل مثير للانتباه حول العالم. وبحسب الرابطة المركزية لأطباء الطب الطبيعي فإن الأدوية العشبية والطبيعية أخذت تستخدم بشكل واسع بين مرضى الحساسية على أنواعها أو المصابين بأمراض مزمنة. وقالت المتحدثة باسم الرابطة كريستال بابندج: لا نريد إنكار الطب الأكاديمي وإبداله بالطب الطبيعي، لكن يمكن للمرء أن يكون أكثر نجاحاً إذا عمل على المسارين. وأشارت التقارير إلى أن استخدام الأدوية المستخرجة مباشرة من الأعشاب اتسع في كبرى شركات الأدوية لأسباب كثيرة، منها تخلي مرضى كثيرين عن العقاقير التي تستعمل دهوناً حيوانية، أو بسبب الوعي المستجد بأهمية الأدوية الطبيعية حول العالم، أو لأسباب تتعلق بتلوث البيئة. ومهما كان السبب فإن الأدوية المستخرجة من الأعشاب والزيوت عادت إلى الواجهة كمنافس للأدوية الصناعية، وباتت سوقاً عالمياً تنافس السوق التقليدية وتتقدم عليها في بعض البلدان كالصين مثلاً، حيث ما زال التداوي بالأعشاب من أسس الطبابة كما في معظم دول الشرق الأقصى. الذهب الأحمر. تفيد أرقام التجارة العالمية حول الأعشاب الطبية بعودة نبات الزعفران إلى الواجهة، وهو يستخدم في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض منذ آلاف السنين، ويستعمل في أدوية التجميل. ويعرف هذا النبات بالذهب الأحمر بسبب ثمنه المرتفع، فقطف الأزهار يتم يدوياً لكشط الخيوط الرفيعة ولإنتاج أنصة واحدة من خيوط الزعفران يجب قطف 5000 زهرة تقريباً. أما بالنسبة إلى زيت الورد المشهور في تركيا، أكبر المنتجين له في العالم، والذي ينتج في عدد من الدول العربية ببلاد الشام وبمدينة الطائف السعودية المشهورة بوردها، إضافة إلى استحلاب وتقطير مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية التي تنبت في هذا المناخ كالزعتر والحبق والريحان واليانسون، وكلها يتم تقطيرها واستخدامها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور غالية الثمن. فزيت الورد معروف بفيتاميناته والمعادن ومضادات الأكسدة التي ترطب البشرة. وهناك زيت الأرغان الذي تصنعه المغربيات في جبال أطلس بعد قطف ثمار شجرته ومعالجتها ثم طحنها لاستخراج الزيت الغني بأوميغا 3 و6 المفيدة للبشرة والشعر، وبات منتجاً معروفاً عالمياً ومرتفع الثمن بسبب زيادة الطلب عليه وقلة الكمية المنتجة التي لا تغطي
حاجات السوق العالمية. وفي كوستاريكا وسائر الجزر الاستوائية، ما زال الناس يستخدمون الشاي الأخضر لتحسين البشرة وعلاج البقع وتقليل الالتهاب، بينما ما زالت مجتمعات كاملة في العالم العربي على الوتيرة ذاتها في التداوي بالأعشاب، خصوصاً المناطق النائية في الجزائر والمغرب ومصر ومعظم بلاد الشام. وخلال العقدين الماضيين عادت أدوية الأعشاب ومستحضرات التجميل لتنافس الأدوية الصيدلانية التي ارتفعت أثمانها في معظم دول العالم العربي بسبب رفع الدعم الحكومي عنها، أو بسبب التضخم الكبير والفقر المتزايد الذي أصاب اقتصادات الدول والطبقات الشعبية. في الجزائر، وبحسب الإحصاءات الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري، تم تسجيل وجود 2189 تاجراً متخصصاً في بيع الأعشاب الطبيعية، على الرغم من أن العدد الحقيقي أكبر بكثير من هذا الرقم. وفي مصر انتشرت زراعة البردقوش والريحان والشمر والبابونج والنعناع ومثلها 342 نوعاً تتم زراعتها على الأراضي المصرية تحت مسمى النباتات العطرية والطبية، بعدما ارتفع الطلب الخارجي عليها عقب دخولها في صناعات مختلفة عدة ومنها العطور والأدوية. وتحتل مصر المركز 11 عالمياً في إنتاج هذه النباتات بنسبة وصلت إلى 3% من الإجمالي العالمي، وسجل حجم الصادرات في هذا المجال حالياً أكثر من 100 مليون دولار.

جذور ضاربة في القدم. على الرغم من الأرقام القليلة والتقارير غير الحديثة حول حجم سوق الأعشاب الطبية في البلاد العربية والعالم أجمع، فإن جانب استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية في صناعة مستحضرات ومساحيق التجميل لم يلقى عليه الضوء مجدداً. ومع أن تجارة الأعشاب الطبية حول العالم تظهر أن أكثرها يستعمل في صناعة أدوية التجميل ومراهمها والمواد التي تستخدم في المكياج والزينة، لكن صناعة هذه المستحضرات من الأعشاب الطبيعية بدأ منذ ما قبل التاريخ. بدأنا بوضع المكياج على وجوهنا منذ ما قبل 6000 سنة على ضفاف النيل، وكان تلوين الوجه والجسد بالألوان أو ما نسميه مستحضرات التجميل يدل على الطبقة الاجتماعية، ويهدف أيضاً إلى استرضاء الآلهة. وكانت هذه المساحيق تستخرج من الأعشاب الطبيعية والزهور البرية وزهرة اللوتس المقدسة، وكذلك من أنواع من الرمال والصخور الملونة. واكتشفت مساحيق في الحفريات موضوعة مع المومياوات، وأظهر قناع توت عنخ آمون أو تمثال رأس نفرتيتي وغيره أن المصريين استخدموا الكحل بألوان متعددة وأحمر الخدود ومساحيق بيضاء لتفتيح لون البشرة والألوان الخاصة بإخفاء السواد تحت العيون. وأشارت حفريات عدة إلى أن بعض الملكات المصريات كن يستخدمن العقاقير الطبية المصنوعة من الأعشاب والحليب والعسل وزيت الزيتون ليحافظن على جمالهن الشاب، كما ظهرت الملكة كليوباترا في الفيلم الذي حمل اسمها عام 1963 ومثلته إليزابيث تايلر.

أما في بلاد ما بين النهرين، فدرس الآثار كامبل تومسون ما تركه الملك آشور بانيبال من المعلومات الطبية التي حفظها من الضياع في القرن السابع قبل الميلاد، بحيث جمعها في كتاب الأعشاب الآشورية الذي يحتوي على أكثر من 250 صنفاً من الأعشاب والعقاقير النباتية. وفي مدينة سومر وجد علماء الآثار لوحة قديمة كتبت بالسومرية تحوي 12 وصفة طبية، وفيها أول وصفة لعلاج الصداع، والدواء هو مسحوق بذور الخردل معجون بماء الورد يوضع فوق الرأس برباط مدة 3 أيام. وربما تكون تشريعات الملك حمورابي القاسية بحق الجراحين سبباً دافعاً إلى استخدام الأدوية حتى استنفادها قبل إجراء الجراحة، إذ نصت التشريعات على أن الجراح إذا ما استعمل مشرطاً وأخطأ في استعماله تقطع يده، وإذا تقاضى أكثر مما يستحق يعاقب بالحبس. الرومان أيضاً عرفوا طب الأعشاب إضافة إلى طب النفس، لكنهم ازدروا مستحضرات التجميل الملونة وركزوا جهدهم على صناعة وتطوير صابون الاستحمام ومزيلات العرق والمرطبات الجلدية للرجال والنساء. لكن المكياج مثل أحمر الشفاه كانت تضعه العاملات في الجنس كعلامة، لذا كان رمزاً للسوقية والابتذال. وجاء في بحث بريتانيكا أن الفيلسوف سينيكا الصغير مدح والدته مفتخراً أنها لم تدنس وجهها أبداً بالطلاء والمساحيق ومستحضرات التجميل.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من بصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايم سكوير،
3: بصرة تايم سكوير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
4: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
5: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

عندما نتحدث عن الشباب، يشكل الشباب حقيقة أساس في بناء المجتمعات، سواء كانت هذه المجتمعات تود التقدم إلى الأمام أم الحفاظ على موازينها الثابتة بالقوة التي تخص الاقتصاد، الثقافة، السياسة، الفكر، الاجتماع وغيرها. يعني بمعنى آخر، لن تكون هنالك للمجتمعات قوة إلا بوجود إسناد كبير للشباب، شباب ضائع، شباب مع البطالة، شباب يعتصم من دون أن يحصل على نتيجة توظيف أو إتاحة فرصة له للعمل، شباب تائه بدون إدراك لحاجاته الاجتماعية والثقافية، ودون زج هؤلاء الشباب بدورات وتنمي من قدراتهم وتنمي من وضعهم الاجتماعي.

0: الاجتماعي الاقتصادي المالي. أعتقد هنا المجتمع برمته سيقع بمشكلة كبيرة. تتلخص هذه المشكلة بصراحة بأن المجتمع يبدأ أو تبدأ أموره تتدهور. حتى الدول العظمى والكبرى هي تقوم على منشآت شبابية، بمعنى تزج الشباب بها لكي تحصل على إنكم، على قبول أكثر في تطورها، في تقدمها، في منافستها لواقع الأمم. لذلك هنالك اليوم العالمي للشباب وهنالك اليوم العالمي لمهارات الشباب، يعني كأنما الشباب لهم إدراكاتهم في يومهم العالمي، ولكن هنالك يوم عالمي ليس للشباب إنما لمهارات الشباب، وهنا تقع أهمية هذا اليوم، بمعنى تنمية مهارات الشباب، تنمية مهاراتهم في القراءة، في التكنولوجيا، في العمل، في إدراك الأمور بشكل صحيح، في القيادة، في البحث إلى آخره، بحيث يصبح لدينا أساسيات لكي نوضح للعالم أهمية هذه الطبقة المجتمعية، وندرك أن أهميتها أو أن تقدم المجتمعات تكمن في تطوير هؤلاء الشباب وفي تنمية قدراتهم، قدراتهم العملية، قدراتهم الذهنية إلى آخره. لذلك في اليوم العالمي لمهارات الشباب حقيقة نأسف أن نرى بعض الشباب لا ينمي من مهاراته، ونأسف أن لا نجد هنالك برامج تقوم بها الدولة بمؤسساتها كافة، سواء كانت وزارة الشباب والرياضة، الجامعات والكليات بتصانيفها المختلفة وبأقسامها المتعددة، الوزارات كافة، لا نجد هنالك برامج مكثفة لزج هؤلاء الشباب ولدعمهم، لزجهم في سوق العمل ولدعمهم ودعم مهاراتهم ودعم مهارات القيادة لديهم والبحث والعمل إلى آخره. للأسف مؤسساتنا بشكل عام، سواء كانت الأهلية أو القطاع الخاص أو القطاع العام، عاجزة عن أن تزج هؤلاء الشباب ضمن إمكانيات الدولة لتطوير مهاراتهم، لأن تطوير المهارات هو جزء أساسي لتطوير قدرات الشباب ومن ثم تطوير المجتمع برمته. طبعا آليات تطوير المهارات لا تبدأ فقط عند إنهاء الكليات أو المعاهد أو الدراسات، إنما تبدأ حتى في المراحل الأولية، لا أقصد بذلك الابتدائية ولو أنها هي أساس، ولكن عندما يبدأ الشباب يظهر نجمه كما يقال، لا نجد هنالك من يرشدهم إلى أن يكونوا ضمن أساسيات العمل المجتمعي. وهنا أخصص بالذكر الثانويات، ومن ثم الكليات، الجامعات، المراكز الثقافية المرتبطة بها، المراكز الاجتماعية المرتبطة بالوزارات، كل الوزارات بما فيها وزارة النفط ومنافعها الاجتماعية لا توجه وبشكل واضح وأساسي لتطوير هذه المهارات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي بصوت أحمد الرسام، ونرجع لكي نؤسس وفق هذا اليوم، اليوم الدولي لمهارات الشباب، نؤسس لكيفية دعم هذه المهارات.
1: في 15 من يوليو عام 2026 يحتفل العالم باليوم الدولي لمهارات الشباب، وهي المناسبة الاستراتيجية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2014 لتسليط الضوء على الأهمية القصوى لتزويد الأجيال الناشئة بالمهارات اللازمة للتوظيف والعمل اللائق

ليصل إلى 13% وفقاً لتقرير الاتجاهات العالمية لتشغيل الشباب الصادر عن منظمة العمل الدولية، وهو المستوى الأدنى منذ 15 عاماً، إلى أن التحديات الهيكلية لا تزال قائمة وعميقة. وتشير الأرقام إلى أن التعافي لم يكن متساوياً بين الأقاليم، إذ سجلت الدول العربية ومناطق شرق وجنوب شرق آسيا معدلات بطالة أعلى، كما أن واحداً من بين كل 5 شباب على مستوى العالم يقع خارج دائرة العمل أو التعليم أو التدريب، وترتفع هذه النسبة لدى الشابات لتصل إلى 28.1%، مما يشكل ضعف معدل الذكور تقريباً. وحتى بالنسبة للمنخرطين في سوق العمل، فإن أكثر من نصف العمال الشباب يشتغلون وظائف غير رسمية تفتقر للأمان المهني، بينما يعتمد 3 من بين كل 4 شباب في الدول منخفضة الدخل على العمل الحر المؤقت. وتبرز هنا أهمية الاستثمار في القطاعات الخضراء والزرقاء التي يمكن أن توفر نحو 8,400,000 وظيفة جديدة بحلول عام 2030، شريطة اقترانها ببيئات عمل عادلة تكفل المساواة في الأجور والحماية القانونية. ويمثل التعليم والتدريب التقني والمهني الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الرؤية، تماشياً مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، لكونه الأداة الأكثر مرونة لتلبية الطلب المتغير على المهارات ورفع الإنتاجية وإزالة الحواجز أمام الفئات الضعيفة والعاطلين عن العمل، لدمجهم بفاعلية في مسيرة البناء الاقتصادي المستدام.

إذن عدة أساسيات في اليوم الدولي للشباب، منها الانخراط في سوق العمل ضروري جدا، وهذا ما تقوم به الدولة، وكذلك تأهيل حدود الكفاءة التقنية التقليدية. يعني أنا أتعجب حقيقة في بعض الأحيان نسمع أنه شاب ما يعرف يستخدم حاسبة، شاب لا يمتلك لغة، هسه الحد الأدنى من اللغة مو إلا يكون بروفيشنال باللغات أو ما شابه، ولكن يعمل على تطوير ذاته. فحتى وإن كان الشاب في بيته بسبب البطالة فرص عمل ماكو، ولكن يستطيع من خلال الإنترنت والتقنيات الحيوية اليوم الموجودة الفائقة أن يطور من قابلياته العلمية والثقافية، وحتى من قابلياته المعرفية التقنية في مجالات اختصاصاته، بدلا من أن يقلب في للأسف ويضيع من وقته في الألعاب وفي الريالزات وفي غيرها، غير النافعة طبعا. هنالك ألعاب نافعة وهنالك ريالزات أيضا نافعة. فلذلك التحديات في هذا المجال ينبغي أن تنتبه لها الدولة، وينبغي أن تحصن الشباب، لأنهم حقيقة هم وقود المجتمع وهم أساس بناء المستقبل. فعدم الاهتمام بشريحتهم، عدم التوقف عند حاجاتهم، عدم الانصراف إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم، هذا حقيقة تؤاخذ عليه الدولة ومؤسساتها. ولكن بذات الوقت الشباب أيضا عليهم أن ينتبهوا لأنفسهم، بدلا من أن ينجروا خلف التكنولوجيا الفائقة واستخدامات غير صحيحة تعود عليهم بالسوء بدلا من أن تعود عليهم بالنفع. التكنولوجيا نافعة فينبغي أن تستغل، يعني بدلا من أن أضيع وقتي في أمور غير نافعة ممكن أن أحصن من نفسي وأنمي من مهاراتي عبر الخصائص الفنية والعلمية والعملية اللي تخصني، واللي أقدر أن أنمي من مهاراتي من خلالها، من خلال الإنترنت، من خلال التكنولوجيا، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبالنتيجة أحصن من نفسي وأنمي من قدراتي المعرفية والعلمية.

0: طبعا المنازل هي البيئة التي يجب أن تصنع فيها، هي بيئة يجب أن تكون صحية تماما، وإلا فإن جزء من صحة الإنسان يفقدها عبر تواجده في منزله، لأنه التهوية الصحيحة، الإنارة الصحيحة، يعني دخول الإنارة من الخارجية، أشعة الشمس وغيرها، كلها تسهم في أن تكون أو يكون المنزل منزلا صحيا. لذلك نشوف البيوت المبنية القديمة كانت تركز على أن تكون الشمس تدخل إليها عند الشروق وحتى عند الغروب، يعني من ما تفتر الشمس شوفها تدخل إلى البيوت، يعني بالنتيجة الشمس هي مطهرة، الشمس هي يعني منظفة بمعنى منقية للأجواء حتى، وتعود بالنفع فيتامين دال وإلى آخره. لذلك شوف يعني دائما نقارن، نقول أهل قبل صح يتمتعون بصحة جيدة. طيب هم يتمتعون بصحة جيدة لأنهم كانوا يقومون بأشياء بسيطة جدا نعتبرها اليوم صعبة، يقومون بالمشي. هل من المعقول إنسان ما يمشي؟ مجرد يمشون، احنا اليوم نركب سيارات وبالنتيجة نفقد صحتنا، جزء من صحتنا. هاي مو دعوة للتخلي عن السيارة، لا، ولكن دعوة إلى أن يحرك الإنسان من جسده. في السابق كانت الشمس تدخل إلى البيوت، اليوم الناس تحرص عجيب على أن الشمس لا تدخل إلى البيوت، يعني وهذه غريبة. يعني صحيح أستاذ عمار يقول صارت 50، هي فعلا، بس مع ذلك هنالك طرق للسماح بدخولها خصوصا في الشتاء، وهنالك أيضا طرق، يعني ولو الدبل جلاس، بصراحة هذا الزجاج الأمريكي غالي جدا، ولكن من الممكن أن يستخدم أيضا للي يستطيعوه، يسمح بدخول أشعة الشمس ويمنع من دخول جزء من الحرارة، ما يمنع الحرارة تماما ولكن يمنع جزء من دخولها. بشكل أو بآخر الحفاظ على بيئة آمنة نظيفة داخل المنزل شيء مهم. واحدة من الأمور حقيقة السيئة هي الرطوبة، وهنالك أجهزة داخل المنزل تسبب الرطوبة، طبعا على رأسها الطبخ. لذلك التقنيات الحديثة تقلل، يعني وجود مفرغات الهواء، وجود ساحبات الهواء، تشغيلها يجب عدم التهاون في عدم تشغيلها، لأن تشغيلها يعود بالنفع على المنزل خصوصا البيوت الضيقة، لأن تسرب البخار الماء وغيرها وبخار الطبخ إلى البيوت يسبب ارتفاع الرطوبة. ارتفاع الرطوبة تتسبب بمشكلات في الجدران، في الأرضيات، في نمو البكتيريا والعفن واختلال بالصحة العامة، ولكن الناس لا تنتبه لهذه الأساسيات. صحيح أجهزة التكييف تعمل عملها، ولكن بذات الوقت التقليل من الرطوبة شيء أساسي ومهم. كذلك بعض الناس بسبب بصراحة ضيق المنازل أصبحوا يقوموا بتجفيف ملابسهم داخل المنزل، هذه مشكلة كبيرة، لأن الرطوبة التي ستخرج من الملابس وين تروح؟ ما تتبخر بالجو، تتبخر في جو المنزل المغلق، وهذا أيضا يتسبب بأمراض ويتسبب بمشكلات صحية على المدى الطويل. في حين في السابق كانت الناس تنشر ملابسها على حبل الغسيل، مو حتى أصبح مثلا نشر الغسيل. فهذه أمور بسيطة لكنها تعود بالنفع وتكرم المنازل من أن تقع ضحية الرطوبة والعفن وغيرها. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: هل تشعر أن بيتك ساخن ورطب أكثر من اللازم رغم أن الحرارة الخارجية ليست مرتفعة كثيرا؟ قد يكون السبب ببساطة هو قيامك ببعض العادات اليومية الخاطئة التي تزيد من تدفق الأبخرة والرطوبة داخل الغرف، ما يضاعف الشعور باللزوجة والانزعاج البالغ، لأن ارتفاع الرطوبة يعطل قدرة الجسد على تبريد نفسه عبر تبخير العرق، ويقوده للإحساس بالاختناق وتفاقم أزمات الربو والحساسية. وتنصح وكالة حماية البيئة الأمريكية بضرورة إبقاء الرطوبة الداخلية دون 60%، ويفضل أن تتراوح بين 30 و50%، وهي المعدلات التي يمكن مراقبتها بدقة عبر استخدام جهاز القياس الصغير المتخصص المعروف باسم الهيجرومتر لتحديد المشكلة من جذورها بدلاً من التخمين. وتعاد عادة تجفيف الملابس الرطبة ونشرها داخل المنزل وفي الغرف المغلقة أو قرب التدفئة من أكثر الأخطاء شيوعاً، فهذا الماء المتبخر ينتقل بالكامل إلى هواء الغرفة، ومع التكرار يتسبب في تكثف المياه على النوافذ ونمو بؤر العفن الأسود الضار على الجدران، كما تضيف عملية الطهي اليومي كميات هائلة من الأبخرة المكتومة، لا سيما عند غلي الماء وسلق الأطعمة وترك القدور مكشوفة في المطابخ المفتوحة، وهي الأزمة التي يمكن السيطرة عليها بوضع الأغطية المحكمة وتشغيل الشافط طوال فترة الطبخ وبعد لعدة دقائق. وبالمثل يتسبب الاستحمام بالماء الساخن في رفع الرطوبة بسرعة كبيرة، وللحد من ذلك يجب إغلاق باب الحمام وتشغيل الشافط ومسح الأسطح المبللة فوراً لمنع انتشار الأبخرة لبقية أرجاء البيت. من جانب آخر، يشكل توقيت فتح النوافذ فارقاً حاسماً في تنظيم المناخ الداخلي، فتهوية المنزل في منتصف النهار تدخل هواء لاهباً ورطباً، والأصح هو إغلاق الستائر السميكة نهاراً وفتح النوافذ في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس لطرد الرطوبة المتراكمة، مع تجنب تشغيل الأجهزة الحرارية كالأفران والمجففات وغسالات الصحون في أوقات الذروة. وأخيراً ينبه الخبراء إلى أنه في حال استمرار الرطوبة المرتفعة رغم تعديل كافة هذه السلوكيات، فإن السبب قد يكون أعمق من مجرد تهوية، مثل وجود تسريبات مائية خفيفة في المواسير أو الأسقف، أو تراجع كفاءة العزل المائي والحراري للمبنى، أو انسداد فتحات التهوية الهيكلية، ما يتطلب فحصاً فنياً فورياً لحماية الجدران والأثاث من التلف الشامل.

إذن يقود وجود الرطوبة، خصوصا احنا في أجواء رطبة، يعني البصرة أصلا هي تمر عليها أشهر رطوبة عالية، ويجوز الأيام القادمة فيها رطوبة عالية، البيوت تكون رطبة مشكلة، يعني تصير المشكلة مشكلتين. كذلك بالشتاء بنفس الطريقة أيضا، الأجواء الباردة مع وجود مثلا تجفيف داخل المنزل وغير، هذا يؤدي إلى شعور بالانزعاج، إحساس بالاختناق، ازدياد أزمات الربو والحساسية. لذلك تنصح وكالة حماية البيئة الأمريكية بضرورة إبقاء الرطوبة الداخلية دون 60%، لأنه ارتفاع الرطوبة داخل المنازل يشكل أو يسبب بصراحة أزمات غير صحيحة، ويفضل أن تتراوح بين 30% و40%، وهي المعدلات التي يمكن أن تراقب بدقة عبر يعني بدون استخدام أجهزة، ولكن من الممكن أيضا أن تراقب عبر دراية تامة من قبل أصحاب المنازل. كذلك أجهزة التبريد بها زر مخصص لتخليص الجو من الرطوبة، يعني أعتقد عليه صورة تشي قطرة ماء أو ما شابه، هذا أيضا ممكن أن يفعل في الأجواء الرطبة لتخليص الجو من الرطوبة وإعطاء إحساس صحي داخل المنازل.

0: ومعلومات جديدة عن الفضاء البعيد في محورنا الثالث. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تعلن أنها استلمت بيانات علمية قيمة من مسافة تقترب من 9 مليارات كيلومتر عن الأرض في واحدة من أبعد المهمات الفضائية العاملة حاليا. مزيد من التفاصيل حول هذه المهمة وحول هذه المعلومات التي استلمتها ناسا، أعيد، البيانات العلمية القيمة من مسافة تقترب من 9.5 مليار كيلومتر عن الأرض. ماذا وجدت ناسا في هذه المسافة؟ لنستمع أكثر بصوت عبد الخالق كريم.
1: منذ إطلاقها عام 2006 في أسرع رحلة انطلاق لمركبة فضائية آنذاك، كتبت مركبة نيو هورايزنز تاريخا جديدا في استكشاف النظام الشمسي، بعدما أصبحت أول مركبة تعبر بجوار كوكب بلوتو عام 2015، ثم أول من يزور جسما كويكبيا في حزام كايبر الشهير عام 2019. واليوم تفتح المركبة فصلا جديدا ومثيرا في رحلتها الطويلة، بعد أن أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا نجاحها في الاستيقاظ من أطول فترة سبات شهدتها منذ انطلاقها، لتستأنف إرسال البيانات العلمية القيمة من مسافة تقترب من 9.5 مليار كيلومتر عن الأرض في واحدة من أبعد المهمات الفضائية العاملة حالياً. وأكد فريق تشغيل المهمة في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز بولاية ماريلاند الأمريكية أن المركبة استيقظت بنجاح تام في 23 يونيو الماضي، بعد فترة سبات عميق استمرت 321 يوماً، بدأت في 7 أغسطس عام 2025، وذلك اعتمادا على أوامر برمجية كانت قد خزنت مسبقا في حاسوبها الرئيسي. وبسبب بعدها الهائل والساحق عن كوكب الأرض، استغرقت الإشارة اللاسلكية التي أكدت نجاح عملية الاستيقاظ نحو 8 ساعات و52 دقيقة، حتى وصلت مركز العمليات الأرضي عبر محطة شبكة الفضاء العميق التابعة للوكالة بالقرب من مدريد في إسبانيا. وتلجأ ناسا عادة إلى وضع المركبة في حالة السبات المحسوب خلال الرحلات الطويلة في الفضاء السحيق لتقليل استهلاك الطاقة الحيوية وإطالة عمر أنظمتها الحساسة، بينما تواصل بعض الأجهزة العلمية عملها بصورة تلقائية دون الحاجة لتدخل مباشر من الفرق الأرضية. ورغم توقف إرسال الأوامر طوال الأشهر الماضية، فإن نيو هورايزنز لم تتوقف عن أداء رسالتها الكونية، حيث واصلت أجهزة قياس بلازما الغلاف الشمسي وأجهزة دراسة الرياح الشمسية وجسيمات عالية الطاقة، إضافة لكشف الغبار الفضائي، جمع البيانات وتخزينها في الذاكرة. وتؤكد مديرة العمليات أليس بومان أن الفريق سيبدأ أولا بتنزيل بيانات السلامة والإطمئنان على الأنظمة قبل الانتقال تدريجيا لاستلام البيانات العلمية المخزنة، تمهيدا لبدء سلسلة جديدة من الرصد لتوزيع غاز الهيدروجين في الغلاف الخارجي للنظام الشمسي.

إذن تاريخا أو تاريخ جديد في استكشاف النظام الشمسي فعلا، بعدما أصبحت مركبة نيو هورايزنز تعبر بجوار كوكب بلوتو.

0: بصراحة البشرية اليوم تخوض معركة مع السمنة، وأعتقد الأبر التي استخدمت من قبل الكثيرين في مكافحتها، وهي بالأصل أبر مخصصة لمرضى السكري، لكنها استخدمت جزافا. بعض الناس يعني جازفوا بصحتهم بحياتهم واستخدموها، بعض الناس نجحت معهم، بعض الناس لم تنجح، وهي بشكل أو بآخر يجب أن تخضع لتوصيات طبية، وإلا بدون هذه التوصيات من الصعب بل من المستحيل أن يتم استخدامها مجرد أنه الإنسان يريد أن يخفض من وزنه. طبعا يعتمد في ذلك مؤشر كتلة الجسم، ولكن مؤشر كتلة الجسم ما ينجح دائما في رصد أنه هل لديك سمنة أو لا. بعض الناس يعني مؤشر كتلة الجسم لديهم أكبر، وذلك لأنهم يعني يلعبون كمال أجسام، لديهم وزن زائد بسبب العضلة مو بسبب الدهون. بعض الناس لديهم مشكلات هرمونية، مؤشر كتلة الجسم لديهم كبير. بعض الناس مؤشر كتلة الجسم لديهم منخفض جدا، ولكن لديهم مشكلة في زيادة الدهون. يعني بصراحة هذه كلها يجب أن تخضع لتقييمات طبية 100%، وإلا فلن تكون هنالك مواجهة للسمنة بشكل صحيح. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: في مفارقة طبية غير مألوفة، نجح الطب الحديث في تحقيق أحد أكبر إنجازاته بمواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيدا من العلاج ذاته: ما هي السمنة؟ ومن هو المريض الذي يحتاج فعليا إلى الدواء؟ هذا التساؤل الجوهري ضمن مقال بمجلة الإيكونوميست الذي يعد أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي المعركة، بل فتح نقاشا طبيا عميقا حول إعادة تعريف السمنة وتحديد الفئات المستحقة للعلاج. وتوضح المجلة أن هذه الطفرة الدوائية تقلل الشهية وتبطئ إفراغ المعدة، مما يسهم في خسارة المرضى لنحو 15-20% من أوزانهم، فضلاً عن تحسين الأمراض المرتبطة بها كالسكري وأمراض القلب. لكن هذا النجاح الكاسح كشف عن إشكالية معقدة تتعلق بمدى دقة الاعتماد الحصري على مؤشر كتلة الجسم. ويرى الباحثون أن هذا المؤشر التقليدي غدا غير كاف، إذ قد يمتلك شخصان المؤشر نفسه، بينما يتمتع أحدهما بصحة استقلابية جيدة ويعاني الآخر من اضطرابات وضغط وسكري، مما يعني أن رقم الميزان لا يعكس المخاطر الحقيقية. وانطلاقا من ذلك، يتزايد التأييد الطبي للتمييز الدقيق بين السمنة المرضية التي تستدعي التدخل الدوائي أو الجراحي، وبين مجرد زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر، والتي يعد تعديل نمط الحياة والنشاط البدني فيها أكثر نفعاً وجدوى. ولم يأتي هذا التحول في التفكير من فراغ، فأدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة المادية وتتطلب استخداماً لسنوات طويلة مع احتمالية ظهور آثار جانبية، مما يجعل توسيع صرفها لكل من يعاني وزناً زائداً تحدياً اقتصادياً ضخماً يفوق قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين. وفي قلب هذا الجدل يبرز الخلاف الفقهي الطبي: هل السمنة مرض مستقل أم عامل خطر؟ ويؤثر هذا التوجه مباشرة في صياغة الإرشادات الطبية وسياسات الإنفاق. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه اليوم نحو العلاج الشخصي الشامل الذي يعتمد على قياس محيط الخصر ونسبة الدهون واللياقة البدنية، بدلاً من الاكتفاء برقم صامت، لتتحول القضية من كيفية إنقاص الوزن إلى معرفة من هو الشخص المستفيد حقاً من الثورة العلاجية.

إذن الطب ينجح ويحقق إنجازات بمواجهة السمنة، ولكن هذه الإنجازات يجب أن تكون أيضا ضمن استشارات طبية محكمة في هذا المجال، لأن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم تنهي المعركة، بل إنها ساهمت في مشكلات كبيرة ومتفاقمة. بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا، تقبلوا تحياتي وتحياتي.

0: دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزن. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفن. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني. ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: من قلب البصرة من مول بصرة تايم سكوير أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
3: مليونان وأربعمائة ألف سبلت، هذا ما اشتراه العراق من الصين خلال 6 أشهر. في سياق التقرير التالي والذي كتبه للإذاعة علي عبد الباقي سنتعرف على الآثار السلبية المحتملة لهذه الأجهزة على المناخ والمنظومة الكهربائية. استماعا طيبا نرجوه لكم.
4: بحسب إحصاءات مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، استورد العراق 2,400,000 جهاز تكييف صيني خلال الأشهر 6 الأولى من العام الجاري، وبذلك احتل العراق المركز الثاني كأكبر مستورد لأجهزة التكييف من الصين من حيث القيمة بعد اليابان، بقيمة استيرادات بلغت 757 مليون دولار. وبحسب تقرير المؤسسة بلغت نسبة النمو السنوية في عدد الأجهزة 7%، ونسبة النمو في قيمة الأجهزة بلغت 10% مقارنة مع النصف الأول من سنة 2023. إن استيرادات العراق من أجهزة التكييف من الصين تمثل 9% من مجمل صادرات الصين من أجهزة التكييف. وإذا أضيفت أجهزة التكييف المصدرة من الصين إلى الإمارات والتي يعاد تصدير جزء منها إلى العراق، يكون العراق في المركز الأول كأكثر بلد استيراداً لأجهزة التكييف من الصين. كما أشار التقرير إلى أن استيرادات العراق من أجهزة التكييف من الصين تمثل 10% من مجمل استيرادات العراق من الصين، والتي بلغت في النصف الأول من هذا العام 7 مليارات دولار، معتبرة أجهزة التكييف أكثر السلع من حيث القيمة التي يتم استيرادها من الصين إلى العراق. ويبلغ معدل سعر جهاز التكييف المستورد من الصين في النصف الأول من سنة 2024 317 دولاراً، مرتفعة عن معدل سعر الجهاز في النصف الأول من 2023 والتي بلغ حينها 307 دولارات. هذا الارتفاع الشديد بقيمة استيراد أجهزة التكييف ليس غريباً، له أسبابه ومبرراته. فارتفاع درجات الحرارة وازدياد ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية نسبياً، إضافة إلى غياب الغطاء النباتي والمسطحات المائية المساهمة بتخفيض درجات الحرارة، وتحلي المواطن العراقي بخصلة عدم دفع رسوم الكهرباء وغياب ثقافة الترشيد الاستهلاكي للطاقة من أبرز ما ساهم في هذا الارتفاع. 2,400,000 جهاز تكييف من الصين وحدها وفي 6 أشهر مؤشر خطير للأزمة المناخية التي تلوح بالأفق، وبخاصة في موقع كموقع البصرة، إذ شهدت المدينة أعلى معدلات الارتفاع بدرجات الحرارة عالمياً، إضافة إلى كمية الحرارة المنبعثة من مشاريع الاستخراجات النفطية التي تطلق بالهواء. وكذلك وقفت أجهزة التكييف في مقدمة أسباب اندلاع الحرائق في المباني والدور السكنية. فبحسب خبير التكييف المهندس عضيد ناصر، بيّن في حديثه لإذاعتنا أن جهاز التكييف الواحد يطرح كمية من الحرارة لا يمكن إغفال تأثيرها.
5: أجهزة التبريد والتكييف لها دور في زيادة ارتفاع درجة حرارة الهواء المحيط بها إلى أكثر من 10 درجات مئوية للجهاز الواحد. وفي دراسة عالمية سجلت أن عدد الأجهزة التكييف والتبريد تجاوزت 1.5 مليار لسنة 2023، ومن المتوقع لسنة 2050 بزيادة إلى 5 مليار جهاز.
4: يمتد التأثير السلبي لهذا العدد المهول من أجهزة التكييف ليطال المنظومة الكهربائية، إذ من البدهي فإن زيادة الأحمال ترافقها ساعات تجهيز أقل. وفي ذلك بيّن مدير محطة شط البصرة الكهربائية المهندس كاروان جبار التحديات التي يواجهونها في فصل الصيف والذي يرافقه ارتفاع كبير بالأحمال الكهربائية.
6: السبلة الواحد طن الانفيرتر أو العادي هو ده يأخذ 5 أمبيرات، 5 أمبير نضربها في 220 فولتية المنزلية، احنا ده نحكي على 1100 واط تقريبا، 1 كيلو واط، احنا 20 أو 40 مليون عراقي. إذا قلنا بحساب متوسط أنه كل مواطنين سبلة واحد أبو الطن، طبعا هو العدد أكثر من هذا بكثير، 20 مليون سبلة في 1 كيلو واط لكل سبلة، احنا ده نحكي على 20 مليون كيلوات أو بما يعادل 20,000 ميجاوات. إحنا شبكتنا الوطنية كل إنتاجها تقريبا 25-26 ألف ميجاوات، يعني تقريبا نسبة كبيرة من الطاقة المنتجة راح تروح باتجاه السبالت وباتجاه التبريد، وهذا منطقي، إحنا أجواء حارة والتبريد مطلوب. لكن التبريد اللي أنت ما محتاجه من راح تطفي راح توفر هذه الطاقة إلى أماكن أخرى، من تطفي راح تمنح لآخرين فرصة الاستمتاع بالطاقة الكهربائية، ومن جانب آخر راح توفر على نفسك، توفر على الدولة بالمحصلة، توفر على نفسك جزء من المحروقات، وهذه أيضا فلوس من خزينة الدولة، وهي بالمحصلة هي فلوس منك كمواطن.
4: بدورها أطلقت وزارة الكهرباء والمديريات المرتبطة بها دعوات متكررة لترشيد الاستهلاك الكهربائي وحث المواطنين على عدم المبالغة بتجهيز المنازل بأجهزة التكييف وضرورة إطفاء الأجهزة الزائدة عن الحاجة حتى يتسنى لهم تجهيز المواطنين بساعات أكثر من الكهرباء. مسؤول العلاقات والإعلام في مديرية توزيع كهرباء البصرة جلال فاضل تقي وفي حديث لإذاعتنا كشف عن جملة من التحديات وأن التزام المواطن لم يصل إلى الآن للحد المطلوب.
7: تدعو مديرية توزيع كهرباء البصرة جميع المواطنين ترشيد الاستهلاك في الطاقة الكهربائية من أجل ديمومة الكهرباء في محافظتنا العزيزة. من خلال الترشيد وثقافة الترشيد سوف تستقر المنظومة الكهربائية، ما يسبب بتقليل الحوادث أيضا على الشبكة، تثمينا لجهود العاملين على الشبكة الكهربائية. الكهرباء نعمة نحتاجها في جميع المجالات، في المنزل، في الشارع، في العمل. ندعو ومن خلال إذاعتكم جميع المواطنين في محافظة البصرة ترشيد الطاقة الكهربائية وعدم التجاوز على الشبكة الكهربائية من خلال السحب الغير أصولي، وأيضا من خلال الخطوط الثانية، هذه تعرض منتسبينا إلى الصعقات الكهربائية وأيضا خطر فادح يؤدي بحياة المواطنين أثناء التجاوز على الشبكة الكهربائية.
4: من جانبهم يرى المواطنون أن ضرورات ملحة تحدوهم لاقتناء أجهزة التكييف وتنصيبها في كل ركن من أركان المنزل، وعند حديثنا معهم بيّنوا ذلك بالقول:
8: 6 سبالت لا أطفيهن، من أطلع أطفيهن، من أرجع البيت لا أخليهن باستمرار مشتغلات عادي، يعني كل غرفة سبلت موجود بها، يعني الجو الحار كلش وكل غرفة بيها سبلت. يعني
9: 2 سبلتين شبير واللي هو الصغير صغير، وعندي مكيفات على قدد الغرف 1 2 غرفتين. لا لا طفيهم صراحة مع الكهرباء، وهم واحد يخاف على المكيفات الحارة الدنيا.
10: عندنا تقريبا 4 سبالت، كل غرفة بها سبلت، ديوانية والهول وغرفتين. نطفيهن طبعا وقت الما موجودين، هسه شلون طالعين هسه هنا مطفيات كلهن، أو مثلا وقت النوم بس الغرف النوم اشتغلن سبلت الهول مطفي، سبلت الديوانية مطفي.
11: سبلتين بالغرف، يعني احنا بحكم عندنا غرفتين، غرفة الأطفال وغرفتنا، فكل وحدة بها سبلت. وسبلت بالاستقبال طبعا احنا نفتحها بس اذا اجونا خطار او في شيء. سبلت بالمطبخ وسبلت الصالة يعني بس فترة الصباح نفتحها، وإذا طلعنا سبالت كلها نطفيها. وبالنسبة لأسعار السبالت يعني أنا أشوفها حسب نوعيات السبالت موجودة، أكو سبالت يعني الكل يقدر يشتريها، وأكو سبالت لا بها مواصفات فيشتروها اللي مثلا يقدرون حسب ميزانيتهم.
4: ويبقى الحصول على جهاز التكييف في العراق سهلاً وميسراً، فمحال التجهيزات الكهربائية والباعة المتجولون يجهزون هذه الأجهزة بالتقسيط المريح، وكذلك يتم بيعها للموظفين عن طريق الاستقطاعات من مرتباتهم. ومؤخراً تم التنسيق مع تجار البيع على تجهيز موظفي الدوائر بالتقسيط المريح، وعملت الشركات المصنعة لجهاز التكييف على صناعة أجهزة تسحب تياراً أقل، منها الإنفيرتر والروتري، وتضج بها مواقع التواصل الاجتماعي بشتى الإعلانات. يأتي هذا في وقت حذر فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من وباء من الحرارة الشديدة تتعرض له البشرية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات للحد من تأثيرات موجات الحر التي تتكرر بسبب التغير المناخي. ويأتي كلام غوتيريش بعدما أعلن مرصد تغير المناخ كوبرنيكوس الأوروبي أن 21، 22، 23 من يوليو تموز لعام 2024 الأكثر حراً على الإطلاق عالمياً. وأظهرت بيانات كوبرنيكوس أن متوسط درجة الحرارة العالمية بلغ 17.16 مئوية في 22 يوليو، أي أعلى بمقدار 6% درجة مئوية مقارنة بالحادي والعشرين يوليو، وهو اليوم الذي تم فيه كسر الرقم القياسي اليومي لأعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
12: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راح واسعار مميزه. فلو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: لغة عشائر الجنوب والتي ترفعت عن النطق. حينما يتعدى الطعام وظيفته الاستهلاكية وإطاره الفردي إلى الجماعي، يتحول في حد ذاته إلى أداة للتواصل، وهذا بحسب الأنثروبولوجيين لغة عالمية. وفي جنوب العراق تحيط بهذه اللغة لغة أخرى أكثر خصوصية، لا ينفك نطاق استخدامها يضيق ويتقلص مع مرور الزمن بفعل عوامل عديدة بدأت منذ أيام الحصار في تسعينيات القرن الماضي وما تلاه من أحداث مختلفة. يملك الطعام في حالة المشاركة به قيما اجتماعية في العراق تلزم الأطراف المشاركة بنظام أخلاقي لمخالفته تبعات تطال السمعة، ويسمى ذلك محليا بالزاد والملح، وهو عقد اجتماعي يفرض الالتزام بالعهد والأمانة ويمنع الغدر وغير ذلك من القيم كالكرم والضيافة والأصول المتعلقة بهما. وفي الوقت نفسه لا يكون الكرم والضيافة بالدرجة نفسها للجميع، فهناك مجموعة علامات ترافق الإطعام والضيافة تخصص لمن يعدون من الطبقة الرفيعة التي تشمل شيوخ العشائر والسادة وكبار القوم وكبار السن ورجال الدين. هؤلاء يفرقون عن غيرهم من العامة الذين هم أيضا على درجات تبعا للمهن التي يمتهنونها. والكرم والضيافة لا يشملان الجميع أيضا، فلا يلقى الرجال المعاملة ذاتها التي يلقاها من لديه ما يسمونه خلة بالشرف، فقد خصصت علامات معينة للفئة الأخيرة.

هذه العلامات جميعها غير منطوقة وفيها رسائل بليغة إذا ما استخدمت في غير محلها أو إذا غابت سهواً أو قصداً، إذ يؤول ذلك على أنه إساءة. وهذه الحساسية إزاء التعامل مع هذه العلامات سببها أن الشخص لا يمثل نفسه وقدره ومكانته فحسب، بل عشيرته وقومه وحتى المكان الوافد منه. ولذلك فإن خيط رفيعاً في كيفية استخدامها يفصل بين التقدير والإهانة. وما دامت هذه العلامات تتضمن معاني متفقاً عليها ويمكن استخدامها بهدف إرسال رسائل محددة وبالإمكان فهم القصد منها، يمكن اعتبارها لغة محلية محدودة ذات سياق معين. ومن أوجه الشبه بينها وبين اللغات أنها تسبق الشخص في الوجود وتفرض سلطتها عليه فيكون خاضعاً لها. تنتشر هذه اللغة بالدرجة الأساس في القرى والأرياف، ومنها تسللت إلى المدن. ودرجة الحساسية في التعامل معها وفهمها وتفسيرها تخف تدريجياً بالاتجاه نحو الفرات الأوسط، فغالباً يكون التعامل الحازم مع العلامات الخاطئة منتشراً في المحافظات الجنوبية. ومن المؤكد أن هذه العلامات يختلف بعضها بين محافظة وأخرى وقبيلة وأخرى، لكن هناك خطوطاً عريضة يكاد أن يحصل عليها اتفاق ضمني.

إيماءات القهوة. في العقود السابقة في قرى وأرياف المحافظات الجنوبية كان الكرم والضيافة مهمة يتفرغ لها شيوخ العشائر والوجهاء بحكم طبيعة سلطتهم الموروثة وحالتهم الاقتصادية مقارنة

بغيرهم من الأفراد محدودي الدخل والمشغولين بملاحقة لقمة العيش، والذين بدورهم يؤدون هذه الوظائف بدرجة أقل. على الأرجح أن هذه اللغة انطلقت من دواوين هؤلاء الشيوخ، وصارت عادات وتقاليد يمتثلون إليها ويفهمونها ويرسلون رسائل مقصودة عبرها، كون حضور هذه الموائد ليسوا أشخاصاً عاديين ولا يكتفون بتمثيل أنفسهم وعوائلهم، بل العشيرة بأكملها وحتى المكان القادمين منه، وبذلك تكون الحساسية عالية تجاه المرسلات الشفاهية وغير الشفاهية، ومن ثم يكون لسوء الفهم نصيب بمقدار ما تضمره الأنفس تجاه بعضها البعض. ستتضح ملامح هذه اللغة انطلاقاً من العتبات البارزة لهذه الدواوين، فبعد الماء تحضر القهوة مباشرةً، وهي أهم أركان الضيافة وأكثر الأشياء الملغومة بالمعاني والرسائل، وعند حدها يفهم الضيف إذا كان مرحباً به أو لا. واللافت أن بعض العشائر وبينها البدور والغزي يسمون الأدوات المخصصة لإعداد القهوة باللهجة الدارجة أمعنة، أي معنى، وغيرهم يسمونها عدة، وهناك إجماع على أن جذر تسمية الدلة من الدلالة، الدلالة على كرم وحسب ونسب بيت صاحب القهوة.

قبل أن تطرأ التغييرات التي خففت من عبء العادات والتقاليد وتكاد أن تجهز على هذه اللغة على وجه الخصوص. كان تحضير القهوة يقتصر على بيوتات محدودة متوارثة تسمى محلياً أهل قهوة، بمعنى أنهم من نسب شيوخ العشائر، وهو أمر غير متاح لغيرهم من أفراد العشيرة. وتبدأ المعاني غير الشفاهية من أول لحظات تحضير القهوة، إذ يعمد القهوتشي إلى طحن البن في وعاء حديدي يسمى الهاون بصوت عالٍ، بإشارة إلى وجود جلسة أو ضيف. وفي هذا الصوت والرائحة المرافقة لتحميص البن دعوة للأفراد القريبين للحضور. ويرتشف القهوتشي الفنجان الأول من القهوة ويسمى الهيف، وبذلك يتأكد من طعمها. والبعض يقول أين فنجان الهيف يسبق فنجان شيخ العشيرة بوية التأكد من كونها غير مسمومة. ولأن القهوتشي لا يعامل بوصفه كياناً معتبراً، يعد فنجانه رقماً غير محسوب. يبدأ عد الفناجين من جديد، وهذه المرة يبدأ من الضيف ويأخذ تسميته منه فنجان الضيف، ويستمر المعزب بصب القهوة مراراً حتى يهز الضيف فنجانه في إماءة تعني الاكتفاء. وفي حال لم يهزه يصب المعزب فنجاناً آخر ويسمى الكيف، أي غرضه التلذذ به. وبعده يأتي الفنجان الثالث ويسمى فنجان السيف، وفيه عقد ضمني إلزامي بمعنى المؤاخاة حد الموت والانتصار للآخر تحت أي ظرف. ولا تلتزم العشائر كلها بهذا الفنجان، وبعضهم ينتقد الوصول إليه.

ولأن يدي الله كلتاهما يمين بمعنى الجود والكرم، يشترط بالمضيف أن يقدم الفنجان بيده اليمنى ويستلمه باليد ذاتها، وإلا يعد فعله إساءة كبيرة تصل إلى حد الفصل العشائري أحيانا. فأن يستخدم أحد الطرفين اليد اليسرى يعني أن المقابل فيه نقص. والبعض يقول إن الميمنة ترتبط بالشجاعة، والميسرة يد جبانة مخبأة لا تظهر كرما أو جودا، وربما بتأثير ديني قرآني.

0: الخفاف، وعندما يصب المعذب القهوة ويقدم الفنجان إلى شخص ما ويرفضها، عليه أن يرجعها إلى الدلة وأن يملأها من جديد للشخص التالي، وأن لا يفهم التصرف على أنه تقليل من شأنه واستصغار له، فيرفضها مع إيماءات واضحة على الوجه. وفي حالة الامتناع عن شرب القهوة، هذا يعني أن الممتنع زعلان، وإذا امتنع ورمى القهوة فيقصد الزعل والإهانة، وسرعان ما يتطور الأمر إلى مشكلة كبيرة. وفي حالة ملء الفنجان حتى آخره، فهذا يعني أن الضيف غير مرحب به، وعند قدوم شخص لديه خلة بالشرف، أي قضية تتعلق بالنساء، يجب غسل الفنجان أو كسره أمام مرأة.
1: وحينما يراد قتل شخص ما، يصب أحدهم القهوة في الفنجان ويصيح في ديوان يضم أفراد العشيرة قائلاً: من يشرب فنجان فلان؟ ويذكر اسم الشخص المطلوب قتله، ومن يشرب الفنجان يكون على عاتقه تبني العملية وتنفيذها. أما إذا أصابت صاحب الديوان خلة بالشرف، فإنه يرمي القهوة من الدلات في النار، بمعنى انتهاء الجلسات وغلق الديوان حتى حل المشكلة. وفي بعض الأماكن في مثل هذه الظروف، يضع صاحب الديوان فنجاناً مقلوباً على رأس الدلة، بمعنى الامتناع عن صب القهوة حتى حل المشكلة، والتي تحل دائماً بقتل الطرف المخل بالشرف، وغالباً ما يكون المتهمون بالإخلال بالشرف من النساء. ولكون هذه العادات والتقاليد وحتى السنن العشائرية تتناقل شفاهياً ولم توضع مدونة يستندون إليها فيها، اعترت الكثير من العادات تأويلات مختلفة ومتباينة، حتى أن البعض يستسلم إلى أنها ليست أكثر من عادات ولا تحمل معنى محددا. أكثر هذه الفئة في عشائر الفرات الأوسط، فيما غيرهم في الجنوب غالبا يضعون لها تفسيرا محددا، ويتخذون وفقه إجراءات ذات طابع تصعيدي تصل حد الفصل العشائري وأخذ غرامة على سلوك الضيف الذي يرى فيه معنى يخل بالشرف. من بين هذه الأمور قصة يرى بعضهم أنها تفسر اعتماد العلامات التي ترتبط بالقهوة على الإيماءات بدل الكلمات، وهي أن القهوتشي لأول شيخ كان أخرس، ومن سلوكه المعتمد على الإيماءات انتشرت العادة واستمرت حتى اليوم. ورغم أن هذه المعلومة تعطي تفسيراً منطقياً إلى حد ما، فإنه لا يمكن إثبات صحتها من عدمه.

جريرة الملعقة. دخل الشاي إلى البيوت والدواوين في العقود المتأخرة، ويرجح البعض أنه دخل مع الاحتلال الإنجليزي في الحرب العالمية الأولى، ثم تحول إلى مشروب وطني ينافس القهوة، ولاحقاً تطورت العلاقة معه فخضع إلى الأصول العشائرية. ودخوله المتأخر جعل العلامات المحيطة به أقل تعقيداً من القهوة، ففي الشاي لا يجب أن يقدم الكوب المعروف محلياً بالاستكان ناقصاً، بل يجب أن يمتلئ حتى حافته لتوخي إساءة يفهم منها أن الشارب يعد رجلاً ناقصاً، كما لا يجب نسيان وضع الملعقة الصغيرة، فنسيانها أو تقصد عدم وضعها يعطي المعنى ذاته ويعني أن الشخص مطرود أيضاً، وعند وضعها يجب أن لا تكون في داخل الاستكان، وفي ذلك شتيمة بذيئة تتعلق بالشرف، وهناك اختلاف في تحديدها. وفي بعض الأحيان يقولون لمن وضع في استكانته ملعقتان بأنك ستتزوج من اثنتين، وفي أحيان كثيرة تنزعج الزوجات من نسيانها ملعقتين في استكانة الزوج ظنا منهن أنه سيتزوج الثانية عليهم.

الرأس للرأس، ويحيط بالإطعام والمؤاكلة العديد من علامات الترحيب والتقدير وحتى الاحتقار، فكانوا يخصصون رأس الذبيحة لشيخ العشيرة وفق قاعدة يختصرونها بالرأس للرأس، وإذا لم يكن حاضراً فللسيد أو كبير القوم أو للوافد من مكان بعيد. ويشترط بالرأس أن يكون كاملاً، فإذا كان مشوهاً أو بالأخص مقطوع الأذن فإن في هذا إهانة كبيرة لا تغتفر بسهولة. والأمر نفسه إذا ما وضعت خضار فوقه أو أسملت عيناه، وحينما لا يوضع الرأس أمام الشيخ أو السيد فهذا يعني أن هناك من هو أكبر منه، وفي هذا إشكال آخر يحدده السياق. وتوزع باقي أجزاء الذبيحة إلى البقية حسب مكانتهم، ويحذرون من تقديم جزء الدفة ويخصصونه للحائك احتقاراً لمهنته. وإذا لم يوجد حائك يرمى، وهذه عادة قديمة، وغالباً لم يعد الحائك يميز بالدفة في الموائد اليوم، لكن رهبة العظم لا تزال حاضرة. ومن الأصول أن يأكل كل فرد من الجزء الذي أمامه، وعندما يتعداه إلى الأكل من الجزء المفترض للشخص المقابل فإن الأخير يعتبر الفعل انتقاصاً منه. بتهويل كبير يختصرونه بالقول: ما دمت قادراً على الأكل من سهمي فإنك تعتدي على عرضي.

لغة تحتضر. تموت اللغات عند عدم استخدامها، وهذا ما حصل مع هذه اللغة. فمع مرور الزمن وبتأثير ظروف بعضها قاهرة، تم التخلي تدريجيا عن الكثير منها، وعلى الأقل حدث بعض التهاون والتساهل فيما إذا وقع خطأ باستخدامها. ويرى المعنيون بالأمور العشائرية أن انحسار هذه اللغة والكثير من العادات بدأ في تسعينيات القرن الماضي. في التسعينيات خرجت البلاد من حربين في إيران والكويت وانتفاضة صغيرة، ودخلت في حصار اقتصادي قاهر. وفي هذا العقد مكن نظام صدام حسين العديد من الأشخاص من تولي شؤون العشائر بهدف السيطرة عليها، ولهذا يسمونهم استخفافا بشيوخ التسعينات. بالإضافة إلى ذلك، دخل عدد كبير من البدون من الكويت إلى العراق حاملين معهم عادتهم وتقاليدهم الخاصة. وبعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 ازداد عدد الشيوخ الجدد، ووقعت فوضى أدت إلى انشطارات عديدة داخل العشيرة الواحدة. كما زاد عدد العشائر التي تدعي انتسابها إلى ذرية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخلال هذه الفوضى استغل أشخاص يستهون المشاكل ويعيشون عليها هذه العلامات لافتعال مشاكل تصل حد الفصل العشائري.

ومن الأمور المهمة التي ساهمت في التعامل المختلف مع العلامات المحيطة بالطعام انتشار المواكب الحسينية وظاهرة الثوابات والإطعام والتوزيع المجاني، فالحساسية تجاه المعزب قلت كون المعزب يمثل صاحب الديوان أو العزاء وهو الإمام الحسين. لاحقاً في نهاية شباط فبراير من العام 2020 اجتاح البلاد فيروس كورونا، فأجبر الناس على الالتزام بعدة إجراءات وقائية من بينها تغيير فنجان القهوة في المناسبات إلى فنجان ورقي يستخدم مرة واحدة، والأمر نفسه انطبق على كوب الشاي الذي يحضر وفي داخله ملعقته البلاستيك الصغيرة دون أن تثير أي ضجة هذه المرة. تسيطر المزاجية على التعامل مع هذه العلامات وتؤول بحسب ما تضمره الأنفس، تزداد الحساسية إذا كان هناك خلاف سابق بين الشخصين، فتكون ذريعة لافتعال مشكلة حتى وإن بدا الخطأ غير مقصود بتأثير هذه المزاجية. انقلب معنى إحدى العلامات إلى نقيضها التام، ففي تسعينات القرن الماضي نشب خلاف بين شخصين جراء قيام الأول بقطع اللحم وتقديمه إلى من يقابله، وتطور الخلاف إلى فصل وصارت علامة يحذرون منها على الرغم من أن هذا الفعل كان محموداً في السابق ويدل على الترحيب والكرم، فتحول معنى العلامة بسبب مشاعر مضمرة تعود إلى خلاف قديم. وبعد عام 2003 انتشرت حكايات عن مثل هذا الفعل وما أسفر عنه من نتائج.

0: احكم وثاقك. شئت أن أتحرر ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية. حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
3: في البداية إحنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح إحنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من حكومات سابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خطوة العمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
2: ورغم هذا التأييد تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
4: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر، أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ حزب بشكل اقتصادي فهي طايحة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية هي طبيعة هذه الأحزاب، بعضهم يشرع دينيا يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
2: من الناحية القانونية لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
5: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و 316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأس الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
2: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
6: 23 سنة من الفساد ينخر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، الحق حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة لأن خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يركضون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين الحقيقة.
2: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
7: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة. نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
2: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية. وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.

سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانسى ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.

العلاج الشعبي، هل ما زال التداوي بالأعشاب طباً بديلاً؟ في القرن العشرين صنف التداوي بالأعشاب على أنه نوع من الطب البديل كالوخز بالإبر والعلاج بالطاقة الجسدية والتأمل وغيرها، ويقصد باسم الطب البديل إنه بديل للأدوية المصنوعة من مواد كيميائية في المختبرات التي انتشرت منذ مطلع القرن العشرين لتنافس التداوي بالأعشاب وتقصي إلى خانة الفلكلور الثقافي للشعوب. بحث بسيط حول تاريخ التداوي بالأعشاب سيكشف عن أن البشر صنعوا الأدوية من المواد المتوافرة في الطبيعة منذ ما قبل التاريخ، وعادوا إلى صناعة هذا النوع خلال العقدين الأخيرين بعدما حاولت أدوية المصانع والمختبرات أن تكون بديلاً لطب الأعشاب لكنها لم تنجح. وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات التي تتناول التجارة العالمية للأعشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة الأدوية، ومنها زيت الأرغان المستخرج من الشجرة المنتشرة في جبال الأطلس التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة في يوم دولي سنوي، وكذلك زراعة النباتات المخدرة والمهدئة والنباتات العطرية والبرية التي باتت تصنع وتعلب وتباع في جميع أنحاء العالم على رفوف خاصة بها داخل الصيدليات والمتاجر الكبيرة، على الرغم من أن أول صيدلية نباتية في العالم افتتحت عام 1224 بإيطاليا، وصدر مرسوم خاص حينها يحصر مهمة تحضير الأدوية من الأعشاب بالصيادلة فقط. وقبل أعوام أنشئت في بريطانيا المؤسسة الوطنية للمعالجين بالأعشاب، وهم من الصيادلة الذين درسوا علم الأعشاب والنباتات بشكل موسع.

الأعشاب تعود إلى موقعها. في ألمانيا عاد العلاج بالأعشاب ليلقى رواجاً لدى كثيرين بعد أن تأكدت قدرتها على معالجة أمراض عدة من دون إضعاف جهاز المناعة كالذي تسببه الأدوية الكيميائية. وعلى مستوى أوسع اتسع علاج الأمراض الموسمية بالأعشاب كشرب منقوع البابونج لعلاج نزلات البرد وشرب شاي الشمر لعلاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، ويمكن للمريض استخدام هذه العلاجات من تلقاء نفسه. المرضى باتوا يعرفون معظم الآثار الجانبية للأدوية المصنعة من مواد كيميائية مخبرية، ولتجنب هذه الآثار باتوا يتوجهون نحو الأدوية الطبيعية والعودة إلى استخدام الأعشاب كدواء لأمراض كثيرة لم تعد حكراً على مجموعة من الناس أصحاب الأفكار المثالية حول العلاقة الروحانية والجسدية بما يحيطنا في الطبيعة، بل توسع استعمالها بشكل مثير للانتباه حول العالم. وبحسب الرابطة المركزية لأطباء الطب الطبيعي فإن الأدوية العشبية والطبيعية أخذت تستخدم بشكل واسع بين مرضى الحساسية على أنواعها أو المصابين بأمراض مزمنة. وقالت المتحدثة باسم الرابطة كريستال بابندج: لا نريد إنكار الطب الأكاديمي وإبداله بالطب الطبيعي، لكن يمكن للمرء أن يكون أكثر نجاحاً إذا عمل على المسارين. وأشارت التقارير إلى أن استخدام الأدوية المستخرجة مباشرة من الأعشاب اتسع في كبرى شركات الأدوية لأسباب كثيرة، منها تخلي مرضى كثيرين عن العقاقير التي تستعمل دهوناً حيوانية، أو بسبب الوعي المستجد بأهمية الأدوية الطبيعية حول العالم، أو لأسباب تتعلق بتلوث البيئة. ومهما كان السبب فإن الأدوية المستخرجة من الأعشاب والزيوت عادت إلى الواجهة كمنافس للأدوية الصناعية، وباتت سوقاً عالمياً تنافس السوق التقليدية وتتقدم عليها في بعض البلدان كالصين مثلاً، حيث ما زال التداوي بالأعشاب من أسس الطبابة كما في معظم دول الشرق الأقصى. الذهب الأحمر. تفيد أرقام التجارة العالمية حول الأعشاب الطبية بعودة نبات الزعفران إلى الواجهة، وهو يستخدم في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض منذ آلاف السنين، ويستعمل في أدوية التجميل. ويعرف هذا النبات بالذهب الأحمر بسبب ثمنه المرتفع، فقطف الأزهار يتم يدوياً لكشط الخيوط الرفيعة ولإنتاج أنصة واحدة من خيوط الزعفران يجب قطف 5000 زهرة تقريباً. أما بالنسبة إلى زيت الورد المشهور في تركيا، أكبر المنتجين له في العالم، والذي ينتج في عدد من الدول العربية ببلاد الشام وبمدينة الطائف السعودية المشهورة بوردها، إضافة إلى استحلاب وتقطير مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية التي تنبت في هذا المناخ كالزعتر والحبق والريحان واليانسون، وكلها يتم تقطيرها واستخدامها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور غالية الثمن. فزيت الورد معروف بفيتاميناته والمعادن ومضادات الأكسدة التي ترطب البشرة. وهناك زيت الأرغان الذي تصنعه المغربيات في جبال أطلس بعد قطف ثمار شجرته ومعالجتها ثم طحنها لاستخراج الزيت الغني بأوميغا 3 و6 المفيدة للبشرة والشعر، وبات منتجاً معروفاً عالمياً ومرتفع الثمن بسبب زيادة الطلب عليه وقلة الكمية المنتجة التي لا تغطي
حاجات السوق العالمية. وفي كوستاريكا وسائر الجزر الاستوائية، ما زال الناس يستخدمون الشاي الأخضر لتحسين البشرة وعلاج البقع وتقليل الالتهاب، بينما ما زالت مجتمعات كاملة في العالم العربي على الوتيرة ذاتها في التداوي بالأعشاب، خصوصاً المناطق النائية في الجزائر والمغرب ومصر ومعظم بلاد الشام. وخلال العقدين الماضيين عادت أدوية الأعشاب ومستحضرات التجميل لتنافس الأدوية الصيدلانية التي ارتفعت أثمانها في معظم دول العالم العربي بسبب رفع الدعم الحكومي عنها، أو بسبب التضخم الكبير والفقر المتزايد الذي أصاب اقتصادات الدول والطبقات الشعبية. في الجزائر وبحسب الإحصاءات الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري، تم تسجيل وجود 2189 تاجراً متخصصاً في بيع الأعشاب الطبيعية، على الرغم من أن العدد الحقيقي أكبر بكثير من هذا الرقم. وفي مصر انتشرت زراعة البردقوش والريحان والشمر والبابونج والنعناع، ومثلها 342 نوعاً تتم زراعتها على الأراضي المصرية تحت مسمى النباتات العطرية والطبية، بعدما ارتفع الطلب الخارجي عليها عقب دخولها في صناعات مختلفة عدة، ومنها العطور والأدوية. وتحتل مصر المركز 11 عالمياً في إنتاج هذه النباتات بنسبة وصلت إلى 3% من الإجمالي العالمي، وسجل حجم الصادرات في هذا المجال حالياً أكثر من 100 مليون دولار.

جذور ضاربة في القدم. على الرغم من الأرقام القليلة والتقارير غير الحديثة حول حجم سوق الأعشاب الطبية في البلاد العربية والعالم أجمع، فإن جانب استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية في صناعة مستحضرات ومساحيق التجميل لم يلقى عليه الضوء مجدداً. ومع أن تجارة الأعشاب الطبية حول العالم تظهر أن أكثرها يستعمل في صناعة أدوية التجميل ومراهمها والمواد التي تستخدم في المكياج والزينة، لكن صناعة هذه المستحضرات من الأعشاب الطبيعية بدأ منذ ما قبل التاريخ. بدأنا بوضع المكياج على وجوهنا منذ ما قبل 6000 سنة على ضفاف النيل، وكان تلوين الوجه والجسد بالألوان أو ما نسميه مستحضرات التجميل يدل على الطبقة الاجتماعية، ويهدف أيضاً إلى استرضاء الآلهة. وكانت هذه المساحيق تستخرج من الأعشاب الطبيعية والزهور البرية وزهرة اللوتس المقدسة، وكذلك من أنواع من الرمال والصخور الملونة. واكتشفت مساحيق في الحفريات موضوعة مع المومياوات، وأظهر قناع توت عنخ آمون أو تمثال رأس نفرتيتي وغيره أن المصريين استخدموا الكحل بألوان متعددة وأحمر الخدود ومساحيق بيضاء لتفتيح لون البشرة والألوان الخاصة بإخفاء السواد تحت العيون. وأشارت حفريات عدة إلى أن بعض الملكات المصريات كن يستخدمن الحقاقير الطبية المصنوعة من الأعشاب والحليب والعسل وزيت الزيتون ليحافظن على جمالهن الشاب، كما ظهرت الملكة كليوباترا في الفيلم الذي حمل اسمها عام 1963 ومثلته إليزابيث تايلر.

أما في بلاد ما بين النهرين، فدرس الآثار كامبل تومسون ما تركه الملك آشور بانيبال من المعلومات الطبية التي حفظها من الضياع في القرن السابع قبل الميلاد، بحيث جمعها في كتاب الأعشاب الآشورية الذي يحتوي على أكثر من 250 صنفاً من الأعشاب والعقاقير النباتية. وفي مدينة سومر وجد علماء الآثار لوحة قديمة كتبت بالسومرية تحوي 12 وصفة طبية، وفيها أول وصفة لعلاج الصداع، والدواء هو مسحوق بذور الخردل معجون بماء الورد يوضع فوق الرأس برباط مدة 3 أيام. وربما تكون تشريعات الملك حمورابي القاسية بحق الجراحين سبباً دافعاً إلى استخدام الأدوية حتى استنفادها قبل إجراء الجراحة، إذ نصت التشريعات على أن الجراح إذا ما استعمل مشرطاً وأخطأ في استعماله تقطع يده، وإذا تقاضى أكثر مما يستحق يعاقب بالحبس. الرومان أيضاً عرفوا طب الأعشاب إضافة إلى طب النفس، لكنهم ازدروا مستحضرات التجميل الملونة وركزوا جهدهم على صناعة وتطوير صابون الاستحمام ومزيلات العرق والمرطبات الجلدية للرجال والنساء. لكن المكياج مثل أحمر الشفاه كانت تضعه العاملات في الجنس كعلامة، لذا كان رمزاً للسوقية والابتذال. وجاء في بحث بريتانيكا أن الفيلسوف سينيكا الصغير مدح والدته مفتخراً أنها لم تدنس وجهها أبداً بالطلاء والمساحيق ومستحضرات التجميل.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور. تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
3: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
2: هوى الناس
3: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

في الحلقة الماضية تكلمنا عن مفهوم يخص فكرة الاستحقاق، وهي الفكرة اللي عليها هواي لغط واللي حكينا بها جانب حتى يمتد إلى الأفكار المتعلقة بالإله، كيف أنه كثير من البشر في هذه الأرض يجعل من تصرفاته مرآة المن للعدالة الإلهية. يعني أنا مسدد من الله خلاص، يعني لا تحكي جاي بعد، أنا الله هو اللي مسددني، هو اللي موفقني، أنا أنفذ هذه الرعاية العناية الإلهية، أنا كذا أنا. والناس أيضا يعاملونه على هذه الطريقة. هو من الناس ما يروح لطبيب مثلا، يروح الواحد ها يمسح على رأسه، ليش لأن كذا هذا مسدد، هذا أكو فكرة موجود. مو هسه بغض النظر هذه الفكرة صحيحة أو غلط، إحنا جاي ننقلها من هذا الباب، وهي فكرة ما متعلقة بالإسلام أو كذا، لا تصورون هالشيء نهائيا، وإنما الفكرة شنو ممتدة. يعني إحنا حكينا في الحلقة الماضية عن الملك اللي يعالج، أكو أمراض ما يعالجها إلا الملك، يجيبونه للملك، يعني مو يودونه طبيب، يودونه للرئيس يمسح على رأسه يطيب عنده غدد لمفاوية يعني. اي والله الغدد اللمفاوية كانوا يودونها للملك يمسح عليه الملك، يعني هذا علاجه بس يم الملك بهذه الطريقة. هاي فكرة الاستحقاق، كأنما هذا هو جزء من، يعني جزء من الاستحقاق مالته، يعني جزء من المستحقات الخاصة بالملك هي هاي القدرة على أن يعتني بالآخر، القدرة على علاج الآخر، القدرة على كذا، القدرة على كذا، هاي جزء من عندياته، يعني جزء من وجوده كملك هو أن يفعل هذه الأشياء بهذه الطريقة. والناس تصدق، الناس على دين الملوك يصدقون هذا الأمر. أيضا جانب آخر احنا حكينا عنه أنه يخص الحيوان أو يخص الطريقة اللي يفكر بها الحيوان، أيضا إذا فكرة الاستحقاق، يعني الحيوان أيضا يفكر إزاء فكرة الاستحقاق، أيضا يشعر أنه يستحق أكثر من حيوان آخر مو بس الإنسان، كأنما هذه الفكرة فكرة الاستحقاق متعلقة بوجود الكائن نفسه، مو متعلقة فقط بوجود الإنسان، يعني بوجود الكائن الحي، كل كائن حي يشعر أنه ماذا، أنه يستحق أفضل. وربما أقول ربما لو كلمنا الأشجار لأخبرتنا هذه الأشجار أنها تستحق ماء أفضل من ماء البصرة مثلا، مو هذا ماء البصرة مالح، يعني النخلة لو عندها لسان ها شاحشت، يعني كان قالت أنه أنا أستحق ماء أفضل من هذا الماء، الماء اللي احنا نشربه والماء اللي احنا ها كان بتشت وبتشت بملوحة ها، والدمع دائما هو دمع مالح.

في الغالب يا أصدقاء نحن نعامل الضحية، نلوم الضحية في ثقافتنا. احنا نلوم من؟ نلوم الجاني، نلوم الضحية، وهذا مشهور جدا. يعني أنتم

سادة العارفين، إنه إحنا غالبا نلوم الضحية، حتى الفقير في كثير من أدبياتنا إحنا شنو نلوم الفقير، نلومه لو كان بالإمكان أفضل مما كان، ما حرك نفسه، ما كذا إلى آخره، يشوف الناس شون شاطرة، ونمجد الحرامي في كثير من الأحيان للأسف، يعني نقول سبع جابها بطل خوز زلمة كذا، إلى الناس تقوم له بطريقة يعني بها نوع من الإبداع في الفواتح والأعراس، مو إجا هذا الحرامي وينسى تاريخه جدا، يعني ينسى، يعني قد تعرف وقد أعرف أنا أن هناك مثلا واحدا أو شخصا كان يعني حال يعني حالة الضيم في وقت ما وفي وقت قريب، ومباشرة انقلب هذا السحر، مو على الساحر، علينا انقلب، لا هو زين، هو الساحر أموره ماشي هنا وتطورت أوضاعه وأحواله، وهذا يمتد إلى أنه تكون الحياة، يعني يصيرون أصدقاء أفضل من حياتك، مو بس هو وناسه والحبربشية مالته وكذا، ولذلك أكو ناس هم دائما يحيطون بهؤلاء الأشخاص، يحيطون بالحرامي، هذول أخطر من الحرامي، لأن ذول غالبا اللي يكونون له وجود اجتماعي ومقبولية ويدافعون عنه في السراء والضراء وإلى آخره. تشعر أحيانا أنه الحياة شنو؟ الحياة فكرة الاستحقاق هي فكرة مخادعة، فكرة مخادعة، وهي فكرة خطيرة، يعني حتى الشيطان أو حتى إبليس، مو الشيطان، حتى إبليس، يعني أكو فرق بين إبليس والشيطان، حتى إبليس نفسه عندما لم يسجد لآدم، لماذا لم يسجد؟ لأنه كان لا يعني لا يرى أن آدم يستحق هذا السجود، صح ولا؟ يعني فكرة الاستحقاق، يعني هو فكرة الخلق نفسها، هاي القصة مو قصة أنه إحنا نعاني والشيطان يوسوس ويغوي وكذا إلى آخره. ولو إحنا حتى في في في في أدبياتنا الإسلامية الشيطان ليس لاهوتا للشر، يعني هو مجرد يوسوس ويغوي وكذا، ما موجود هو يعني واحد قادر على خلق الشر يعني بهذه الطريقة، لا. المهم، فلم يرى آدم شنو مستحقا، خلقتني من نار وخلقته من طين، أليس كذلك؟ يعني أكو نوع من الأفضلية هنا، لأن هي أيضا فكرة الاستحقاق، فكرة مضنية بالحقيقة، مضنية إلى أبعد حدود. وإحنا غالبا قد تكون أنت أو قد أكون أنا من يسأل أنه أنا لماذا مثلا ولدت مثلا في البصرة مثلا، بينما غير يعني مع اعتزازنا طبعا بالمدينة وبناسها أكيد، لكن في غيري ربما ولد في مدينة مثلا اسكندنافية، جو رائع وزين والحقوق والفلوس والشوارع نظيفة والقانون ساري والبلد مستقر ما بيه حروب والجو صافي وتطلع العصر الدنيا حلوة وماكو غبار وماكو حار وأكو وسائل نقل وأكو وظائف والحياة بطيئة لأن حلوة، يعني تعيش بها على مهل، يعني مو يعني أنت من تشوف إن حياة هناك الطبيعة والوضعية، لماذا ولدت أنا مثلا في مثلا في هذه المنطقة، مثلا ولدت مثلا في سولس وادي، أو ولدت مثلا في المطيحة أو في السيمر أو في أي منطقة من مناطقنا اللي نحبها أكيد، بينما آخر ولد في مدينة أو في منطقة جغرافية، هذه المنطقة شنو شبيها؟ هي نفسها منطقة بها الحقوق ما محتاجة تنتزع، ما محتاجة تنتزع حقك وتطلع مظاهرة وسبع تشر على مودي جنائب يتفضل عليك يحط اسمك ويودونه، وبالأخير سووا مظاهرة ورا سنتين على مود تثبت، وذلة ذلة ذلة، أنت حتى تحصل على حقوقك لازم تنذل، ويضربونك ويذبون عليك ماي حار، والناس تحكي عليك جات على الطريق، والموظفين يسبون بيك، تنذل، أنت ما تبتدي تشتغل، يعني إحنا فقدنا حتى حس التعاطف مع الناس، ويجيك واحد مثلا هو مشتغل وعنده شغل وكذا، والله رازق، الله يرزق الجميع،

مادي. ناس ما عندها أكل، ناس معدمة، يعني لا تشوفني وتشوف روحك مرات يعني، ها هذا الحكي مو موجه للجميع أكيد، وتحكي بأريحية على الناس، والله هذا ليش هيك وشنو هذا، هذا جائع. الجائع يرى الحرية على شكل رغيف خبز، مو كل الأشياء تبدو بهذه الطريقة. فالمفروض احنا اصلا يعني هذا ما طول اكو حقوق أساسية ما موجودة، لا تجي تتندر على هذا اللي طالب بها بأي طريقة، بأي طريقة يطالب بها، لأن هو الأساس، الأساس الحق الأساسي ما موجود عنده. فلا تجي هنا وتبدي شنو يعني تحكي وياه بخطاب بنوع من التندر والتكبر والاستعلاء، لأن أنت جزء متريق جبن ضفاير ووضعك أمورك ماشية، وتجي تحكي وتجي تحكي على هذا بطريقة يعني الناس مو متساوية، الناس مو متساوية. يجب أن ننظر إلى الآخر بعين الإنصاف، جديات والله، حتى لو إحنا مرات نعتقد إنه إحنا شوية متضررين أو لعبة نفسنا من الوضع أو كذا، بس ينبغي إنه أن ننظر بعين الإنصاف، لأن الله فوقنا يعني، الله فوقنا، الله فوقنا يعني، وهي مو بس عبادات وصلاة وصوم، لازم ننظر إلى الناس شلون عايشة، ننظر إلى الناس ونحس بيهم يعني. أكو ناس محتاجة، أكو ناس من حقها تتظاهر، أكو ناس من حقها، من حقها أنه نوقف وياها ونساندها، حتى لو إحنا عندنا شغل وأمورنا ماشية وعندنا راتب، بس انظر بعين الإنصاف إلى الآخرين، لأن ما معقولة يعني إحنا نريد من الآخرين أن يفكر بينا وإحنا بدورنا أيضا يعني نلغي فكرة التفكير بالآخرين.

0: أيضا عند الكلام عن فكرة الإنصاف، أكو جانب يخص العائلة، أكو جانب يخص المجتمع، أكو جانب يخص النفس. يعني كل واحد ما منصف ويروحه، مو كل واحد ما منصف ويروحه، يعني جديات، يعني ما منصف ويعقله، ما يفكر، ما منصف ويصحته، ما منصف ويأناقته، ما مرة مهتم بلبسه، ما مرة مهتم بعطره، ما مرة مهتم بشكله، ما مرة مهتم ب ما مهتم بهذه الذات، مو؟ فإلها جوانب عديدة، يعني أكو هواي مسارات ممكن نتبعها حتى نرى فكرة الإنصاف. أكو يعني أكو مطربين يشعرون بعدم الإنصاف، أكو رجال دين يشعرون بعدم الإنصاف، مو؟ أكو أفكار تشعر بعدم الإنصاف، كتب مهملة فوق الرفوف تشعر بعدم الإنصاف، وكثير من الزوجات يشعرن بعدم الإنصاف، أكو أولاد يشعرون بمن بعدم الإنصاف، أكو آباء يشعرون بعدم الإنصاف، وهؤلاء كثر الآباء الذين يشعرون بعدم الإنصاف. ليش؟ لأن كثير من حياة الآباء في العراق هي لا توجد فيها حياة شخصية. يعني إذا لزمت أب مثلا في 50 من العمر أو في 60 أو في 40، ها ستكتشف أنه حياته الشخصية غير موجودة، حياته منذورة للعائلة، للأولاد، حياته الشخصية غير موجودة، الذات غير منحوتة. الذات كيف تنحت هذه الذات؟ أكيد مو بالزيان ولا باللبس ولا بالكذا، وإنما تنحت هذه الذات عن طريق شنو؟ عن طريق الأفعال والأعمال والسلوكات والأشياء اللي إحنا نسويها لنفسنا اللي هي غير موجودة. حياة شخصية ما موجودة، تجارب شخصية ما موجودة، الحياة مرات تضيق عليك لدرجة أنه تكتشف أنه أنت بعدك ما عايش. يعني الحياة قد تبعدك عن من؟ عن الحياة نفسها بهذه الطريقة. المهم حتى نستزيد بمزيد من المعلومات، خلونا نستأنس معا بسماع هذا التقرير بصوت المبدعة شهلة محمد.
1: الإنصاف هو الميزان الدقيق الذي تتماسك به العلاقات الإنسانية، وهو يتجاوز مجرد تطبيق القوانين الجامدة إلى منح كل ذي حق حقه بروح العدالة والتجرد. ورغم نبل هذه القيمة وعمق أثرها، فإننا نجدها عملة نادرة في الواقع الاجتماعي، وتتضاعف صعوبة تحقيقها حتى في الدوائر اللصيقة كعلاقة الأزواج وفي الروابط التي تجمع الآباء بالأبناء. في النطاق الأسري يختفي الإنصاف أحياناً خلف غلاف العاطفة الجياشة أو الرغبة الضمنية في السيطرة. يعامل بعض الآباء أبناءهم كفروع تابعة تلتزم بالطاعة المطلقة، ويغفلون عن تحري الإنصاف معهم باعتبارهم كيانات مستقلة تملك عقولاً ومشاعر تستحق الاحترام والتفهم. وفي إطار العلاقة الزوجية يتحول الإنصاف إلى تحد يومي بسبب تداخل الأنانيات وتراكم التوقعات الكبيرة، إذ يتوقع كل طرف تقديم تضحيات مستمرة من الآخر، وينظر إلى الخلافات من زاوية مكتسباته الشخصية، ما يحجب الرؤية الموضوعية ويمنع الاعتراف بفضل الشريك ومجهوده. أما على المستوى المجتمع العام يواجه الإنصاف عقبات أشد قسوة يتصدرها تقديم المصلحة الفردية والتعصب الفكري أو القبلي. يميل البشر بطبيعتهم الفطرية إلى الانحياز لشبيههم أو لمن يضمن لهم مكاسب عاجلة، ويجدون صعوبة بالغة في الحكم بعدل عندما يتعارض الحق مع الهوى الشخصي. يتطلب الإنصاف شجاعة كبرى والتجرد من نزعة الانتصار للذات، وهو جهاد نفسي مستمر يفرض على الفرد الاعتراف بالخطأ وتأييد الآخرين في صوابهم مهما كانت رغباته. إن ندرة الإنصاف تنبع من كونه خياراً أخلاقياً يحتاج إلى نضج نفسي رفيع، فهو مواجهة مباشرة مع النفس ومحاربة للانحياز الفطري. وحين يغيب الإنصاف تتحول العلاقات إلى ساحات للمقايضة والمطالبة بالحقوق مع إنكار الواجبات، في حين يثمر حضور الإنصاف سلاماً واستقراراً حقيقياً يبدأ من قلب البيت وينتشر في أركان المجتمع بأكمله.

التجربة توصف يعني هي عن فكرة الإنصاف، وضعها أحد الفلاسفة اسمه جون رونز طبعا، اللي قال بيها هو شوي غريب. يقول تخيل أنه أنت تضع القواعد اللي تعيش بيها، يعني لو اجتمع الناس لوضع قواعد المجتمع اللي راح يعيشون به، بس هم ما يعرفون هم بالمستقبل شنو راح يصيرون في هذا المجتمع، ما يعرفون هل سيولدون أغنياء أم فقراء، أصحاء أم مرضى، من أغلبية أم أقلية، بهاي الحالة شنو القواعد اللي يختارونها. يعني الجهل بالموقع المستقبلي إليك، بمكانتك المستقبلية، هو اللي في الغالب يضمن نوع من الحياة في اختيار هذه القواعد، لأن كل شخص سيحتاط لأسوأ احتمال قد يقع فيه نفسه هو يعني بهذه الطريقة. طبعا من هذه التجربة أو من هذه الفكرة هو حكى عن مبدئين، مبدأ الحرية اللي يمنح الجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة، المساواة اللي أيضا بها يعني لها علاقة بالعدالة، لكن هي ممكن مساواة عدالة، تعرفون هذا أكيد. ومبدأ الاختلاف اللي هو مبدأ الحرية اللي بيه نوع من المساواة، ومبدأ الاختلاف اللي هو أصلا من اسمه اختلاف، يعني يسمح بالتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، بس بشرط، هو حكى عنه، بشرط أنه هذه التفاوتات هي في مصلحة الفئة الأقل. يعني ما يخالف، خلي أكو واحد غني، خلي أكو واحد يستفيد أكثر من الآخر، بس بشرط أنه هذا المستفيد أكثر بهواي يساهم في رفعة وارتفاع مستوى شنو الأدنى منه. يعني خليه هو غني جدا وعنده مشاريع، بس المفروض شنو يسوي؟ وظائف، يشغل ناس، أكو ضرائب عليه تروح لمصلحة ناس معينين كذا إلى آخره، بهذه الطريقة يعني يرفع مستوى الأشد فقرا في المجتمع، مو يتركهم في مكانهم مزيد الفجوة. ومرات في بعض المجتمعات وربما في مجتمعنا أيضا يزداد الغني غنا ويزداد الفقير فقرا، يعني يزداد يتلاصم وراء كلش، أو واحد كلش يطلق وواحد كلش شنو يندجر. هذا فعل عراقي جميل، يندجر، الاندجار هذا أشد مراحل الافتقار، الاندجار مندجر، مو عندنا همنا مطرب اسمه إبراهيم بن دجاري. إيه هذا بسبب الوضع، يعني الوضع الاقتصادي وعلاقته بالوضع الاجتماعي، لأن كثير من حتى من يعني الوضع الاقتصادي تأثيره بالوضع الاجتماعي عالي. يعني الطريقة اللي نشوف بها الحياة، اللي نشوف بها الحياة وأنت غني، هي مو الطريقة اللي نشوف بها الحياة وأنت فقير وأنت مندجر جدا. يعني مو فعلا الفلوس تغير النفوس، والفلوس تغير طبيعة الحياة نفسها. يعني هذا مو بمعنى انه الفلوس تغير الناس اللي ما شايفه، لا لا، هي الفلوس تغير اي واحد، مو الا تغيير سلبي ها، بس هي جزء من التغيير. ليش؟ لان ادواتك بالحياة تتغير يا اخي، التغذية مالتك تتغير، والتغذية تأثر على التفكير. التغذية العلماء يقولون انه التغذية تحدد سعادتك احيانا، يعني طبيعة الغذاء، الشكل مال الغذاء، ولذلك المطاعم المشهورة كذا تهتم بالشكل، تهتم بكذا إلى آخره. المهم طريقة حياتك تتغير، أولوياتك في الحياة تتغير. أكو واحد يطلع من الصبح يرجع بالليل كلش أولويته شنو؟ يجيب اللقمة على راتب، يجيب الخبزة، هذا شنو أولوية؟ أولويته يوفر الوجبات الرئيسية أمن للعائلة. الله يخليك بعد، وين الرفاهية بالموضوع؟ أنا شي لحي احتمال حتى يعني ما يلحق يشوف له لعبة، ما يلحق يقعد بالقهوة، ما يلحق كذا، مو؟ المهم، فمن وظائف ذول الأعلى كما يقول هو أنه يحاولون أنه يرفعون مستوى الأشد فقراً عفو، مو يزيدون الفجوة بينهم، مو؟ في محاولة لتقليل الظلم، هذا الظلم الواقعي اللي حكى عنه أحد الحائزين على جائزة نوبل اقتصادي هندي اسمه مارتيا سن، هذا عنده كتاب حول فكرة العدالة، وشاف أنه أكو نوع من المؤسسات المتعالية، وقال هذا يعني حكى شوية بنوع من العمق حول فكرة العدالة، واقترح نوع من البدائل. يعني شنو؟
قال انه هو قارن بين حالات واقعية او ممكنة التحقق حتى يحدد الاشياء اللي اقل ظلما. هسه هذا الكلام قد يبدو شوية وعر، بس هو ضرب مثال كلش لطيف. هو انا اصلا يعني جبت طارية حتى اذكر هذا المثال، مثال جدا لطيف وغريب. العدالة صعوبتها شنو؟ العدالة انه ما تنكر، يعني فكرة العدالة، يعني مرات تشوف اكو واحد مثلا حياته كلش رائعة وكلش ثمينة وكلش، هسه ما جاي احكي عن مثاله بعدني، راح اذكر مثاله وهو مثال رائع الى ابعد الحدود. بس قبلها تشوف واحد كلش اموره ماشية، هندامه كلش حلو، القاط يجوز مشتري بتسع ورقات مثلا، 10 ورقات، يجوز بألفين دولار، يجوز 9000 دولار، ها وضعه كلش جميل والله رازقه هم شكل حلو، ها يعني شكله البيولوجي حلو، وجهه وتقاسيم وجهه وجسمه وكذا الى اخره، وسيم، قاط حلو، غني، ها مدير شركه، تباوع انت تحس روحك ما ادري شنو، يعني ايش دعوه كلها ملتمة عليه، حلو وغني وعنده شركة وتلقى واحد شنو فقير وما عنده وظيفة وابنه بمرض وزوجته مريضة وطالعين عليه الشرطة يهدمون بيتهم تجاوز مثلا، يعني أمور كلها من لاصة عليه، وواحد كلها الأمور مستتبة وياه. لأن من تنظر للعدالة هي من تشوف مكانه مثلا تيجي تسأل تقول هسه هو ليش هاي الشركة، يقول لك لا هو يفتهم فعلا في الشغل مالته غير هذا كلش يفتهم، تقول ها ظلت شنو تحك براسك، زين هو يفتهم حصل، زين هو شلون صار يفتهم؟ راح المدارس مهمة، راح الكل احتمال درس برا، ها احتمال درس هنا أساتذة واهتمام وقت والفضاء اللي يدرس به، البيئة، البيئة الاجتماعية، البيئة كذلك، يعني خليتها تصير طالب حقيقي، يعني مثلا مو أو خبرات أو دخل دورات أو كذا، أكو أشياء عوامل، هسه مو أسباب، مو إلا أسباب، عوامل يعني ساعدت في كونه شخصا ناجحا. هاي العوامل توفرت لآخر، هذا سؤال مهم، سؤال مهم. مو بالضرورة إحنا مو جاي ننسف فكرة العدالة، وإنما هي تساؤلاتنا، وهذا جزء من التراجيديا. يقال إنه التراجيديا، فكرة التراجيديا أصلا حتى من ترجع تدرس هذا المصطلح الشائك، هي فكرة يعني هذا إنه الإنسان بين بين، يعني يريد، يعني هو يضطر أن يفعل أشياء أحيانا حتى هي ما مقتنع بيها حتى ينتصر، وبالأخير ما ينتصر وتتعاطف وياه وكذا إلى آخره. هاي فكرة التراجيديا، إنه الإنسان يبقى عالقا محيرا حائرا، وهاي فكرتنا دائما قدام العدالة، لأن تشعر أحيانا أنه أكو أكثر من باب ممكن أنه إحنا نفتحها حتى نلقى العدالة، ومرات ما نلقاها، نفتح كل البيبان وما نلقاها بهذه الطريقة. المهم شنو ضرب مثال صاحبنا الحائز على جائزة نوبل، يقول طبعا ضرب مثال بثلاث أطفال، ثلاث أطفال يتنازعون على ناي واحد، ناي ناي ناي، هاي آلة العزف، ثلاث أطفال يتعاركون على يمن على هذا الناي. الأولى، الطفلة الأولى تقول هو أنا الوحيدة بيناتهم ذني اللي أنا شنو أحسن العزف، فمن حقي هذا الناي طبعا. صح لو لا؟ أنا أعزف، ما يعزفون، يعني ليش يأخذون الناي؟ أنا أعزف، يعني هذا مالتي الناي، المفروض إلي. هسته وياهلا وياها مبدئيا منطقية، ها تشعر انه حشايتها شنو، قالت انا الوحيدة اللي اعرف اعزف، ليش ياخذون الناي هم، يعني ليش؟ هاي الطفلة الاولى. الطفلة الثانية او الطفل الثاني ايش قال؟ قال اولا انا افقر واحد بهم، ها، وثاني انا ما عندي اي لعبة بحياتي، اي شيء اتونس به بحياتي ما موجود، فهذا من حقي على الاقل هذا، أنا ما عندي شيء بحياتي، ما عندي لعبة، بكل حياتي ما عندي لعبة واحدة، فمن حقي في الأقل إنه شنو؟ إنه أخذ هذا الناي، خلاص مالتي هذا الناي. تجد إنه هناك نوع من المبرر، هذا يشعر بالمظلومية في الحياة ككل، أنا بحياتي ما عندي لعبة، جاي لي أنا هذا الناي تأخذ مني، خلنا أخذه على الأقل، خلنا أخذه من الدنيا يا معود بهذه الطريقة. هذا هو، هذا الطفل الثاني. الطفل الثالث
قالت عمي تعالوا مش تحجون يعني بيش تعرف تعزف على عيني وعلى راسي، وهذا فقير هم على عيني وعلى راسي، بس هذا الناي أنا سويته. هذا الناي ليش أخذونه؟ هذا الناي أنا صنعته بيدي يعني، بس تعرفين تعزفين مشكلتك يعني أوكي، وأنت فقير مو مشكلتي أنا، بس هذا الناي أنا سويته أنا صنعته فهو من حقي. شنو هنا تشوف أنت هسه كواحد ها؟ كل حالة هي شبيهة، هي كل حالة بها نوع من العداء، هو هذا يطالب بالاستحقاق، بشيء من الاستحقاق، بشيء من الإنصاف، يطالب بالعدالة، وتجد أن لكل حالة ماذا؟ منطقها الخاص، في نوع من المنطق الخاص لهذه الحالة. الأولى يقول أنا أعرف أعزف، والثاني يقول أنا فقير وما عندي أي لعبة خلوني أخذ، والطفل الثالث يقول لا يابا مالتي أنا سويت أنا شعلي يبني. وهنا هنا شنو تجد انه المشكله ليش كل شخص منطقه الخاص ومبرر الخاص. اولا الاولى الطفله الاولى تتحدث عن مفهوم الكفاءه، انا الكفو انه اخذ الناي، انا الوحيد اللي اعرف اعزف. الثانيه تحدث عن مبدا او عن منطق الحاجه، انا احتاج ما عندي اي لعبه ثانيه. والثالث يتحدث عن مفهوم الاستحقاق، انا سويته انا من حقي يعني بهذه الطريقه. وهنا تكتشف انه ما هو حل صحيح يرضي الجميع، هذا هذا هذا اللي اكتشفه الحائز على نوبل ها أمارتيا سن، تعدد لمفاهيم العداله خصوصا بالتنافس، وهذا ما ممكن تنكره انت، ما ممكن تنكره ابدا. لا تخلي للعدالة في قالب هتشي وتقول ببساطة وتحكي عن واحد يجي مثلا يسألك عن العدالة تجاوب عنه بكلمتين، لا تجاوب عنه بعشر كتب وتقول بعدني ما أدري. شنو هذا الاستسهال شوية بمفاهيم يعني فكرة العدالة وفكرة الاستحقاق وفكرة. لذلك احنا خذينا حلقتين بس كل حلقة بجانب، وممكن ناخذ عشر حلقات. تعدد لمفاهيم العدالة ما ممكن يعني ننكره، وإنما أكو نوع ينبغي أنه من التعامل العقلاني مع هذه الحقوق ومع هذه الأشياء التي نشعر أنه الناس في الأقل يفكرون أنهم يستحقونها.

لذلك أمارتيا سن هذا الحائز على نوبل الاقتصادي يقول ماكو شيء اسمه عدالة وظلم وهيك بهذه البساطة، هذا عادل وهذا ظالم وهيك بهذه الطريقة. يعني لا تستسهلون الموضوع، وإنما هناك معايير وهي معايير متنافسة ومشروعة، مثل المعايير اللي تحدثنا عنها في قصة الناي والأطفال الثلاثة، الكفاءة والحاجة والجهود والملكية وكذا، كلها أشياء. يعني كل واحد يجيك من مبدأ الكفاءة يقولك أنا كفو، واحد يقولك لا أنا محتاج، إذن كيف موجود بعراق؟ ها أنا محتاج شغلني، قل يا بنت مو كفو، ها هو يجيك بيا معيار، يعني يريد يشتغل بمعيار الحاجة، يقولك أنا ما عندي فلوس. يا شباب مو هذا المكان اللي راح تشتغل به، هذا يحتاج شنو؟ يحتاج نوع من الكفاءة. أنت ما عندك هاي الكفاءة يا محمود. مثلاً واحد يجيك يقولك أنا جهد، أنا درست كذا وتخرجت وكذا إلى آخره. هاي كلها معايير. الإنصاف الحقيقي كما يتحدث أمارتيا سن أنه الإنصاف الحقيقي يبدأ بالإقرار بهذا التعدد. أكو تعدد للمعايير اللي تخص العدالة. لا تدعي أنه أكو معيار واحد صحيح لتحقيق العدالة، أكو أكثر من معيار، ولازم إحنا نفكر بهن هذه المعايير جميعا بهذه الطريقة. لأن المجتمع العادل النهائي أو المجتمع اللي بالعدالة تامة، هذا مجتمع لا يتحقق، هذا مجتمع غير موجود، مجتمع غير قادر على تحقيقه. ولذلك إحنا نحاول شوية شوية أنه نلجأ إلى يعني إلى أفضل الخيارات. يعني الحل الكامل غير ممكن بالتأكيد. المهم، لكن إحنا شلون نشعر بآليات ملموسة، بطرق ملموسة إنه إحنا نشعر بالعدالة؟ يعني مثلاً شلون نشعر بالعدالة؟ هل أسألك، هل إذا دخلت هسه لما صارت لك مشكلة ودخلت إلى مركز شرطة تشعر بالعدالة؟ سؤال. هسه تقول لي ما أدري، هذا سؤال شوي عام حسب الطريقة اللي عاملني بها شنو الضابط. يعني الضابط إذا عاملك باحتقار هل تشعر بالعدالة؟ أنت أصلاً مطرود بالشارع وجاي تشتكي، تكتشف أنه الضابط يحتياك بنص حاجب، ويعني تتعب نفسيا، وأنت تشرح نفسك أنك ماذا؟ أنك مظلوم. تحاول تشرح أنه أنت شنو؟ أنت مظلوم بهذه الطريقة، تتعب. زين، هل تشعر بال... طبعا يجوز يقابلك ضابط آخر يأخذ بيدك يعني إنسان جيد وهكذا أيضا. ليش؟ لأن تعتمد على الطريقة اللي نطبق بها في داخل هذه المؤسسة. شون مدرس مثلا، مدرس ينطي المادة حقها ومدرس ما ينطي المادة حقها مثلا، أو طبيب ينطي المريض حقه وطبيب ما ينطي المريض حقه، أو مريض مرات المريض ما ينطي الطبيب حقه يضربه مثلا أو كذا إلى آخره. بالعراق في شيء موجود. المهم، لكن العدالة الإجرائية، احنا جاي نحكي عن عدالة تساوي الإجراء مو تنظير، مو يقول. طبعا اكو عالم نفس اجتماعي اسمه توم تايلر يقول انه حتى نحكم على عدالة اي مؤسسة، سواء هذه مؤسسة شرطة، محكمة، مؤسسة ادارية، كذا الى اخره، احنا مو بس نحكم على النتيجة. يعني ممكن انت تروح مثلا عندك مشكلة وهي واحد، تروح لتشتكي عنه مركز الشرطة، يجيبون ذاك الواحد يسجنونه، النتيجة شنو؟ هم تعاملوا ويا من؟ تعاملوا ويا شكوى مالتك، صحيح، بس هل بالضرورة هذه عدالة؟ الطريقة اللي جبت بيها هذا اللي ضربك هي طريقة عادلة؟ الطريقة اللي عاملوك بيها هم، لو شلعوا قلبك، لو أذوك، لو دفعت فلوس، لو ها؟ هاي كلها يعني الطريقة اللي تأدي، مو بس النتيجة وإنما الطريقة التي أتت بها النتيجة، هل هي عادلة؟ هل هي عادلة؟ هذا سؤال مهم حتى نحكم على عدالة أي مؤسسة. الطريقة اللي أكو إنصاف بها، بما أنه إحنا موضوعنا الأساسي إنصاف، هذا الشعور بالإنصاف هو هو هو هو يعني هو اللي يخلي الناس تصدق بالمؤسسة. هاي أولا. من الأشياء الثانية اللي تخلي الناس تصدق بالعدالة وعدالة المؤسسات قدرتها على الكلام، قدرتها على قول آرائها بصراحة قبل القرار. يعني قبل يحكي المسؤول مفروض أنت تنسمع، ينسمع رأيك في الأقل. حياد المسؤول صانع القرار
المعاملة باحترام وكرامة. يعني أنت تروح مثلا عندك مراجعة علما للطابو تكتشف أنه أنت لازم تضل 3 ساعات بس أنت ما قاعد واقف، هل تعاملك إدارة الطابو باحترام في هذه الحالة؟ الطابو ما محترمينك أنت كمواطن بهذه الطريقة إذا أنت ما حصلت مكان، أما إذا حصلت مكان فهم محترمينك. يعني المكان الكرسي إذا ماكو كرسي للمراجع يقعد يعني ماكو احترام للمواطن، يعني أكو شنو؟ أكو انتقاص، أكو فكرة العدالة هنا غير متحققة. لأن العدالة مو أن تنجز فقط المعاملة الجاي عليه، وإنما كيف تنجزها من ترجع مرتاح لو خربان يومك لين متضايق، لين تشعر بالتعب وتشعر أنه أنت شلعوا قلبك بالمعاملة الله يكملوها. فالمعاملة باحترام وكرامة هي جزء من فكرة العدالة نفسها. هذه العناصر جميعا مجتمعة تصنع شنو؟ تصنع شرعية السلطة ككل. ها، تصنع شرعية السلطة ككل في نظر الناس، وتخلي الناس بالأخير تمتثل للقانون. أنت مرات تتعجب أنه الآخر ليش يمتثل للقانون وإحنا ما نمتثل للقانون. الآخر في مجتمعات أخرى يمتثل طوعا، يعني هو منه وبي ما يمشي بالرون، منه وبي ما يتجاوز بالشارع، منه وبي يحترم الشرطة ويحترم المرور ويحترم الدولة، منه وبي هو خلق بهذه الطريقة، تم التربية بهذه الطريقة. ليش؟ لأن أكو توفر لهذه الأشياء التي تكلمنا عنها مجتمعات.

0: أحبتي المستمعينها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
3: من مول بصرة تايم سكوير،
4: بصرة تايم سكوير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
6: هل لكم أن تتخيلوا حجم الربح الذي يتحول إلى خسارة؟ إنها البصرة التي أطلقت عليها تسمية البقرة الحلوب، فجفت أرمقة أبنائها، حيرتنا البصرة واحتارت بنا، ونحن نراها قبلة للجائعين وملاذ القاصدين للنعمة. 90% من الاقتصاد العراقي يعتمد على ريع البصرة وخيراتها، رقم يرهب السامع فيتخيل فردوس المدينة التي كسى شوارعها التبليط الذي تأخر كرحم عقيمة. لم يذكر التاريخ قصة عن امرأة وهبت ثيابها للعاريات فتعرت مثل البصرة. بوابة الخير ونافذة الشرق وبسمة الله في أرضه التي أطفأتها أيدي الملتحفين بالأنانية الخاصة والطامحين إلى رضاعتها دون مسؤولية إنسانية ووطنية. ها هو صوت مواطنة بصرية تكدح، وليست هي الوحيدة في قوائم الكادحات، بل هي النموذج المتاح الذي لديه شجاعة التعفف لكي يروي لإذاعتنا قصة معاناتها المختصرة مع الفاقة. اسمها مدينة نجم، لكنها نجم ذاو في مدينة غنية.
7: أنا إنسانة من البصرة، هاي البصرة أم الخير أم الفقير، وأنا إنسانة تربوية طلعت تقاعد، والله ما جاي لحق على روحي. هاي أسوي شغلات مثل هيك، بستمر وبيع، أطبخ وبيع، أسوي كليجة وبيع، أنظف سمك وبيع، لأن ما لحق. عندي 2 ولد ظروفهم ما تخليهم يشتغلون، عندهم ظروف خاصة يعني ما قادرين على العمل. عندي بنية الله سبحانه وتعالى وصلها للكلية، بس ما عندي أقساط الكلية، كلية الأهلية بعد تعرفون أنتوا الأقساط، إذا ما تدفع ما تداوم. سنة أنا أخذت شهادة وتعبت على نفسي حتى ما حسبوا الشهادة بالتقاعد، قالوا لي إلا قانون تقاعدي إلا 10 سنوات وأنا ما أخذ شهادة. والله مرة أنا عمري 62-63 داخلة يعني، وهاي الأعمال اللي أسويها والله بالنسبة لي شاقة. تعرفون هي مفاصل وظهر ويدين وهواي عيون وهاي شغلات، نص الفلوس للطبيب والأدوية.
6: معيب أن تمتد يد فقيرة في البصرة وأيشكم موظفوها من ضيق ذات اليد، ويتحسر شبابها المتعلم على فرصة عمل، وكثرت على أرضها المشاريع بأيدي عمل مستوردة. تلك المدينة التي صدرت الشهداء والمهاجرين فيما خسرت فيزا استيرادها للتقدير. لماذا البصرة هي المدينة الغنية الفقيرة؟ يجيب عن ذلك الخبير الاقتصادي روح عزيز السعد قائلا:
4: اللي موجودين يقول لك أنا ما أقدر أشتغل بالشركات، ممكن أنه أجيب شركات استثمارية عالمية، لكن تفتقد علما للأمان. أي مستثمر يريد قوانين تحفظ حقوقه وبنفس الوقت يمنحون الأمان. اليوم أبسط تاجر بالبصرة أغلبية رؤوس أمواله مخليهم خارج العراق، ما يقدر يأمن يخليها بالبنوك، ما يحس بالأمان. حتى المستثمرين الصغار هم كذلك ما يقدر يشعر بالأمان. وكذلك ثرواتنا، عندنا ثروات معدنية موجودة لحد الآن ما مستخرجة، عندنا ثروات علمية أكاديمية خارج العراق، ليش ما أنا أجيبها وتستثمر هاي الطاقات؟ الشباب اليوم محتاج إلى فرص عمل، عمل مو بالضرورة يكون بالتعيين. أبسط شغلة أحيي الكورنيش وخلي كلك أكشاك موجودة، أشغل قطاع النهري، أشغل المعامل والمصانع المعطلة اللي موجودة، كل المصانع ممكن إعادة تشغيلها، ومو من رؤوس الأموال العراقية، ممكن خلال مستثمرين.
6: وفي السياق نفسه الذي تكون فيه مدينة البصرة صاحبة السعادة الاقتصادية للعراق، نجدها مثل سمكة الصبور مأكولة مذمومة. فمتى تسترد البصرة عافية الغنى وينظر لها بامتنان؟ يوضح السعد قائلا:
4: تسترد عافيتها البصرة أولا تحتاج قوانين اقتصادية، اثنين تحتاج إدارة صحيحة، ثلاثة تحتاج تخطيط، إما خطة سنوية وخطة خمسية وخطة تخطيط استراتيجي. يراد لنا قوانين تصلح هاي الأنظمة اللي موجودة. شلون؟ عن طريق أنه تكون إقليم إلى دستور قياسا بإقليم كردستان، حتى تقدر البصرة. ليش إحنا مستهينين بالإقليم؟ ليش نقول البصرة ما تستحق إقليم؟ خلي إقليم ودستور يحمي المواطن وبنفس الوقت ينطي حقوقه وعليه واجب أن يؤديه.
6: لعلنا قد فهمنا آليات عمل النجاح وأمننا على صريح القول، لكن من الذي سيجعل الكلام واقعا؟ السؤال الفيصل هو: هل فقر البصرة الغنية مطب سياسي أم مؤامرة خارجية؟ يجيب الكاتب والباحث السياسي أحمد صحن قائلا:
8: الإهمال السياسي لهذه المدينة يشي أن ثمة مؤامرة، لكن في الحقيقة أن العالم أو عين العالم اللي هي أمريكا صاحبة المشروع بعد 2003 أهملت البصرة منذ البداية. إذا كنا نعتقد أن الأحداث التي أعقبت 2003 والإرهاص السياسي الذي حصل أهمل البصرة، فالبصرة كانت آمنة إلى حد كبير. لماذا أهملت؟ ولماذا القطاع النفطي فقط نشط؟
6: لم تلبس البصرة الفيحاء لباس العافية منذ سنوات خلت، ولم يطبب جراحها قرار عادل ومنصف. دأب أهلها يستعيدون الماضي التليد فلا يجدون سوى عبارة مخاتلة: البصرة أم الفقير. عبارة حمالة أوجه يراد بها أن البصرة مدينة وطن لشبع الجائع والفقير، لكنها تمثل واقعا معيشا لأنها مدينة الفقر الغالب والمتغلب. يا الله، ما أشقاها وأتعسها وهي من صدت الحروب بصدورها ووجهها وأكتافها. إنها مدينة بألف دولة، لكنها تبكي على منصف ينال رضاها.
9: سلاماً بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير، سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان، فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها، سلاما بصرة الشعراء.
3: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العلي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راحه واسعار مميزه. فلو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو.
2: اذا كنتم تبحثون عن وجبه شهيه بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزياره مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو،
3: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
4: يا هلا ويا مرحبا بكم.
5: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
4: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
6: بأكد كتير.
4: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريق حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
7: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
8: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
9: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
10: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
11: علي الوردي، رحلة الهرب من العطارة إلى علوم الناس، شيء من السيرة. ولد علي حسين الورد عام 1913 أيام الحكم العثماني وعلى مشارف اندلاع الحرب العالمية الثانية التي قسمت العراق بنظره إلى نصفين، ما قبل وما بعد. ينتمي الوردي إلى عائلة اشتغلت سابقاً بتقطير ماء الورد، فأحد أجداده يلقب بأبي الورد، وبفضل العلامة مصطفى جواد نحت له لقب الوردي الذي لازمه طيلة حياته. اشتغل مع والده في دكان الصياغة، ثم مع رجل عطار، وأخيراً اشتغل وحده مالكاً دكانه الخاص. كل ذلك بعد أن أخرجه والده من المدرسة لكونها في نظره غير ذات نفع لابنه، حتى فاته الأوان وما من سبيل أمامه غير الدراسة المسائية. ورغم اضطراره للعمل في السوق وكراهيته إياه بشدة، فهو قد خرج بتجربة كثيفة عن الحياة الاجتماعية جعلته ينعطف بقوة في تفكيره مغيراً السائد الأكاديمي. في الدراسة المسائية علم فيها من علات تضاف لعلات الدراسة الصباحية الحكومية، خرج علي الوردي بصفته الأفضل بين أقرانه. دخل المتوسط عام 1932 وتخرج منها عام 1935، وبعدها بعام حصل على شهادة البكالوريا بصفته الأول على العراق، فابتعث من قبل الحكومة الملكية إلى الجامعة الأمريكية بلبنان لينال شهادة البكالوريوس بدرجة الشرف عام 1943. عاد إلى العراق واشتغل في التعليم 3 سنوات، ثم ابتعث بعدها إلى جامعة تكساس في أمريكا لينال شهادة ماجستير علم الاجتماع رسالته سوسيولوجيا الإسلام، وبعدها بعامين أي عام 1950 نال الدكتوراه بدرجة الشرف من الجامعة نفسها عن أطروحته نظرية المعرفة عند ابن خلدون. رجع للعراق بعدها مباشرة وأسس قسم علم الاجتماع في جامعة بغداد، وكان رائد هذا الفعل عربياً وعراقياً.

عام 1969 أحال نفسه على التقاعد، وكان أول من ينال درجة أستاذ متمرس، فبقي يوجه طلابه في بحوثهم وتفرغ لبحوثه هو وكتاباته. وهو قد اعتزل نشر الكتب مرتين، الأولى لمدة 4 سنوات بدءا من ثورة 14 من تموز عام 1958 حتى عام 1962، الذي نشر فيه كتابه منطق ابن خلدون، وثانية بداية من الثمانينات حتى رحيله عام 1995 يوم 13 من تموز. يتكلم البعض عن اعتزاله الكتابة، بينما كل القرائن تشير إلى اعتزاله النشر وليس الكتابة. فهناك الكثير من الشواهد التي يذكرها أصدقائه، مثل سلام الشماع وحسين الهنداوي، تقول إنه كتب كتبا بعض منها نشر، لكن كثيرا منها ضاع، وهي خسارة كبيرة سيما أن عناوينها مغرية، من قبيل الجزء 7 و8 و9 من كتابه لمحات اجتماعية، وكذلك تاريخ الصراع الطائفي في الإسلام ومنشأ الحركات الاجتماعية في الإسلام ونشأة الوعي السياسي في العراق الحديث. أصيب الوردي بداء في العين مرتين، طاب من الأول الذي أصيب به في طفولته بينما فقد نظر إحدى عينيه في الثاني، والذي أصيب به في كهولته، وهذا سبب استخدامه لنظارات ذات لون غامق. ابتدأ الكتابة في الصحافة منذ عام 1945 ليستمر بها حتى عام 1995. جمعت كل مقالاته في كتاب كبير بعنوان نقاط على الحروف. أسلوبه في التأليف سهل وموجز، فكيف بأسلوبه بالصحافة؟ دخل الدكتور علي الوردي أولى معاركه الفكرية عام 1954 عندما نشر كتابه وعاظ السلاطين، وكان قد سبقه كتيب قصير من محاضرتين ألقاهما في ندوة، وكان بعنوان شخصية الفرد العراقي. حاول في هذا الكتاب أن يشخص ظاهرة الإزدواجية عند عامة الناس، والتي هي صيغة توفيق بين الضمير المثقل بالمواعظ الهادفة لحياة مثالية ملائكية، وبين طبيعة الإنسان المعاكسة لتلك المثالية الملائكية.

انطلق الوردي من ثنائية البنية النفسية عند الإنسان، حيث العقل الظاهر الواعي والعقل الباطن اللاواعي. وبينما الأول يراقب ويحاسب ويمنع، فإن الثاني ينجرف في الرغبات ويحاول إشباعها بأية طريقة حتى لو كانت ملتوية. كانت هذه من أفكار سيغموند فرويد، عالم النفس النمساوي. يعتقد العلامة أن الواعظين يخدمون السلاطين بالوقت الذي يسلكون طريق إصلاح المجتمع، لأنهم يتغافلون عن العلة الحقيقية لمشاكل المجتمع، بينما يضعونها في أخلاقهم. وهم بهذا الحال كما يرى يحاولون إصلاح الإنسان بالكلام.

للعمل، وبالتالي لا يشعر السلاطين بالمسؤولية عن وضعهم المزري لكون هذا الوضع عقاباً من الله على الأخلاق السيئة لعامة الناس. يعتقد الوردي أن جميع الناس يحبون المال والجنس والمكانة الاجتماعية، لكن بينما يستطيع المترفون إيهام الناس بالعكس، فإن عامة الناس من السوق والبسطاء يظهرون ذلك علناً فيحصلون على مذمة الوعاظ ويفلت منها السلاطين والأغنياء. ولعل هذا الإيهام، يقول الوردي، وسيلة لحماية السلاطين أنفسهم من حسد غيرهم. فالوعظ بنظره نشأ في أحضان السلاطين واستمر ليومنا هذا، حيث سلك المفكرون المسلك الوعظي نفسه، يطلبون المستحيل من عامة الناس لينعم نخبتهم. اهتم الوردي بسلوك الإنسان، وكان مجال اشتغاله هو علم النفس الاجتماعي الذي يعنى بالعلاقة بين الفرد والمجتمع، إذ يرى ضمير الإنسان كائناً اجتماعياً ولا علاقة له بالفطرة حسب الرواية الوعظية. ليس ضمير الإنسان هبة إلهية تعطى جاهزة، بل هو متأثر بالمجتمع ويتغير مع تغير المجتمعات. وأسوأ حالة يواجهها الإنسان هي عندما يعيش في مجتمع قيمه العليا معاكسة لطبيعة الفرد. سيكون هنا مزدوج الشخصية، يفعل فعلين متعاكسين دون أن يدري، وذلك لكي يرضي الشخصيتين فيه: الشخصية التي يريدها ضميره المتأثر بالوعاظ، والشخصية التي يريدها هو. الجدل وطبيعة العقل. مثلما أن الوعظ يعاكس طبيعة الإنسان على المستوى السلوكي، فإن الجدل يعاكس طبيعة الإنسان على المستوى المعرفي. دراسة هذه النقطة تنتمي لعلم اجتماع المعرفة، وهو عنوان كتابه الذي يمثل أطروحة الدكتوراه حول ابن خلدون بحسب إحدى الترجمات.

نشر الوردي عام 54 و900 ألف كتاب مهزلة العقل البشري كرد متنوع على سيل الكتابات الجارف الذي أتى ضد كتابه وعاظ السلاطين. حاول فيه أن يوسع من مدى المعركة النقدية فزادا نار زيتا. رأى إن المشكلة بالدرجة الأولى تكمن في العقل المغرور بنفسه والمكتفي ببديهياته وأقيسته المنطقية، وإنه بذلك يحرج نفسه. الإحراج هنا يشبه إحراج التناقض عند الوعاظ، حيث في العقل الجدلي يحدث ألا يعترف العقل بنسبيته التاريخية فيقول حقائق مطلقة سرعان ما يتبين أمر نسبيتها، وهو الأمر نفسه الذي حدث مع نظرية الأثير في علم الفلك عند القدماء، حيث استبدلت بالجاذبية، والأخيرة استبدلت بنظرية الزمكان الإنشتاينية. يرى الوردي إن الصراع بين المذاهب في التاريخ الإسلامي يرجع للعقل الجدلي، حيث كل طرف لا يريد أن يرى من الحقيقة سوى جهته الخاصة. معروف أن كارل مانهايم عالم الاجتماع المجري طرح فكرة نسبية المعرفة من زاوية اجتماعية، ومثل لها بمثاله الشهير الهرم الذي له عدة وجوه، فلا يرى الناظر منه سوى جهته بينما ينكر على الآخر جهته الخاصة. يطرح الوردي أمثلة عدة، منها أن من يقتصر على الجانب الجميل في صحابة النبي سينكر كل ما هو عكس ذلك عنهم، ومن يقتصر على الجانب السيء من أعدائهم سينكر ما هو عكسه عنهم. هذا نوع من التمركز عند جهة دون الأخريات، وبالتالي من شأن هذا أن يجعل نتائج كل نقاش محسومة مقدما بين الأطراف. عقل الإنسان قاعدته التعصب للحياد، فالأخير حالة استثنائية بعكس المدعى السائد، بل العقل عند الإنسان موجود لأجل جلب منافع الإنسان لا لكشف الحقائق. وهذه فكرة أخذها الوردي من رائد البراغماتية ويليام جيمس، فيما يستهدف الجدل الحقيقي.

0: رغم اعتماد الوردي على المنهج العلمي ذي الطابع الاستقرائي المناقض للمنطق الفلسفي ذي الطابع الاستنباطي، فإنه لم يقلد بذلك كل ما تقوله دوائر علم الاجتماع الغربية، فهو كان مرناً. فمن جهة اعتمد على معطيات الحضارة الغربية عندما أسست علم الاجتماع، ومن جهة أخرى حاول احترام الواقع العربي وامتنع أن يجعله مجرد موضوع تفسر عليه نظريات لا تناسبه، فهو قد دعا لتأسيس علم اجتماع عربي وعلم اجتماع عراقي، وقد أسيء فهم دعوته هذه على أنها نوع من التعصب للشرق ضد الغرب، أي أنها تشبه مقولة أسلمة المعرفة، حيث للإسلام مثلاً علم نفسه واجتماعه وفلسفته الخاصة به، لكن مقصد الوردي كان أبعد من ذلك. كان الوردي قد انطلق من ثنائية الممارسة والتطبيق، حيث التطبيق يحاول أن يكيف الموضوع لصالح الموضوع، أي أن كل عملية فكرية إبداعية هي بالضرورة قد أبدعت نظرية جديدة أو عدلت نظرية سابقة. لم يكن معقولاً بالنسبة للوردي أن يفهم المجتمع العراقي بالنظريات التي وضعت لمجتمعات أوروبية نفسها، فأراد فتح باب لتراكم معرفة حول المجتمع العراقي تنتمي لعلم الاجتماع، لكن بنظريات تناسب هذا الواقع. يعتقد الوردي أن عبد الرحمن بن خلدون قد سبق أوغست كونت بعدة قرون في تأسيسه لعلم الاجتماع، لكن ابن خلدون قد سبق زمانه، إذ لم يكن موجوداً في مناخ اجتماعي يشعر بالحاجة للتفكير الاجتماعي، بينما توفر ذلك لكونت في القرن 18 وأصبح صاحب التأسيس الرسمي لهذا العلم، أي علم الاجتماع. وعندما أراد الوردي الانطلاق من فهم المجتمع العراقي من داخله، وجد منهجية مقدمة ابن خلدون أكثر قرباً لفهم المجتمع العراقي من النظريات الأخرى.
1: يختلف الوردي مع طه حسين الذي اعتقد أن العصبية محور كتاب مقدمة ابن خلدون، ويختلف كذلك مع ساطع الحصري الذي يرى محورها الدولة لا العصبية. إذن ما هو محور المقدمة عند الوردي؟ هو صراع البداوة والحضارة، وبالتفاتة طريفة يقول إن البداوة تساوي العصبية والحضارة تساوي الدولة، فالتركيز على إحداهما إنما هو نصف الحقيقة لا كلها. محور نظرية ابن خلدون يقول إن الحضارة تمر بمراحل عدة سرعان ما ترجع لنقطة الصفر لتمر بها من جديد كالدائرة تماما. هناك عصبية قبلية وعشائرية تنتمي لحياة الصحراء تحاول التغلب على مجتمعات المدن لتؤسس دولة أو حضارة، وبعدها يصل هؤلاء لمستوى الترف والبذخ المفسد للطبائع، لتأتي عصبيات قبلية أخرى تتغلب عليهم ويجري على هؤلاء نفس ما جرى على أولئك. ينطلق ابن خلدون من مسألة أن البدو يعتمدون على القوة والغلبة، فهم متوحشون وشرسون، بينما أهل المدن ليسوا كذلك، وطالما يقعون فريسة البدو. يعتقد الوردي أن العراق منذ ولاية مدحت باشا على العراق عام 1869 دخل مرحلة الحداثة، لكن بوتيرة بطيئة جدا، ومنذ الحرب العالمية الأولى عام 1914 فإن الوتيرة تسارعت بشكل مهول، وهذا من شأنه أن يجعل التحديث غير متكافئ، تتطور أشياء دون أشياء أخرى، أي أن التحديث والتطور لا يجري على جميع مفاصل المجتمع مهما اتسعت دائرته واشتدت وتيرته. هذا اللا تكافؤ من شأنه أن يكون سبب التناشز الاجتماعي وكذلك الازدواج، حيث يكون مظهر الناس حضاريا لكن عمقهم وباطنهم بدوي، مثل أن يحب العراقي على طريقة روميو وجولييت لكنه يتزوج على الطريقة التقليدية، فالإنسان وفي لعادته الاجتماعية التي نشأ عليها أكثر من وفائه لما يتعلمه بالتلقين والفرض، وإنه يحتاج لوقت طويل حتى يتخلص من العادات القارة بداخله.

0: لكن الوردي خلط بين العصبية الخلدونية وبين البداوة العراقية، وكذلك بين الحضارة التي قصدها ابن خلدون والحضارة الحديثة. فالعصبية عند ابن خلدون سبب الحضارة، لكن حضارة اليوم لا تقوم على العصبية. العصبية المقصودة عند ابن خلدون كما هو واضح هي عصبية قبلية تصارع أهل المدن الحضرية لتتغلب عليهم فتنشئ دولة سرعان ما تذوي لاحقاً. بينما الحال هذه، فما هو وجه الربط بين نشوء الحضارة القديمة ونشوء الحضارة الحديثة التي استمرت بالتصاعد دون هبوط؟ أليس هنالك قطيعة لا تسمح بهذا التشابه المختلق؟ ثم كيف تكون الازدواجية نتيجة التسارع بالتحديث الحضاري، وهي في الوقت نفسه نتيجة الوعظ الذي لا علاقة له بالتحديث، علاوة على أنه أقر بوجود ازدواجية في نفسية الفرد الذي عاش في المجتمع القديم، وذلك بفعل التعارض بين قيم الإسلام وقيم البداوة؟ فإذا كانت الازدواجية موجودة قديماً وموجودة حديثاً، فما هي خصوصية وجودها بالمجتمع العراقي بصفتها مظهراً يجعل العراق مختلفاً عن غيره من البلدان؟ وما الفرق الدقيق بين التناشز الاجتماعي والازدواجية في الشخصية عند الوردي؟ طرح الوردي عدة تناشزات، مثل التناشز بين الدراسة والوظيفة، التناشز بين الحب والزواج. هذان النوعان من التناشز لا رابط بينهما، فالأول يعبر عن عدم استيعاب الوظائف الحكومية للكمية المهولة للخريجين، بينما الثاني يعبر عن كون الشخص العراقي تعيش بداخله قيمتان متعارضتان، وعلى أساسهما يسلك بشكلين مختلفين باستمرار.
1: منهج الوردي. انطلق الوردي أولاً من علم النفس الاجتماعي اعتماداً على طروحات فرويد في التحليل النفسي، وثانياً انطلق من علم الاجتماع على أساس الأول. تكلم الوردي كثيراً عن طبيعة الإنسان، حيث الوعظ والازدواجية، باعتبار الوعظ يستهدف ما يجب أن يكون، بينما طبيعة الإنسان تنتمي لما هو واقع. أما على أساس الثاني، أي علم الاجتماع، فقد انطلق من المنهج العلمي الوضعي لكن بروح خلدونية، وارتأى أن المجتمع له طبيعته، لكن لا يتحرك على أساس نظريات البرج العاجل الفلسفية، بل على أساس العصبية وما شكل من قوانين واقعية. لكنه كذلك انطلق ثالثا من علم اجتماع المعرفة، حيث استقصى الأسباب الاجتماعية لمعارف الإنسان، بل حاول استقصاء حتى السبب الاجتماعي لنشوء علم الاجتماع نفسه. لم يكن الوردي مؤرخا، بل كان باحثا اجتماعيا يستقصي جذور الظواهر الاجتماعية الحالية. هذا الأمر يعترف به هو نفسه، ومع ذلك فإن تحليلاته الاجتماعية لتاريخ العراق الحديث، والذي طرحه في كتابه الضخم لمحات اجتماعية، كان مقلا فيها ولم تكن متناسبة مع ضخامة المادة التاريخية، أي أنه كان ساردا للتاريخ رغم عدم تخصصه فيه وعدم استهدافه له كغاية، أكثر منه محللا اجتماعيا رغم اختصاصه به واستهدافه إياه. ولو قارنا بينه وبين طروحات حنا بطاطو وفالح عبد الجبار، لوجدنا عند الأخيرين اتساعا في مساحة في التحليل على حساب التاريخ عندهما، على العكس من الوردي. استعجل الوردي أيضا في التعميم، إذ كانت بعض نتائجه أكبر من المعطيات التي حصل عليها، والمعطيات نفسها منقولة عن ألسن الناس حدثنا وروالي. يبرر الوردي ذلك بأنه راجع إلى أن المجتمع العراقي ليس ديمقراطيا بحجم المجتمعات الغربية، فلا يمكن لك أن تجلس مع الفرد العراقي بصفتك باحثا ليجيبك بشفافية. تعود الفرد العراقي على الخوف من الباحث الاجتماعي لأنه يعتبره من جلاوزة السلطة، ولا داعي بنظر الوردي الانطلاق من البرج العاجي في تقييم الأدوات الممكنة للبحث في المجتمع.
0: لم يكن الوردي صاحب أيديولوجيا ثورية مثل التي لدى الإيراني علي شريعتي المختص بعلم الاجتماع والآخر. إذا أراد الأخير قراءة الدين بشكل يصلح لأن يغير الوضع بالتمام، كان الوردي أكثر حياداً في رؤيته المنهجية من شريعتي، لكنه لم يتخلص من الأيديولوجيا بالتمام. كانت هنالك أدلجة خفيفة تسكنه وتوجه كثيراً من مجريات بحثه الاجتماعي، حيث روح المصلح الاجتماعي لا تفارقه وهو يبحث عن المشاكل محاولاً معالجتها، لدرجة أنه أسقط شخصيته الإصلاحية على الأنبياء فاعتبرهم مصلحين اجتماعيين أكثر منهم دعاة عقائديين، لكن أتباعهم ركزوا على الأمر الثاني لا الأول كما يقول. ربما الفرق بين شريعتي والوردي هو أن الأول ماركسي في منهجه، أما الثاني فهو ضد الماركسية رغم بعض ملامح الاشتراكية عنده، وهي ملامح تنتمي لموجة الواقعية النقدية التي بلغت ذروتها في أربعينات وخمسينات القرن العشرين العراقي. كثيراً ما حاول الوردي الاستنجاد بابن خلدون ليقرر نظريات مختلفة عن الموجودة في الغرب، لكنه لم يفلح بتأسيس شيء من ذلك، بل جن طروحاته مأخوذة من العلماء الغربيين. يمكن أن نعد العلامة الوردي رائداً في فتح المسارات ووضع الملاحظات الذكية التي تفتح الأبواب مشرعة لمن يريد المغامرة، وهو بذلك قد دفع ثمن الريادة الجليلة هذه، إذ هي مغامرة محفوفة حتماً بالأخطاء. لا نعم الريادة ريادته، ولا نعم الأخطاء أخطاء الريادة.

0: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانسى ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الذرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.
1: تؤدي الضرائب دورا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في جميع دول العالم، وذلك من خلال السياسة الضريبية التي تهدف إلى تحقيق غايات عدة، منها زيادة إيرادات الدولة والعمل على استقرار الاقتصاد الوطني وتشجيع النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع. نجاح السياسة الضريبية في تحقيق الأهداف يتطلب وجود نظام ضريبي سليم، وفي التقرير الآتي الذي أعده الزميل محمد جاسم يتم تسليط الضوء على مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين والمكلفين بالضريبة وتشغل حيزاً من اهتمام الباحثين في مجال المالية العامة.
2: تشير أغلب توصيات المنظمات الاقتصادية العالمية إلى ضرورة اعتماد النظام الضريبي كوسيلة لتحقيق التنمية وليس فقط لتحقيق الموارد المالية، وهذا يتطلب الوصول إلى مفهوم على غاية من الأهمية وهو العدالة الضريبية، ويقصد بالعدالة الضريبية التوزيع العادل للأعباء الضريبية بين الأفراد المكلفين بدفع الضريبة، وتعني أن يساهم مواطنو الدولة في النفقات العامة بحسب مقدرتهم النسبية. فغاية النظام الضريبي ضبط التوازن الاقتصادي وعدم التمييز بين الأفراد، وبما يثمر في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية. ويبرز السؤال الأهم، وهو مدى نجاح النظام الضريبي المتبع في العراق في تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين؟ ويجيبنا على ذلك الدكتور نعيم صباح الجراح، التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة.
3: يقصد بالعدالة الضريبية أنه يتوزع العبء الضريبي على جميع المواطنين في المناطق والمحافظات والأقاليم بشكل متساوي، سواء على مستوى ضريبة الدخل أو ضريبة العقار أو ضريبة أي من أنواع الضرائب، توزع بشكل كامل على جميع الأفراد في آن واحد، وتحسب هذه الضريبة ضمن إيرادات الضريبية وتكون دخل للدولة أو الحكومة تقدم بها خدمات للمواطنين. طبعا القانون العراقي مع الأسف القانون ضمن القوانين المعطلة اللي هي لحد الآن ما تم تغيير بالنسب إلا بشيء بعض البنود من القانون الضريبي، وال يعني ما لبى كل الاحتياجات اللي تحتاجها الدولة الخاصة العراقية في هذه الفترة في واعتمادها الأكبر على النفط. الضريبة شبه إيراداتها معطلة بنسب بسيطة جدا نتيجة الوجود المحسوبية والفساد إلى آخره، فيحتاج إلى إعادة هيكلة القانون الضريبي بما يتناسب والتطور الموجود في الاقتصاد العراقي.
2: وبهدف الوصول إلى العدالة الضريبية، اعتمدت معظم دول العالم المتقدمة النظام الضريبي الموحد، وهو الوثيقة التشريعية المتضمنة تجميعاً وترتيباً وتبويباً وتنسيقاً للقواعد الضريبية. والضريبة الموحدة هي فرض ضريبة واحدة على جميع أنواع الدخول الخاصة بالمكلف، أياً كانت مصدرها أو طبيعتها، وعدها وعاء ضريبيا واحدا. ورغم أن الهيئة العامة للضرائب في العراق كانت قد قدمت مسودة لقانون الضريبة الموحدة الذي تضمن دمج أنواع الضرائب في ضريبة موحدة، إلا أن مسودة هذا القانون المقترح لم تر النور حتى وقتنا الراهن. وعن إمكانية تطبيق التشريع الضريبي الموحد في العراق ومتطلبات نجاحه يتحدث لإذاعتنا الدكتور سلام صدام، التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة.
4: قانون الضريبة كقانون موجود بالعراق، قانون مقرر ومشرع سواء الزمن السابق أو الزمن الحالي، بس تسأل عن عدم تطبيقه على كامل أرض العراق، يعني في تميز بين ضريبة داخل الإقليم والضريبة داخل باقي محافظات العراق، وهذا جانب سياسي. الضريبة تشمل كل مكلفي العراق على جميع الواقع الجغرافي العراقي. أما الاختلاف الحالي فهو اختلاف وضع سياسي، لأن الإقليم يعتبر نفسه إقليم مستقل والحكومة المركزية مستقلة لحالها، ولذلك لا يلتزم بالقانون الضريبي العراقي. ونشير الجانب آخر أنه الإقليم أقر قانون ضريبة خاص به يختلف عن القانون اللي موجود باقي المحافظات أو على مستوى الواقع الجغرافي العراقي الباقي. إذا ننظر للضريبة، العراق ما بيه ضريبة موحدة بخلاف الباقي الدول كالأردن ومصر. إذا أقر هذا القانون، وما أعتقد يقر لأن هو العراق من زمان هذا قانون ضريبة مالي، أعتقد يراد لإرادة سياسية وإرادة اقتصادية كبيرة حتى يقر. إذا أقر باعتقادي أنه الإيرادات الضريبية راح تختلف شوي.
2: ولعل أهم عوامل نجاح النظام الضريبي للدولة والوصول إلى معايير العدالة هو طبيعة العلاقة بين المواطن والإدارة الضريبية، إذ إن وجود أسباب التوتر بين المكلفين والجهاز الضريبي يؤدي إلى انعدام الثقة المتبادلة وظهور حالات التهرب الضريبي. وعن هذا الجانب تباينت آراء المواطنين حول انطباعهم عن النظام الضريبي والإدارة الضريبية في العراق.
5: يعني أنت كمواطن ما دام عايش بهذا البلد، هسه جوز ناس واي ما تقبل عليه، يعني لازم تدفع الكهرباء، تدفع الماء، لأنه أنت الدولة صحيح يعني على عاتقها تقع هواي أمور، بس لازم تدفع الكهرباء، تدفع الماء، تدفع هواي أمور. صحيح أكو أمور ما متوفرة، أغلب الناس هسه ما متوفرة، مثل تمشي بشارعك والله بالمرور ياخذون عليك هاي مات الشارع وخدمات الجسر وهاي، بس رغم هذا لازم ندفع احنا. بس انا واحد من الناس ادفع، جاي ادفع كهرباء وجاي ادفع ماي، اول شيء حتى انا ارتاح نفسيا امام الله عز وجل.
6: هنالك اموال ضريبيه تدفع بشكل كبير جدا في المحافظه، الا اننا لا نعرف اين تذهب هذه الاموال، حتى في الموازنه العامه للعراق لا تذكر هذه الاموال اين تذهب من قبل التجار والمشاريع، وايضا بيع وشراء السيارات، وايضا هنالك ضرائب تؤخذ من قبل المواطن في الاتصالات وغيرها من الأمور، إلا أن هذه المبالغ لا أحد يعرف أين تذهب.
7: والطريق المن هو أنه يعني لازم نتعذر يبيعنا الطريق، الماء، إن الكهرباء نفس الشيء، هي الضريبة يعني صحيحة لازم نتعذر، يعني الكهرباء شون تجي، الماء شون يجي، الشوارع.
2: ويقع على عاتق الإدارة الضريبية طمأنة المواطن بأن الضرائب التي يتم دفعها تنفق للمصلحة العامة، الأمر الذي يؤدي إلى إزالة الحاجز النفسي بين المواطن والإدارة الضريبية ويقلل النفور من الضريبة، فضلاً عن قيام الجهة المسؤولة في وزارة المالية بالتركيز على تنمية الوعي الضريبي لدى المواطنين وتوضيح المشاريع الحكومية المتحققة من العائدات الضريبية التي تم تحصيلها، لكي تصل قناعة المواطن بأن الإنفاق الحكومي هو إنفاق رشيد ونزيه. الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش عضو جمعية الاقتصاديين في بغداد يرى أن استحصال الضرائب يكون من مصدرين أساسيين.
8: إيرادات العراق من الضريبة تأتي من اثنين، رقم واحد هو من خلال التجارة الخارجية الاستيرادات، وهذا المفروض يصل إلى أكثر من 3 مليار دولار، أتكلم عن الضريبة دون الجمرك، هو ما يجيج بأقل من نص مليار دولار. النوع الثاني من خلال بيع العقارات، العراق حقيقة يأخذ ضريبة على بيع العقار بنسبة كانت تصاعدية 3%، 4%، 5%، 6%، أول 50 3 بعدين 4. قبل شهرين صدر قرار أنه أول 50 مليون إعفاء من سعر البيت المخمن وبعدين 5%. هذا الموضوع هو توازن، لكن الدولة قد تدرس رفع تسعير تخمينة العقار، يعني المتر في منطقة في 750,000 ممكن يصير أكثر، ما نعرف الآن، وهكذا توجهات.
2: غايات ومقاصد مثلى من شأنها النهوض بجانب مهم في واقعنا الاقتصادي، يأتي في طليعتها الوصول إلى قانون ضريبي موحد يتماشى مع متطلبات الحياة الاقتصادية وإرساء العدالة والارتقاء بمستوى الإدارة الضريبية وتطوير مصالحها المختلفة وتقريبها من المكلف وتوعية المواطن بواجباته الضريبية ودوره في المشاركة في الأعباء العامة.
9: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
10: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
11: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايمز سكوير من البصرة.
12: اللغة العربية والمرأة. أثرت المرأة في اللغة العربية وتأثرت بها، فواجهت تحديات كبيرة في المجتمع العربي منذ القدم، حيث كانت مكبلة بقيود اجتماعية وثقافية، ومن ثم كان لابد أن تتأثر بطبيعة التفكير الذكوري الذي يلغي حضورها أو يهمشه في معظم المجالات. ولكن كيف انعكس ذلك في اللغة العربية وقواعدها، وساهم في تشكيل صورة المرأة، وكيف أبرزت قواعد اللغة التحديات والتطورات التي مرت بها المرأة في المجتمع العربي، وما العلاقة المتبادلة بين العربية والمرأة؟ اللغة العربية لغة الإلهام والتحدي، والمرأة العربية مصدر إلهام ومبعث للتحدي، وقد شكلت عنصراً مهماً في تطور اللغة، حيث عكست كتاباتها وأعمالها تجاربها ومعاناتها، وثقلت الكلمات برصانة تعبيرها ولينها وما تحمله من زخم عاطفي، كما أنها أفادت منها بصفتها المنفس عن العواطف والأفكار، ما أتاح لها التعبير عن مشاعرها بشكل شفاف وفعال في المجتمع، ومنحها هويتها اللغوية الفريدة. ويظهر دورها واضحا في كتابة المقالات والمدونات والأبحاث، ما يجعل من أدبها النسوي على اختلاف أنواعه وسيلة للتأثير والتحفيز. لكن المرأة واجهت على امتداد العصور تحديات كبيرة في المجتمع العربي، حيث كانت تتعرض لقيود اجتماعية وثقافية كثيرة، وقد انعكس ذلك من خلال اللغة في مناح كثيرة نذكر منها.

أولاً التحيز الاجتماعي الذكوري. إن قواعد اللغة العربية تعكس التحيز الاجتماعي الذكوري، فقد قال سيبويه: الأشياء كلها أصلها التذكير ثم تختص، وقد جاره في ذلك عدد من علماء اللغة. ونلاحظ هذا التحيز مثلاً في الجمع، ففي حين يختص الجمع المذكر السالم بالعاقل، نجد أن الجمع المؤنث السالم يختص بالعاقل وغير العاقل، فنقول مثلاً طالبة طالبات، طائرة طائرات. ولكن اللافت في شروط جمع المذكر السالم وجوب خلو الاسم المذكر من التاء، وهي علامة التأنيث مثل حمزة. وفي هذا السياق نذكر صيغة المبالغة التي تنتهي بتاء التأنيث على وزن فعالة، مثل علامة أي كثير العلم، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل: أليست هذه التاء دليلاً على قوة علامة التأنيث وغلبة المؤنث على المذكر؟ ثانياً، في إطار التحيز اللغوي، استخدام الجنس المذكر للإشارة إلى الجنسين، واللافت أن هذه الظاهرة منتشرة في البلدان الناطقة بالفرنسية. فمثلاً إذا أردنا الإشارة إلى الأب والأم نقول الأبوان، ونعني بها الأب المذكر والأم المؤنثة، وهذا يسمى في اللغة باب التغليب، أي يغلب المذكر على المؤنث دوماً.

ثالثاً، قيود اللغة في المفردات المتعلقة بالمرأة. كانت هناك قيود على بعض المفردات والمصطلحات المرتبطة بالمرأة في اللغة العربية، الأمر الذي انعكس سلباً على تصوير دور المرأة في المجتمع، كأن نقول عن المرأة نائب في البرلمان مثلاً بدل نائبة، ومن معانيها المصيبة، علماً بأنه لا ضير في استعمال كلمة نائبة في معناها المراد، لا سيما إن كثيراً من الكلمات تحمل معان مختلفة. التطور اللغوي، غير إن اللغة تتطور تماماً كما الحياة، وتخضع للمعطيات الاجتماعية والسياسية والثقافية الجديدة الطارئة. لذلك نلاحظ أنه مع التقدم والانفتاح وبروز دور المرأة الفعال في المجتمع، تطورت اللغة وخرجت من إطارها القديم لتماشي العصر. من هذه التطورات الحديثة نذكر: أولاً، التغيير في استعمال بعض المصطلحات. فبفضل التطورات الاجتماعية والثقافية، شهدت قواعد اللغة العربية تغيرات تشمل استخدام الجنس المؤنث لبعض المصطلحات التي كانت محصورة في السابق بالجنس المذكر. مثلاً، شيوع استعمال كلمة دكتورة للأكاديمية مع تاء التأنيث، علماً بأنها كلمة غير عربية. ثانياً، يشهد العصر ازدياداً مضطرداً لمشاركة المرأة العربية في مختلف المجالات العلمية، الأدبية والثقافية والفنية، ما دفع باللغة العربية إلى التكيف مع احتياجات المرأة وتطلعاتها.

ثالثاً، ولادة مصطلحات جديدة. شهدت اللغة العربية إضافة مصطلحات جديدة لتغطية مجالات حديثة تخص المرأة وتعبر عن واقعها اليومي. فقواعد اللغة العربية ليست مجرد مجموعة من القوانين اللغوية، بل هي الحاضنة والناقلة لمجموعة القيم والتقاليد والتفاعلات الاجتماعية في العالم العربي. فتؤدي هذه القواعد دوراً حيوياً في كيفية إظهار صورة المرأة وفهم دورها ووضعها في المجتمع، ويتم ذلك من خلال عناصر متعددة نذكر منها. أولاً، التركيب اللغوي. إن التركيب اللغوي للجمل والتعابير يعكس نفسية الكاتب والمتكلم وتفكيره وثقافته، ومن ثم فإنه يسهم في الكشف عن شخصية المرأة ويسلط الضوء على تفردها وتميزها. ثانياً، التأنيث والتذكير. تتيح قواعد اللغة العربية من خلال عملية التذكير والتأنيث تحديد جنس الأسماء والأفعال، وهذا التمييز الذي تقدمه اللغة يظهر تميز المرأة بشكل لغوي. ثالثاً، المفرد والجمع. تعكس قواعد اللغة العربية التباين بين المفرد والجمع، ما يسهم في تحديد دور المرأة في الحياة الفردية والجماعية، ويعزز تفرد المرأة وتأثيرها في السياق الجماعي. وهكذا نجد أن اللغة العربية لغة حية تتطور وتتغير وفقاً لتطور المجتمع، وهذه التغيرات في استخدام اللغة تعكس تحولات الوعي الجماعي والاجتماعي، حيث يسهم تطوير المفاهيم والتعابير في بناء رأي المجتمع اتجاه دور المرأة.

يقال أن اللغة العربية غدرت بالمرأة في 5 مواضع، وهي: الأول، إذا كان الرجل ما زال على قيد الحياة فيقال عنه إنه حي، أما إذا كانت المرأة على قيد الحياة فيقال إنها حية. الثاني، إذا أصاب الرجل في قوله وحديثه يقال عنه إنه مصيب، أما إذا أصابت المرأة في قولها وحديثها فيقال إنها مصيبة. الثالثة، إذا تولى الرجل منصب القضاء يقال عنه قاضي، أما إذا تولت المرأة نفس المنصب يقال لها قاضية، والقاضية هي المصيبة العظمى التي تنزل بالشخص فتقضي عليه. الرابع، إذا كان للرجل هواية يتسلى بها فيقال عنه هاون، أما المرأة يقال عنها هاوية، والهاوية هي أحد أسماء جهنم عند المسلمين. الخامس، إذا دخل الرجل البرلمان أو المجلس النيابي يقال عنه نائب، أما المرأة فيطلق عليها نائبة، والنائبة هي أخت المصيبة.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد، قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى، من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات القصخون. على الحب والخير والعافية، نلتقي ونرحب بحضراتكم أطيب وأجمل وأرق ترحيب. يا هلا بكل الذين يسمعوننا، سواء من الراديو موجتنا الثابتة أو من مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست في كل مكان، حياكم الله. حلقة جديدة من القصخون، وقصة جديدة تراثية فلكلورية نتلمس بها الطريق إلى الماضي القريب أو الماضي البعيد معا، ونفتح فيها صفحات جديدة من صفحات بلادنا الحبيبة بتاريخها الذي يمتد ويتشعب ويتعمق ويتوسع بما لهذه البلاد من سعة وجمال وتاريخ طويل. اليوم راح نتكلم عن جانب من جنبات بلادنا، ألا وهو الصناعات اليدوية، تحديدا صناعة الأخشاب في البصرة. وراح نحكي عن كل تفصيلة من تفصيلات الأخشاب، من الباب للبلم، نحكي للتختة، كل شيء، يعني أشياء كنا نعيشها ونستخدمها. قسم من يومها لا تزال إلى اليوم تشكل وحدة من وحدات الحياة أو المفردات البيت العراقي، وقسم لا، الحداثة إجت وغيرتها واستبدلتها بأشياء حديثة وانقرضت من حياتنا اليومية، فلا بأس أن نعيد لها الحياة ولو عبر الراديو. طبعا مستندين على عدة بحوث، على عدة مصادر، من ضمنها أحد الأبحاث أو المقالات لأستاذنا ياسين نصير. إذن فاصل ونبلش قصتنا لهذا اليوم. حياكم الله في القصخون.

أصدقائي، صناعة الأخشاب قديمة جدا، والعراقيين مبدعين في صناعة الأخشاب. ونعرف إحنا اللي يشتغل في صناعة الأخشاب هم مهنة النجار، والنجار مهنة أصيلة، مهنة تحت يعني بيها فن، بيها حرفة، بيها فكر. يعني مو أي واحد يكون نجار ناجح، يراد له أولا يكون تدرب على يد أسطم عدل، وأيضا قطع فترة زمنية طويلة في العمل، وأن تكون عنده موهبة متفردة، وأيضا مهارة وخبرة اللي تجي من خلال العمل المستمر. راح تبدأ اليوم نحكي عن مفردات، قلنا مختارات اخترناها لكم، قسم منها لا تزال تستخدم وتعاش، وقسم منها لا والله انقرضت من مفردات صناعة الأخشاب. ونبدأ بالأبواب، والباب حقيقة شيء كلش مهم في حياتنا. غرفة بلا باب ما تعتبر غرفة، وبيت كذلك، بيت بلا باب شنو قيمته؟ الباب حقيقة يعد أساس في تكوين هذه ما نسميها احنا الستار أو الستر الذي يتوفر، أو الحماية حتى الذي يتوفر في البيوت. صناعة الأبواب أخواني معروفة في القرى والأرياف مثلما هي معروفة في المدن، وتتركز طريقة صناعة الأبواب بأن يتم قص مساحة من الخشب يسمونها إسورة كمستطيل، ثم ترفق بالمستطيل لوحة أو لوحتان، لوح لقدام ولوح لورا، تسمى الواحدة طلاقة أو صفاقة. زين، يقال باب أبو طلاقة إذا كان الباب من طلاقة واحدة، أو باب أبو الطلاقتين أو الصفاقتين إذا كان الباب بظلفتين أو بجزئين أو طلاقتين. يوضع للباب عادة قفل حديدي كيلون احنا نسميه، كما يوضع في الغالب مزلاج. المزلاج قطعة من الحديد أو من الخشب يقوم مقام القفل الحديدي. حقيقة يصنع القرويون أبواب دورهم وغرفهم من القصب أيضا، ولكن إذا تم بناء البيت كله من القصب فيكون الباب من القصب. ما معقولة هم إذا بنوا أحيانا يبنون بعدين لاحقا بدأوا يبنون من الخشب، ولاحقا صارت الأبواب من الطين، عفوا من الحديد، وبيها أنواع، وبيها الأبواب عادة يتفنن العراقي في زخرفة الأبواب وفي ألوانها. تلقى باب أسود، الباب من اللون الخشبي الصاج، باب تلقى المصبوغ بهاي الألوان الزاهية خاصة الأبواب الحديدية، وبيها زخارف متغيرة ومتعددة ومختلفة حسب ذائقة صاحب البيت. الباب أحيانا يكون بوابة للنساء للإطلالة خلسة على العالم الخارجي. نعرف إحنا النساء في مجتمعاتنا لفترة طويلة كان محصورات في البيت، فكان تشكل ما يطلعن، لا يرحن سوق، لا يرحن مدرسة، لا يطلعن بالشارع، فبالتالي كان الباب والنافذة أيضا تشكل الثغرة والمساحة التي يطللن منها على العالم الخارجي.

ومع أنه الباب هو يعمل هذا الدور دور الساتر للنساء وأيضا الفسحة التي طلنا منها على الخارج، فبالتالي دخل في الموروثات الشعبية بالأمثال بالأغاني بالقصائد، تغنى به الشعراء خاصة الشعبيين الفصحى، لأن شكل الباب لغز كبير دائما يحس اللي يمر بأن هناك عين تتلصص خلفه. كذلك الباب أيضا يدل على ذوق أبو البيت، إيش قد ما كان الباب حلو مرتب، إيش قد ما الناس تأخذ نظرة عن أبو البيت أنه هذا والله واحد تعبان على روحه، نازك مرتب عنده ذوق. أنا أعتقد أنه أحد بعض الشعراء قال أو صح أكو شاعر يقول أنه الباب جزء من عقل صاحب البيت، يعني من تباوع تتفرج على الباب تعرف عقله شلون يشتغل، جميل بشع عنده ذائقة ما عنده ذائقة وهكذا. من الأبواب أيضا ننتقل إلى البلم، أحد الصناعات الخشبية المميزة جدا خاصة في مدينة البصرة. البلم يشكل واحدة من الوسائط النقل المائية مختلفة الأحجام، ويستعمل لنقل الأحمال والحوائج والأغراض والأثاث المنزلي، كما يستعمل البلم لنقل التمور والعمال إلى المكابس الشراديغ احنا نسميها بالشعبي خلال أيام موسم التمر. والأبلام لها أحجام مختلفة، منها البلم الصغير ومنها الكبير ومنها اللي بصير بين متوسط. ويقاس البلم أخواني أو القارب بالأطنان، يسموها الطغار طغارات طن وطغار، فيقال بلم أبو 10 أطنان أو 10 أو 20 طن. والقسم الصغير يسمى بلم عشاري، البلم اللي يكون غير مؤهل للنقل هو البلم العشاري، واللي احنا شايفينه في حياتنا اليومية، اللي رايح على كورنيش شط العرب يشوف البلم العشاري الراسي اللي أصحابه يخرجون في جولات جميلة رائعة على أمواج شط العرب، هذول يصحون جولة جولة بالنهر جولة، هذا بلم العشاري يكون حقيقة شكله جميل جدا، واسمه جاي نسبة إلى العشر أو العشر، لأنه كان يستعمل أيضا في استعمالات مختلفة. قسم من يمها كان يستخدمونه أهل المستوفي الضرائب ضريبة العشر، وكان يستعمل في مطاردة المهربين والممتنعين عن دفع ضريبة العشر. فبالتالي ربما تكون التسمية أخواني جاءت من هذا العلة أو هذا السبب. ويستعمل البلم العشاري بكثرة مثل ما قلنا في شط العرب، وإلى استعمال أكثر أهمية في الأنهر والجداول المتفرعة من شط العرب. ومميزات البلم العشاري أخواني خفته، خفيف، بلم خفيف حقيقة،

نجي سنحكي عن طريقة صناعة البلم. أخواني، يحتاج لصناعة البلم إلى كثير من الخشب القوي والسميك، وإلى عمال مهرة يسمون القلاف، جمعهم قلاليف. القلاف أخواني هو العامل اللي يتخصص بصناعة القوارب وبتصليح القوارب. فبالإضافة إلى الخشب وإلى العمال، هناك مسامير، أنواع من البسامير الكبيرة، والقطن يدخل في صناعته، ودهن السمك. حقيقة تصنع أولا أضلاع نصف دائرية، ويدق عليها ألواح من الخشب اللي تنتهي بطرفين معقوفين في الأعلى، ويكون كل من صدر البلم ومؤخرة البلم مائل أو شبه عمودي، حتى يسهل على صدر البلم شقل مي أثناء السير. الخشبتان أخواني الموجودتان في المقدمة والمؤخرة يسموها القلاليف سوار، شلون اسم حلو. ينتهي السوار الأول أخواني برأس معقوف للأمام، بينما ينتهي السوار الثاني بمكان الدفة، يسمونه السكان بالشعبي، سكان البلم. تلاحظون شلون؟ أنا أتمنى بس المستمع يشغل الخيال مالته، وخاصة أنه إحنا كنا شايفين الأبلام، راح يقدر يعرف ببساطة يرسم الصورة اللي قاعد نحاول أن نوصلها إليه بالصوت. طبعا البلم يسوي له الدواسات، دواستين كبيرة تسمى الواحدة دوسة، أي مكان للوقوف، وتستخدم أيضا كمخزن، كما تستخدم للمنام أثناء فصل الشتاء حيث يبرد الطقس. عادة مرات يسموها القمرة أو الكامرة في بعض اللهجات. وأيضا يعمل للبلم حافتان قويتان يسير عليهما الملاح. الله، شوف كلمة الملاح هي وحدها شعر. أثناء دفع القارب، وتسمى هذه الحافات بالشنات، واحدها شنته، شنتات، زين. وتدق خشبة أسفل الصاري، صاري إحنا نسميه بالبصراوية الدقل، ليثبت عليها، وتكون عادة مثقوبة أخواني، يسمون الثقب هذا الفلس، ويربط الصاري على السوار الأوسط اللي يكون شوية عريض بعرض بالنسبة إلى السوار الأمامي والسوار الخلفي، وتربط بالصاري حبل وبكرات، ويثبت مع هذه البكرات عمود طويل يكون أفقيا بالنسبة للقارب ومثبتا على الصارية، ويسمى الفرمل. يشدون عليه الشراع بواسطة الحبال، ويسحب عندما يراد دفع البلم، ويردد الملاحون عند رفع الشراع أهازيج وأقوال وهوسات، هيلة هيلة عند كل جذبة. وعندما يتم رفع الشراع تربط حباله بخشبات تثبت على الشنات أو الدوسة، وتسمى اللعابات.

كل بلم بحاجة إلى تصليح يسحب إلى الشاطئ، وتتم عملية إصلاحه بإدخال قطن مدهون بدهن السمك بين ألواح القارب، كما يتم رفع الأخشاب البائدة المتآكلة وإبدالها بغيرها جديدة. تسمى هذه العملية قلفة، قلفات، ومن نائجة اسم القلاف، يعني مصلح أو صانع الأبلام. حقيقة التسمية بيها، احنا سمعنا نعرف مصدر التسمية، بس تسمية بيها قوة، بيها تلفت الأنظار حقيقة. طبعا هاي الأجزاء يعني عند عملية التصليح تطلع ريحة، ريحة كريهة نتيجة استخدام نوع خاص من الدهن. بعدين يبدون يطلون بطن القارب كما يطلع خارج القارب بهذا الدهن من أجل تجديد وحماية الأخشاب. طبيعي إنه الملاح يحتاج إلى أدوات تساعده على دفع القارب والسير به في المياه العميقة ثم المياه الضحلة. يعني بالمياه العميقة يحتاج إلى المجداف، المجداف اللي إحنا شو نسميه، نسميه المردي، نسميه الغرافة، كل واحد يسأل تسمية مختلفة. الغرافة مو نادي قطري، لا، الغرافة هو المجداف. الحقيقة المجداف إلى أنواع مختلفة. أو مثلا في المياه الضحلة يحتاج إلى الأعمدة، المردي. المردي يستخدم بالمياه الضحلة، المجداف أو الغرافة يستخدم في الأعماق الكبيرة العالية، يعني وسط النهر لما يكون المد والموج عالي وهناك عمق في النهر. خلينا ننتقل من البلم إلى صناعة خشبية أخرى، ألا وهي البسطية. البسطية أخواني ببساطة هي وعاء مستطيل الشكل يوضع فيه الحلوى والحاجات البسيطة، ويكون مقسم إلى فراغات متساوية تسمى الخانات. يخلوا لها أكل بعض النجارين يسوون لها أرجل قصيرة أو طويلة، ويربط بها خيط يضعه البائع في رقبته. هاي البسطية طبعا احنا عنا ملحق عليها، هاي بعض الناس اللي يبيعون كانوا في الشوارع كانوا يسوون هيك مثل اللوح مستطيل أو مربع، هو مقسم إلى خانات متساوية، مربعات، مستطيلات، يخلي بيها العلج والحب والجقاير والكليتش وش السمي حلال مش، يعني أي شيء ممكن أن يباع، الحلقوم وغيره، وتربط بحبال منا ومنا ويحطها يعلقها برقبة المسكين ويظل يفر بيها بالحارات بالشرجي وبالبريد وبالمطار والضيم يا حالة على هالكم فلس اللي كانت يعني حصلوها من الأولاد. بعد الفاصل راح نستكمل طريقة الصناعات الخشبية.

حياكم الله أصدقائي في حلقة من القصة خون، وقصتنا اليوم عن الصناعات الخشبية في البصرة الفيحة. وصلنا إلى التابوت، أحد الصناعات الخشبية. تابوت يعني منظرة يقبض الأرواح، يعني إحنا حقيقة من نمر عليه نمر لأنه جزء من الصناعات الخشبية، لكنه يترك ذكرى، يعني كحديث فيه يترك ذكرى سيئة جدا ومؤلمة. معروف أنه التابوت صندوق على شكل متوازي المستطيلات، ويستعمل لنقل الموتى، ويكون حقيقة رغم أنه هو متوازي المستطيلات لكنه يكون واسع من جهة الرأس، باعتبار أنه الجزء العلوي من الإنسان أعرض من الجزء السفلي منه. طريقة صناعته حقيقة وعمله يتم بتجهيز ألواح من الخشب، يعمل منها قاعدة ثم تدق جوانبه على القاعدة وتربط بإسورة ضعيفة، كما يعمل له سقف لوحده. يبطن إخواني داخل الصندوق هذا عادة في احنا نحكي طبعا في العشرينات في الثلاثينات، ما نحكي في زمننا. كان يبطن بتشينكو ويبلغ عادة طوله مترين، بس حاليا يعني فقط خشب أو بعض التوابيت الحديثة ربما فيها نوع من المرمر، أو بعض التوابيت الحديثة يستخدم المعدن، كلا حسب قناعته ورغبته وإمكانيته. هناك نوع آخر يكون بدون سقف، يستعمل كنقالة. شلون النقالة؟ شايفينها هاي خاصة يستخدموها في بلاد الشام في فلسطين، أو سدية مثل السدية، تستخدم لنقل الميت من بيته إلى المغتسل، وتكون له أربعة ماسكات أو أيدي أمامية وخلفية. ننتقل إلى التختة. التختة يعني أداة غاية في اللطافة، أداة صغيرة تستخدم إما للجلوس أو تستخدم لتقطيع اللحوم والخضروات. ثرم التختة يثرمون عليها، وبعضها تكون مقعرة البطن على شكل زاوية منفرجة، وبعضها الآخر مستقيمة البطن أو السطح، وهاي تستخدم. التختة حقيقة رفيقة العراقيين، خاصة الأطفال يعني بالحمامات بتختة، كانت بعض النساء أو الرجال يجلسون في مداخل البيوت بالعتبات، يستخدموها بالحوش أو يستخدمها كقطعة في الطبخ. يسرم عليها الخضرة واللحم، ويسرم عليها طماطة، وشوف شنو محتاج يستخدم التختة. وأجود أنواع التخت هو من الخشب، وأكو تخت من المرمر، من الكاشي، تخت من البلاستيك، وعادة هذا يكون إلى عمر افتراضي معين، وسيء الحظ هو تنكسر بي التخت ويأكله وقع معدلة وعلى ظهره، على أسفل ظهره، ويتألم ويظل يعضص بع الندم منه ليش ما راح جاب له تخت حديثة بدل ما انتظرها على ما تنكسر، وكان كل يومية مأجلها على باكرة على أكبر. إذن أخواني خلينا نتكلم عن واحدة من طرق صناعة التخوت.

0: أصدقائي، صناعة التخت تتم بوضع خشبتين عريضتين وسميكتين تشكل الساق بمثابة الساقين. بعدين يتخلى سقف بخشبة أخرى عرضانية عريضة تثبت بالمسامير على الساقين. تختات احنا قلنا منها الصغيرة منها الكبيرة. الكبيرة تعتبر ميزي يسموها طاولة. طاولة أيضا تختة لكن حجمها كبير جدا. فارق بسيط بيناتهم أنه للطاولة أربع أرجل وقد تصنع فيها مخازن مجرات. وهناك نوع آخر من التختات يسمى الكرسي وكان يستعمل وما يزال لوضع الكتب خاصة المصحف الكريم، يوضع عليه أثناء القراءة عند الكتاتيب والجوامع والبيوت والحسينيات. خاصية هذا النوع أنه بطنه تشكل زاوية حادة ويمكن طيه يعني يطبق. كرسي مال القرآن يعني ماكو بيت أعتقد ما عنده كرسي مال القرآن. هذه أيضا يعني يصنف عند النجاجير بأنه نوع من أنواع ماذا؟ التخوت. طبعا التخوت قد تطلق على الشرباية أيضا. شرباية ممكن أن تسمى تخت، وبعض الثقافات تسمي السرير أو الشرباية تخت. شرباية سرير النوم أخواني. ويتفنن الصناع في صناعتها وفي زغرفتها بالفنون والنقوش الجميلة، وكانت حقيقة أهم حاجة في جهاز العرس ولا تزال هي الشرباية، وتكون مستطيلة الشكل. تشور جاية من رقم 4 يعني القوائم الأربعة التي تشكل السرير. تحضر أولا لصناعة الشرباية 4 أساور متينة تثقب من جهتين متقاربتين بثقوب مستطيلة، وتحضر بعد إذن 8 من الأساور الصغيرة، 4 للعرضين و4 للطولين. تدخل هذه الأسورة في الثقوب، ومن ثم توضع هذه الأسورة 8 خشبات صغيرة مصنوعة بشكل لطيف ومسام زغرف تسمى اللعابات. حتى شنو؟ حتى تشد الأسوار. نحن لاحظنا الأسوار استخدامه بالبلم وهذا استخدامه بالشرباية. بعد إتمام هاي العملية في كل العرضين والطولين توضع التشناقل أو التشناقيل اللي مفردها تشنقال لتربط الأسورة الأساور 8 الصغيرة بالأسورة 4 الكبيرة في نقطة الالتقاء. بعدين يتركب السقف، يكون عادة من الخشب العريض القوي، وإحنا قلنا الشرباية تعتبر من الأثاث المهم. الأحجامها تقرر بحسب النائمين عليها. أكو شرباية من نفر، شرباية من نفرين، وأحيانا والله يسوون بعض البيوت شرباية بطابق وطابقين، يحطون شرباية فوق شرباية خاصة استخدامها للأطفال. والتاج اللي يصير يعني قطعة مستطيلة أو دائرية حسب ذوق النجار، يكون مزخرف ويكون به أخشاب محفورة أو مرايا جميلة من أجل إضفاء لمسة جمالية على السرير. السرير مهم جدا لأن هو مكان راحة الإنسان في الليل، فبالتالي المندار، الفراش مالته، الغطاء، المخدة يكون حقيقة مختار بعناية كبيرة وبذائقة. تتفنن النساء بشراء الفرشات والتزيين السرير بشتى أنواع وجوه المخاد والبيرمات والبطانيات الجميلة كل موسم بحسب موسمه. صيفا كان يصير تشرتشف خفيف والشتاء يكون ثقيل وهكذا. إذن أخواني الوقت يبدو أدركنا، نكتفي بهذا القدر من الصناعات الخشبية. ربما يعني في قادم الأيام نتناول أشياء أو مفردات أخرى من الصناعات الخشبية. أتمنى في نهاية الحلقة أني كنت قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة. تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار، إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير. الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: من مهنة مساعدة للمواطنين على إنجاز معاملاتهم إلى مورد للمساومة والرشا، كتابة عريضة. أحمد إبراهيم السعد في تقريره الآتي سيقف تحت مظلة كاتب العرائض ويبين لنا أسرار هذه المهنة وملابساتها وقتا مفيدا نرجوه لكم.
3: حين سماعنا من يقول كاتب عرائض، ربما تتشكل في أذهان أغلبنا صورة نمطية لشاب أو رجل مسن يستظل من شمسنا الساخنة بمظلة تسعفنا ذاكرة مشاهدتها المتلفزة في الأفلام أو الدراما، حيث البلاجات البحرية العامرة بالخلق التوقين للشمس، أو نراها بشكل عابر في الدعايات الإعلانية للسياحة. في الصورة الذهنية المطبوعة من الواقع لا يكتفي الجالس تحت هذه المظلة بالاسترخاء القسري، وإنما تتغير ملامحه ويلهج لسانه ليدعو العابرين إلى ضيافته أمام طاولته العامرة بأوراق تتسود حروفها حسب الطلب. جميع الطلبات متاحة لمراجعي دوائر أنهكتهم عبارة ينطقها موظف حكومي كسول أو مرابي تعال باكر. تحت مظلة كاتب العرائض تتغير سرعة إنجاز معاملة رسمية من الغد باليوم والشهر بالأسبوع والممكن بغير الممكن. اشتري راحتك بفلوس، عبارة تنطق بها امرأة واقورة ومتأنقة في سمع كل قادم، وهي تشاطر كاتب العرائض الجلوس لوقت يطول أو يقصر حسب براعة صيدها تحت مظلته، مدعية تعب المراجعات الطويلة لمعاملتها التي تأخرت، وها هي الآن قد اشترت راحتها بالنقود بعد أن أنفقت المال والوقت بكثرة مراجعتها غير المثمرة. المراجع الواقف تحت مظلة التفاوض الاختياري يزداد حيرة بين أن يشتري الوقت بالمال أو يبيعه بالصبر والمطاولة. يقول المواطن خليل إياد، وهو مراجع أنهكه السفر إلى إحدى الدوائر الحكومية في العاصمة بغداد، متحدثا لإذاعتنا:
4: رحت لبغداد معاملة أحد الوزارات، أول خطوة سويتها وحسب ما قالوا لي أني لازم أروح لكاتب العرائض، ومن كاتب العرائض تسلسل منه لما توصل للمدير العام. فضل يشرح الكاتب العرائض، تروح العريضة هتشي وتوقع يم فلان، وتروح يم فلان، وتروح للبصرة لأن تظل يم المدير العام تطول لها هالقد، ومنها لما يسوون لها كتاب ويودونها الوزارة تأخذ لها بالأسبوعين. شفت الأمور صعبة يا جماعة، والله ما أسمع إلا صوت أمرأة تسمع صوتها تقول لي والله اشتري راحتك بالفلوس. فأنا ضحكت، قلت لها شلون اشتري راحتي بالفلوس؟ قال شوف هسا أنا قاعدة هنا معاملة ب250، انطيت هالواحد من هذول الموجودين هنا بالدائرة وخلص لي هسا شوي يجيبوا لي إياها. فبعدين اكتشفت إنه هذول يحطون هذول الناس يمهم خاطر هم يمهلون أو يوسطوا لك خاطر ينجزون معاملتك وإلهم نسبة من هاي الفلوس اللي تنطيها أنت.
3: هناك الكثير من خليل إياد من أتعبتهم الطريق الوعرة بغية نيل هدفهم المشروع لإنجاز معاملاتهم بكل الأحوال. يا ترى أي خيال وفن دفع بكاتب العرائض إلى فنون الاستقطاب عن طريق ممثل أو ممثلة لهم من الكاريزما المقنعة ولهم أيضا حصة مالية من كعكة يطفئ المواطن شموع عيد ميلادها من جيوبه وعلى مضض؟ وإن أسلمنا إلى مصداقية سرعة إنجاز معاملة مدفوعة الثمن، فهل تعني كثرة طوابير المراجعين إلى دوائر الدولة اليوم بأننا ومن خلالهم نستطيع معرفة العدد السكاني للفقر وضيق ذات اليد والنفس، وهم السواد الذين لا تنفع معهم مفاوضات المساومة في مكتب استنساخ أو مظلة كاتب عرائض؟ وبالمقابل ثمة مواطنون لا يحتاجون لهذه الإغراءات، ونجدهم أصحاب مبادرة في دفع المال لنيل المراد والغرض. إنه إذن موضوع إشكالي يشبه من يمشي على حبل، فهناك من يصفق له وهناك من يغمض عينيه عنه. فهل من يدفع الرشوة بيسر والتي يحلو لمريديها تسميتها تسهيل أمر تزيد من عسر من لا يقدر على الدفع؟ ومن المتهم الأساس بوجود واتساع تلك الحلقة الرابطة بين المواطن ومسؤول الدائرة؟ يقول الناشط المدني ورئيس تجمع شباب الدولة فارس جنديل في حديثه لإذاعتنا:
5: أكيد أحمل صراحة المسؤول نسبة تقريبا أكثر من 75% من وجود هؤلاء الناس. ليش؟ لأن المسؤول لو رفض كاتب العرض أو الوسيط مشت المعاملات ضيب، لكن هو يقبل، وبالتالي هي هاي باب من أبواب الفساد. هذا واحد، مو بس كاتب العرض موجود، وإنما أيضا المعقبين اللي هم كل موظف عنده معقب 2-3 جوا إيده، وهم اللي مشون الدائرة على مزاجهم وعلى وضعهم.
3: وعن بعض المحامين الذين نزحوا إلى معقبي معاملات ليصار إلى شبكة من علاقات وأخوانيات نفعية بين كاتب العرائض والوسطاء والمحامي وبعض مسؤولي الدوائر الحكومية، الذين تكمن مهمتهم بوضع العصا في دواليب انسيابية معاملة مواطن، والذي بدوره أي المواطن يستسلم لإرادة الحل السريع، والتي تبدأ غالبا من كاتب عرائض يدعي النصح، ومن ثم إلى محامي يجيد التبسم الواثق والتأنق الباهر وحلاوة اللسان، فيما يحتوي جواله على أرقام أسماء لشخصيات القرارات الإدارية يستقبلونه بحفاوة، ولا يتأخر جلوسه عندهم لدقائق حتى يتصل بصاحب نعمته كاتب العرائض ليقول له مباشرا: معاملة فلان انتهت، فهل من مزيد؟ يوضح الناشط المدني فارس جنديل:
5: المحامي يقول هذا باب رزقه صحيح وكذا، ما يخص شخص معين، يخص المحامي اللي هو يحتال على القانون، يحتال على القانون بمعرفته لمدير يكون مدني أو عسكري أو كذا، تلقاه موجود. يعني هاي موجودة وحالة صراحة، يعني ما حد بالوصل ما حد يعرفها، كلها تعرف. فبالتالي أنت من تروح وتنطي فلوس بطريقة غير مباشرة إلى المحامي اللي هي اصلا للمسؤول الفلاني او المدير الفلاني او الضابط الفلاني، ما راح يصير اشكال على هذا. فهاي الفساد الاداري او يعني استغلال المنصب، فهاي موجوده عندنا، وهاي اعتقد يعني هيئات النزاهه والرقابه الماليه والجهات الامنيه والله جاي تضبط وجاي تسعى في سبيل انه تقلل، لكنه المشكله كبيره كلش.
3: إن كل المهن في العالم جاءت بالضرورة مع حاجات ومتطلبات الإنسان، فيا ترى أي حاجة ملحة جاءت بمهنة كاتب العرائض؟ وما السبب في نزوح العديد من المحامين إلى تعقيب المعاملات؟ وما هو السبيل لانتفاء الحاجة لكاتب العرائض والوسيط؟ أسئلة أجاب عنها عضو جمعية حقوق الإنسان الدولية الحقوقي الدكتور عدنان سبهان قائلاً:
6: الإجراءات البيروقراطية للموظفين الحكوميين هذه هي اللي تجعل إنجاز المعاملات أمراً متعسراً على المواطنين، ما لم يلجأ إلى واسطة ممكن تسهل عليه تلك العقبات. جيوش المحامين اللي تخرجهم سنوياً العشرات من الكليات الأهلية، والبعض وليس الكل، البعض منهم يفتقد إلى أبسط قواعد العمل في هذه المهنة المحترمة، وبالتالي هو يفقد حتى كاريزمة أنه يكون محامي في المحاكم وفي الدوائر الحكومية. أن الحكومة إذا أخذت على عاتقها موضوع إصلاح الإجراءات وتعديل التشريعات، أن مهنة كاتب العرائض ستتلاشى تدريجيا لانتفاء الحاجة إليها. يعني بعد ما يحتاج المواطن أن يلجأ إلى كاتب العرائض وهو جاي يشوف أنه الأمر متيسر وأن المعاملات جاي يصير بشكل طبيعي. وخير مثال على ذلك هو اختفاء هذه الطاولات من أمام دوائر الجوازات الإلكترونية الجديدة.
3: بعدما قيل وسيقال في هذا الموضوع، فالأجدر بالدولة والجهات المعنية أن تصدر قراراً باستحداث شعبة وموظفين عرفوا بنزاهتهم تضمهم داخل جدران دوائرها بدلاً من انتشار الوسطاء وكتاب العرائض بهذا الشكل اللاحضاري. وجدير بالذكر أن هناك مجموعة كبيرة من النساء يطمحن إلى مثل هذه الوظيفة التي يصعب عليهن العمل بها ككاتبات عرائض أسوة بالرجال، وبذلك نكون قد قضينا على البطالة وقطعنا بؤرة قد تتسبب في تفاقم الفساد الإداري والاجتماعي. كذلك يمكن أخذ رسوم لقاء كتابة هذه الطلبات التي يجب أن تتحلى بصفة رسمية لا كيفية.
7: حدثني الحكيم عن هذا البلد شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد. مال على عكازه إذ استعد وقال: سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب انعقد، كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب فقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد. واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي: يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد. يا ولدي، من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته: ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد: إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر، مسار رياض، البصرة.
8: تايمز سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
9: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
10: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
11: كودو كودو،
12: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
13: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
14: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
15: من قلب البصرة،
16: من قلب البصرة،
15: من مول بصرة تايم سكوير،
16: بصرة تايم سكوير.
15: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5
16: FM.
17: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
18: روح القصة حكاية،
17: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
18: وروح الحكاية تجربة.
17: ولأن قيمة التجربة عبرة،
18: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
17: برنامج حكايتي،
18: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
17: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
18: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد، وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نروي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم من باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم تبدأ في العام 1998. القصة لشاب خياط اسمه طه. طبعا احنا نعرف في التسعينيات وحتى في بداية الألفين انه كان يعتمد اغلب الاشخاص في ثيابه، في بدلاته، في بناطيره، في القمصان، والى الان هناك من يعتمد لكن القله القليله على الخياط. وكان طه هو من ورث الخياط عن والده وجده، وعندهم محل، هذا المحل اللي هو معروف عند الكثير، وهناك مريدين وزبائن كثر. هذا الشاب تزوج من بنت، طبعا بعد وفاة والده، عند أخ كبير سافر إلى أمريكا وبقى هناك لفترة وانقطعت أخباره. هذا الشاب تزوج من فتاة بسيطة اسمها هيفاء، على قدر من التعلم، لكن امرأة احتوته واحتواها، استأجروا لهم بيت، وكان عنده ماكينتين، ماكينة في البيت وماكينة في المحل. هذا يعني لماذا هاي الماكينتين؟ أحيانا هناك موسم للخياطة يزداد الطلب عليه، مما يضطر أحيانا بعد العودة إلى البيت أن يقوم بخياطة الثياب للزبائن حتى يستوعب طلبات الخياطة. في هذه الفترات هنا الزوجة أيضا بدأت، أو هو أراد ذلك، أن يعلمها الخياطة. فعلا علمها الخياطة وهذه الدربة، وحتى في غيابه يأتي إليها بالأقمشة حتى تقوم هي بالتعلم خياطة الثياب. حملت هذه الزوجة وأنجبت بنت. هذه البنت سمتها تبارك. هذه البنت تبارك بنت يعني البكر، والمرأة الزوجة كانت يعني لا تريد شيء في الدنيا سوى أنه يسدون الإيجار ويدخرون القليل من المال، والرجل شاب متعب. طبعا أيضا حتى المحل ماله هو مستأجر من، لكن بإيجار قليل ليس بالكثير بحكم أنه معروف لي سنوات. أنجبوا البنت تبارك واستمرت الحياة بخير وسلام. كبرت البنت ودخلت إلى المتوسط، يعني وصلت المتوسطة ونجحت من المتوسطة في الإعدادية. في الخامس إعدادي أصيب طه. طبعا الأم يعني كانت عندها مشاكل في الإنجاب، يعني في إنجاب الطفل الثاني والثالث، هناك مراجعات كثيرة، لكن طه ما كان متذمر من هذه الحالة. أصيب طه بمرض عضال تسبب فيما بعد إلى وفاته.

بقت هذه الزوجة في حيرة، لازم تواصل، لكن من حسن حظها أو هكذا تقدير عند زوجها اللي وافاه الله أنه لازم تتعلمين الخياطة، أنت ما عندك شهادة. وفعلا كانت تعلمها للخياطة من الأشياء أو من المحاسن اللي ساعدتها فيما بعد وفاة الزوج. والدها كبير في السن، أمها متوفية، أخوانها كلهم منشغلين في مهام كثيرة، وإحنا نعرف يعني شقد يمكن أن يقدم الأخ، يمكن يقدم المساعدة في فترات بين حين وآخر، لكن للمجتمع والبيت اللي ببنات اثنين أم وبنت يحتاج إلى رعاية دائمة وديمومة في الاعتناء والمراقبة. ونعرف الحياة مرات من تشغل الإنسان تأخذ من عنده، وإحنا العراقيين مرت بينا ظروف كبيرة وكثيرة للحد اللي ما يخلي واحد يعين الثاني. يعني الكل تقريبا يعني ماكو في العائلة شخص ثري وآخر يمكن أقل من عنده، يعني فاليادوب يديرون حياتهم الاجتماعية وإن تكرموا بالقليل، لكن هذا القليل لا يكفي. لذلك نظرت إلى الحياة بهذا المنظار، هي قاعدة في بيت إيجار الآن أصبح أكثر، ليس لأنه ارتفع أو زاد، لا، كان الزوج يمكن أن يوفر، لكن هي الآن راح تبدي الخطوة الأولى في حياتها المهنية أن تكون خياطة، مما يعني واقعا ومعطيات هذا الحال يا دوب توفر المعيشة إذا لأنها في البداية. البنت مصدومة بفقد الأب هو كان الحنون والمحب والراعي، الزوجة أيضا انصدمت بانحراف حياتها المادية والعاطفية، عليها أن تبدأ. والخطوة الأولى هو تغيير المكان من شقة بها غرفتين وصالة إلى غرفة وصالون، يعني بسيطة ويسمونها صالون، يعني غرفة وملحقاتها الصحية. ساعدوها الناس في البحث وأخوانها أيضا اللي بحثوا وياها، اللي قولها شقة في عمارة هي عبارة عن صالون صغير

مقدار قليل قادرة على دفعه. كنوع من النساء يعني تتحدى الظروف، وكنوع من النساء لا تستسلم وتنكسر وتقعد في بيوت الأخوان وبيت الأهل، وتتعرض إلى المضايقة وتتعرض إلى التنازلات وتقدم التنازلات عذرا والكثير من الأمور، وتكون امرأة هي منكسرة وبالتالي يمكن أن تكون بيتها أيضا منكسرة. لكن أكو نوع من النساء هذه التحديات، وأفضل ما كانت هذه الزوجة أن حصلت عليها هو العمل، كتبت قطعة في هذه العمارة بأنه أنا، طبعا أشاعت أنه هي خياطة جيدة، كتبت قطعة في العمارة أنه أنا خياطة نسائية وأطفال وملابس أطفال. فعلا انتهينا من 2003 وسقط النظام وتغيرت الأحوال، وصاحب العمارة يتعاطف مع هذه المرأة الأرملة والبنت اليتيمة، شهر ياخذ من عتها وشهر ما ياخذ. عندك يا بنتي طيني، ما عندك ماكو مشكلة، انت خلي شوي يقوى عود عملك، ويشوفها بنت مهذبة ومؤدبة ومحتشمة، وأيضا هو راعي وحامي وقايل لكل اللي بالعمارة إياني وإياكم أن تتعرضون هذه بمثابة بنتي. الكل يحترمها والكل يقدرها ويعتبرها فعلا، والكل احنا عندنا هذه اللحمة الجميلة، حتى السيئين من الناس عندما يقرؤون انكسارات امرأة وظروفها الاجتماعية لا يتحولون إلى يعني طاقة الشهامة تنبعث وتتحول إلى مبادرات. الكل يساعدها، ما أنت تنزلي تريد تشتري شيء الكل احنا بخدمتك، الكل يحترمها ويقدرها ويعرفون ظروفها الاستثنائية، وامرأة جاي تقاوم الحياة وعتها بنت يتيمة. هذه البنت اليتيمة والبطلة لا كانت متفوقة في دراستها وأصبحت بنت الجميع، تريد تروح للمدرسة يفوت واحد بسيارته من العمارة يقولها صعد يا بنتي أوصلها للمدرسة والكل. فما شعرت الزوجة بأن زوجها متوفي والكل أصبح أخوه وأب. استمرت البنت في دراستها، وهنا العمل تضاعف، أحيانا الانكسارات أيضا تولد مثلا عوائل تقولك لا لا هي تخلق حالة الإعلان، يعني بتقولك بدل ما أروح أخيط بدل ما أروح أشتري. وإحنا في هذه الفترة الكل ما يروح يشتري، يعني ممكن الآن مولات ومحال وبضاعة تركية، لا لا الكل كان يعتمد في ثياب الأعياد أحيانا إلى الخياطة، أثواب النساء البيتية خياطة، ثياب المدارس الموسمية خياطة. فالكل كان يذهب باتجاه هذه المرأة حتى تخيط لهم الثياب، فازداد عليها العمل وازداد المال.

الأمور كانت تسير بخير، وهيفاء البنت أيضا شاطرة في دراستها، خلصت الإعدادية ودخلت كلية علوم حاسبات انقبلت. الأم مواظبة جدا على العمل، دائما في زيادة عملها، بيتها أصبح وكأنه مو صالون لي أو مكان للخياطة فقط، إنما صالون للصديقات والعزيزات

الآن راح أحكي لكم قصة واقعية معاصرة واقترنت بأبيات من الأبوذية صاغهن شاعر بطريقة المساجلة، والمساجلة ذا ظل وقت اليوم أيضا أرد أوقف لكم عند مساجلة كبيرة طلعت من الناصرية. المساجلة هي السؤال والجواب والردود اللي تأتي على البيت الأول، وتصير حلقة دائرية تكون جميلة ورائعة وشكل من أشكال المباراة الشعرية هكذا. رجل فقد ابنه الوحيد بهذه حروبنا الأخيرة بانفجار، ابنه مرحلة ثالثة بالكلية، قصة واقعية تماما يجسدها شاعر ويقول بها أبيات من الأبوذية. تعرفون المأساة الكثيرة اللي عصفت بهذا البلد، لحد الآن احنا نتنفس ونعيش ونرتقي وندرس ونعلم أبنائنا بدم الشهداء، هاي حقيقة. اللي يرضى يرضى والما يرضى مشكلته. الآن الحياة مستمرة بسببهم، على اعتبار أنه النكبات اللي مر بيها البلد مو قليلة، ودائما يقدم تضحيات، وأي تضحيات أكو دم يراق ودم مقدس، وأكو أم تدفع ثمن تعيش الخسارة الأكبر. مو هين الأم تخسر ابنها، خصوص اللي ذول بعدهم شباب مطلع الشباب ويستشهدون بينها كذا، يعني هو حاطت له حلم وعرس وضامة فلوس عرسه بالمخدة ويجونها يقول جابوه شهيد هواي، وما بين أيتام وما بين أرامل، ويعني أكو ناس دفع الثمن حقيقي. هذولي إحنا بسببهم عايشين مستمرين، مفروض في كل لحظة ندين لهم بالولاء وبالمحبة المطلقة، لأن بصراحة بسببهم إحنا مستمرين. عموما خسر ابن هذا الرجل، فتخيلوا وحيد أبوه طالب مرحلة ثالثة، يعني راسم له أكو خارطة للمستقبل مالته، يريد زوجة يريد كذا، يعني أكو تفاصيل، يجوز باني له غرفة فوق يعني ويشتغل وضام بالسر فلوس، يعني أكو حياة كاملة، أكو حياة علنية وأكو حياة بالبيت تصير ما نعرف عنها. هذا بواحدة من الانفجارات استشهد الولد. فالمهم عدت أيام الفاتحة والأب السواد مالته يعني شبه ميت الأب، ابنه طاف عليه جاب الحلم. فالحلم مالت الأب انه قايل له ليش جماعتي وياي اصدقائي بالكلية وحبيبتي، يكتشف الأب انه عنده حبيبة، هذا ما هو ما يدري بي، فليش ما اجوني؟ فالأب من حرقة صوابه قعد من النوم الصبح ودوام لا هي جمعة ولا هي سبت، ما خابرهم ولا سووا شيء، بملابسه نفسهن الملابس السود راح الجامعته وراح الكليته وراح القسمه والتقى بالطلاب، شافوا التموا عليه بكي ونوح وذكروا صديقهم وحبيبهم وكذا. فيترجم الشاعر هذه القصه، فبدا يعني يسرد لهم الاحداث، قال لهم انا ابنكم، ابني مر علي وقال اصدقائي ليش ما اجوني ليش ما زاروني، وجي ابلغكم. فيقول العزيز البارحه سير جالاي شبكته وقربت ساعة جالاي،

أبوه الشهيد يسولف لأصدقائه. الحكاية هكذا وصلت أنه محبوبته وعشيقته واللي متواعدين على الزواج موجودة أيضا لابسة أسود وواقفة على صفحة تشوف هذا المشهد. فيقول العزيز البارحة سير إجالاي شبكته وقربت

الشاعر يستمر في تجسيد هذا الموقف المؤلم القاسي. الأب يحلم بابنه الشهيد، والشهيد يسأل يقول أصدقائي وحبيبتي ليش ما أجوني، ويروح له للكلية ويدخل. يعني أنا جاي أتخيل الموقف مؤلم بصراحة، تقشعر للأبدان. فحبيبته القاعدة بسوادها وكأنما لسان حالها تقول له أريد أسألك يا من جاك بالطيف، سأل عني حبيبي شقال بالطيف.

أريد أسألك يا من جاك بالطيف سأل عني حبيبي إش قال بالطيف، ترى خلافة يتيمة صرت بالطف، عطشانة وشمر يفتر عليّ.

الآن خلونا ننتقل إلى اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. اللي حاب يتواصل مع البنفسج أرقام هواتفنا متاحة من الآن إلى نهاية الحلقة. الآسيا وزين العراق بانتظاركم. 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: خلونا نتواصل وياكم ونقدم فقراتنا تباعا. راح أقدم لكم واحدة من فقراتنا الجميلة، شاعر أو تجربة شاعر. بما أنه تحدثنا عن علاء الياسين، خلونا نحكي عن الثنائي علاء الياسين وجمال الأزبكي. جمال الأزبكي شاعر شاب مهم من الشطرة، شق طريق الأكاديمي، أخذ البكالوريوس في اللغة العربية في الأدب العربي، وبعدين كمل الماجستير وكمل الدكتوراه وانتقل، والآن هو تدريسي في جامعة بغداد، يكتب في الأدب والنقد والبحث العلمي، وبنفس الوقت يحافظ على ألقة في القصيدة الشعبية. هاي المزاوجة ما بين اللغة العربية الفصحى وأدبها العميق والثقيل، وما بين ما يجود به الشعر الشعبي العراقي من حداثة ومن معاصرة، وعنده إمكانية أن دائما يعني يتجدد في كل زمان ومكان، يقدم قصيدته بطريقة لائقة وجميلة. شكرا لجمال الأزبكي اللي يقدم لنا نموذج للشاعر الشعبي المعاصر اللي نعتد به ونفتخر به. خلونا نسمع جمال.
1: مشتاق لك، مشتاق لك، إيه وش كثر، بس محتار هو الطريق اش قصره بس اش طوله. مشتاق لك، إيه وش كثر، بس محتار هو الطريق اش قصره بس اش طوله. من هالهلو من هالهلو لي هالسجادر منصوب، وهو البكي وقمت اكره الهلهولة. من هالهلو لي هالسجادر منصوب، وهو البكي وقمت اكره الهلهولة. لا مو حلو بس المهم ما مطروق، والشامل بخدك فلا مقيولة. قالوا يقول انسى وقلت لا كذاب. قالوا يقول انسى وقلت لا كذاب كذاب، دول ابن الوقت غنوله. ايش قد ميال وما قلت لك مشتاق، خاف انسمع ويصير باسمك لولا. قلب انكسر قلب انكسر، شي جبره قلب المكسور، كسر العشق ما يقبل يتتشوله. صيف صيف ومشيت على الجمر بس بردان، وانا لتشنت من نبردي هفوله. تزعل كنت تزعل كنت يم، واصير اش حالي من عنده تطلع بس تصير خيالي. تزعل كنت يم، واصير اش حالي من عنده تطلع بس تصير خيالي. هوانا هوانا عندك كم جرح، بس انت كل يوم أشوفك تكبر وتحلالي. مو يمي مو يمي، بس بالي بصورك متروس، وغيرك يمر بس ما يمر ببالي. مو يمي بس بالي بصورك متروس، وغيرك يمر بس ما يمر ببالي. أزرع أزرع وأقول اليوم باكر تكبر، لا ضقتك ولا خضريت قبالي. أزرع وأقول اليوم باكر تكبر، لا ضقتك ولا خضريت قبالي. كل ما أقرب خطوة أرجع مطلوب، وأفرش لي لك شوق وأرجع خالي. مو هدلت لك عذق واحنا بكانون، وعذق المشاعر كان كلش عالي، زارع نلمن للحطب للشمات، لا هزني كفك لا نمت بخيالي، مو هدلت لك عذق واحنا بكانون، وعذق المشاعر كان كلش عالي، زارع نلمن للحطب للشمات، لا هزني كفك لا نمت بخيالي.
0: الله، شكراً للدكتور جمال لزبتش على هذه القصيدة، والمحبة إلى مشتاقي له هواي، صار لي فترة طويلة ما شايفة. عموماً أكيد بعدنا متواصلين، واليوم كل الأسماء اللي جاي تظهر لها علاقة بالتأملات والأسئلة والقصيدة المفتوحة، مو المفتوحة وزناً، لا، القصيدة المفتوحة على الأسئلة والمفتوحة على القراءات، وممكن أن تتأملها بطريقتك الخاصة. هذه التأملات أخوان ويا الزمن ويا هذا العصر ما عادت تشتغل. يعني الآن أي شخص يجي يقول أنا عندي قراءة خاصة، نظرية خاصة، وجهة نظر أرد أقولها بمجلد، أرد أقولها بكتاب جزء أول وجزء ثاني، ما راح نسمع له. ولكن عندما يقدمها الشاعر بقصيدة، ويقدمها الفنان بلوحته، قدمها السينمائي بفيلمه، راح تمر بطريقة جميلة ومعاصرة، يعني فلسفة معاصرة بالضبط، يعني حتى هو المصطلح حقيقي، فكرة الفلسفة المعاصرة. يعني مثلا على سبيل المثال نيتشه من بدأ يقدم فلسفته ما قدمها بالطريقة اللي قدموها الفلاسفة الأولين، من أطلق تأملاته على سبيل المثال أطلقها بما يسمى بالتمسرح، يعني بدأ يمسرحها، بدأ يقدم لنا قصص، بدأ يقدم لنا مسرح بها صراع وبها شخصيات وكذا حتى نحبها. وعلى غراره مثلا سارتر، يعني فلسفته كلها اختزلها هذا الرجل اللي كتب بالفلسفة وعنده كتب عميقة، ولكن راد يبسطها للناس، فبدأ يقدمها بمسرحياته. عند مسرحية الذباب مثلا، إذا تطلعون عليها، في مسرحية الذباب يقول كل المحاور الأساسية اللي تقدم فلسفته بطريقة جميلة وساقة، وكذلك البيرغامو من كتب رواية الغريب، والأمثلة كثيرة. هذا الموضوع إلى علاقة بالشعراء، إلى علاقة، كثير من الشعراء الآن اللي يمتلكون وجهة نظر يردون يقولون بمجلدات، بس ماكو ساحة للقراءة الآن، ولاكو يعني مناخ ثقافي يتحمل أن نقدم قراءاتنا فنقولها من خلال الكلمة ومن خلال البيت الشعري ومن خلال. الآن خلونا نختم بواحدة من فقراتنا المميزة في البرنامج اللي أنا كلش أحبها، شاعر في الذاكرة. نروح للسماوة، نروح لمحسن الخياط، واحد من الناس يكتبون بطريقة خاصة، وهذا الشاعر على مسؤوليتي يمتلك قاموسه الخاص أسوة بالشعراء اللي ممكن نسميهم مدرسة أو اللي نسميهم اتجاه خاص أو إلى آخره. خلنا نسمع.
2: أنا شوق الغريب القرب ولاح، أنا حسرة هذاك الأيس وراح، تعنيت اللي خوف كلمة سلاح، أنا لعن الشمات بوجعة ارتاح، أنا الكلمات حصده يرد له سباح، ذهب من زيج حلوة وبدر بطاح، ذهب من زيج حلوة وبدر بطاح، هو عذيبي على روحي الشكرفاح، يا المضيعين عمره هنا يلوكاح، أجر بالليل كان مجرار ملاح، يا طلاع البعد ما باقي تلقاح، يا ثيابة وبحضنها خيام قداح، يا سلطان الحبار الفارش جناح، يا ما يدلع شدرة وطفطف وساح، رهم عشقك علي يرهام مفتاح، وانا وهمي عراية اثنين بوشاح، قصت روحي على جرح ولحة الحاح، خذني بطيبتك يا ريح مصاح، تعت بي ومرامي بداك ترداح، أزر وحدة على وحدة ميبر نياح، نمت وقفة شقف علك من الصباح، نمت وقفة شقف علك من الصباح، تهت والضيفون طلعوا شباح، أداور بالمراد وقش ما صح، أداور بالمراد وقش ما صح، على تهامي في الخورة ولاكم الواح، يهد تحلب بروحي، يهد تحلب بروحي منين همناح، هلد ويدوخ بي خباب الأرواح، أنا المامش وراها جناد بطياح.
0: أي نبوءة مو صحيحة، أنا المامش وراها جنازتي صياح. انعكست هذه النبوءة، والشاعر اللي في يوم رحيله العراق وكأنما تشح بالسواد، والناس كانت تشعر بهذا الفقد، والكل يذكر اسم الشاعر، فكان وراها صياح وصياح ومو أي صياح. وراح يبقى الشاعر عالق في الذاكرة، في ذاكرة الأجيال، لأن بعض الشعراء ما يمرون مرور الكرام، لا يمرون ويتركون أثر في هذه الحياة. خلونا نختم ونرجع نستمع لمسك الختام أيضا مع الشاعر محسن الخياط. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، ويرافقني المبدع دائما عمار مشتاق، وكذلك في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. الختام ويا مخرجنا عمار مشتاق، ونستكمل الجمال مع محسن الخياط.
2: طبلة وتحط جناس على الراك، عشت والصبح وقبال عش الطاق، يجيبوا لي هذاك الذاب على الطاق، يوقف على الجنازة وينقطلها ينقطلها، وبعد يتوانى بالنقاط أنا الوية ملك الموت حد الجمال.
1: روح تواخذت يا الماتح النلها، مثل عود الزرع راكبها من جلها، ركبها المنجل ولازوم لاويها، والفعونة حصاد تهوس عليها، تقولب مال حاضر صبخة حريها، وغدا يضيع الفرس ريحان عاذلها، عاذلها تنيح ولزم السكان، أنا برجلي رحة وناحرت موحان، عايفني الوقت والصبر وحضيضان، وراحت ذيك ربعت شنت أجاملها، أجاملها شنت ومكرم ومعزوز، وأكرم بالعزيزة بغير تشيل وروز، تاليها حمج ويريدها بتموز، ثقبت بالربيع ولا يلحجلها،
2: إيش يلحجلها وفلك باجيها صم رماد، ثالث دخل بيها وصار بيها عناد، حشمت العطاوة وعبس والزياد، والبركات والصفرار رحت لها رحت لها ورحت مثل مضيع نوق، عدكم يا الغانم يشتكي المبيوق، عدكم من عقب ما روح لا لصفوق يا لصفوق، عدكم أنا وشلها أوشلها وماطل بالشع التغريب، أوش على الخزائل أنشد على الطيب، تسوي الغزالة وتبو الجيل، والشيلة إجتها بحد مفاصلها، مفاصلها الصواب وظالم النوج، تعكس للظوالم يا خبر ودرج، تراني بليل وبهيمة رمل وبعج، ولمها ولاني وذيب حطلها حطلها الولاني، وخلى بي الصوج تغزلني المصايب والقصيدة تحوج، يا روح الحنينة بيعطش خلوج، محلت والسواد انقطع منهلها منهلها انقطع، والعمر ظل معطوش، مريت بجماعة وعرف لا لحنوش، قلت لهم أصير برايكم يرفوش، بس كوني اللي حجني الألا يندلها يندلها، ويشخص ظنها بيا حال، يعرف يا عشق والذبع الجشكال، يا طين الغنيج الدافع الخيال، وينك يا بطل بلقاح بدلها بدلها، بشريعة الموت بيها يحل، غطت والفرس تتمحلج وتصل، مخنوقة برسنها جداج جلد الصل، الكتها على كيف وخايف أقتلها أقتلها وخليها بسريشها تموت، خايف خاف يشتم من عليها يفوت، رايح لالب والحا معتنو بسكوت، بل كان عارف لعبتهم يحجملها يحجملها، ونزحها السريش يا حيف مخصوصة وحذاها من حديد السيف، شاشيني شجاها تبرش بالصيف، لا أقدر أروح ولا أرد لها أرد لها وداع، ويا عساها تعيش ألف شماغي الأحمر ومربال حويش، أنقز مثل نقزة حرمل الدرويش، والفازع لروحي بحزن كملها كملها بحزن، وتلهوج بوجاغ أصعد للجوابر ورد للصياغ، أردنذر نذر مرياح بيه دراغ لليق تنمراج وأقدتي فلها،
0: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال.
3: لكن شوي
0: طبعا
4: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفه مشجج الدلال في الاعلار
5: الدعاب حتى تعبالي
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
7: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
3: منذ الأزمنة القديمة كانت المرأة في العديد من المجتمعات تلجأ إلى العرافين والسحرة بحثاً عن إجابات لأسئلتها الشخصية والعائلية، وكانت تعول على هذه الشخصيات لتوفير حل سريع لمشكلاتها وهمومها. حسين عبد الباقي في تقريره التالي يلقي الضوء على دور هذه الشخصيات في حياة المرأة اليوم.
9: إن علاقة المرأة بالعرافين والسحرة ليست مجرد قضية منفردة، بل هي نتيجة لتشابك متعدد الأوجه من الظروف الشخصية والاجتماعية والسياسية التي تحيط بها. فالمرأة سواء في العراق أو في المجتمعات العربية بشكل عام ترتبط منذ طفولتها بمفهوم الضعف والحاجة المستمرة إلى الحماية، فتتعلم منذ الصغر أن الحياة العامة ليست لها، وأن دورها ينحصر في الأمور الداخلية ورعاية الأسرة. ونتيجة لهذا الإطار التربوي ينشأ نموذج نسائي يفتقر إلى الاستقلالية ويتبنى الاعتماد على الرجل في القرارات الحياتية الكبرى، ما يترتب عليه تأثيرات سلبية عميقة تنعكس على اختياراتها وتصرفاتها. تلجأ المرأة إلى العرافين والسحرة في حالات متعددة تتراوح بين تأخر زواجها أو زواج ابنتها، عندما لا يخدمها دعاؤها وابتهالها ولا كثرة صلاتها، فهي لا تريد من الله سوى زوج في هذه الدنيا القاسية، فتجد نفسها عند باب أقرب عراف أو ساحر لحاجتها إلى الإرشاد والتوجيه لفتح أبواب الفرص الزوجية أمامها. تغير مزاج الزوج على الزوجة يعد أيضاً سبباً لتوجه المرأة نحو العرافين والسحرة، تبحث عن أسباب هذه التقلبات وعن حلول لتصحيح مسار العلاقة الزوجية واستعادة السلام الأسري، كما تلجأ إلى العرافين في حالات عدم الحمل أو الإصابة بأمراض نفسية أو عقلية، فهم يمثلون لها مصدراً للأمل والدعم النفسي في مواجهة هذه التحديات الصعبة، حتى لو كانت الطمأنينة التي يقدمونها مجرد وهم. لا يقتصر لجوء المرأة إلى العرافين على الأمور الشخصية فقط، بل يمتد أيضاً إلى القضايا المادية مثل فقدان شيء مهم أو مال، فيبحثن عن حل عبر القوى الخارقة التي يعتقدن أنها تساهم في استعادة ما فقدن. معاً نستمع الآن لحكاية امرأة تحدثت لإذاعتنا واختارت أن تبقى في الظل، رافضة أن تكشف عن هويتها لتروي لنا تجربتها القاسية مع العرافين والسحرة.
10: أنا امرأة إلي تجربة مع الدجالين والمشعوذين والسحرة. كأي إنسان من تتزوج تحب تكون عندها أطفال، بس ما صار عندي أطفال على مدى 10 سنوات. ماكو طبيب ما زرته، كل طبيب يقول شكل، واللي منهم أصلا معروفين جدا أصلا أيسون من الحمل قالوا لي هو يزوج غيرك وأنت تزوجين غيره، ديك الساعة يصير عندكم أطفال. وحياتي كانت ما تخلو من المشاكل مع زوجي مع أهله، فهددني بالطلاق، هددني بالزواج الثاني. صديقاتي المقربات فمحدة من عندهم نصحتني أنه التجئ الناس قد يكون لهم يعني بد حل لهاي المشاكل، وأكدت لي أنه هو رح يصير حمل عن طريقهم. وأنا كأي وحدة من الغرقان يعلق بك الشاية ذبيت مبالغ خيالية، رحت لهم قالوا لي عندك تابعة وعليك أكثر من سحر ولازم بطل الأعمال عليك وسووا لي إياها ظلمة. فطلبوا مني فعني زوجي، طلبوا مني العطر. بالبداية قالوا لي أنت لازم بطل الأعمال اللي عليك، طلبوا مني عندي 2 مليون، دفعت 2 مليون في سبيل إبطال عمل باعتبار أنه الشيء راح ينتهي أدفعهم وأداين إلى أن تفرج. ورا فترة من بعد ما يعني إحنا مستمرين بالعمل قالوا لي والله إحنا بعد بطلنا العمل وهسا قاعد نشتغل لك، فأكو لازم هذا الشيء يندفن بأحد المقابر. زين أنا شلون أروح بهيك أماكن وأنا شلون أسوي هيك خطوة؟ أنا هذا الشيء ما أقدر له. قالوا ياهو قال ليش أنت ترحين؟ أكو شخص مختص هو يروح يدفن بهذه الأماكن وهو معرفة ويعرف. يعني هم سووا ليها ماكو هيك يا بشون من ضمن الحساب. قالوا لي لا هذا حساب 250,000 لأنه حيروح ويسافر يتعنى وعلى مودج ويسافر لازم بالنجف وهو يعرف المكان ويعرف الدفانين وينطل فلان وينطل علان يسكت فلان حتى هو يشتغل ويشوف شغله ويتفل لك وامورك كلها تصير طيبة. وهمين دفعتهم بعدها كان قالوا لي حسب بطلنا العمل وخلصت من عنده بس انت باقي عندك التابعة. يا بل شنو المطلوب؟ قالوا لي بعد يراضلنا 3,000,000 حتى ابطال العمل. وبعت كم قطعة من ذهبي ودفعتهم وراحت أيام وجت أيام لا حمل ولا أي شيء صار عندي. بعد ذبيتها على الله وظليت أنتظر رحمة الله والحمد لله والشكر رب العالمين. ما قصر طعمني باثنين ورود ملوا علي حياتي بعيدا عن المشعوذين بعيدا عن الدجالين. فأنصح الابتعاد عن الدجالين عن المشعوذين. والله والله والله فقط عبارة عن دفع فلوس وكذب ودمار نفسي.
9: ومع ذلك تبقى التساؤلات حول جدوى هذه المساعي تحت النقد. فهل يمكن أن تكون الأبواب التي تفتحها العرافة والسحر حقيقة وصادقة؟ أم أنها مجرد خيالات تجارية تستغل ضعف النفوس المهمومة؟ وهل يمكن أن تؤثر التوجهات الروحية والإلهامية التي تقدمها في تحقيق تغيير إيجابي وحقيقي في الحياة الفردية والمجتمعية؟ لنستمع معكم إلى آراء بعض النساء اللائي تحدثن لإذاعتنا.
11: والله بالنسبة للمرأة يعني تلجأ للساحر بصراحة وخاصة بهالوقت أكثر يعني ظروف الحياة بصراحة خيانات الزوجية إهمال الزوج للزوجة يعني هواي مشاكل. فتشوفيها يعني تجي صديقتها أو تجي أحد من جيرانها أسهل طريق يا بتعاي خلي أوديك العرافة وهي تحلش المشكلة تخلي زوجك يلتجئ لك أو تخليك أحسن بأحسن حال. لكن هو بالمقابل دجل وسحر وشعوذة وياخذ فلوس وسمعة.
12: شايفة أن واحد يختار أبسط الطرق أنه أنا عندي هواية مشاكل أريد أبسط حل إلها هو مو حل وإنما هي توهم نفسها بي. أو أنا ما أقول لك يمكن السحر موجود أوكي بس بالنهاية الله سبحانه وتعالى يقول وما هم بضارين به من أحد من شيء إلا بما شاء الله يعني إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أو الله سبحانه وتعالى ما يضر أحد الضرر يكون بفعل نفس. إحنا دائما نفكر أنه كل رجل زين ويا مرته أو كل مرأة زينة ويا رجلها أنه واحد منهم ساحر الله. هاي فكرة شائعة يعني رأسا بس يشوفون الرجل يعامل مرته جيد قالوا أنه هي ساحرته
13: صدق الكلام وتلجأ يعني لأن ما عندها فتحة تلجأ لهذا الشيء. لا ما يجيب نتيجة حتى لو يجيب وقت محدد وبعدين يخلص.
14: يعني أكيد قلة إيمان يعني أنه المرأة تلجأ لها الأساليب هاي كلش تعبانة. الطريق هذا خطأ يعني الأسلوب هذا كلش خطأ. يعني شنو أروح مثلا الدجالة أو وحدة سحارة أو يعني شنو ممكن يسوي؟ يمكن تهدم حياتي أنا بهاي الأعمال اللي تسويها.
9: إن الدين والمنظومة الأخلاقية يبقيان مرجعية أساسية للكثيرين في مجتمعنا، ولكن في زمن السرعة والتكنولوجيا يبحث البعض عن الحلول السريعة التي تعزز الشعور بالقوة والسيطرة الشخصية مهما كانت طبيعتها ومصدرها، فضلا عن أن الدين والشرع مرتبطان بقيم ومبادئ عظيمة تتطلب تفكيرا عميقا وتغييرات شخصية تدريجية، ما يجعل بعض الأشخاص يجنحون إلى أساليب أسهل وأسرع لتحقيق أهدافهم أو حل مشكلاتهم العاجلة. السحرة والعرافون من جهتهم يعرضون حلولا سريعة وقد تبدو مفهومة وسهلة للتنفيذ، ما يجذب الأفراد الذين يعيشون في حالة من اليأس أو الضيق النفسي، ولكنها قد تخطئ أو تصيب كما يرى الكاتب والباحث الاجتماعي الدكتور عبد المنعم الشويلي الذي خص إذاعتنا بالقول.
15: وحقيقة الأمر أن العرافة أو الكهانة أو بين قوسين التنبؤ وإن كان التنبؤ خاص بالأنبياء عندما يصدر من أناس يمتهنون هذه المهنة فإنه بطبيعة الحال يصيب ويخطئ، ولكن أغلب الجامعات العالمية وطبعا معها دوائر الرسمية ودوائر الاستخبارات والمخابرات وغير ذلك. فيها مجموعة من الأقسام العلمية الحديثة التي تدرس المستقبليات، وأصبح الموضوع موضوعا علميا أكثر منه ضربا ورجما بالغيب. ولم يقتصر الأمر على مرأة أو رجل، ولكن طبيعة المجتمع العربي وتكوينه وتركيبته، ونظرت إلى المرأة بنظرة مقتبسة من قرون عديدة خلت، ربما تدفع بالمرأة أو تهز كيانها فتدفعها، وبخاصة فيما يخص الزوج والضرة والعمة وغير ذلك. ولعل أشهر العرافين أو الكهنة في العصر الجاهلي كان رجل يدعى سطيح، يكون هؤلاء الأشخاص ومن ضمنهم سطيح قريبين من الآلهة والمعابد وما إلى ذلك، ممن يدعون الاتصال بكائنات أخرى أو بالسماء أو بغير ذلك.
9: فهل يجب على الإنسان الواعي البحث عن الحلول الأخلاقية والروحية الحقيقية التي تتطلب وقتاً وجهداً؟ أم أنه يمكن أن يتقبل الحلول الفورية مهما كانت طبيعتها؟ وهنا سنستمع وإياكم إلى الحكم الشرعي للسحر والعرافة ووجهة نظر الشريعة الإسلامية بحسب رجل الدين الشيخ والخطيب أحمد الحلفي.
16: أولاً، القرآن يبطل وينبذ هذه القضية، ما أوتينا من سحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بعدين المعصوم عن النبي صلى الله عليه وآله يحرم، لعن الله الطير والكاهن، ويحرم السحر ويحرم السحرة، ولا يجوز الذهاب إلى العرافين والسحرة. لكن لمحدودية العقول وعدم النضج العقلاء والنضج في التفكير الصحيح لدى بعض النساء يتوجهن إلى هذا المجال. شرعان ما عندنا باب يجوز الذهاب لهذه الأمور ولطرق هذه الأبواب، إنما هي شنو؟ أمور عرفية متداولة على الساحة والنساء تعمل بها. لكن مثلا الشرع يجوز؟ لا، العكس، الشرع يحرم ويمنع. من هذا الباب نحتاج إلى وعي فكري وثقافي، ونحتاج إلى ثقافة تنور بعض العقول المظلمة اللي بناءها إنه الذهاب إلى العراف أو إلى الساحر يحل أزمة أو يحل مشكلة.
9: في عالم يتحول نحو الوعي والمساواة، ومع تقدم المجتمع نحو الاستقرار، تتغير الديناميكيات الاجتماعية وتتبدل الأفكار والمعتقدات. وفي ظل هذا التحول يظهر بوضوح أن سوق العرافين والسحرة الذين عرفوا زخما في فترات الفوضى وعدم الاستقرار يتراجع بشكل ملحوظ. ومع تحقيق المرأة لمكانتها المستحقة في المجتمع، باتت تتسنى لها الفرصة لاكتساب المعرفة والتعليم والاستقلالية الاقتصادية، ما جعلها تنظر إلى نفسها على أنها كائن مستقل قادر على اتخاذ القرارات بنفسه.
17: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
18: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
19: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو،
20: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
1: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
21: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
22: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
23: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
24: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
25: من قلب البصرة.
26: من قلب البصرة.
25: من مول بصرة تايم سكوير.
26: بصرة تايم سكوير.
25: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
27: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
28: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
27: ونتجول في أزقة الحضارة،
28: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
27: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
28: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج
27: عراق ميديا.
28: عراق ميديا.
27: إعداد وتقديم
28: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقبيديا. اليوم نقلب صفحات جديدة في هذا البرنامج التاريخي، والصفحات عادة تكون من تاريخ العراق القديم أو الإسلامي أو الحديث. في برنامج عراقبيديا معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، وفي الإخراج يرافقني الأستاذ عمار مشتاق.

نبدأ المحور الأول مع الأحداث التي أعقبت ثورة الإمام الحسين في الجزيرة العربية، ونتكلم عن واقعة تسمى بواقعة الحرة. واقعة الحرة هسه قد يكون أنه يعني أنظار المسلمين أو أفكارهم تتجه دائما في خلافة يزيد بن معاوية إلى واقعة كربلاء فقط، لكن هناك معارك وهناك يعني أحداث وقعت بعد مقتل بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. من هذه الأحداث هي كما قلنا واقعة الحرة. واقعة الحرة بعد سنتين من واقعة كربلاء، حدثت في منطقة الحرة في المدينة المنورة، وهي حقيقة لا تقل دموية عن واقعة كربلاء. واقعة الحرة وهي تمثل أيضا الصدام السياسي العسكري بين البيت الأموي الخلافة الأموية وبين المعارضة المدنية في الحجاز، يعني في المدينة المنورة. وهذه الواقعة، واقعة الحرة سنة 63 بعد استشهاد الإمام الحسين، يعني جاءت انفجارا للاحتقان السياسي الذي كانت يمر أو تمر به الدولة العربية الإسلامية، خصوصا في مناطق العراق والحجاز والجزيرة الفراتية. لواقعة الحرة أسباب عدة. واقعة الحرة اللي كما قلنا هي 64 أو 63 هجرية، ويعني أسباب عدة، منها يعني الأسباب التي دعت إلى انفجار هذه الواقعة وهذه المعركة أو هذه الأزمة خلينا نسميها. أولا الرفض السياسي لولاية العهد، يعني هو الحسين عليه السلام كان من أول من رفض المبايعة ليزيد. طبعا هناك بعض من المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة أيضا رفضوا مبايعة يزيد، لكن موقفهم لم يكن كموقف الإمام الحسين. لذلك أنه بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام كانوا ينظرون بريبة إلى, إلى, إلى تحويل الخلافة إلى ملك وراثي، وبالفعل تحول يعني من بيت معاوية بن أبي سفيان إلى يزيد بن معاوية. هذه الريبة أو هذه النظرة من أبناء الصحابة، إذا صح تعبير يعني هم التابعين، أبناء الصحابة اللي موجودين في المدينة المنورة، هذه النظرة يعني تحققت فعلا، وبالتالي رفض كثير من التابعين من أولاد الصحابة الموجودين في المدينة المنورة بعد استشهاد الإمام الحسين، رفضوا مبايعة يزيد ابن معاوية في حياة أبيه وحتى في حياته، يعني بعد وفاة أو باستشهاد الإمام الحسين. طيب هذا سبب. سبب آخر هو أثر فاجعة كربلاء، يعني استشهاد الإمام الحسين 61 هجرية أحدث صدمة عنيفة في الوجدان الإسلامي إذا صح التعبير، وأهل الحجاز المدينة المنورة اعتبروا أن السلطة الأموية بقتلها للحسين عليه السلام قد تجاوزت كافة الخطوط الحمراء بانتهاك حرمة أهل البيت عليهم السلام. وهذا الأمر في اعتقاد الصحابة أو في اعتقاد أولاد الصحابة التابعين، في اعتقادهم أنه يجب أن تنزع الشرعية الدينية، شرعية الخلافة من البيت الأموي وتحويلها إلى جهة أخرى. السبب الثالث المباشر الذي أحدث الواقع يعني بالفعل، أو أحدث خلينا نسميه الانقلاب أهل المدينة المنورة وأهل الحجاز على الحكم الأموي، السبب الثالث هو وفد المدينة وتقرير أو التقرير خلينا نسميه التقرير الذي كتبه أو الذي نقله أهل هذا الوفد أو أصحاب هذا الوفد إلى المدينة المنورة. يعني باختصار القصة أنه أهل المدينة المنورة أرسلوا وفدا إلى الشام إلى دمشق، ودخلوا على يزيد بن معاوية، طبعا أكرمهم وأحسن جائزتهم كما تقول المصادر، وأطلق لأميرهم وهو كان عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر، اللي هذا يسمونه ابن غسيل الملائكة، هسه حمر عليه، أعطاه تقريبا ما يقارب 100,000. يعني يزيد أعطى لأهل المدينة المنورة بما يقارب 100,000 وأكرمهم. لما رجع هذا الوفد، لما رجع
إلى المدينة المنورة ذكروا لأهلهم عن يزيد وعن ما كان يقع منه من القبائح من شربه للخمر وما يتبع ذلك من الفواحش التي من أكبرها، هم أهل المدينة المنورة شافوها بعد مقتل الحسين، التي من أكبرها أنه ترك الصلاة عن وقتها بسبب السكر. فاجتمعوا عند المنبر النبوي واجتمعوا واتفقوا على خلعه. طبعا هذا كان هو السبب المباشر، أنه أهل المدينة المنورة عندما رجعوا وعندما شاهدوا يزيد وما قام به، رغم أنه أكرمهم ورغم أنه أعطاهم الأموال ويعني والجوائز مثل ما يسمونها يعني في المصادر التاريخية، إلا أنهم شاهدوا ما شاهدوا من يزيد كيف أنه يسكر وكيف يترك الصلاة عن وقتها بسبب السكر. وبالتالي نقلوا هذه الصورة عن يزيد يعني خليفة المسلمين في الفترة الأموية إلى أهل المدينة المنورة، واجتمع أهل المدينة المنورة واتفقوا بالقرب من المنبر النبوي الشريف على خلع يزيد وعلى يعني رفض البيعة ونقض البيعة التي في أعناقهم إلى الحكم الأموي. طبعا هذا كان السبب المباشر، وأيضا أضيف إليها كما قلنا أسباب أخرى، منها يعني حادثة كربلاء وباقي الأمور التي من شأنها أن تحول الخلافة الإسلامية إلى ملك متوارث بين الملوك.

أول ما كان من واقعة الحرة اللي قلنا هي 64 هجرية، أنه خلع أهل المدينة المنورة يزيد بن معاوية، وكان فيها من يعني من أهل المدينة أنهم أخرجوا عثمان بن محمد بن أبي سفيان. عثمان بن محمد بن أبي سفيان هذا كان عامل يزيد، عامل الدولة الأموية في المدينة المنورة، وبايعوا عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر اللي يسمونه الغسيل، أو يسمونه ابن غسيل الملائكة. هذا خلنا نمر عليه، ابن غسيل الملائكة هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان في إحدى غزوات، أو أعتقد في معركة أحد، أو إحدى المعارك التي دارت في بداية تاريخ المسلمين، أنه نام الفجر أو قبل أن ينام الفجر واقع زوجته ونام بدون غسل حتى سمع المنادي إلى الجهاد، فخرج إلى الجهاد قبل أن يغتسل من مجامعة زوجته، خرج إلى الجهاد واستشهد، فقيل له أنه قد غسلته الملائكة، فيسمى بابن غسيل الملائكة. ابن هذا الصحابي هو الذي ترأس أو تزعم الثورة ضد يزيد في المدينة المنورة. لذلك أنه قبل أن يرسل إليهم يزيد بن معاوية، طبعا هو يزيد بن معاوية قبل سنة كان قد حضر عندهم عدة الصحابة والتابعين من المدينة المنورة وأكرمهم، كما قلت أكرمهم، لكنهم نقلوا الصورة السلبية عن الدولة الأموية وعن عن عن حياة يزيد. فحاول يزيد في بداية الأمر يعني محاولات دبلوماسية بقيادة النعمان بن بشير الأنصاري، هذه المحاولات لم تؤتي بثمارها، فكان لابد من يزيد بن معاوية أن يرسل جيشا إلى المدينة المنورة وبالتالي إلى مكة المكرمة لكي يخضع الصحابة أو يخضع التابعين وأبناء التابعين وأبناء الصحابة لحكم يزيد وحكم الدولة الأموية بالقوة. طبعا هو بعد أن قتل الإمام الحسين لم يكن ليقف بوجهه أي شخص، أي شخصية من المسلمين، سواء كان صحابي أو تابعي أو أبناء الصحابة، لأنه هو قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقيم وزنا لأي من الشخصيات الدينية، فأرسل جيش. طبعا قبل أن يرسل جيش كفت حادثة طريفة عن عبيد الله بن زياد. هو بالبداية يزيد بن معاوية بعث إلى عبيد الله بن زياد وأمره بأن يسير إلى المدينة المنورة ويحاصر ابن الزبير، بعد ذلك يحاصر عبد الله بن الزبير في مكة. العجيب أنه عبيد الله بن زياد رفض هذا الأمر وقال يعني فشيء عجيب، قال والله لا جمعتها للفاسق، قتل ابن رسول الله وغزو الكعبة. يعني يقول ما أخلي يجمعهن اثنين، أنه يقتل الحسين ويغزو الكعبة. يعني أنت وين كنت قبل يا عبيد الله بن زياد إذا أنت هذا تصورك عن يزيد؟ على أي حال اعتذر إليه، فبعث إلى مسلم بن عقبة المري. هذا طبعا كان شيخ كبير لكنه كان مسرف بالدماء، وتوجه بما يقارب بعشرة آلاف مقاتل أموي إلى المدينة المنورة، كما قلنا بقيادة مسلم بن عقبة المري الذي كان يسمى المسرف لإسرافه في القتل ولتجاوزه الحدود في المعارك. وبالفعل وصل الجيش الأموي إلى المدينة المنورة وعسكر في منطقة تسمى حرة واقم، هذه تقع إلى شرق المدينة المنورة، بينما أهل المدينة المنورة تحصنوا خلف خندق حفروه وقسموا أنفسهم إلى أرباع كما قلنا بقيادة عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر، وكانت هذه في 27 ذي الحجة من عام 63 هجرية.

إذن أرسل يزيد بن معاوية 10,000 مقاتل إلى المدينة المنورة بقيادة مسلم بن عقبة المري. طبعا هو بالبداية كما قلنا طلب من عبيد الله بن زياد أن يقود الجيش، لكنه رفض عبيد الله بن زياد، وبعد ذلك تكلف بمسلم بن عقبة المري. طبعا يزيد أخبر مسلم أو أوصاه هنسميه، قال له إن حدث بك حدث، هو لأنه كان كبير بالسن، إن حدث بك حدث فاستخلف الحسين بن النمير السكوني. الحسين بن النمير أو بن النمير السكوني، طبعا هذا كان أيضا مسرف بالقتل كما هو مسلم بن عقبة المري، وقال له ادعو القوم ثلاثا، ادعو القوم ثلاثا، فإن أجابوك وإلا فقاتلهم، فإذا ظهرت عليهم فانهبها، يعني المدينة المنورة، ثلاثا، فكل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند، فإذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس وأستوصيك، يعني انظر علي بن الحسين فاكفف عنه واستوصي به خيرا، فإنه لم يدخل مع الناس. وصية يزيد إلى الحسين بن نمير السكوني أو إلى مسلم بن عقبة، يعني إلى قائد الجيش الذي هاجم المدينة المنورة، قال له ادعوهم ثلاث أيام، أبقى ثلاث أيام ادعوهم إلى الصلح وإلى مبايعة، إذا أجابوك فنعم بها، وإذا رفضوا قاتلهم، وإذا انتصرت عليهم ادخل إلى المدينة المنورة وانهبها واستبح ما فيها من مال أو دابة أو سلاح. هم ما قصروا، بعدين حتى استباحوا النساء، نساء الصحابة ونساء

أمية، وكانوا قد اجتمعوا بدار مروان وقالوا: والله لا نكف عنكم حتى نستنزلكم ونضرب أعناقكم أو تعطونا عهد الله وميثاقه من ميثاقه ألا تبغونا غائلا. أهل المدينة المنورة حاصروا الأمويين الموجودين في المدينة المنورة واجتمعوا في دار مروان. طبعا بعض الروايات التاريخية تشير إلى أنه بني أمية بزعامة مروان بن الحكم اللي ألجأهم واللي ومن استغاثوا به هم استغاثوا بزين العابدين. تصور يعني زين العابدين الإمام علي بن الحسين هو الذي آوى الأمويين في بيته بعد أن اشتد عليهم الحصار من أولاد الصحابة بالمدينة المنورة، وبالفعل عاهدوهم على ذلك فخرجوا حتى لقوا مسلم ابن عقبة. خرجوا من المدينة المنورة، خرج من كان من الأمويين في المدينة المنورة، أخرجوهم يعني طردوهم من المدينة المنورة، خرجوا إلى وادي يسمى بوادي القرى، فلقاهم مسلم بن عقبة، هذا قائد جيش يزيد المهاجم على أو المحاصر للمدينة المنورة، فلقاهم هذا القائد اللي هو مسلم بن عقبة المري ودعا بعمرو بن عثمان بن عفان فقال له: أخبرني ما وراءك، يعني انطيني شنو عندك من خطة ممكن أن ندخل بها على المدينة المنورة ونستبيح ما فيها. فقال: لا أستطيع، لأني قد أخذ علينا العهود والمواثيق أن لا ندلكم على عورة ولا نظاهر عدونا. تصور يعني فنهر هذا القائد مسلم بن عقبة، نهر عمرو بن عثمان بن عفان وقال له: والله لولا أنك ابن عثمان لضربت عنقك. بالمقابل من اللي خلنا نسميه يعني أفشى بسر المدينة المنورة وأفشى بنقاط السلبية أو نقاط الضعف في جيش المدينة المنورة بقيادة كما قلنا عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر؟ هو مروان ابن الحكم. طبعا مروان ابن الحكم وحتى عبد الله عبد الملك ابنه هم الذين دلوا جيش يزيد بقيادة مسلم بن عقبة على ما كان من أمور خلينا نسميها نقاط ضعف في جيش المدينة المنورة التي من خلالها يمكن أن يدخلوا المدينة ويمكن أن يستبيحوا المدينة وينتصروا على الجيش الذي كان يتحصن في المدينة المنورة. فقال له هذا عبد الملك بن مروان، قال له: أرى أن تسير بمن معك، يخاطب جيش يزيد، فإذا انتهيت إلى ذي نخلة أي منطقة في المدينة المنورة فاستظل الناس في ظله، فإذا أصبحت من الغد مضيت وتركت المدينة ذات يسار ثم درت بها حتى تأتيهم من قبل الحرة مشرقا ثم تستقبل القوم، فإذا استقبلتهم وقد أشرقت عليهم الشمس طلعت بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم ويصيبهم أذاها. يعني باختصار قال له: أوصل لهذه المنطقة ومع شروق الشمس اجعل الشمس بظهرك فتكون الشمس بوجه أعدائك، فإذا شرقت الشمس تكون في وجه أعدائك اللي هم في المدينة المنورة فأهجم عليهم سوف تكون الشمس بعيونهم لا يستطيعون مقاومة ولا يستطيعون صد هذا الهجوم. هاي الخطة الخبيثة التي أعطاها عبد الملك بن مروان رغم أنه قد أخذت عليه المواثيق، رغم أنه أخذت عليه المواثيق بأن لا يعطي سر أو من أسرار أو خلنا نسميه نقاط ضعف المدينة المنورة، كانت هذه من قبل عبد الملك بن مروان أعطاها لمسلم بن عقبة. بعض المصادر تشير إلى أنه الحسين بن نمير السكوني هو الذي نفذ هذا الخطة ودخل إلى المدينة المنورة.

إذن بالفعل استجاب قائد الجيش الأموي قائد يزيد اللي هو مسلم بن عقبة المري والحسين بن نمير السكون، استجاب للخطة التي أعطاهم إياه عبد الملك بن وران. عبد الملك بن وران هو من أهل المدينة المنورة، قال لهم بأن تأتوا على المدينة المنورة من جهة الحرة. الحرة هي المنطقة المكشوفة، يعني ساحة مفتوحة، وهي مع شروق الشمس ستكون الشمس بظهوركم والشمس بوجوه أهل المدينة المنورة، فلا يستطيعون مقاومة الهجوم الذي سيشن عليهم فجرا أو مع إطلالة أو شروق الشمس. بالفعل يعني آتت هذه الخطة ثمارها وأكلها، وبعد أن كان أهل المدينة المنورة قد اتخذوا خندقا، طبعا الخندق كان منه بي كان عليه عبد الرحمن بن زهير بن عبد عوف وعبد الله بن مطيع، يعني أولاد الصحابة، معقل بن سنان الأشجعي، كثير من أولاد الصحابة، واللي هو كان يأمرهم أو يتأمرهم عبد الله بن حنظلة اللي هو يسمى بالغسيل الأنصاري، أولاد الصحابة، وحتى بعض من عندهم صحابة. مهم دخل الجيش الأموي إلى المدينة المنورة واستباحها 3 أيام في 64 هجرية أو 63 على 64 هجرية، وهذه كانت واقعة مؤلمة جدا، لأنهم استباحوا بيوت المدينة المنورة، استباحوا نساء المدينة المنورة، استباحوا أموال وجيش وسلاح المدينة المنورة. كما قلت سابقا أنه بعد أن قتل الإمام الحسين لم يكن هناك خط أحمر بالنسبة للدولة الأموية أن تفعل لها، تفعل ما تشاء بالمسلمين. بعض الرواة، يعني بعض المصادر التاريخ تذكر عن الطبري، أعتقد يقول أنه رأيت، طبعا الطبري يذكر عن راوي مو هو معاصر إليه، أنه رؤية أو شوهد عفوا أبا سعيد الخدري. أبا سعيد الخدري هذا من الصحابة، هذا معروف يعني ممعط اللحية، يعني شو نقول احنا ناتفين لحيته، ممعط اللحية، فقلت تعبث بلحيتك؟ فقال لا، هذا ما لقيت من ظلمة أهل الشام، دخلوا علي زمن الحرة فأخذوا ما كان في البيت من متاع، ثم دخلت علي طائفة فلم يجدوا في البيت شيئا فأسفوا أن يخرجوا بغير شيء، فقال، هو جاي يسولف عن نفسه، أضجعوا الشيخ فأضجعوني، فجعل كل واحد منهم يأخذ من لحيتي خصلة. فنعيد هاي الرواية. أبو سعيد الخدري من الصحابة ومن القراء ومن الحفاظ للقرآن الكريم في المدينة المنورة، شافوا بعد واقعة الحرة ب64، يعني شافوا لحيته منتوفة خلينا نسميها، فأحد أصحابه يعني أعاب عليه، قال أتعبث بلحيتك؟ يعني ما معناه يعني أنت مخففها مزينها كذا هيجي؟ قال لا، هذا ما لقيته من ظلمة أهل الشام، هذا كان في فترة دخول الأمويين علينا، دخول الجيش الأموي على المدينة المنورة، دخلوا على بيتي فنهبوا بيتي من متاع، ثم ذهبت هذه الطائفة التي نهبت بيتي، ثم دخلت طائفة أخرى من يعني فرقة أخرى من الجيش ومن الجند الأموي، دخلوا علي البيت ما يعني لم يجدوا شيئا، فقال أضجعوا الشيخ، يعني مطلوا بالعامية، أضجعوا الشيخ، وأخذ كل منهم نتفة من لحيته. يعني لاحظ الإذلال الذي قام به الجيش الأموي للمدينة المنورة بأهل المدينة المنورة. طبعا يعني سبحان الله، يعني من يرضى بمقتل الإمام الحسين، من لم يخرج مع الإمام الحسين، هسه هو ليست يعني تشفيا بقدر ما هو أقول نتيجة لعدم الخروج مع الإمام الحسين، أو نتيجة للإذلال الذي أذل أبناء الصحابة أنفسهم بمبايعتهم ليزيد بن معاوية. طبعا هناك الكثير من ممن يعني شارك أو قتل في واقعة الحرة، منهم عبد الله بن جعفر، طبعا زوج السيدة زينب، هذا كان في بقي في المدينة المنورة لم يخرج مع الحسين، أبو بكر بن عبد الله بن جعفر، عون بن عبد الله، جعفر بن محمد، وكثير من الصحابة وأولاد الصحابة قتلوا في واقعة الحرة اللي هي حدثت بين 63 و64 هجرية، وهي أول واقعة حدثت بعد معركة كربلاء.

مستمرون وإياكم مستمعي الكرام وبرنامج عراق بيديا. ننتقل الآن إلى محور ثاني من برنامج عراق بيديا، نتكلم عن الحوادث التاريخية ودورها في صناعة الأمثال. يعني الأمثال خصوصا طبعا الأمثال العربية، أغلب الأمثال العربية بل ربما كل الأمثال العربية تطلق بعد أن تحدث حادثة معينة أو حدث تاريخي معين. هناك أمثال قد تكون جزء من الثقافة العربية أو جزء من اللغة العربية، اتصلت بحوادث تاريخية. طبعا هي الأمثال بصورة عامة هي من أقدم العادات العربية التي يعني ترجع في أصولها إلى العصور الجاهلية. ربما لا تخلو ثقافة ما أو لا تخلو حضارة ما من الأمثال، لأنها كما قلنا هي تعبر عن حدث معين أو حالة معينة تحدث في التاريخ أو تحدث في مجتمع ما. ضرب الأمثال هو واحد من أكثر الأشكال التعبيرية الشعبية انتشارا وشيوعا. يعني كما قلنا هي يعني تعبير عن صورة اجتماعية تحدث وتتكرر في المجتمع. يعرفها الفارابي، يقول: المثل ما ترضاه العامة والخاصة في لفظه ومعناه، يعني حتى ابتذلوه فيما بينهم وفاهوا به في السراء والضراء. هذا تعريف أدبي، ويعني طبعا عند النحوي اللغوي هو أبو إبراهيم الفارابي في كتاب ديوان الأدب. بعض الأمثال كما قلنا بعض الأمثال لها واقع تاريخية أو أحداث تاريخية عرفت في صفحات التاريخ العرب سواء بالجاهلية أو بالإسلام أو ما بعد الإسلام. مثلا على سبيل المثال نأخذ وعند جهينة الخبر اليقين، طبعا هذا المثل هو قديم جدا ربما ليومنا هذا. في قصة يعني هذا المثل عند جهينة الخبر اليقين، تذكر القصة أنه رجلا يدعى الحسين ابن عمرو ابن معاوية ابن كلاب أحدث في قومه حدثا فخرج هاربا سوالف سودة وشرد من عشيرته، فاجتمع برجل من قبيلة جهينة يقال له الأخنس ابن كعب، فتعاقدا أن لا يلقيا أحدا إلا سلباه وكلاهما فاتك يحذر صاحبه. هذا لما خرج من قبيلته التقى برجل آخر من قبيلة جهينة يسمى الأخنس، اتفقوا اثنينهم انه يعني يكونون فد عصابة سلب وكل واحد يحذر الآخر. فلقيا رجل من لخم، طبعا لخم هي قبيلة في مناطق شمال كربلاء او مناطق الأنبار، يعني قبيلة اللي يسمونهم اللخميين، طبعا كانوا عرب وبعضهم كان مسيحيين لكنهم عرب. عرف رجل من لخم قدم من عند بعض الملوك بمغنم فذهب في طلبه فوجداه نازلا في ظل شجرة، قبل أن يسلبوا عرض عليهما الطعام فنزلا وأكلا وشربا. بعد ذلك الأخنس هذا يعني واحد من عندهم ذهب لبعض شأنه، فلما رجع وجد سيف الحسين هذا اللي شرد من قبيلته مسلولا والرجل اللخمي غارق في دمه. طبعا هم اثنينهم سلابة خلنا نسميهم اثنينهم من يقطع الطريق، اتفقوا ما أن ذهب يعني تركه صاحبه حتى رجع فوجده قد قتل هذا الذي لديه ذهب وراجع بمغنم من الملوك وسيفه غارق بالدم. فقال له صاحب هذا الحسين: ويحق، قتلت رجلا حرم علينا أو حرم علينا دمه بطعامه وشرابه؟ قال له: هذا استوى يعني أكلنا وشربنا، كيف قتلته؟ فقال له الحسين: أقعد يا أخا جهينة، فلهذا ومثلي خرجنا. قال له: يعني أنت لا تبيع علي وطنية خسميها، لأنه إحنا أساسا ناس نسلب وناس نقتل، لهذا خرجنا. ثم أن الجهني يعني هذا من قبيلة جهينة شغل الحسين بشيء ثم وثب عليه فقتل. طبعا غدر صاحبنا غدر وأخذ متاعه ومتاع اللخمي ثم انصرف إلى قومه راجعا بماله. هذا الحسين اللي هو من قبيلة كلاب كانت له أخت تسمى صخرة، فكانت تبكيه في كل المواسم وتسأل عنه فلا تجده من يخبر عن أحوال هذا
عن أخيها. فقال الأخنس حين أبصرها قال هاي كصخرة إذ تسأل في مراح وفي جرم وعلمها ظنون تسائل عن حصين كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين فمن يك سائلا عنه فعندي لسائله الحديث المستبين. هذا من يقول الشعر صاحب اللي قتله هو يقول طبعا هو ما يقول ما أنا قتلت أخاكم إنما يعني أو يعني تمثل ببيت شعر قال كصخرة إذ تسائل في مراح في جرم وعلمها ظنون تسائل عن حصين كل ركب وعند جهينة الخبر يقين. أنت تسألين عن أخوك فالخبر عندي أنا من بني جهينة أنا الذي قتلته، فصار هذا الخبر عند جهينة الخبر اليقين.

من الأمثال التاريخية التي لها قصة تاريخية وحدث تاريخي في تاريخ العرب، هناك مثل يقال جزاؤه جزاء سنمار. سنمار هذا مهندس من بلاد الروم، استدعاه النعمان الأول اللي هو النعمان ابن القيس ملك الحيرة، استدعى هذا المهندس سنمار كي يبني له قصر. القصر هو قصر الخوارنق، قصر الخوارنق وبظهر الكوفة يعني على أطرافها. فحضر هذا المهندس سنمار مع بنائي، وبعد تفكير طويل وجد رسما جميلا للبناء، فبنى القصر على مرتفع قريب من الحيرة. طبعا كانت هناك بساتين ورياض خضراء ليس كما هو في الوقت الحاضر، وكانت المياه تجري من الناحية العليا على شكل دائرة حول أرض القصر. بعد أن تم البناء سنمار، هذا سنمار المهندس الرومي، بعد أن أتم البناء على أجمل ما يكون، صعد النعمان وحاشيته ومعهم سنمار إلى سطح القصر. الملك النعمان الأول شاهد المناظر الخلابة وأعجبه البناء، فقال ما رأيت مثل هذا البناء قط. فأجابه سنمار، هذا المهندس الرومي اللي استدعى حتى يبني هذا القصر، فأجابه سنمار لكني أعلم موضع آجرة لو زالت لسقط القصر كله. قال له أنا أندل مكان طابوقة إذا أشيلها من هذا القصر يتفلش القصر كله. فسأل الملك أيعرفها أحد غيرك؟ قال سنمار لا، لو عرفت أنكم توفونني وتصنعون بما أنا أهله لبنيت بناء يدور مع الشمس حيث دارت. قال له هاي الطابوقة اللي إذا شلتها أنت من القصر وتهدم القصر، أكو أحد يعرف مكانها؟ يعني تعرف البنائين والمهندسين المعماريين يعني يعرفون بعض الجوانب أو المناطق السلبية أو مناطق الضعف في بعض البناء. قال له هاي أكو أحد يعرفها غير؟ قال له لا. فأمر بقذف سنمار من أعلى قصر الخوارنق فانكسرت عنقه ومات. فاتخذت العرب مما صنعه النعمان بسنمار مثلا بين الناس، يقال جزاؤه جزاء سنمار. يعني هو مثل ما يقول يعني عم على نفسه، قال له إني أعرف حجر في القصر لو أزلته لسقط القصر كله. طبعا هذه يعني صعبة لو عرف بها أعداء المناذر اللي هم كان ملكهم النعمان. فقال أو قالت العرب هذا المثل جزاؤه جزاء سنمار، لمن يجزى بالإحسان الإساءة.

أيضا من الأمثال الشهيرة في تاريخ العرب، على نفسها جنت براقش، على نفسها جنت براقش. يمكن يعني احنا نتداول هذا المثل، لكن الكثير لا يعرف قصة هذا المثل. براقش أعزكم الله كانت كلبة كثيرة النباح لبيت من بيوتات العرب، تركوا منازلهم وخرجوا يقصدون أحد المخابئ خوفا من بطش الأعداد. يعني تعرفون أنه القبائل العربية والأحياء العربية كان أحدهم يغير على الثاني، يعني هم حياتهم غزو، واحد يغزو الثاني، كل قبيلة تغزو الآخر. بعض القبائل ليست لها قوة أن تصد القبائل الأخرى، فتعمل إلى الاختباء. فهذا أحد البيوتات أو أحد القبائل العرب تركوا منازلهم وخرجوا يقصدون أحد المخابئ خوفا من بطش قبيلة أخرى أو من بطش الأعداء الذين هاجموا مضاربهم أو منازلهم. لكن براقش أجلكم الله الكلبة خرجت مع قومها ولم تتوقف عن النباح حتى استدل الأعداء على مخبئهم، فلحقوا بهم وقتلوهم جميعا شر قتله، وحتى براقش قتلت. فاتخذت العرب من فعلتها مثلا، يقال عمن يتسبب في ذاء نفسه وأهله، هسا كان بقصد أو بغير قصد يطلق عليه هذا المثل، على نفسها جنت براقش.

أيضا من الأمثال التي لها حدث تاريخي أو ساهمت الأحداث التاريخية في صياغة هذه الأمثال، هناك مثل يقول عادة حليمة إلى عادتها القديمة. حليمة هي زوج حاتم الطائي، طبعا حاتم الطائي ضربت به الأمثال وضربت العرب به المثل في الكرم والسخاء، لكنها كانت على النقيض منه كما تذكر بعض المصادر، يعني لا تتسم بالبخل بقدر ما تشتهر بالإمساك. حقها يعني زوجها ما خلى شيء ما ذبحه ولا باعه لأجل الضيوف. يقال إنها كانت إذا أرادت أن تضع إداما يعني السمن يعني الدهن في الطعام ارتجفت الملعقة ولم تطاوعها يدها، يعني من من من من شدة الإمساك لما تخلي السمن في الطعام ترتجف، يعني قليل تخلي. فأراد حاتم أن يعلمها الكرم، فزعم لها أن الأقدمين كانوا يقولون أن المرأة كلما وضعت ملعقة من السمن في طنجرة الطبخ زاد الله بعمرها يوما، حتى يعلمها على الكرم. قالها كل ما تخلين خاشوقة زايدة من الدهن ومن السمن زاد الله في عمرك يوما، هذه كما تقول العرب. طبعا هذه من حاتم الطائي يريد أن يعلم زوجته شيء من السخاء. فأخذت حليمة تزيد ملاعق السمن في الطبخ حتى صار طعامها طيبا وتعودت يدها على السخاء. ثم مات ابنها الوحيد الذي كانت تحبه أكثر من نفسها، فجزعت حتى تمنت الموت، وأخذت لذلك تقلل من وضع السمن في الطبخ حتى ينقص عمرها. يعني من مات ابنها قالت أنا بعد يعني حبذت الموت بعد ابنها، فأخذت تقلل من وضع السمن في الطبخ حتى ينقص عمرها وتموت. فقال ضيوف حاتم عادت حليمة إلى عادتها القديمة، وصار مثلا يضرب للشخص الذي يعود إلى عمل قديم كان قد توقف عنه.

0: إذا مستمعي الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج عراق بيديا، استعرضنا فيها على محورين. في المحور الأول تكلمنا عن واقعة الحرة سنة 63، وهي أول واقعة بعد واقعة كربلاء. واقعة الحرة هجم بها الجيش الأموي على المدينة المنورة واستباحها 3 أيام، وقتل ونهب واستباح نسائها وحتى استباح رجالها في 64 أو 63 هجرية بقيادة الحسين بن نمير السكوني، وهذا كان في المحور الأول. في المحور الثاني تكلمنا عن الحوادث التاريخية ودورها في صناعة الأمثال، واخترنا بعض الأمثال وكيف كان لها ربط في الحوادث التاريخية. هذا كان كله في برنامج عراق بيديا لهذا اليوم. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني بمحبة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق. كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: تجتمع لنا صفحات في برنامج عراق بيديا. عراق بيديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
4: يقطنها أكثر من 3,725,000 عراقي، أي قرابة 10% من العراقيين. من يحسم أمر الحواسم؟ تقرير علي عبد الباقي، استماعا طيبا نرجوه لكم.
5: بدأت مطلع الثلاثينات من القرن العشرين ثم ازدادت في الخمسينيات، وبعد انهيار الإقطاع ارتفعت ثم برزت مرة أخرى في الثمانينيات لتتفاقم وتتفاقم بعد 2003. السكن القزمي، مدن التنك، السكن السرطاني، المتجاوزون، السكن اللاقانوني، الحواسم، إنها مصطلحات تطلق على العشوائيات. المتجاوزون معظمهم من القادمين من أطراف المدن العراقية حتى وسطها، واستوطنوا في الفراغات بين الأحياء والأماكن المخصصة كمساحات خضراء. كذلك استغلت الأبنية الحكومية والخاصة التي هجرها أهلها قصرا جراء حرب 2003، واستبيحت معسكرات الجيش ونهبت مخازنه وباتت ثكناته مبان مهجورة بعد قرار حل الجيش العراقي عام 2003، وتركت معسكراته الكثيرة التي تتوزع بين المدن وحولها، إضافة إلى فقدان السيطرة الحكومية على المباني الكثيرة التي كانت مقار حكومية وحزبية للنظام السابق، سواء مباني للدولة أو المعامل والمصانع التي تزيد على 10,000 مصنع تم وقفها، فباتت هدفا لبؤر سكن غير نظامية. أرقام صادمة أظهرت نتائج إحصاءات وزارة التخطيط حول العشوائيات في العراق، أن محافظة بغداد الأعلى من ناحية التجمعات العشوائية بأكثر من 1000 تجمع سكاني، والتي تشكل نسبة 23% من مجموعها في العراق، والبالغ 4,679 تجمعا، تليها محافظة البصرة بواقع 715 تجمعا، ومحافظة النجف ب 89 تجمعا عشوائيا، ثم محافظة المثنى. يقطنها أكثر من 3,725,000 عراقي، أي قرابة 10% من العراقيين يقطنون العشوائيات. وفي حديثه لإذاعتنا بيّن نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أسامة السعد أن إخفاقات الحكومات المتعاقبة والمتتالية بتوفير السكن اللائق تلبية للمتطلبات واستحقاقات النمو السكاني وحل أزمة السكن فاقمت من المشكلة الراهنة وصارت الحلول المقترحة جميعها صعبة التحقق، وأن ترحيل الأزمات وتكدسها على عاتق الحكومات الجديدة يثقل كاهلها ويعطلها عن أداء مهمتها.
6: عانت البصرة من بعد 2003 من تشكل التجمعات السكانية العشوائية والسكن العشوائي، والبصرة تعتبر من المحافظات المستقطبة عكس الناصرية والعمارة اللي تعتبر محافظات طاردة. يعني الحقيقة لم الحكومات اللي مرت على تولي منصب المحافظ في البصرة لم تجد الحلول المناسبة لهذه التجمعات. الآن في هذه السنة وجدت الكثير من الحلول، بدأت المعالجات وبشكل كبير جدا الآن، وذلك نتيجة وجود مشاريع وإعادة تصميم ومخططات البصرة بشكل عام، لأنه حتى تعكس الظاهرة الحضارية اللي تستاهلها البصرة. بدأت الآن الحملة، أكبر حملة الآن في رفع التجاوزات، والحلول قد تكون مرضية للأطراف يعني، وإحنا خلي يكون يعني واضح لدى الجميع، لا نمنع أن يسكن أبناء المحافظات الأخرى في البصرة، لكن يجب أن يكون تنظيم، يجب أن يكون السكن حضاري.
5: الغريب في الأمر أن يعيش ملايين العراقيين في الحواسم في بلد أليق ما يوصف به أنه غني، غني بثرواته الطبيعية التي تتجاوز قيمتها 20 تريليون دولار، دخله السنوي من النفط فقط يرب على 100 مليار دولار. كان وما زال من اليسير جدا إخراج هؤلاء الناس من بؤر التخلف والظلم والفاقة. هذا ما أشار إليه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني في كلمة له قبل سنة، موضحا أن حلولا كثيرة ستشرع الحكومة بتنفيذها لسد ملف العشوائيات وتوفير سكن يليق بالمواطن العراقي.
7: في إحصائية لوزارة التخطيط بحدود 9% من سكان العراق يسكنون في العشوائيات، 9% في بلد مثل العراق. شنو اللي يجبر المواطن يسكن في هذه البيوت من الصفيح التي تفتقر إلى أبسط المقومات للخدمات؟ بالتأكيد العجز وعدم القدرة للحصول على سكن لائق. في مواطنين اضطروا أن يقسمون البيت الواحد عدة قطع حتى يأمن سكن لأفراد العائلة، وهكذا هناك وحدات سكنية سوف تكون مناصفة بين المواطن مع الدولة. هناك مبادرة أيضا للمتعففين، هذه المبادرات الآن قيد الإنضاج، سوف فضلا عن مبادرة البنك المركزي الحالية الخاصة بالسكن سوف يتم إنضاجها إن شاء الله.
5: الاستثمار في الحواسم كثيرة هي أسباب استفحال ظاهرة السكن العشوائي في المحافظات العراقية، منها الفساد وسوء التخطيط والرغبة الصادقة في توفير الحلول والفقر والهجرة وارتفاع أسعار الوحدات السكنية ومواد البناء وبدلات الإيجار واتساع رقعة التصحر في الأرياف، إضافة إلى مئات الآلاف من الأرامل التي خلفتها وتخلفها الحروب والنزاعات المستمرة. يبحثنا عن سكن رخيص لهن ولأطفالهن، لكن أن يكون من بين هذه الأسباب الاستثمار أمر يستحق التوقف عنده. يكون الاستثمار في الحواسم بواحدة من هذه الطرائق أو أكثر، يؤجر بيته ويقرر السكن في الحواسم، فالعشوائيات مساكن رخيصة يقطنها ويعيش من إيجار بيته، يشتري منزلا أو أكثر من الحواسم ويقوم بتأجيرها، يستولي على قطعة أرض مملوكة للدولة أو لأحد المواطنين من دولة أخرى، إذ يكثر أن يمتلك مواطنون أجانب أصولا عقارية في العراق ويقوم بفرزها كقطع أراض أو بنائها ومن ثم بيعها أو تأجيرها. كثير من المحال التجارية والأسواق والأفران ومتاجر بيع الأثاث والمخازن تم إنشاؤها على أراض غير أصولية وتدر مئات الآلاف من الدنانير، حث سكان بعض هذه المناطق لأقاربهم للسكن بجوارهم لمجانية السكن ورغبتهم في التجمع ومجاورة بعضهم لبعض لتشكيل قوة فيما بينهم اتجاه أي تهديد رسمي أو شعبي لإجبارهم على إخلاء مساكنهم العشوائية. وفي كلمة لمحافظ البصرة أسعد العيداني تطرق لمسألة العشوائيات وكشف عن خصوصية هذه التجمعات السكنية في البصرة وبغداد تحديدا.
8: أكو نقطة مهمة بالبصرة، احنا بنحكي على العشوائيات، كم نسبة عدد البصريين اللي ساكنين بالعشوائيات وكم نسبة عدد القادمين من المحافظات الأخرى ومتجاوزين على مناطق وبنوا دور للعشوائيات. هذه نقطة مهمة ما تجدها بأي محافظة، ممكن تجدها في بغداد والبصرة فقط. يعني الآن مثلا في ذي قار، في ميسان، في المثنى، ما راح تجد مثلا بصريين ذاهبين إلى هذه المحافظات وبانين سكن عشوائي.
5: يمكن للعراق الاستفادة من التجارب الدولية في معالجة ملف العشوائيات، كما الحال مثلا في البرازيل، وذلك عبر تشييد مدن عصرية جديدة ومتكاملة لاستيعاب سكان العشوائيات، مدن للفقراء وليست للأغنياء. الأهم الآن هو وقف توسع العشوائيات أكثر والذهاب لسن قوانين لمعالجة هذا الملف، وفرز وتشخيص المستحق من غير المستحق، وتوزيع قطع أراض وسلف بناء لسكانها المستحقين لتعويضهم ومساعدتهم على شق طريقهم.

تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.